0: أكد الإيراني محمد مخبر إن مضيق هرمز يمثل ورقة قوة لإيران تعادل القنبلة النووية، وإن طهران لن تفرط فيه أبدا. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل إدراج 3 أفراد و9 كيانات دولية على قائمة العقوبات لصلتهم ببرنامج إيران العسكري ببرامج إيران العسكرية، من بينها أفراد وكيانات في الصين وهونغ كونغ. في لبنان، قتل أمس 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني، وأصيب 22 آخرون على الأقل جراء 75 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان. جاء ذلك بينما أعلنت الولايات المتحدة أمس أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وكيان الاحتلال ستعقد في واشنطن يومي 14 و15 من مايو الجاري، بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين يشمل ترسيم الحدود وإيجاد مسارات لإعادة الإعمار. هذا وفي تداعيات التوتر في الشرق الأوسط، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس إن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في أفريل الماضي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 23 و2000. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير مجددا أصدقائي، أصدقاء الليلة، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا على موجاتنا في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. جولة جديدة بين اقتراحات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج. عبد الناظر حرشيري، مساء الخير. مبكري قلت بشرحها بشكل خاص بالأصدقاء جدد في الصفحة، مرحبا بك عبد الناظر. يقول: سكن الليل وسكنت الأرواح وهاجت الأشواق وأخذت قواربها وأبحرت في ظلمات الأمواج. فضل همامي: لو كان موش الصبر لاخترقت أجواء قلبك واختطفت مفاتيحه، وفي هذه الحالة تعفى من التأشيرة. يا سلام. حسن يكتب يقول: رغم أن في الغياب ورغم بعد المسافات ورغم انتصار القدر، ستظل في روحي وعشقك محفور في قلبي. هذه اعترافات آخر الليلة يا حسن. سنة تقول: هكذا هي الحياة، تحمل في طياتها الكثير من الأقدار، حلم يتحقق وحلم يتعثر، لقاء بلا موعد وفراق بلا سبب، لا البدايات التي تتوقعها ولا النهايات التي نريدها، وتستمر الحياة. طبعا تستمر الحياة في الخير إن شاء الله يا سنة. ابتسام تختار هذا المقطع: وما مال إلا إليك قلبي كغصن بان هزه الحنين، فأنت روح في صدري، وإني إليك نظرت نبضات الوتين، وعشت بحبك أيام ذكرى، ورممت قلبا أتلفه الأنين، تتوه خطايا لو رحلت عني، وفي لقيك قلبي يستكين، فردني لبعضي وكن لي كلي، فأنت القرار وأنت اليقين. أحيانا لا تريد شيئا من هذا العالم سوى أن يمنحك لحظات من الهدوء والسكينة والسلام بعيدا عن كل ضجيج، لحظات من الصمت الطويل تقودك إلى الصوت الصادق في أعماقك الذي ضاع بين الزحام. حسن حسن. وجد يقول: لا أريد يوما دونك، ولا أريد ساعة لا تحمل حديثك. لا أريد يوما دونك ولا أريد ساعة لا تحمل حديثك، أريد كل اللحظات والثواني معك أنت. أخبريني بربك ماذا فعلت بقلبي. لعلها ستجيب، ولعلها ستترفع وستتجاوز، وربما ربما

نحن أرواح يؤثر فينا كل شيء، نزهر في أماكن ونذبل في أخرى، تجرحنا الأيام ونتعافى، تصيبنا بعض المواسم بالجفاف، لكننا نرتوي حين تمطر، نتعب أحيانا وتخوننا المرايا، أيام نبدو أجمل وأيام أقل. ما يحدث معنا ليس مؤشر لمرض، نحن على ما يرام أرواح، نحن على هيئة بشر.

للبلاغة والتكثيف والإيجاز تكتب أحلى نصر تقول: الصمت بين العارفين كلام، الصمت بين العارفين كلام. ذكرتني بالبيت اللي تغنيه فيروز، يقول: حواجبنا تخفي الحوائج بيننا، نحن سكوت والهوى يتكلم. هكا والهوى يتكلم. شكرا أحلام. توا مضي ساعة و18 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسمع بعد وردة كلمة عتاب، نسمع عدنان شواشي يتغنى بالليل.

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: أنا حبيب الليل والليل حبيبي، أنا عدينا عمر طويل نواسي في بعضنا.
2: حكاية الليل وحكاية الليل وحكاية الأغنية زوز. سعيد أنه نعتبرها خاصة أو خاصة بالبرنامج. على كل حال صديق لمجد المساوي يقول برنامج في سكون الليل ذكريات جميلة، وتربينا على هذا البرنامج بين الأقلام ومراجعة الدروس، بين أنين الحياة والسمر والتفكير العميق، بين عمر الطفولة والمراهقة، والآن في عمر صرنا نقف على الأطلال. ما زلت صغير إذا أنت تسمعني وتحس روحك كبرت. ما نقول ما تكبرناش وخلينا ولو أنك كبرنا مرة جاية ما نعديوش. أنا حبيبي اللي عدنا نعدي وكبرت ولا كبرت على خاطرك. تحية عطرة من أعماق الجنوب، وتحياتنا للجنوب العزيز صديقي لمجد المساوي. نحيي الأصدقاء اللي يسمعوا فينا في نيوجيرسي، هيك الصديقة العزيزة نجوى هناك في أمريكا، في ألمانيا ناجي، نحيي في مالطا خليل، نحيي قائمة طويلة الأصدقاء اللي يسمعوا فينا البرة. حسن شبيه حسن ديما يطلب في الأغاني، نحب نسمع مقطع من أغنية عصفور كل من الشباك. لا عصفور طل من الشباك عادك، عندنا أغنية عصفور طل من الشباك كريمة، عصفور طل من الشباك عندنا اللي يلولو هكا خبيني دخلك خبيني. حسن ديما يطلب في الأغاني، خلينا نخطب خاطر المرة هذية ولو يحييك هو وناجح ويقولوا المايسترو كريم هو اللي صاحب الذوق الرفيع في هذه السهرة. وصلت الرسالة.

ملكة شمام تكتب إلينا تقول: البكاء في الداخل أشد قسوة وألما من بكاء العين، فكثير من الأشخاص تبكي قلوبهم في صمت وعيونهم هادئة. ضيف من صفحة كلمات ملكة تقول: أكبر خطأ يصدر منا حين نكون كالكتاب المفتوح فيقرأنا كل من اقترب. البعض يستهين بتلك السطور، والبعض يسيء الفهم، والبعض لا يفهم أبدا. فلا تغضب حين يرمقك من لا يحسن قراءتك، فأنت من ارتضيت أن تكون له كتابا مفتوحا، فاحتفظ دائما بجزء منه لنفسك. فعلا من مدونة جلال الدين الرومي تختار ملكة تقول: ففي التخلي تجل وفي الانصراف نجاة، اترك من ظننته سندا فبان وهما لا يقيم، واترك من عاتبته مرارا فعاد للأذى وكأنك لا تؤلم، اترك من قصد قلبك كسرا ومر على وجعك دون رحمة أو ندم. الماضي ساعة و 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شخاكم نشوف نسمعنا برش، ما سمعناش سميرة السعيد: يلي اديت لي حياتي بحبك طعم ولون، مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: أخبروني، هل يمر على الإنسان وقت يشتاق فيه لنفسه القديمة أكثر من اشتياقه لأي شخص آخر، لتلك الروح التي كانت تنام مطفئة لتلك الروح التي كانت تنام مطمئنة وتضحك بعفوية ولا تخاف من التغير أو الخيبة؟ كم من موقف غيرنا، وكم من شخص أخذ منا شيئا لن يعود أبدا. أصبحنا نخفي أوجاعنا خلف كلمة عادية

نحن بخير في الوقت الذي نحن فيه أشد ما تكون تعبا. أخبرني أين يباع النسيان، وأين أجد ملامح السابقة، وكيف لي أن أعود لنفسي؟ شكرا عبد الناصر حرشاني. ليست حكايتها في عينيها فقط، بل في ذلك الاتساع الذي يربك الروح كلما اقتربت، كأنك لا تنظر بل تغرق ولا تصف بل تسلب منك اللغة. عينها بداية السؤال لكنها ليست الجواب، فالجواب يسكن في تلك المسافة الخفية بين نبض حرفها وصمتها، حيث تولد المعاني دون استئذان وتستقر في القلب كقدر لا يقاوم. لم أرى تفاصيلها كما ترى الوجوه، بل كما تحس الأشياء العميقة. رأيتها في دفء كلمتها، في ذلك الصدق الذي لا يتكلف الحضور، وفي ارتباكي كلما مر اسمها في داخلي، كأنه يعيد ترتيب الفوضى بي. هي ليست امرأة توصف، بل حالة تعاش، شيء بين الطمأنينة والاشتياق، بين الحضور والغياب، والقرب الذي لا يقاس بالمسافات. معها أدركت أن هناك من لا تحتاج أن تراها كاملا لتؤمن بها، يكفي أن تمر بك مرة فتترك فيك أثرا يشبهك أكثر مما كنت تعرف نفسك. شكرا ملك شمام.

صديقنا المساوي الأمجد لمجد المساوي يكتب يقول: الحنين هو ذلك الزائر الذي لا يستأذن، يأتي محملا برائحة الأماكن القديمة وأصوات غابت خلف ستائر الزمن. هو تلك اللحظة التي تبتسم فيها بلا سبب، ثم تدرك فجأة أنك تبتسم لسراب لن يعود. الحنين ليس وجعا بالمعنى الحرفي، بل هو صدى ضحكات كانت تملأ الأركان، ونبضات قلب كانت تخفق ببراءة لم تكن تدرك ثقل الأيام القادمة. نحاول أحيانا إغلاق أبواب الماضي، لكن رائحة عطر عابر أو نغمة قديمة كفيلة بأن تفتح كل تلك النوافذ الموصدة، لنكتشف أننا لا نحن إلى الأوقات فحسب، بل نحن إلى تفاصيل الماضي، الطفولة التي كانت هناك. ماضي ساعة وستار بنفيق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. خاتمة الساعة الثانية غنائيا ستكون بإمضاء ثلاثي: محمد علام، حاتم الجيزاني في الكلمات، والصابر في الغناء. كل اللي في الدنيا مصيره للفنا إلا الكلام الطيب، لو تعلموا معنى الكلام الطيب. بعد ما ساعتين مش نسمع كوكب الشرق والهرم الثامن كما تعودنا نقول، أم كلثوم في نغم كما تعودنا دائما في سفرتنا الغنائية التي نستسلم فيها للموسيقى في ذاتها كما يقول الفلاسفة، الموسيقى في جوهرها، لكوكب الشرق طبعا. كريم وعزيزين يقول لكم بقاو مع الإذاعة الوطنية التونسية دائما على هذه المائدة الغنائية الثرية التي حتما وبحول الله ستجعل من هذا الليل أجمل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية صباحا هنا في تونس. بمناسبة المباراة التي تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي غدا الأحد، وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات المرورية تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهرة، بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وزارة التربية تعلن أمس في بلاغ إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إرساؤها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى الإسهام في إثرائها. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اعتماد سعر مرجعي في نقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها، وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بداية من 12 من مايو الجاري في نقطتي البيع بالسعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بن عروس. وتم ضبط الأسعار ب 27 دينارا للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما، وب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما، وب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح متحف دار الحوت في سلامبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من يوم 12 من مايو إلى يوم 17 من مايو، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، وفي غزة إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل مساء أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزل عائلة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد السكان ودعوتهم لإخلاء المربع السكني المحيط به. في ليبيا، نقلت وسائل الإعلام المحلية توقف الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ ساعات فجر يوم أمس في محيط المجمع النفطي في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد، والتي تسببت في وقف العمل في المجمع بعد أضرار لحقت به شملت خزانات الوقود. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد، وإنه من المنتظر أن تتلقى الإدارة الأمريكية الليلة رد إيران على مقترحها لوقف الحرب. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة تسنيم شبه الرسمية أمس إن رد طهران على أحدث اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي لا يزال قيد المراجعة دون أن يقدم أي جدول زمني محدد. جاء ذلك بينما قال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر إن مضيق هرمز يمثل ورقة قوة لإيران تعادل القنبلة النووية، وإن طهران لن تفرط فيه أبدا. رويترز تنقل أمس أن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام في مضيق هرمز، لكنهم رجحوا ألا تثني التعديلات الصين وروسيا عن استخدام حق النقد الفيتو ضد القرار. في لبنان، قتل أمس 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني، وأصيب 22 آخرون على الأقل جراء 75 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان. هذا وفي تداعيات التوتر في منطقة الشرق الأوسط، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس إن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في أفريل الماضي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 23 و2000. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

no.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. بمناسبة المباراة التي تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي غدا الأحد، وزارة الداخلية تعلن جملة من الإجراءات المرورية تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات في الطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وزارة التربية تعلن أمس في بلاغ لها إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إرساؤها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى الإسهام في إثرائها. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اعتماد سعر مرجعي في نقطتي البيع المنظمة التي سيشرف عليها، وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بداية من 18 من مايو الجاري في نقطتي البيع في السعيدة في ولاية منوبة ورادس من ولاية بن عروس. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح متحف دار الحوت في سلامبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من يوم 12 من مايو إلى يوم 17 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. مدينة صفاقس تحتضن يومي 18 و 19 من جوان القادم منتدى علميا حول التلوث البيئي وتأثيرته على صحة الإنسان والبيئة بمشاركة باحثين وطلبة وخبراء وممثلين عن عدد من الهياكل العلمية والاقتصادية. في أخبار العالم، في غزة إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل مساء أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزل عائلة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد السكان ودعوتهم لإخلاء المربع السكني المحيط به. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية، وإنه من المنتظر أن تتلقى الإدارة الأمريكية الليلة رد إيران على مقترحها لوقف الحرب. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة تسنيم شبه الرسمية أمس إن رد طهران على أحدث مقترح للرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب لا يزال قيد المراجعة دون أن يقدم أي جدول زمني محدد. جاء ذلك بينما قال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر إن مضيق هرمز يمثل ورقة قوة لإيران تعادل القنبلة النووية وإن طهران لن تفرط فيه أبداً. جهة أخرى، قال محافظ ميناء يلنج الجنوبي إيران إن القوات الأمريكية استهدفت أمس الأول 6 سفن تجارية وسفن صيد إيرانية كان على متنها 20 شخصا ما أدى إلى 6 جرحى و6 مفقودين. رويترز تنقل أمس أن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام في مضيق هرمز، لكنهم رجحوا ألا تثني تعديلات الصين وروسيا عن استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن واشنطن فرضت عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية دعمت هجمتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما استهدفت العقوبات شبكات تسليح إيران في الخارج وكيانات دولية زودت جيشها بمواد خام لبرنامج الصواريخ والمسيرات. في تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس إن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2% في أفريل من الماضي مقارنة بالعام السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 23 و2000. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: سيدتي آنساتي سادتي، أمتعكم الله بالسعادة والتوفيق وغمر أيامكم هناء ومحبة.
1: نلتقي بكم مع أحد أعلام الفكاهة الذين اهتموا بالطرفة والنادرة والفكاهة.
0: وضيفنا الذي سنتجول في أحد كتبه هو الوزير الكاتب أبو سعد منصور بن الحسين الآبي، المتوفى سنة 21 و400 للهجرة، 30 و1000 للميلاد.
1: وكتابه الذي سنختار منه ما يلذ للسامعين عنوانه نثر الدر، وبهذه التسمية طبع في تونس سنة 83 و900 في الدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور عثمان بوغاني، ولم يظهر منه سوى جزء واحد يقع في 12 و300 صفحة من الحجم المتوسط. وتمثل عمل المحقق في تحقيق الكتاب ومقارنة النسخ ببعضها والتعليق على كل ما يستحق التعليق، وهو عمل يشكر عليه صاحبه شكرا جزيلا.
0: ولنثر الدر طبعة كاملة في 7 أجزاء سنعود إليها مرة أخرى. وقد تحدث عثمان بوغانمي المحقق في أول الكتاب عن الآبي وعرفنا بحياته والبيئة التي عاش فيها والوظائف التي تقلب فيها وعن أدبه وشعره وعن المصادر التي استقى منها المعلومات المتعلقة به وعن عنوان الكتاب ومحتواه وطريقته في رواية الكتاب، وقارن هذا الكتاب بكتب من سبقه ومن أتى بعده. وتحدث المحقق عن المخطوطتين اللتين اعتمدهما في التحقيق.
1: ويشتمل هذا القسم الذي حققه الدكتور عثمان بوغاني من كتاب نثر الدر على 26 بابا. وإن الدر الذي نثره الآبي في هذا الكتاب ليس كله من باب الفكاهة والضحك، وإنما يعتبر بعضه حكما ومواعظ وكلمات ثمينة، كقول المسيح الذي افتتح به الباب الأول الواقع تحت عنوان نكت من كلام الأنبياء عليهم السلام ولقمان الحكيم.
0: قال المسيح عليه السلام: البر 3، المنطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير ذكر فقد لهى.

0: ونصل إلى الباب 22 الذي عنوانه نوادر للحمقى والمغفلين. كان للمهدي ابن يقال له يعقوب يحمق، وكان إذا خطر بباله الشيء فيشتهيه دعا بدفتر فيه ثبت ما في خزانته، أي قائمة بما في خزانته، فيكتب هناك. فضج خازنه وقال: يا سيدي، أتثبت علي ما ليس في الخزانة؟ فكان بعد ذلك يثبت الشيء ثم يثبت تحته ليس عنده ذلك، وإنما أثبته ليكون ذكره عنده إلى أن يملكه.
1: ووصف ذلك للمأمون فكذب به حتى أحضر دفترا له فيه ثبت ثياب بخطه، وفيه: ومن الثياب المثقلة الإسكندرانية لا شيء، أستغفر الله، بل عندنا زر من جبة كان للمهدي رحمه الله، ومن فصوص الياقوت الأحمر البهرماني الصافية لا شيء، أستغفر الله، بل عندنا درج كان للمهدي خاتم هذه صفته، وأشياء تشبه هذا. فلما قرأه المأمون استفرغ ضحكا وقال: ما ظننت أن مثل هذا الخلق يكون، ولا سمعت به فيما مضى.

0: أسئلة الحمقى والمغفلين طريفة، من ذلك أن أحدهم سأل سؤالا جعل فيه المعادل غير معادل.
1: قال إسحاق الموصلي: سمعت كيسان يسأل خلفا الأحمر يقول له: يا أبا محرز، علقمة بن عبدة الفحل جاهلي أم من بني ضبة؟
0: والملاحظ أنه يقال فلان جاهلي أم إسلامي، أو فلان من بني ضبة أم من بني كذا. أما جاهلي أم من بني ضبة فهذا من أسئلة الحمقى.

نظر ابن عتاب إلى وجهه في المرآة فقهقه، فقيل له: ما يضحكك؟ قال: كيف لا أضحك من وجه لو كان على غيري لضحكت حتى أموت.

0: قال عدنان التاجر: وكان من وجوه بغداد لبعض الفقهاء: إني قد عزمت لما أصبت به من موت ولدي على قتل نفسي، فهل تخاف علي من السلطان شيئا؟
1: إن حمقه خيل له أن السلطان سيعاقبه إن هو قتل نفسه.

0: كثيرا ما يروي الآبي عن الجاحظ في كتابه نثر الدر، من ذلك قوله:
1: قال الجاحظ: كان لنا جار مغفل جدا وكان طويل اللحية، فقالت له امرأته يوما: من حمقك طالت لحيتك. فقال: من عير عير.
0: والملاحظ أن كلمة مغفل جاءت منصوبة في هذا الخبر بدون ناصب، وجواب الزوج جاءت في المطبوع أيضا من عير غير، ولعل الصواب ما ذكرناه.

وولد لهذا الأحمق ولد فقيل له: ما تسميه؟ فقال: عمر بن عبد العزيز. وهنوه به فقال: هو من الله ومنكم.

0: قيل لجامع الصيدلاني وهو من الحمقى المعروفين: لا تكثر من أكل الملح فإنه يضر بالبصر، فقال: لا أزيد على أن أمصه وأرمي بثفله.
1: والثفل هو ما يبقى من مص البسر والتمر الذي لم ينضج وأشباههما، والملاحظ أن المطبوع قد جاء فيه: لا أزيد على أن أمصه وأرمي بثقله بالقاف، وهذا لا معنى له.

0: كان إسماعيل بن عليه يصلي الليل أجمع، وإلى جانبه جارة له تضرب بالطنبور، وهي آلة عزف وطرب. فلما أصبح قال لوكيله: جارتنا هذه أراها فقيرة، الليل أجمع كانت تندف، فأعطها 100 درهم.
1: ما أشد غباءه، إنه لم يميز بين ضرب الطنبور والصوت المندفة التي يندف بها الصوف.

قال قبيصة وهو من الحمقى ورأى جرادا يطير: لا يهولنكم ما ترون، فإن عمتها موتى.

0: ومن الحمقى الذين روى عنهم الآبي في كتابه نثر الدر رجل يكنى أبا السرايا الذي روى عنه النادرة التالية:
1: تغدى أبو السرايا عند سليمان بن عبد الملك، وهو يومئذ ولي عهد، وقدامه شدي، فقال سليمان: كل من كليته فإنها تزيد في الدماغ، يقصد تزيد في الذكاء. فقال أبو السرايا: لو كان هذا كذا كان رأس الأمير مثل رأس البغل.

لقي رجل رجلا ومعه كلبان، فقال: هب لي أحدهما. فقال: أيما تريده؟ قال: الأسود. فقال: الأسود أحب إلي من الأبيض. فقال: فهب لي الأبيض. قال: الأبيض أحب إلي من كليهما.

0: من الحمقى المعروفين هبى النقاه وكنيته أبو نافع، واسمه يزيد بن ثروان، وتروى عنه هذه النادرة في معظم كتب الأدب:
1: شرد بعير لهبى النقة القيسي فقال: من جاء به فله بعيران. فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ قال: إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان.

0: كان عبد الملك بن هلال الهناني عنده زبيل حصى وهو زنبيل، فكان يسبح بواحدة واحدة، فإذا مل طرح ثنتين ثنتين ثم ثلاثا ثلاثا، فإذا مل قبض قبضتين وقال سبحان الله بعدد هذا، وإذا ضجر أخذ بعر الزنبيل وقلبه وقال الحمد لله وسبحان الله بعدد هذا، وإذا بكر لحاجة لحظ الزنبيل وقال سبحان الله عدد ما فيه.
1: هذا نوع طريف من التسبيح وسبحته لا تقل طرافة عنه.

0: سيداتي آنساتي سادتي، كانت نوادرنا اليوم من باب واحد من أبواب كتاب نثر الدر للآبي،
1: وهو كتاب يستحق أن نعود إليه أكثر من مرة لنختار من أبوابه المتعددة، خاصة تلك التي خصصها للنوادر الطريفة.
0: ونرجو أن نلتقي بكم مع الآبي في نثر الدر، فكل هذا الكتاب درر منثورة نود أن يتمتع بها الجميع أينما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم،

يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن

إذ يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

بِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُونَ

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

وآتينا داود زبورا. قل ادعوا

ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن.

القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

قليلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينة من سورة الإسراء. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع

0: الحضارة.
1: التأليف
0: الدكتور طالب عمران.
1: صناع الحضارة
0: من إخراج محمد غزاوي.
1: عالم الفلك ابن يونس، الجزء الثالث.

0: ولد علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي في مصر نحو 951 للميلاد، الموافق 339 للهجرة، وكان ذكيا عبقريا منذ صغره.
1: حفظ القرآن والشعر، ونبغ في دراسة الرياضيات والفلك. كفله جده بعدما رأى ذكاءه وعبقريته، فأغدق عليه الأموال ليصبح ذا باع طويل في علوم الفقه والطبيعة والهيئة والنجوم.
0: وقد توفي جده وهو في 13، كما توفي أبو الطيب المتنبي الشاعر الذي أحبه علي وحفظ شعره، والذي تنبأ له بالمستقبل المشرق كعالم كبير.
1: وحدث زلزال في القاهرة وهو في 15. قضى الزلزال على والده ووالدته وبعض إخوته وأقربائه، وقد اشتد حزن علي واعتكف في المسجد يستعيد ذكرياته مع والده وجده وأهله الأحياء.
0: ولكن الأوضاع السياسية لم تكن مستقرة أيضا يا أماني، حيث أغار ملك النوبة على البلاد وأسرت وفود الحجاج، وقد بلغ عدد ما أسر من الجمال فقط نحو 20,000 من الجمال.
1: هدت النكبات كافور الإخشيدي، فقتلته حزنا بعد أن انفرد بحكمه لمصر بنحو 28 شهرا.
0: اندفع الفاطميون من الغرب في اتجاه مصر بقيادة جوهر الصقلي، وكان علي في نحو 17 من عمره، فالتجأ إلى بيت جده في حلوان حيث غرق في القراءة والتأليف لسنوات طويلة.

0: أنت ترهق نفسك يا سيدي بالعمل، تبدو ضعيفا معتل الصحة.
1: لا تقلق يا عثمان، أنا بخير، لا أكثر من الأكل لأن الطعام الكثير يرهق البدن ويتعب الفكر.
0: لماذا لا تتزوج يا سيدي؟ تحتاج لزوجة ترعى شؤونك وتساعدك.
1: لماذا تعيد هذا الحديث كل فترة يا عثمان؟ ساعدني في وضع آلات الرصد الجديدة التي أحضرتها اليوم.
0: في الحال يا سيدي،

0: عفوا يا أخ، هل نستطيع المبيت هنا الليلة؟ نحن في ورطة شديدة، نطلب العون منكم. قيل لنا إن صاحب البيت رجل شديد الورع والأخلاق الرفيعة.
1: ها؟ ما الذي تطلبينه يا امرأة؟ لا أعتقد أن سيدي يوافق على استضافتكم. كم عددكم؟
0: أنا وزوجي المريض وابنتي فقط، أرجوك قل له.
1: حسن حسن، سأخبره وإن كنت متأكدا أنه سيرفض الأمر.
2: ماذا هناك يا عثمان؟
1: هذه المرأة وابنتها وزوجها المريض يطلبون المبيت في دار الضيافة.
2: وما المانع؟ لماذا وضعنا دار الضيافة؟ أليس من أجل الناس ومساعدتهم؟
1: إنهم في حالة صحية سيئة،
2: وهذا ما يشجعنا على استضافتهم. هيا هيئ المكان لإقامتهم. أخبريني، من أين أتيتم؟
0: هربنا من غارات ملك النوبة، لقد دمروا قريتنا، ولولا سرعتنا في الهرب لكنا الآن في وضع لا تحمد عقباه.
2: تفضلوا، سيجهز لكم عثمان مكان الإقامة في الحال.
0: تفضلي يا سمية. هذه سمية ابنتي، وهذا زوجي والدها.
2: على الرحب والسعة، تفضلوا.

0: يا سمية، يبدو الشاب غنيا متفتحا على الفكر.
1: ما الذي ترغبينه يا أمي؟ هل سنقيم هنا لأيام أخرى؟
0: نعم يا ابنتي، لا خيار أمامنا الآن. ليتني أخرج بك وأطمئن على مستقبلك. والدك مريض، حالته تقطع القلب، ونحن لا نملك المال الكافي للحياة المستقرة. ما رأيك لو تتعلمين على يده؟ يبدو متبحرا في العلم.
1: قد يرفض الأمر.
0: لا أعتقد، إنه شاب لطيف كثير الحيوية والنشاط، لم يتأخر في تقديم المساعدة.
1: سيفهم الأمر أننا سنقيم هنا لوقت طويل.
0: ليفهم ذلك، ربما سره الأمر على عكس ما تتصورين. أعتقد أنه بدأ يميل إليك.
2: بماذا تتحدثان؟ هل تنوين بيع ابنتك يا امرأة؟
0: ماذا تقول؟ بيع ابنتي؟ لماذا ليس ضمان مستقبلها وليس بيعها؟
2: لا يجوز التفكير بهذا الأسلوب.
0: أنا خائفة على سمية، إنها تكبر في العمر، قد تخسر نصيبها في الزواج.
2: ليس الأمر على هذه السهولة يا امرأة، اسمعي ما سأقوله لك.
3: أقام ابن يونس مرصده في حلوان. كان مرصدا صغيرا متواضعا، وفي المكان نفسه أقيم مرصد حلوان بعد نحو 1000 عام.
4: ورغم إعجابه بسمية، فإنه كره الطريقة التي تحاول بها والدتها فرضها عليه.
3: ورغم أن الضيوف قد أقاموا عدة أشهر، فإن تجاهل علي قد جعلهم يغامرون في البحث عن مكان آخر أوسع. وهكذا أكمل ابن يونس بناء مرصده، وأخذ يفكر في استخراج أزياج جداول فلكية خاصة به، يضع فيها كل ما استطاع الوصول إليه من معرفة وعلم.
4: وفي أحد الأيام وكان يتهيأ للخروج إلى المرصد،
0: اسمع يا أخي، أقمنا عندك كل هذه المدة وكنت كريما معنا بارا بنا، وقد
5: ماذا هناك؟ هل ضايقكم أحد؟
0: وقد قررنا أنا وابنتي وزوجي الانتقال من هنا إلى مكان آخر.
5: عثمان، يا عثمان، أين أنت؟
6: خير يا سيدي.
5: هل ضايق أحد منكم ضيوفنا؟ يبغون الرحيل إلى مكان آخر.
0: لقد عثرنا على مكان سيصبح ملكنا، اشتراه لنا أحد أقارب زوجي في قاهرة المعز، لذلك جئت أعلمك أننا سنرحل منذ الصباح إليه. اعتدنا على الحياة معكم، ولكن لا مناص، يجب أن نرحل إلى المنزل الذي سيصبح منزلنا.
5: وكيف حال سمية؟ هل هي سعيدة بالانتقال إلى القاهرة؟
0: إنها تبكي منذ أن أبلغناها الخبر، كأنها فقدت عزيزا. قالت لي: اعتدت يا أمي على وجودي هنا، على الحديقة الجميلة التي زرعت فيها الورود والرياحين، على الهدوء الذي يغري بالتأمل، على الناس الطيبين المحبين الذين يريدون لنا الخير والأمان.
5: وإن امتلكتم بيتا، ما زال لكم هذا البيت تأنسون فيه وترتاحون في صمته.
0: ولكن تقولات الناس ازدادت يا أخي في الأسابيع الأخيرة.
5: تقولات الناس؟ ماذا بوسع الناس أن يقولوا عنا؟
0: يقولون: صبية تقيم في بيت شاب دون رابطة بينهما.
5: أنا آسف، لم أسئ لسمية أبدا، إنها عزيزة على قلبي، إنها أخت حقيقية، أرى فيها طيبة أختي وحنانها.
0: لا فائدة.
5: عثمان.
6: نعم يا سيدي.
5: أكرم وفادة ضيوفنا وزودهم بالهدايا والأشياء الضرورية.
6: سمعا وطاعة.
5: أرجو أن تبلغي سمية مودتي وتقديري. سأحاول أن أودعكم في الصباح.
3: صعد علي إلى مرصده وغرق في التفكير في حركة الأفلاك والنجوم وتأمل البروج المنتشرة على صفحة السماء، وأعاد بعض معلومات الفلكيين القدامى في الهند وفارس والصين وبلاد ما بين النهرين والإغريق والمصريين القدماء،
4: وبدأ يكتب حساباته وجداوله. نام متأخرا بعدما طلب من عثمان إيقاظه لوداع الضيوف. وفي الصباح،
5: هل جهز الضيوف أنفسهم للرحيل؟
6: نعم يا سيدي، طلب مني الشيخ ألا أزعجك إذ يعرف كم تنام متأخرا كل ليلة.
5: سألتحق بهم خلال لحظات، اذهب وساعدهم في توضيب أغراضهم.
6: في الحال يا سيدي.
5: راحلة يا سمية، سنشتاق لكم كثيرا.
1: لم يغمض جفني ليلة أمس حتى فكرت في الصعود إليك في المرصد. أشعر أنني سأترك قطعة من قلبي هنا.
5: يا إلهي، كأن الصبية تبوح بحبها لي. كم كنت ساذجا.
1: سأشتاق لكل تابعة في هذا المنزل، إنه المكان الذي ترك أبلغ الأثر في حياتي. ليتك تعرف يا علي.
5: أعرف، ولكني رجل علم يا سمية، كل همي أن أحصل المعارف وأن أصل لنتائج حقيقية جديدة. أنا آسف، لست الرجل الذي يسعدك.
1: أنا عندك كالأخت، هكذا أخبرتني أمي أمس. أنت شاب كثير الطموح، أرجو من الله أن يوفقك.
5: سمية، سيوصلكم عثمان إلى مقر إقامتكم الجديد ليتعرف عليه. سأزوركم، تأكدي. ربما غيرت الأيام نظرتي للحياة.
1: الزمن لا يرحم يا علي، إنه يمضي بسرعة وتنقضي أيامه بلمح البصر.
5: يا إلهي، أشعر بقلبي ينسحق تحت نظراتها.
3: نلتقي غدا مع حلقة جديدة من صناع الحضارة.
4: إلى اللقاء.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: المخرج المنفذ مهنا الديب.
1: وتحية من المؤلف الدكتور طالب عمران
0: والمخرج محمد غزاوي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الرابعة صباحا هنا في تونس. بمناسبة المباراة التي تجمع ترجي الرياضية التونسي بالنادي الإفريقي غدا الأحد، وزارة الداخلية تعلن جملة إجراءات مرورية تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها، وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بداية من 12 من مايو الجاري في نقطتي البيع في السعيدة من ولاية منوبة ورادس ولاية بنعروس. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح دار الحوت في سلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من يوم 12 من مايو إلى يوم 17 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. في العالم، وفي غزة إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل مساء أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزل عائلة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد السكان ودعوتهم لإخلاء المربع السكني المحيط بالمكان. في ليبيا، نقلت وسائل الإعلام المحلية توقف الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ ساعات فجر يوم أمس في محيط المجمع النفطي في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد، والتي تسببت في وقف العمل في المجمع بعد أضرار لحقت به شملت خزانات الوقود. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية، وإنه من المنتظر أن تتلقى الإدارة الأمريكية الليلة رد إيران على مقترحها لوقف الحرب. من جهة أخرى، قال محافظ ميناء لانجا جنوبي إيران إن القوات الأمريكية استهدفت أمس الأول 6 سفن تجارية وسفن صيد إيرانية كان على متنها 20 شخصا، ما أدى إلى 6 جرحى و6 مفقودين. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن الجيش استهدف أمس ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، قالت إنهما كانتا تحاولان انتهاك الحصار الأمريكي. رويترز تنقل أمس أن الدبلوماسيين قالوا أن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام في مضيق هرمز، لكنهم رجحوا أن لا تثني التعديلات الصين وروسيا عن استخدام حق النقد الفيتو ضد القرار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن واشنطن فرضت عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية دعمت هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما استهدفت العقوبات شبكات تسليح إيران في الخارج وكيانات دولية زودت جيشها بمواد خام لبرامج الصواريخ والمسيرات. في لبنان، قتل أمس 30 شخصا بينهم عنصر في الدفاع المدني، وأصيب 22 آخرون على الأقل جراء 75 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في حلقة جديدة من رحيق اللسان. رحيق اليوم عنوانه الإيتيقي في الحديث. والإيتيقي للتبسيط هو مبحث فلسفي يمكن تسميته بعلم الأخلاق أو فن الأخلاق، وهو غير الأخلاق كما سنتحدث. ونستضيف للحديث في هذا الموضوع أستاذة نجاة اليحيوي، وهي أستاذة الحضارة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية. واستضافتنا لها بمناسبة صدور أطروحتها التي عنوانها من الفقه إلى الإتيقة، قراءة أخلاقية في الحديث النبوي. مرحبا بك.
3: شكرا لك.
2: استضفناك في حصة سابقة حينما كان الورم في اللغة، وهذه الحصة سنستضيفك حينما يكون المسار الأخلاقي في نص له شرعيته وله ربما قداسته، هو الحديث النبوي بصفة عامة. البحث في الحديث النبوي العادة اقتضت أن نبحث فيه من طرق سنية، مباحث معلومة، ولكن أن نتكلم عن مفهوم فلسفي هو الإتيقة في الحديث النبوي ونبوبه من فن كلاسيكي هو الفقه إلى مبحث ربما عميق فلسفيا، هذا ما يثير الانتباه. ما قصة اختيار هذا الموضوع؟ من المشرف إلى غير ذلك؟
3: هذه الأطروحة لها قصة، يعني حتى في تاريخ الإشراف بدأناها مع الأستاذ عبد المجيد الشرفي في عنوان هو المنظومة الأخلاقية الإسلامية من خلال الحديث النبوي. لم نستطع استكمالها معه، استكملناها مع أستاذنا الذي نوجه له تحية، الأستاذ مبروك المناعي. قصة أو حكاية هذا الموضوع هو أن الحديث النبوي في الحقيقة ترك كما هو لقرون. كل النصوص التي كتبت، أمهات الكتب وأمهات الثقافة العربية الإسلامية، تم اختصارها أو تحويرها أو تبويبها أو نمذجتها بطرق مختلفة أو قراءتها من زوايا مختلفة، إلا الحديث النبوي ظل نصا مقدسا في بنيته، في حين أن الحديث النبوي ليس الرسول هو الذي ألفه، فهو مقدس من جهة شرعية، ونحن أردنا أن نخرجه من هذه الوظيفة الشرعية.
2: نعم.
3: التي أبدى فيها.
2: نعم. نريد أن نحيي أيضا الأستاذ عبد المجيد الشرفي. أنت حياتي سي مبروك، ينبغي أن تحيي أستاذك الأول سي عبد المجيد.
3: طبعاً
2: وأنا أعرف علاقتك الجيدة بسي عبد المجيد، أستاذنا جميعا. نحيي سي مبروك ونحيي سي عبد المجيد الشرفي. والحقيقة أن الحديث، حديث رسول عليه السلام، فيها نصيب الحديث عن الأخلاق، حتى أن الحديث المشهور إنما
3: بعثت
2: لأتمم مكارم الأخلاق، يعد هذا الحديث مفتاحا لبيان أن الرسالة، رسالة نبوية في بعد من أبعادها، هي رسالة أخلاقية. طبعا لن نضيف شيئا جديدا، هذا قيل منذ سنوات. ما الذي أضفته بإدخال هذا ربما المفهوم الفلسفي الإتيقة إلى مبحثك؟ وأستمع إليك بعد هذا الفاصل الذي فيه حديث عن الدين في الإتيقة الدينية. نستمع إلى المقطع.
4: Précise tout de suite ce que j'entends par éthique religieuse. L'idée est simple, c'est que dans les cours de philosophie morale ou d'éthique, s'appuie en général surtout sur rationnel, disons Aristote, Kant pour l'essentiel. Et je trouvais intéressant d'éclairer certains aspects de pensée morale en revenant à des sources bibliques, mais sans avoir l'intention de reprendre en détail, évidemment, toute la pensée biblique. L'idée est plutôt de reprendre certains textes essentiels, certains thèmes essentiels, et de montrer comment ils ont travaillé sans cesse la tradition occidentale. Les deux notions capitales, en fait, hein, qu'on retrouve tout le temps, c'est celle de la justice et de l'amour. Et c'est justement ce rapport assez complexe, finalement, et parfois même conflictuel, entre justice et amour, qui est intéressant à étudier parce qu'on le retrouve au cœur de certaines réflexions tout à fait contemporaine. Ce qui est frappant justement de là, c'est de voir donc chez ces deux philosophes que je citais, Ricoeur et Lévinas, cette question formulée de manière très, très explicite. Il y a par exemple une conférence de Ricoeur qui s'appelle précisément « Amour et justice ». Et on trouve très intéressant entretien de Lévinas, dont le titre est « Philosophie, justice et amour ». Ça ne veut pas dire qu'ils disent évidemment exactement la même chose sur le sujet, et c'est bien ça qui peut nous intéresser, mais ce qui est certain, c'est que ce sont deux penseurs qui, à la fois, respectent totalement, mais puisent aussi à la tradition biblique un certain nombre de thèmes qui permettent de fond de mettre aussi en question la manière de réfléchir. Alors je précise exactement d'ailleurs quel est ce apport conceptuel, si je puis dire, de la thématique biblique. Parce que quand on dit justice et amour, bon, c'est évidemment très, très vague. En fait, l'idée, je crois qu'on peut retenir, c'est que la Bible pose la question de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'excès, ou d'une éthique de l'excès, c'est-à-dire, et que cet au-delà du rationnel, c'est justement, d'une certaine manière, ce qui nourrit un penseur, et en l'occurrence, de nous que j'ai retenu. Alors c'est peut-être beaucoup plus frappant chez Lévinas, reconnu.
2: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى باحث وهو ألكسندر أبنسور يتحدث عن ما سماه la religion dans l'éthique contemporaine, دين في الإتيقة المعاصرة. هذا الحديث لكي نبين من خلاله أن الحديث عن الدين والإتيقي هو مبحث في الكتب السماوية الأخرى وفي الكتب المقدسة. صحيح أنه جديد عندنا في المباحث, ولكن المباحث الغربية دخلت إلى علم الأديان أو إلى أخلاقيات الأديان من هذه البوابة, ولكن ما يمكن أن نلاحظه هنا أن المبحث يمكن أن يأخذ عنصر من عناصر الأخلاق. مثلا تحدث هنا في هذا المقطع عن العدالة والحب, وسألتك قبل الاستماع إلى هذا الجانب في توفيق بين الفقه والإتيقي في مشروعك في البحث.
3: المسألة هي هناك بعدين, هناك بعد راهنية المسألة الأخلاقية. المسألة الأخلاقية كانت مسألة مطروحة على الأديان وعلى الفلسفات ولا العصور, ولكن ما بعد الحداثة, ما يسمى ما بعد الحداثة بين ظفرين, اتضح فيه فشل ذريع للفلسفة فكر الإنساني في إحلال ميثاق أخلاقي بدأه كانت أو بدأ محاولته كانت ولم ينتهي وتبين. واليوم نعيش حتى في الراهن اليوم في هذه الحروب وهذه ما بعد المذبحة, ما يسمى ما بعد الإبادة وسميه, أن المسألة الأخلاقية هي المسألة المحورية المطروحة على الإنسان لكي يحلها, ما سموه العيش المشترك أو الاعتراف أو الاحترام أو كل النظريات. هذا الجانب الأول في راهنية المسألة الخلقية. المسألة الثانية هو أن الأخلاق في الحديث النبوي ظلت دائما شعارا, ولكن الوظيفة الأساسية للحديث تم افتكاكها من طرف الفقيه. يعني الفقيه افتك منذ نشأة الحديث الذي نشأ في جبة الفقه, يعني ليس هناك حديث خارج الفقه. الحديث هو الفقه, بنية الحديث النبوي في كتب الحديث التسعة هي بنية فقهية. يعني التشريع,
2: نريد أن لو تفسري هذا, كيف أن بنية الحديث بنية فقهية, ما معنى؟ هل أن الحديث استخدم بالأساس في الفقه؟ هل أن مدخلنا إلى الأحاديث النبوية هي مداخل فقهية؟ يعني نريد أن
3: نعم. هو نص باعتباره نصا, هو نص
2: نشأ الحديث, هو نص,
3: هو نص,
2: ولكن الفقه هو علم. هل أن العلاقة بين الفقه والحديث هي علاقة استشهاد, علاقة توظيف, علاقة تعليل؟
3: الفقه نشأ مع الحديث بشكل واضح, والحديث كتب في الفقه أساسا. تدوين الحديث تم على يد الفقهاء, وهم يبحثون عن التشريع, وهم يسعون إلى كل نازلة تحل بمسلم مسلم ففيها حكم واضح, الحلال والحرام والمباح وما يجب وما لا يجب والحدود والكفارات إذن القانون أو القانون الإسلامي, التشريع الإسلامي هو الذي هو أول من أخرج الصورة الأولى للحديث النبوي. يعني ليس هناك مش أنه هناك نص للحديث النبوي ثم بعد ذلك استخدمه الفقه، لا، نشأ مباشرة مبوبا على أبواب الفقه.
2: فذلك يعني أنا
3: عندما تقرأ كتاب كتب الحديث النبوي تقرأها على أساس ترجمات الفقهاء، هم يسعون فقط إلى التشريع.
2: سيدة يحيوي، أنا أفهم، أريد أن أفهم، لدينا نص حديث
3: نعم
2: للنبي لأنه روي عنه، قد يكون دونا وقتها وتدوين قضية أخرى، لكنه نص سابق.
3: نعم
2: سابق، وهناك علم من علوم الإسلام هو الفقه. كأنك تقولين لا، إنما جاء الفقه وبرز علينا الحديث في زمن واحد، وأن كأنك تقولين لولا أن الفقه موجود لما برز الحديث هذا البروز المهم في حياة المسلمين الذين يريدون أن يتشبعوا بالشريعة بالقانون بين ظفرين. وأن من يقنن الفقيه يحتاج إلى سند نصي قد يجده
3: نعم
2: في القرآن،
3: لذلك كتب
2: ولكن القرآن الأحديث. لا يمكن أن يحيط بجميع تفاصيل الحياة اليومية الفقهية، فجيء بالحديث. هذا هو.
3: نعم بشكل ما هو هذا، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن ما قبل التدوين، لكن في عصور نشأت العلوم متزامنة، يعني مثلا الشافعي هو من أصل للأصول وللفقه معا، يعني الأم والرسالة، هو عالم واحد أصل للعلمين كليهما. يعني الجدل حول مصادر التشريع الإسلامي في نفس الزمن اللي هناك جدل، ونشأ الحديث النبوي في جبة فقه نشأ. ليس هناك يعني ليس هناك حديث نبوي يروى كما مثلا نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب مثلا، ماذا قال علي بن أبي طالب، وهناك من بوب هذه الأقوال وفق خطب وحكم ورسائل مثلا. الحديث النبوي ليس فيه أقوال الرسول مبوبة وفق محاور مثلا، أو وفق أي مغازي هاي حياته، هناك السيرة وهناك الحديث. الحديث مبوب وفق حاجة الفقيه، وفق حاجة الفقيه.
2: الحديث ينبغي أن لا يكون مبوبا لأنها حديث
3: هي نشأت يعني مباشرة مبوبة في يعني. هنا التحية الكبرى دائما للأستاذ عبد المجيد الشرفي، هو صاحب هذه الديسيبلين كاملة متاع مدرسة الإسلاميات في تونس، يقول يعني دائما ما يرسخ في أذهاننا من دروس، يقول إن الوظيفة كانت هي تنظيم المجتمع. الوظيفة المناطة أساسا بالعلماء وبالسلطة في ذلك الوقت تنظيم المجتمع، المجتمع ينظم بالسياسة بالقانون. إذا نحتاج إلى سند قانوني، هذه المستندات هي سميت أصول الفقه، كان السند الثاني هو السنة، والسنة هي الحديث.
2: طيب الآن فهمنا، يعني أنا فهمنا هذه الأطروحة، طبعا يمكن أن تجدي من يناقشك فيها، وطبعا هذا ليس كلاما منزلا ولكن قابل للجدل. الأطروحة عندك أن بروز الحديث وتبويب الحديث وتصنيف الحديث وتاكسينومي متاع التاكسينومي متاع الحديث، تصنيفية الحديث هي مرتبطة بالفقه. اتفقنا في هذه تيز، هذه أطروحة، وكما قلت
3: ولكن ليست هذه هي الأطروحة.
2: اي لا ما زال هذه أطروحة الصغرى تستند إليها أفكار كبرى أخرى. الإشكال هنا ما دور ما سميته بالإتيقي في هذا؟ ما حاجتنا ونحن نريد أن نقول إن للفقه هذا الدور في تبويب وتصنيف الحديث؟ تستطيع أن تقولي هذا دون ما حاجة إلى ما علاقة الإتيقي بكل هذا؟
3: الأطروحة تفترض أن نص الحديث يمكن أن يقرأ بكسر القيود الفقهية، أن يقرأ قراءة أخرى، قراءة من منظور الفلسفة الأخلاقية، ترى فيه نصا يفيض عن التشريع. ونحن نعتبر، هناك الكثير من يعتبر أن الأخلاق أكبر وأوسع من التشريع، التشريع خاص وزمني، والأخلاق أو القيم الإنسانية هي أوسع من ذلك. فهذه القراءة تفترض أن الحديث النبوي فيه ثلاث مقاطع إن شئنا، أو ثلاث زوايا نظر، أو ثلاث طبقات كما نقول هنا في الليارام، تشوف تعمل صور الأشعة تشوف طبقات، ثم أكثر من كوب دي كوب تشوفهم في الحديث. الطبقة الوحيدة التي نعرفها هي التشريع، هي الحلال والحرام وصوت الفقيه الذي صاغ هذه التصنيفية. أنت تحدثت عن تصنيفية، ساعدت بهذه الجملة لأن كان لدي درس طال كثيرا قبل أن أنجز أطروحة اسمه تصنيفية الحديث النبوي. هكا هي الكلمة.
2: وأنا لما أطلع عليه
3: طبعا، ولكن أنا عرفت الكلمة بالفرنسوية من عندك يعني ما نعرفهاش. أنا حاولت أني لوج على ما هي الجملة الممكنة لكي أصوغ بها كيف نقرأ هذه البنية التصنيفية الحديث النبوي. فما تقترحه الأطروحة أو تطرحه، هل لنا أن نرى في الحديث النبوي ثلاث مقاطع أو ثلاث طبقات؟ الطبقة الأولى هي أوكي الأحكام كما يقول الفقيه، أحكام المتعبدين.
2: نعم.
3: الثانية هي الأخلاق لمغال، اللي هي المعايير الأخلاقية التي يجب أن ينضبط لها المسلم، مش الأولى خاصة بالمؤمن المتعبد، الأخلاق خاصة بالمسلم المواطن بين ظفرين بمعنى اليوم. والآداب اللي هي الإتيك، الإتيقة.
2: لا معناها الأخلاقيات هي الأداب.
3: نعم الأخلاق هي القديم. لمغال
2: أي.
3: أخلاق لمغال في في الحديث. والإتيقة هناك تلميح إلى ترجمة لها في كتابات فتح المسكيني، وأنا استعملتها بشكل واضح وقلت إن الأداب هي الإتيقة.
2: نعم.
3: فترجمتها على أساس أن الإتيقة.
2: نعم. في إذا كان أردنا أن نرجع إلى التصنيفية وأنت واعية بهذا.
3: نعم.
2: التصنيفية أو علم التصنيف تاكسونومي، فأنت صنفتي الأحاديث بهذا الشكل، هناك ما يخص المواطن بين ظفرين، وهذا المواطن بدوي أو مدني لا يهم، وهناك ما يخص أداب التعامل. هك؟
3: تماما.
2: أداب التعامل.
3: أداب الحياة.
2: وأداب الحياة
3: اللي هي في الأصل سابقة على كل دين.
2: أنا عدت إلى تعريف عام لعلم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق، فوجدت أنه يعني تفكير فلسفي وعملي حول القيم التي توجه سلوك هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا المدني أو البدوي، هذا المواطن بالعبارة الحديثة، توجهه بهدف تحديد ما يسمى لبيان أجير، بمعنى تحديد التصرف بشكل صحيح. فبالنسبة إلى هذا التصرف بشكل صحيح، فيه بعد أخلاقي، في بعد أنك ينبغي أن تفعل هذا وذاك، ولكن قد يتقاطع مع مفهوم الأخلاق باعتبار أن الأخلاق مجموعة من القواعد المطلقة وليست مرتبطة بالتصرف بشكل صحيح وقيادة المواطن إلى هذا التصرف العقدي الجيد، إنما كأنما هناك أشياء ثابتة في هذه الأخلاق، هي معايير، هي قيم على المرء أن يواجهها. هل بحثك في هذا السياق مرتبط بتصنيف هذه القيم الأخلاقية في المنظومة الفقهية، أم البحث عن المعايير الثابتة في الحديث التي اعتمدها الفقيه؟
3: هنا علينا أن نميز، هناك إشكال في الترجمة، في ترجمة الأخلاق إلى والإتيك، يعني لأن الغرب في حد ذاته مش حتى في الترجمة العربية، حتى في داخل اللغة الغربية هناك إشكال، هناك عدم وضوح في رؤية في استعمال الحديث للإتيقة والأخلاق كليهما وهما مختلفين. ما التمييز يمكن أن نحله أو فهمنا حله كالآتي في كتابات عربية وأجنبية، وهو أن الإتيقة هي تفكير القدامى، قدامى يفكرون في إطار الإتيقة، أفلاطون وما بعده، وحتى وتقليد الأسامي ينتمي إلى التقليد القديم، فيفكر في الأداب، أداب اللي استعملها الغزالي، أداب الأكل وأداب الصحبة وأداب، والأداب ليست لها صبغة الإلزام، هي لها صبغة الاختيار الحر، الاختيار الإنساني، طبعا الحر مش لا تستعمل في القديم، ولكن الأداب هي
2: اختيار.
3: هيئة حياة تختارها لأنك تراها أجمل، فيها جمالية، فيها استتيقة، وفيها احترام للآخر وللنفس وللحياة البشرية، وهناك العديد منها. وهذا المعنى للأداب هو معنى سابق على الأديان، يعني كانت دائما الأداب هكذا، الإتيقة القديمة هي هكذا. الأخلاق لديها المعنى الوجوبي، فيها المعنى الإلزامي، والإلزام يكون عنده علاقة بالحياة مع الآخرين وبمنظومة معينة من المعايير التي عليك أن تنضبط لها في إشارات مرور، أو هذا ممنوع هذا غير ممنوع، بمنطق الفقيه حلال وحرام، منطقنا اليوم ممنوع وغير ممنوع. فالأداب هي بعد آخر، هي البعد الذي اقترحنا أن نضع ضمنه قيم الحديث النبوي، اقترحنا أن نحاول النظر إلى الحديث النبوي على أنه في عمقه آداب، وأن شكل الواجبات إنما هو من صنع الهيكلة الفقهية التي صنفته.
2: نعم، نستمع إلى هذا المقطع، ولا يمكن أن إلا أن نغتنم الفرصة للاستماع إلى بعض الفلاسفة وهم يتحدثون عن بعض هذه الجوانب الإتيقية، وسنستمع إلى تسجيل نادر لبول ريكور وهو يتحدث عن لو جوست. نستمع إلى هذا المقطع.
0: Je vous remercie de m'avoir invité et de m'offrir cette si belle salle, ce bel auditoire. Et à travers vous, c'est que toute l'association de la liberté de l'esprit que je veux saluer et remercier. Je partirai de l'une de vos remarques. Pourquoi un philosophe, et même sur le tard, s'intéresse-t-il au droit, à la justice? Eh bien, je dirais que c'est pour réparer justement une injustice, à savoir que les philosophes, très majoritairement, ont négligé le problème du juridique. Et que ce soit mes souvenirs d'étudiants ou mes souvenirs d'enseignants, le juridique était toujours négligé au profit du problème soit de l'éthique, soit de la politique. Et manquait justement le chaînon intermédiaire entre l'éthique et le politique, le chaînon du juridique. Cela peut se justifier partiellement par le fait que ce siècle effrayant, ce siècle horrible, a sans cesse reposé le problème du mal politique. Et il y a eu donc une sorte de fascination par le politique à partir de ses malfaçons, à partir de ses perversions. Et pourtant, la riposte justement au mal politique, c'est la construction d'un état de droit. Donc le mot droit est inscrit dans le projet même démocratique, dans le projet politique. C'est pourquoi je dirais que mon souci dans ces dernières années a été de rendre justice à la justice. Et bien cet oubli, non seulement n'est pas justifié, mais il est relativement, je dirais, stupéfiant. Si l'on pense à l'enracinement du problème du droit dans l'expérience humaine. Et cela, je dirais, doublement. D'abord, aux origines de notre culture, mais aussi dans nos souvenirs d'enfance. Dans les racines de notre culture, nous retrouvons le problème d'Oreste, de l'Orestie, dans la tragédie grecque. Comment interrompre la chaîne de la vengeance? Et tout le problème de l'Orestie, c'est précisément de voir sortir la figure de la justice de la violence de la justice, c'est-à-dire l'esprit de vengeance. Et c'est bien ce problème qui va m'occuper largement ce soir, l'émergence de la justice hors de l'esprit de vengeance, qui est justement la caricature et le piège de la justice, se rendre justice à soi-même. Mais précisément, comme nous allons le voir, on ne se rend pas justice à soi-même. C'est toujours un autre, et comme nous verrons tout à l'heure, un tiers qui peut nous rendre justice, qui peut rendre, dire la parole de justice.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى حديث بول ريكور في محاضرة عنوانها كيسك لو جوست، ما العادل؟ Et comment se déploie-t-il dans l'acte de juger؟ وكيف ينشر في عمل المحاكمة؟ يسأل، وأنا أترجم هنا، يسأل بول ريكور لماذا يهتم الفيلسوف وإن كان ذلك بأخر من الوقت بالحق في العدالة دروا على جستيس، ويقول قد يبدو ذلك ظلما، انجست يلعب على كلمة جست انجست، أن نعرف أن الفلاسفة في الغالب الأعم اهتموا أهملوا مسألة القانون القانوني أو العدلي، ويقول ذاكرتي طالبا ومدرسا أن القانون أهمل لصالح الأخلاقي أو السياسي، وظاهرة القانوني هي رابطة بين الاثنين. ويبرر يقول لماذا سنعود إلى الحديث عن العادل أو القانوني. يقول هذا القرن الفظيع، يتحدث عن القرن 20، هذا القرن الفظيع الشنيع طرح دوما مسألة الشر السياسي لمال بوليتيك، أو الأذى أو الوجع السياسي أو الإثم بالمعنى الديني للكلمة. وهناك افتتان بالسياسة انطلاقا من صنعته الرديئة مالفاسون. إجابة على هذا الأذى السياسي هي إجابة لتا دو دغوا، أي سيادة القانون أو دولة القانون. وهاجسي يقول أن أرد العدل للعادل، أي أن أهتم بفكرة العادل. من خلال هذا الكلام وأريد أن أعطف على سؤالي سابق، نلاحظ أن الفلاسفة حينما يتحدثون عن الإتيقي يأخذون جزءا من هذا الإتيقي. مثلا تحدثنا منذ حين في المقطع الأول عن الحب وعن العدالة، هنا نتحدث عن العادل. أنت ما هي الجوانب التي أدخلتها لهذا البحث، علما وأن الفلاسفة أنفسهم لم يهتموا بالإتيقي إلا حديثا بشهادة بول ريكير؟ فمبحثك داخل الجدة أنهم يبحثون في بعض المظاهر الإتيقية مثل العادل، هذا جديد. وأنت حينما تبحثت عن الإتيقي كشكل في الفقه، هذا أيضا جديد. هل عدت إلى بحوث الفلاسفة؟
3: نعم، لا أريد أن أطيل عليك، أستطيع أن أتحدث كثيرا. أحاول أن بالنسبة لبول ريكير، هو يعتبر في أطروحتي هو أكثر من وجه لنوسيون المفاهيم. يعني أنا وجدت لديه هو التمييز ما بين الإتيقة والأخلاق. بول ريكير كان ملهما للعديد، مثلا العدل، قيمة العدل، نظرية العادل كتبها جون رولز، المحبة كتب باديو، كتب عن الحب. اليوم لدينا إكسل هوناث ونظرية الاعتراف، قبلها لدينا هابرماس ونظرية الفعل التواصلي أو إتيقى النقاش. فهذه المقتطعات أو تصورات تمثلات معينة هي محاولة للبحث ما بعد الحديث، بحث محموم عن من أين نبدأ لكي نقر المبدأ الأخلاقي الذي يصلح كونيا، بحث عن مبدأ كوني يصلح لكي يغطي على الشناعات أو الفظاعات التي ارتكبت في القرن العشرين. فبحث ابتداء من العدالة للمحبة طبعا هناك قاع مسيحي في المحبة، هناك قاع حداثي في العدالة، هناك ومع علماء الاجتماع هناك هذا البحث. في إطار هذا البحث من أجل ما هو المبحث أو ما هو المبدأ الذي يمكن أن يكون مدخلا لنا لاستعادة العيش المشترك أو السلم الإنسانية، هناك العودة إلى الأديان. يعني ثم كتب مثلا فاتيمو أنه نحن نحتاج إلى الدين، ما استبعدنا الدين في الحداثة، قلنا الدين يجب أن يذهب إلى مزبلة التاريخ، لم نعد نحتاج إلى الله، نحن قتلنا الله ونحن نفكر بأنفسنا.
2: لسنا نحن أنا
3: أي لا لسنا نحن نحن الإنسان الغربي الذي يتكلم باسمنا، لأننا نحن لا ننتج المعرفة، يتكلم باسمنا واستعمرنا هم إذن قالوا انتهى عصر نحن الإنسان اللي يشرع لنفسه بنفسه. هذا طوال ما يسمى الأنوار وما بعد الأنوار. فيما بعد الحداثة، وقد فشلت هذه الحداثة واعترفوا بفشلها من أصحابها وما زالوا يحاولون إنعاشها فيما بعد الحداثة وما بعد ما بعد، قالوا نحن نحتاج إلى الدين، علينا أن نعود إلى النقاش مع الدين وأن نفتح النقاش مع الدين. الدين مكون أساسي للجدل حول الأخلاق. فهذا ذراهنية السؤال الأخلاقي اليوم، أنه أخيرا إذن بإمكاننا أن نكون مقبولين، لدينا مقبولية علمية معينة ونحن نستعمل نصا مقدسا في الحديث عن الأخلاق، لأنهم العودة إلى المسيحية واضحة والعودة إلى النقاش مع الدين واضحة. طبعا الفلاسفة هم أصحاب هذا الشأن، يعني نحن لم نصبح مختصين في الأخلاق، ولكن جمعنا معرفة لازمة وضرورية لكي نستطيع أن نقارب هذا النص بالطريقة التي رأينا أنها تصلح. طبعا هناك رهينية من نوع آخر بالنسبة إلينا كشعوب عربية، وهو أن نخرج من ولاية الفقيه نهائيا، وهو صعب جدا، لأن هذا النص لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الحلال والحرام، ونحن نريد أن نقول في هذا الكتاب أن الأجمل والأفضل والذي يمكن أن يرتفع أكثر بقيمة هذا النص هو الأخلاق، الأداب، أداب الرسول. وفي هذا الإطار هناك قراءة، محاولة لتطبيقية إن شئنا، للبحث في ما هي القيمة المركزية والتي يمكن أن تكون قيمة مركزية كما بحث، كما قالوا، الاعتراف أو المحبة. أو فتحدث عن إتقاء العفو. إتقاء العفو، والعفو ليس بمعنى لو باردون، هنا بعيد جدا عن هذا القاع المسيحي. العفو هو ما عفى من الأمر، ما ترك، ما يمكن أن تتركه،
2: ما ذهب، وزال،
3: ما تركته وتخليت عنه بحرية. فمن عفى له من أخيه شيء فترك بمعروف، أو هذا الحديث.
2: سنتكلم ربما في المصطلحات التي استخدمت في هذا البحث، وهي مصطلحات أنا أحيي فيك أنك رغم أنك تقاربينها مقاربة فلسفية ضمن الإتيقة، ولكنك أخذت رؤوس تلك المصطلحات ورجعت إليها من جديد لمناقشتها، وطرحت بعض المسائل بالرجوع إليها. مثلا نجدك تتكلمين عن الحلال والحرام، وعن الأحكام، وعن العبادة والتعبد، وعن غيرها، وعن الأخلاق والتخلق، ولدينا كثير من المعطيات في هذا البحث في الفويرقات الدقيقة من منظار فقهي فيما يتعلق بهذه المصطلحات. ولكن وأنت تنجزين هذا البحث، أليس لدينا في بعض الأحيان ضبابية فيما يتعلق ب، وأنت ذكرت ذلك، أننا نتكلم عن خلق أكثر مما نتكلم عن أخلاق، بينما الغربيون يتحدثون عن أخلاق، ونتكلم عن تأدب وعن آداب بالجمع في معنى يراد به ربما الفصل بين الأخلاقيات الناجزة التي لديك، وإنك لعلى خلق عظيم. لما نقول إن يقال للرسول إنه على خلق عظيم، هذا عنده، هذا مكتسب أكي. هذا أكي، هذا اكتسب. وحينما نقول إننا نحتاج إلى التأدب، كأننا نريد أن نسعى إلى شيء غير مكتسب. هل أن ربما حديث الفقهاء وحديث العلوم الإسلامية بصفة عامة هي متراوحة بين هذا الثنائي، بين ما اكتسبته بواسطة ما لديك بتجربتك، وما ينبغي أن ينفتح عليه اكتسابك في المستقبل، وهو الأداب، وظلوا في هذه الدائرة ولم يناقشوا سياسة عامة أو فلسفة عامة للأخلاق. هل يمكن أن نقول ذلك؟
3: سأحاول أن أجيب في نقاط منفصلة. مسألة الأخلاق والخلق، نعم العرب يستعملون خلق على أساس أنه السجية، وعلى أساس أنه نابع من الداخل، والأخلاق عوضتها بالأحكام. يعني لذلك فإنه الباب الثاني هو باب الأحكام، التعبد، يعني الأحكام تعوض الأخلاق في المصطلح الحديث. أحكام المسلم اللي هي الحلال والحرام وذلك السلم الفقهي، ما يجب عليه، ما يباح له، ما الذي يجب أن ينضبط له. بالنسبة إلى الأداب، ما قوى هذا المفهوم عبر التاريخ وجعله مثمرا هو التصوف الإسلامي، وهو أداب النفس، وهو تدريب النفس على أن تتهذب وأن تسقل. وهذا طبعا بعد التلاقي أو الالتقاء بالأخلاق اليونانية وتهذيب الأخلاق لمسكويه، وترجمة أفلاطون وأرسطو وغيرهم. فالأداب هي مفهوم أصيل عند العرب أكثر من الأخلاق، ولذلك استعملناها على أساس أنها، أو رأينا فيها ممثل شرعي، أكثر شرعية من الحلال والحرام للمسألة الخلقية الإسلامية أو في الإسلام.
2: داخل هذا نجدك تقولين في صفحة 288 تتحدثين عن فعل تشريع جديد، تقولين إنها تلك التي تتعلق بين ظفرين بآيات الفرائض من توضيحات في الحديث النبوي اتسمت بدقة رياضية شديدة وباجتهاد فائق للعقل الفقهي في حساب نصيب كل ذي رحم وتقديم الإجابة. أنت تتكلمين عن المواريث.
3: أيه مواريث.
2: عن كل حالة استعصى فيها تطبيق القاعدة المبسطة. سؤالي انطباعي، هل أننا نتكلم داخل

0: على أساس تقليدي جدا وسطحي جدا، ولكن بطانتها في الحقيقة هي قيم، وهذا هو الأساس. يعني المتصوفة ماذا قالوا؟ قالوا إنه علينا أن نحن عندما نصل إلى مستوى معين من إدراك الروحانيات الإسلامية نحن نستغني عن التكاليف،
1: نعم،
0: نستغني عن التشريع، لأنه أصبح لدينا ما هو أقوى وما هو أكثر. وصلنا إلى القاع الذي، أو يمكن يكون القاع أو ما وراء الأحكام، أحكام الحلال والحرام، ما وراءها هو الأداب، تلك الأداب التي هي أعمق والتي هي لا تصل إليها إلا بعد دربة. ولطالما قلت في الحقيقة أنه العقل الفقهي هو أقوى نقطة في الثقافة العربية الإسلامية.
1: نعم.
0: هذا بلا
1: لنبقى في علم الجبر، هذا الذي ذكرت أنه دقيق وفعلا، ومن يدخل هذه البوابة يجد كثير من التفاصيل والكسور والضرب في كذا. هل أن العقل الذي وضع هذا الحديث عقل رياضي أم عقل رياضي تجريبي اكتسب بالخبرة في التجارة، أو أم أن هذه هي في الحقيقة من مكتسبات علوم قادمة ووافدة من ثقافات أخرى هي التي تدخل في الملك لتجزئه وتجزئ أجزاءه حتى نصل إلى العادل كما قال بول ريكور منذ حين؟
0: العقل الفقهي أو المنطق الفقهي هو منطق مختلف عن منطق الفلاسفة، ولكنه طبعا بالدخول الإسلام في مرحلة جمع ثقافات عديدة مكن من أن تتطور هذه الثقافة، تصبح هناك ثقافة عربية إسلامية تأخذ من اليونان ومن الفرس ومن غيرهم. والعقل الفقهي هو عقل رهيب يعني في بنائه، وأنه يعتبر مجد المسلمين فيما هو علمي، ما هو علمي في البناء الرياضي كما قلت، العلمي هو في الفقه، ليس في علم الكلام كما يقال أحيانا، إنما الفقه هو العلم الإسلامي البيغ، واللي فيه تظهر القوة الحقيقية للعقل الإسلامي. ولكن المشكلة اليوم لم نعد في حاجة إلى هذا العقل للتشريع للحياة المدنية اليومية، لأن الحياة صارت مدنية ليست دينية، وإنما يظل هذا العقل دليلا على تنظيم المجتمع، على إمكانية تنظيم المجتمع وفق تشريعات هي دينية، ولكن هناك مسيحيون ويهود ويمكن أن تشرع، وعلى هذه الحسابات الدقيقة في محاولة العدالة، في محاولة العدل بين الناس. طبعا العدل هو دائما محاولة، الحديث عن العدل على أساس أنه تحقق هو أمر إلى حد ما طوباوي أو مثالي أو بعيد جدا. يعني العدل دائما هو سعي، وفي ثقافة العرب المسلمين السعي إلى العدل كان مختفيا وراء الكثير من الحلال والحرام، وعلينا أن ننبش كثيرا لكي نجد أن هناك سعيا كثيرا إلى العدالة، سواء في سيرة المسلمين أو في كتاباتهم.
1: نعم. في فصلنا يعني بعد الاطلاع الحقيقة غير المتعمق، ودائما أحترم في هذه الأسئلة تخصص، خصصتي كأنما من باب الإتيقة التطبيقية أخبارا سميتها أخبار فضائل الصحابة وأخرى فضائل الأنصار، وذكرت في فضائل الصحابة مناقب أبي بكر، وجمعت بين العبارتين فضائل ومناقب، ومناقب عثمان بن عفان، ولكن لا نجد حديثا عن مناقب صحابة آخرين، هل أنك اخترت فقط ذلك؟ وفي أخبار فضائل الأنصار أيضا ذكرت بعض المناقب، ما الفرق بين الفضيلة
0: والمنقبة؟
1: المنقبة، ولماذا جمعت العبارتين؟ هل هو جمع بين التسمية القريبة للفلسفة والتسمية القريبة للتراث، كأنه جمع مزاوجة بين الحديث والقديم؟ ومتى يضيق مصطلح الفلاسفة ومتى يتسع مصطلح الفقهاء؟
0: المصطلحان هما فقهيان، يعني المناقب والفضائل استعملهما البخاري وغيره. فلوهلة أولى تفكر أنه بين الجذرين، طبعا هناك فرق بين الفضيلة والمنقبة. المنقبة يمكن أن تكون حدث، يعني فعل فعله أحدهم، على عكس ما نتصور أنه منقبتك أنك ساعدتني يوم كذا في أنك أعطيتني أو رفعت من معنويتي أو أعنتني أو أكرمتني، هذه منقبة تحسب،
1: وهي جزء من خصالك.
0: نعم، منقبة تحسب، قل منقبته فلان أنه شارك في بدر وفعل كذا وكذا. الفضيلة هي الكلمة، طبعا هي عربية وعربية

0: قديمة ولكن ارتبطت في أذهاننا بالفضيلة عند أرسطو، فهي أقرب إلى الفلسفة ولكنها عربية. أنا تصورت أن هنالك فرقا في استعمال البخاري لفضائل الصحابة ومناقب الأنصار، فضلوا في كتب مختلفة العناوين، كتاب عنوانه مناقب وكتاب عنوانه فضائل. بعد ذلك تبين أن المناقب والفضائل في استعمال البخاري هي ذاتها فقط، هناك تفصيل دقيق لا داعي لذكره. وهؤلاء هم من اكتفى بهم البخاري، أخذتهم على أساس هناك هذه الشواهد فقط لكي أفهم أو أحاول أن أبحث عن ما الذي يعد فضيلة عند المسلمين في ذلك الوقت.
1: في أنت تعددين كثيرا من الأخبار، والحقيقة أنك رتبت الحديث كما في الصحيحين
0: البخاري، اعتمدت على البخاري أكثر.
1: نعم. ولذلك نجد معنى حديث ورقمه. سأخذ حديثا حتى يفهم السادة المستمعون فهما دقيقا كيف تشتغلين على الأحاديث. هذا الحديث عدد 2786، قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. كيف تحللين مثلا هذا الحديث من وجهة نظر فقهية ومن وجهة نظر إتقية؟ وماذا يمثل الحديث؟ طبعا هو فيه حديث، هي فيه مادة، ما أفضل رسول الله، أي الناس أفضل، هناك تفضيل بالطبع بحسب سمات أخلاقية معينة، وهي الإيمان، ثم بعد الإيمان الجهاد، ثم بعد الجهاد أن يكون في شعب من الشعاب، وكأنما يميل إلى العزلة، رغم أن هذا بصفة عامة رؤية من الرؤى التي تناقش، لأن ما من دين إلا ويطلب من أن يكون للمؤمن فيه أثر في التاريخ وفي الجغرافيا وفي المكان. كيف نشرح؟ أنا أريد مثلا مدرس وأخذ أفكار هذا الكتاب، أريد أن أشرحه بالأطروحة التي لدي.
0: الحديث وهو موضوع، هو الكتب، هناك كتب في كتب الحديث النبوي، هناك عناوين، يعني مثلا صحيح البخاري في 97 كتاب يعني موزع وفق كتب، هناك كتب واضحة أن الأحكام، الصلاة والزكاة والحج والزواج والشروط، وهناك كتب تخرج قليلا عن هذه التصنيفية الفقهية، نسبيا تخرج، اللي هي كتب المغازي أو كتب اللي فيها أخبار أو فضائل الصحابة أو فضائل، يعني كأنها فيها سيرة أكثر منها الحديث. وفي هذه الكتب المشرع يعني الفقيه يخبو قليلا، يخفت حسه، يبهد شوية، لأنه
1: يريد أن يبرز نماذج حية،
0: أي وهو لا يستطيع أن يفرض الترجمة الأساسية اللي هي هذا حلال أو هذا حرام. ففي هذه الأحاديث تبرز حقا الإمكانيات لأنك تقرأ. فإذا كان فقيها سيقول أنه عليك أن تؤمن، الإيمان شرط، يصبح الإيمان شرط، وإن لم تكن مؤمنا فأنت
1: خارج الدائرة.
0: خارج الدائرة، وأنت تقع عليك تسمية أنك غير متخلق أو غير مسلم، ثم تجاهد الجهاد. فهذا مخ الفقيه. لكن بالنسبة إلينا لو نظرنا إلى الحديث أي هذا والتسوية متاعه والمقابل متاعه لآخر شنية، أن تترك الناس من شرك، يعني هو مساوي للجهاد، فلماذا هذه التسوية لا تظهر في الأحكام الفقهية، لم تظهر في ولاية الفقيه؟ أن تسوي بين أن تترك الناس من شرك وأن تجاهد في سبيل الله.
1: كل الشكر لك أستاذة نجاة يحيوي، حدثتنا عن أطروحتك من الفقه إلى الإتقاء، قراءة أخلاقية في الحديث النبوي. هذا الكتاب موجود في المكتبات،
0: يمكن صادر عن دار الأفق،
1: صادر عن دار الأفق، ويمكن العودة إليه. كل الشكر لك.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا على هذه الحصة الممتعة أستاذ.
1: قبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون معنا إلى أغنية للمرحوم عبد الهادي بالخيات، وهو يغني عن القمر الأحمر، وهو ليس قمر الدم كما في الجغرافيا حينما تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، إنما يتحدث عن قمر خجول يطل من وراء الجبال في الدجى وحوله يسهر الناس. إلى اللقاء، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مثلو حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الخامسة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس على التزام تونس بالمبادئ التي بنيت عليها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ويشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف في الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. الوزارة أكدت فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأثيث هذه المنصة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن البحث السريري لم يعد نشاطا أكاديميا فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج وتسريع الابتكار ودعم الصناعة الدوائية وجعل القرار الصحي مبنيا على الدليل والمعطيات. في العالم، ووفق وسائل أعلام ليبية، توقف الاشتباكات المسلحة التي دارت فجر اليوم في محيط مجمع نفطي بمدينة الزاوية وتسببت في وقف العمل فيه بعد أضرار طالته منها تضرر خزانة وقود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم رداً من إيران على المقترح الأمريكي، في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ختاما، وفي لبنان مقتل أمس 30 شخصا بينهم عناصر في الدفاع المدني جراء 75 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم. الآن بدأت أشعة الشمس الدافئة تتسلل إلى أرجاء هذا الكون الفسيح الزاخر بمكونات الحسن والجمال والإبداع. إنها إشراقة موحية في هذا الصباح الربيعي الجديد الذي تتضوع من أنفاسه أشذاء الورد والنسرين والعطرشاء والخزامى. فأهلاً بعطورك الفواحة ونسائمك العليلة أيها الصباح المبلل بالندى، أهلاً بالربيع في مفتتح فصل الربيع.

0: أمشانا.
1: صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، على إيقاع هذه الحركة النشيطة التي دبت في مختلف مكونات الطبيعة وفي حذرة هذه الأشذاء والعطور تفوح من حدائق الوطن وبساتينه، نستقبل معا هذا النهار الذي طلع منذ برهة من الزمن متسربلا بأنسجة من نور وضياء، ومعا أيضا نقول لهذا الربيع الرائع القشيب أهلا، ومعا وبدون مقدمات أخرى نهديه هذه القصيدة الموحية لابن الرومي شاعر الطبيعة والجمال بدون منازع. قال: وقد لاحت في سماء صباح ربيعي بعض الغيوم الماطرة. متهلل زجل تحن رواعد من حجرتيه وتستطير بروق، سدت أوائله سبيل أواخر لم يدر سائقهن كيف يسوق، فسخى وأسعد حالبيه بدرة منه سواعد ثرة وعروق، وتنفست فيه الصبا فتبجست منه الكلى فأديمه معقوق، طفقت رواياه تجر مزادها فوق الربا ومزادها مشقوق، وتضاحك الروض الكئيب لصوبه حتى تفتق نوره المرنوق، وتنسمت نفحاته فكأنه مسك تضوع فأره مفتوق، وتغرد المكاء فيه كأنه طرب تعلل بالغناء مشوق.

مستمعين الكرام، يلوذ العشاق عادة بالطبيعة وينتشرون في أرجائها ويلتحمون بمكوناتها، حتى لكأنها أضحت جزءاً من كيانهم وطرفاً فاعلاً في حيويتهم ونشاطهم. فإذا بعطورهم تختلط بالأشداء المتضوعة في فضاءاتها، وإذا بأنفاسهم تمتزج بأنسامها الرقيقة جزءاً لا يتجزأ وكلاً غير قابل للتقسيم. قال ابن زيدون: وقد رأى في الطبيعة ما ينسجم مع حالته النفسية ويتناغم مع أشواقه وزفراته وحنينه، وهو العاشق الولهان. سقى الغيث أطلال الأحبة بالحمى، وحاك عليها ثوب وش منمنما، وأطلع فيها للأزاهير أنجما. فكم رفلت فيها الخرائد كالدمى، إذ العيش غض والزمان غلام. سقى جنبات القصر صوب الغمائم، وغنى على الأغصان ورق الحمائم، بقرطبة الغراء دار الأكارم. بلاد بها عق الشباب تمائمي، وأنجبني قوم هناك كرام. ويوم بجوفي الرصافة مبهجي، مررنا بروض الأقحوان المدبجي، وقابلنا فيه نسيم البنفسجي، ولاح لنا ورد بخد مضرج تراه أمام النور وهو إمام. وكم مشهد عند العقيق وجسره، قعدنا على حمر النبات وصفره، وظبي يسقين سلافة خمره. حكى جسدي في السقم رقة خصره، لواحظه عند الرنو سهام. فقل لزمان قد تولى نعيمه، ورثت على مر الليالي رسومه، وكم رق فيه بالعشي نسيمه، ولاحت لسار الليل فيه نجومه، عليك من الصب المشوق سلام.

الورد مفتح فتح فغصانه والناس ما تحي تحي النعسان والورد مفتح

0: الورد مفتح
1: والورد مفتح
2: والورد مفتح مفتح الورد.
3: صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، ما أروع مطر الربيع يتساقط رذاذا موحيا موقعا مؤثرا في القلب والوجدان. نسيم بليل وغمام عابر وأشعة دافئة وأشذاء عطرة، تلك هي المؤثرات المكونة للصباحات الربيعية الساحرة، لا أجمل منها ولا أحلى. قال البحتري: إن السماء إذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن شيء من الزهر، والزهر لا تنجلي أحداقه أبداً إلا إذا مرضت من كثرة المطر.

قال حنا مينا متحدثا عن دور الطبيعة في فتح نوافذ الأمل أمام الإنسان وعن مدى تأثير ذلك في النفوس بالقدر الذي يبعث فيها الحيوية والنشاط ويجدد العزم على مزيد العمل والانخراط في منظومة الفعل الهادف البناء. لكم يود الإنسان لو ينسى نفسه في وقفة مع الطبيعة في مساء صيفي والدنيا من حوله ابتهال، والصمت من داخله كأنما يناجي الله ويبعث على أجنحة الأثير ابتهالات لم تخترع لها كلمات بعد. في تلك الليلة الصيفية صارت الرابية بالنسبة إلي مكان وحي وإلهام، كنت متوحداً منعزلاً موصولاً مع الوجود في شفافية بهية لا أريد معها شيئاً ولا أفكر في شيء. كل ما في الأمر أن المدينة أرهقتني، وهنا على هذا المرتفع أريد للريح أن تدخل جوفي وتطهرني، أن تسقط كل الأوراق الذابلة قبل الأوان كي تنبت حول الضلوع أوراق جديدة خضراء نظرة. فإذا كان الغد أقبلت على العمل بنهم شديد وعزيمة جديدة، كأنما لشدة جوع إليه أريد أن أمضغه وآكله وأملأ به جوفي ورئتي وعيني. أريد أن أهبه حياتي ليظل قلبي مفعماً بالحيوية والنشاط. العمل ما أمجد هذه الكلمة وأقدسها وما أحبها وما أكثر بركتها حين تكون في قلب المعركة لتحقيق ذاتك على نحو ما.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، تعيش الحيوانات بيننا أو قريبة منا، وقد أثمر ذلك لحمة وعشرة وانسجاما بيننا وبينها. ولقد تعلم الإنسان الكثير من الدروس نتيجة ذلك التقارب الذي ما فتئ يتجدد على مر الأيام. فمن الطيور تعلم النهوض باكراً والانتشار في الأرض بحثاً عن القوت، ومن النحل تعلم النظام وترتيب دواليب الحياة، ومن الفراش تعلم مبادئ التمتع بالجمال والتلذذ برحيق الوجود وما إلى ذلك من العادات والدروس والعبر. وكثيراً ما تنشأ بين المرء والحيوانات الأليفة محبة وعطف ورفق، وهي مشاعر يصورها الشاعر خليل مطران في قصيدة ليلى والعصفور بكثير من الإبداع وبكثير من الشغف والحنان. يقول الشاعر: كنا وقد أزف المساء نمشي الهوينا في الخلاء، متشاكيين همومنا وكثيرها محض اشتكاء، ثم انثنينا راجعين وملء قلبينا صفاء، متفكهين من الأحاديث العذاب بما نشاء. فإذا عصيفير هوى من شرفة بيد القضاء، عار صغير واجف لم يبق منه سوى الظما، ظمآن يطلب ريه، جوعان يلتمس الغذاء. ولشدما سرت بهذا الضيف ليلى حين جاء، فرحت بطيب لقائه فرح المفارق باللقاء، واستنفدت لبقائه حيل الحريص على البقاء. تحنو عليه كأمه وتضمه ضم الإخاء، فحمدت منها برها بالبائسين الأشقياء. يخفي الكريم مكانه فتراه أطيار السماء.

أصدقائي المستمعين، صديقاتي المستمعات، يبقى العمل السبيل الأمثل لتأصيل الكيان وإكساب الحياة معنا به، ترتقي دائما نحو الأفضل والأرقى. وفي معنى العمل وفي تمجيد العمال، قال الشاعر محمد مهدي الجواهري: بكم نبتدي وإليكم نعود، ومن سيب أفضالكم نستزيد، ومن فيض أيديكم ما نقيت، وما نستجد وما نستعيد. بكم تبتنى شرفات الحياة، وينشق للفجر منها عمود، ومما تكدون تنمو الزروع، وتغذى الجموع وتكسى الجنود. ولولاكم لم يقم معهد، ولا اخضر نبت ولا رف عود، ومن جهدكم دائبا مضنيا توفر للخير منا جهود.

وقال عبد الله القويري: إن العمل قيمة الإنسان. لم يكتسب الإنسان خلال تاريخه الطويل معنى إلا من خلال العمل، وكلما طمح الإنسان إلى الراحة كان في حقيقته يسعى إلى عمل جديد، فقد كان يرنو دائماً إلى عمل السمو والرفعة، فاتحاً به آفاقاً جديدة أرحب وأوسع. فإذا ما مثلت الراحة هدفاً فهي لا تمثله لذاته، بل باعتبارها وقفة تسبق مرحلة جديدة يستطيع الإنسان أثناءها أن يفلسف عمله ونتاج عمله وأن يتطور بهما. قال ميخائيل نعيمة: بماذا أكافئ الذين زرعوا وحصدوا فأكلت، والذين نسجوا وخاطوا فاكتسيت، والذين خلقوا المطابع والورق فتعلمت وقرأت وكتبت، وما لي أعد العاملين في سبيلي وهم لا يعدون؟ فبأي لسان أقول بعد ذلك: إن جسدي غير أجساد الناس، وروحي غير أرواحهم؟ والعمل الخلاق قد مزج لحمي ودمي بلحومهم ودمائهم، وأفكاري ومشاعري بأفكارهم ومشاعرهم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: السادسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، يؤكد انخراط تونس الفاعل في الجهود العربية المشتركة وحرصها على تعزيز التنسيق الوطني متعدد القطاعات بين مختلف الهياكل المعنية بما في ذلك المؤسسات العلمية والتقنية والرقابية، وعلى رأسها المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والمركز الوطني للحماية من الأشعة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 24 و2000 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المجمع المهني المشترك للحبوب الحمراء والألبان يعلن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها، وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بداية من الاثنين 18 من مايو الجاري بنقطتي البيع بسعيدة بولاية منوبة ورادس بولاية بنعروس. وقد تم ضبط الأسعار ب 27 دينار الكيلوغرام حي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، وب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام، وب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. حزب الله يستهدف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل أمس جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المنطقة المحيطة به. ختاما، واشنطن تعدل مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وتتوقع أن تستخدم الصين وروسيا حق النقض الفيتو. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: هكا بدينا
4: يوم جديد، يوم
3: سعيد، وعمر عام كبرنا معاكم.
5: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
0: اليوم
3: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 6 صباحا و6 دقائق. إذن أهلا بكم أعزائي المستمعين، أرجو لكم أوقات طيبة وبارك يومكم بكل خير وعافية. السبت 22 ذو القعدة 1447، 9 من مايو 2026. الفجر كان هذا الصباح في 6:37، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 23 دقيقة، العصر 4:04، المغرب 7:17، والعشاء بإذن الله في تمام 8:56. ولقاؤنا هذا في يوم سعيد يتواصل اليوم ككل سبت إلى 10:00.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين، أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد، 6:18 ولقاؤنا هذا نواصله إلى تمام 10:00. بالعمل تتحقق واحدة من غايات الدنيا الحياة السعادة، وقد قال أرسطو كل عمل غايته البلوغ إلى السعادة. لا سبيل كذلك إلى تحقيق الأحلام إلا إذا استيقظ النائم وسعى القائم، وخرج الناس من حيز الفكر والتواكل إلى دنيا الجد والكد والعمل. إن العمل الإنساني الخلاق هو الوسيلة الوحيدة أمام المجتمع لكي يحقق أهدافه. العمل شرف وحق وواجب، والعمل حياة. إن العمل الإنساني هو المفتاح الوحيد للتقدم.

أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد، 6:23. من الجوامع الموجودة في مدينة الكاف جامع سيدي عبد الله أبو مخلوف، ويبقى من المعالم الأثرية المتميزة بهذه المدينة مدينة الكاف، وهو بجوار فضاء البازيليك على مقربة من المعلم الأثري القصبة. تتهيأ السلطات لإعداده وتهيئته من جديد. الدراسات أجريت وأصبح الجامع في حاجة أكيدة إلى المعالجة، ونشير إلى أنه بالقرب من هذا المسجد توجد بناية مهجورة أطلق عليها البعض اسم فندق بو مخلوف، وضروري أن تهتم السلطات بهذه الفضاءات حتى تعود وتصبح مزار للناس الذين يرتادونها ويقضون فيها الأوقات الممتعة.

الساعة الآن 6 صباحا و29 دقيقة. تونس مستمعين الأعزاء مكان رائع للسائح الذي يأتي من البلدان العديدة، وتعتبر تونس من أهم البلدان في شمال إفريقيا، وهي ضمن أفضل 5 وجهة سياحية في العالم، نعم ينصح باكتشافها. وشعبية تونس تزداد نعم بين المسافرين بفضل ما تتميز به من أثار رومانية وغيرها، وبفضل مدنها العتيقة ذات الأجواء الاستثنائية ومناطقها الساحلية الخلابة وتنوع جمالها الطبيعي. تونس تنفرد بكثبانها الرملية وصحرائها وبمنتجعاتها الشاطئية المميزة. من أهم المواقع القيروان، سوسة، الحمامات، الكاف، توزر، التبرقة، الوطن القبلي. والسائح يجب أن يقوم بزيارة المدينة العتيقة، يعني المدن العتيقة بصفة عامة، يستكشف تعاقب الحضارات، جمال الفسيفساء في بلاريجيا مثلا، يزور المدن التقليدية والمواقع التاريخية كمدينة القيروان مثلا. وتونس تواصل تألقها على الساحة العالمية كوجهة سياحية، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل الوجهات التي لابد أن يكتشفها الزائر، على غرار مجلة ناشيونال جيوغرافيك التي كتبت مقالات عديدة وتحقيقات نوهت بجمال تونس. تبقى تونس دائما وجهة محببة لدى السياح من مختلف أقطار العالم.

0: تلاقينا يمكن عارف قصتنا سود عيونك حبينا هالسود عيونك حبينا
1: هالسود عيونك حبينا غنتها الفنانة سميرة توفيق. واصل الحديث عن تونس كوجهة سياحية، وأشير أن اليونسكو انتخبت تونس كعاصمة للسياحة العربية في السنة القادمة 2027، وتم انتخاب إذن تونس عاصمة للسياحة العربية في السنة القادمة كما قلت سنة 27 بمناسبة انعقاد الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في بغداد في العراق، كان ذلك في ديسمبر الماضي. إذن باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية تكون في موقعها كمدينة عربية محورية في الثقافة، وليس فقط لما لها من تراث بل بما تقدمه من قدرة على التجدد وإعادة ابتكار نفسها. إنه تتويج لمدينة تعرف كيف تجمع بين البناءات المعاصرة والمدينة العتيقة والواجهات البحرية الحديثة، بين المعابد القديمة والمهرجانات الجديدة، بين الذاكرة والابتكار. أنشأت اليونسكو شبكة المدن العربية في عام 2004 بهدف دعم المدن التي ترتكز إلى الثقافة والإبداع كمحركين أساسيين لتحقيق التنمية. السادسة صباحا وسبعة وثلاثين دقيقة، مطرب الخضرع للرياحي بوح بحبك.

بحب حبك ولا خبي بحب حبك ولا خبي بحب حبك ولا خبي بحب حبك ولا خبي بحب حبك ولا خبي اللي في قلبك في قلبي بحب حبك ولا خبي ما يهمش.

0: شجاع
1: وحب حبك
0: وانت يا هاتوك انت في قلبي نغمات وانت يا وجع
1: وهاتوك
0: وانت زهرات وفرحات وانت زهرات وفرحات.

0: بيته حلو والدنيا بتتغني له.
1: بوحة حب الفور
0: مهما سهرت طول ليله، مهما سهرت طول

0: بوح بحبك بوح ولا خب.
1: كان هذا مطرب الخضرة في أغنية بوح بحبك. تحية فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح في الإذاعة التونسية، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، لسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية، فاتن حسني في الإخراج المرئي وفي الإخراج الفني، في الإخراج المرئي سمية أزواوي، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. الفنانة فيروز نعم كانت تطمح في الأول أن تكون معلمة صبيان، ولكن شاء القدر أن تصبح فنانة كبيرة بقامة هائلة وبرصيد غنائي مميز.

تعود الفراشات جدلا تسائل.

0: الدكتور حكيم.
1: الأم اللي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة، والثامن عشر من ماي الجاري انطلاق بيعها. في الاحتفال بيوم أوروبا، وزير الشؤون الخارجية يؤكد أهمية مراجعة وتطوير اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. احتفالا بشهر التراث، اليوم انطلاق ملتقى الإبداع الفني والحرفي بالمكنين وخرجة اللباس التقليدي بالعاصمة. وفي العالم، أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات صهيونية على جنوب لبنان خلال يوم واحد. تفاصيل الأنباء. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمتين بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين الثامن عشر من ماي وفق تصريح المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي لياسين الفغالي.
6: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية، وهي في منطقة السعيدة من ولاية منوبة ومعتمدية راد بولاية بن عروس، اللي يشرف عليها بطبيعة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. والأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزنها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026.
5: كما دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
6: ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
5: يتواصل اليوم بمدينة الثقافة صالون السفر في دورته الأولى، ويقدم عروضا تفاضلية للعموم بهدف تعزيز السياحة الداخلية. خولة سليتي زارت الصالون أمس وعادت بالروبورتاج التالي.
3: تشاهدهم يتنقلون بين مختلف الأروقة الممثلة لوكالات الأسفار المشاركة في صالون السفر، في أيديهم مطويات تعريفية بخدمات سياحية معينة، وأعينهم تبحث عن لافتة تجلب أنظارهم علهم يجدون فيها مآلهم. هم زوار صالون سوق السفر.
7: عمل دور الحقيقة الحاجة ديتهم يسرمح لها تسلم على حاجة معناها يجاوبوك بالباهي.
8: فرصة باش نعمل الريكلاماسيون، نشوف لاجونس اللي مشيت معاها أنا ما كانتش في المستوى موجودة في الساحة ولا لا، ما فماش فيابيليتي.
9: نحب نشوف لي فواياج لي زوبورتونيتي،
10: نحبوا نعملوا حاجة في الصيف بور فوار لي زوبورتونيتي نتاع الصيف، شنو ما شو لي بوسيبيليتي في داخل دون.
8: ما فماش حاجة كولتوريل، معناها الكلهم يقول لك او بوين دو فيو فلوس، لكن التونسي ولا يحب يتثقف فماش منطقة انت في بلادك ما تعرفهاش، لازم يلزمها تجيب كل عام حاجة جديدة، مش فواياج وتلا وسوار.
3: رئيس لجنة تنظيم الصالون وممثل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي إبراهيمي يؤكد أن الهدف من صالون سوق السفر هو الترفيع في السياحة الداخلية التي تعادل حاليا حوالي 30%، داعيا التونسيين إلى الحجز المبكر لضمان أسعار أقل.
11: السائح الأجنبي مهم، ولكن السائح التونسي أهم بالنسبة لنا احنا. السياحة الداخلية تمثل أكثر من 30%، نحبوها توصل حتى أكثر من 50%، ونساهم في حملة تحسيسية باش التونسي يحجز مبكرا. تأكيد الحجز، تأكيد الحجز بمبلغ بسيط. نحبوا سياحة مستدامة على طول السنة، هكاك احنا كوكالة أسفار نقدروا نتفاوضوا مع أصحاب النزل.
3: ولعل السياحة البديلة فرصة للتونسي للاستكشاف والعلاج خلال فصل الصيف، وفق ممثلة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية كوثر مدب.
12: تونسي باش يعرف بلاده يحب يعمل استشفاء بالمياه المعدنية، نجم يعملها في أي وقت، هذا كل يصير في الصيف، معناتها نجم يعمل الاستشفاء نتاعه في بقعة إيكولوجية، كل ماكلة معناتها الزمنية نتاعنا على طول العام، راهي ماهيش بحر وشمس كهو.
3: وتمتد فكرة صالون سوق السفر على 3 سنوات، تطمح إلى التوسيع في هذه التظاهرة على محيطها العربي والإقليمي، بهدف الالتقاء مع تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية السنة القادمة، وفق رئيس لجنة تنظيم صالون سوق السفر لطفي إبراهيمي.
5: في شأن طبي، ينظم قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان في قفصة إلى غاية يوم غد قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية على العين لفائدة أكثر من 100 شخص من المرضى المسجلين بقائمة الانتظار. رئيس قسم طبي وجراحة العيون بالمستشفى حمزة خضيري أفاد في تصريح رؤوف العياري بأن قافلة أخرى سيتم تنظيمها يوم 23 مايو الجاري.
13: قافلة مع نادي البصر وجمعية العون المباشر الكويتي بإذن الله باش نشقوا فيها 110 من المرضى المسجلين في قائمة الانتظار بالقسم، باش نكملوا بقافلة أخرى من بعدها هي نهار 23 مايو، قرابة 20 مريض باش نشقوهم في قسم العيون بقفصة، وتزامنا مع اليوم ذاك 23 مايو اللي هو يوم وطني رديناه متاع قوافل جراحية الماء الأبيض، باش نبعثوا بإذن الله 120 مريض من مرضى أصحاب الشائد علاج المجانية للمساحات خاصة بتونس العاصمة باش يشقوا إن شاء الله مجانا.
5: في الشأن الرياضي، وبمناسبة مقابلة الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجمع غدا الأحد الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي بملعب رادس بداية من 4 مساء، أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وأضافت أن أبواب الملعب ستفتح بداية من 12:30 ظهرا، داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة. في شأن ثقافي الآن، وفي المنستير وفي إطار فعالية الدورة 35 لشهر التراث، تنظم دار الثقافة بالمكنين اليوم وغدا الدورة 10 لملتقى الإبداع الفني والحرفي المكنين. التظاهرة تفتتح بزيارة ميدانية لمعالم تاريخية وتتضمن ورشات تكوينية ومعارض للصور الفوتوغرافية الوثائقية بالإضافة إلى ندوة فكرية. وفي إطار نفسه وتحت شعار التراث وفن العمارة، تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ويتزامن مع الذكرى 76 لإعلان شومان، شدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وأضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن. ولدى تطرقه إلى مسألة الهجرة أكد الوزير التزام تونس بتبني مقاربة شاملة ومتوازنة قائمة على المسؤولية المشتركة وتشجيع قنوات الهجرة الشرعية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، كما جدد رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم تونس لبرامج العودة الطوعية. وزير الشؤون الخارجية قال إن التزام تونس بالديمقراطية ينبع من خيار وطني حر وواع متجذر في مؤسسات الدولة وفي تطلعات المشروعة للشعب التونسي نحو الكرامة والعدالة والاستقرار.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في أخبار العالم، أعلن الجيش الإيراني أن الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز قد توقفت وأن الوضع بات هادئا وتحت السيطرة في الوقت الراهن. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه طهران عن أن القوة الأمريكية استهدفت الخميس الماضي سفنا إيرانية ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارتها اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مجددا تأكيده بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني والتي تجري عبر وسطاء مختلفين تسير بشكل جيد. من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن رد طهران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وأن إيران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. في الأثناء، توقعت مصادر إعلامية أمريكية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وأوضحت المصادر ذاتها أن طهران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل مدة تعليق التقسيم غير محسومة بعد. على الجبهة اللبنانية وفي تصعيد إسرائيلي متواصل، قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو 80 في غارات صهيونية طالت بلدات عدة في جنوب لبنان خلال يوم واحد وفق ما أعلنته مصادر طبية محلية. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الثانية بهجوم صاروخي القاعدة الإسرائيلية القريبة من نهاريا في شمال الكيان المحتل، كما استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في البياضة. سياسيا، قالت الخارجية الأمريكية إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سيشرعان يومي 14 و15 من مايو الجاري في مناقشات تفصيلية تهدف إلى دفع اتفاق سلام وأمن شامل بين الجانبين. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة و18 من مايو الجاري انطلاق بيعها. في الاحتفال بيوم أوروبا، وزير الشؤون الخارجية يؤكد أهمية مراجعة وتطوير اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. احتفالا بشهر التراث، اليوم انطلاق ملتقى الإبداع الفني والحرفي بالمكنين وخرجة اللباس التقليدي بالعاصمة. وفي العالم، أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات صهيونية على جنوب لبنان خلال يوم واحد. دمتم في رعاية الله.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn.
14: منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. هكا بدينا
16: يوم جديد يوم سعيد
15: وعمر عام كبرنا معاكم
17: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
14: اليوم
15: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
18: أهلا بكم أعزائي المستمعين مجددا. إذا تابعتم أخبار السابعة ودائما على رأس الساعة موجز أو نشرة إخبارية. الآن الساعة عندي في الأستوديو 7:15.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة أصبحت عندي 7:16. نذكركم مستمعينا الأعزاء برزنامة الامتحانات الوطنية كما أعلنت عنها وزارة التربية. امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان 2026. النتائج يقع التصريح بها يوم 23 جوان. دورة المراقبة تكون أيام 30 و29 جوان، وكذلك 1 و2 جويلية، والنتيجة يتم التصريح بها يوم 12 جويلية. امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18-19-20 جوان، والتصريح بالنتائج يكون يوم 6 جويلية. ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22-23 و24 جوان، والنتائج يقع التصريح بها يوم 10 جويلية.

0: الساعة لنا 7 صباحا و21 دقيقة. هذا كتاب مكتوب باللهجة العامية التونسية. برشا كتاب وأدباء في بلادنا كتبوا بالعامية، لعل أنجح هؤلاء البشير خريف في الدقلة وعرجينها وأسماء أخرى تعاطت مع اللهجة العامية، وهناك أيضا من عبث باللهجة العامية، نعم كتب في أشياء تافهة لا يهمنا. ما يهمنا الآن هو فصول من تاريخ تونس باللهجة الدارجة مع الكاتب هاني الفرحاني، كتابه تحت عنوان تونسنا العزيزة. أستاذ هاني صباح الخير ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ الحبيب، مرحبا بك ومرحبا بالإذاعة الوطنية.
0: طبعا اختيارك للهجة العامية عنده سبب بالتأكيد.
1: السبب الرئيسي هو أولا يعني تقريب المعلومة للمواطن العادي، لأنه مش الناس كلها تنجم تحضر اللغة العربية وتنجم تفهم كما يلزم بالبرامج اللي تكون في الإذاعة وتكون في التلفزة إلى آخره، فمن الأجدر أنه الناس كل تحصل فايدة. ثم كتب مؤلفة بالعربية فيما يخص تاريخ تونس، وهذا كتاب خاص بالقارئ العادي اللي ربما معناه ما يوصلش حتى باش يفهم التراكيب والمفردات بالعربية، فتكون الفايدة قريبة باعتبار أنه نجم يتناولها ونجم يفهمها بسهولة.
0: يعني بسطت الأحداث التاريخية أو الفصول من تاريخ تونس باش تكون قريبة أكثر ما يمكن من القارئ التونسي.
1: هذا هو الهدف الرئيسي، خاصة وأنه كان في الأصل الكتاب هذاك برنامج إذاعي، لأنه كان
0: في إذاعة المنستير، في إذاعة الرباط،
1: إذاعة الرباط، الرباط. المنستير.
0: نعم.
1: كان على حصص يومية في ربع ساعة تقريبا.
0: نعم.
1: فكان يعني التواصل مع المجتمع بالطريقة هذه كان باش تحصل فايدة، وكان عنده رواده من ناس أدمنوا عليه وحاولوا باش يفهموا تاريخ تونس عبر الإذاعة بالطريقة هذيك، بالطريقة السهلة اللي تنجم توصل لهم بسهولة.
0: وطبعا تاريخ تونس معناها الزاخر، مرت بتونس حضارات عديدة، حاولت أن توجز يعني في فصول قصيرة باش تكون معناها نظرة أو عبور شامل على كل تاريخ تونس.
1: بالنسبة لتاريخ تونس الحبيب نقول لك بصدق أنه أنا درسته بعقدة، لأني كنت نعرف تاريخ فرنسا باعتبار أني مختص في اللغة الفرنسوية.
0: نعم.
1: أكثر من تاريخ بلادي. فحسيت أني مذنب في حق بلادي.
0: أيوة.
1: وخصصت تقريبا 4 سنوات للبحث في تاريخ تونس، وعملت عملت الكتاب الأول اللي هو باللغة العربية مختصر تاريخ تونس.
0: نعم.
1: البلاد التونسية، أهمية العنصر الأصلي وتكوين الذاتية.
0: نعم.
1: تحت إشراف الأستاذ حسين فنتر باعتبار.
0: نعم.
1: أنه هو مختص في التاريخ إلى آخره.
0: صحيح.
1: حاولت تحت باش تكون تحت رقابة علمية، وخدمته بمواصفات علمية بحتة.
0: ولكن أستاذ هاني خلينا نسألك، يعني برشا كتبوا على تاريخ تونس، يعني شنو أنت قلت لي قضيت 4 سنوات تبحث، يعني تنتظر أنك تأتي بالجديد؟
1: الجديد هو بطبيعة الحال قد الذي كان البحوث كلها كيف كيف ما عملنا حتى إنجاز. ممكن الميزة متاع البحث هذا أنه أهمية العنصر الأصلي، يعني هك التراكمات تقريبا كيف التراكمات الجيولوجية اللي في الأرض تكون يعني الوافد على تونس ينصهر في تونس لحد أنه ولي عنصر أصلي.
0: صحيح.
1: ويدافع على التراب من الغازي اللي هو معناه وافد جديد.
0: نعم.
1: فكانت أهمية العنصر الأصلي في التكوين الذاتية وهالشخصية الأساسية في تونس بهاك التفاعل ما بين الأنا والآخر، ما بين الوافد اللي هو عادة يكون مستعمر.
0: نعم.
1: والأصحاب الأرض اللي يحاولوا باش يدافعوا على كيانهم.
0: نعم. إذن أستاذ هاني لنختصر، يعني أبرز ما جاء في هذا الكتاب تونسنا العزيزة.
1: أي. أبرز ما جاء فيه هو أنه الفكرة هذه حبيت نوصلها، اللي أهم العنصر الأصلي في تونس ما كانش سلبي، بل كان فاعل
0: من أي مرحلة بدأت؟ منين انطلقت؟
1: بديت من الفينيقيين.
0: أيوة
1: ثم من الفينيقيين إلى عهد البرجيني.
0: نعم إيه، أعطيني مثلا بعض الفصول، بعض الأسطر كما كتبتها بالدارجة.
1: نعطيك على الدولة الأغلبية مثلا.
0: مثلا
1: أهلا وسهلا بكم، علاش بلادنا خرجت من عهد الولايات إلى عهد الإمارة؟
0: نعم.
1: وكيفاش تأسست أول إمارة إسلامية اللي هي إمارة الأغالبة، والنجم نقولوا دولة الأغالبة. بلادنا عاشت عهد الولايات اللي كان عددهم 22، أولهم عقبة بن نافع الفهري عام 76، وآخرهم محمد بن مقاتل العكي عام 800.
0: نعم.
1: الفترة هذه كيف ما تراو امتدت على 130 سنة، كانت فيها قلاقل كبيرة ما بين العرب والسكان الأصليين، وتحدثنا على أهم المشاكل اللي كانت فيها في الحلقات السابقة. الوالي محمد بن مقاتل العكي هو أخو الخليفة العباسي هارون الرشيد من الرضاعة.
0: نعم.
1: جاء للقيروان سنة 797 ميلادي، وولايته ما دامت كان 3 سنوات.
0: إذن هذا من الفترة الأغلبية.
1: الفترة الأغلبية.
0: أعطيني فترة أخرى.
1: أعطيك فترة أخرى.
0: مثلا يعني من الفترات التي مرت بها تونس في تاريخها الطويل.
1: نهاية الدولة.
0: نعم.
1: نهاية الدولة الزيرية.
0: نعم.
1: أهلا وسهلا بكم. كيفاش كانت نهاية الدولة الزيرية أو الصنهاجية في بلادنا؟ شنو أسباب انهيارها على المستوى الداخلي والخارجي؟
0: نعم.
1: الحكم الصنهاجي دام في بلادنا 176 عام، بدأ عام 972 وقت اللي المعز لدين الله الفاطمي مشى القاهرة عاصمته الجديدة، وانتهى عام 1148 وقت اللي انهارت الدولة تماما قدام الغزو النورماني.
0: واضح. أستاذ هاني، أعتقد أنه بمرورك بهذه الأحقاب التاريخية بإمكان القارئ أنه اللي ما يعرفش، خاصة الشباب الصغار ربما يهمهم تناول هذا الكتاب، واللي يعرفوا تاريخ بلادهم
1: على الأقل اللي ما يستثيرش اللغة العربية وما يلقاش
0: لا على اللغة العربية يحبوها،
1: هي على الأقل معناها اللي ربما
0: يلقى صعوبة في الفهم،
1: ثم حتى يلقى شوية صعوبة في الفهم، ولا يبدأ ثقافته مثلا فرنسوية إلى آخره، ما نجمش يلقى روحه في اللغة العربية.
0: نعم.
1: يجب يفهم اللهجة العامية، أما بالنسبة للغة العربية ربما ما يلقاش فيها روحه. دونك هذه فرصة من الفرص اللي نجم يلقاها القارئ في الكتاب هذا.
0: واضح. تونسنا العزيزة هاني الفرحاني، مختصر لتاريخ تونس باللهجة العامية التونسية. الكتاب منشور في أي دار؟
1: دار نهاد النشر والتوزيع.
0: نعم.
1: وموجود حاليا في مكتبة الكتاب تونس، وموجود في المعرض الدولي بسوسة حاليا من 8 إلى 17 مايو.
0: شكرا أستاذ هاني الفرحاني.

0: أحوال الطقس مع أنيس ساتوري من الأرصاد الجوية. أنيس صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين سي الحبيب، تحية ليك والأوفياء الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: ماذا يمكن أن تقول عن الطقس؟
1: ما هو كذلك الطقس اليوم باش يكون عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق، إلى أحيانا كثيفة السحب بالجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة.
0: نعم.
1: تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيه على أمطار عموما ضعيفة. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. عنصر الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 26 و31 درجة ببقية الجهات، بين 32 و36 درجة بالجنوب الغربي، ممكن حتى توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العالم سي الحبيب، بالنسبة لتونس المعدل خلال الفترة هذه يعني العشر أيامات الأولى من شهر ماي هو 25 درجة. يوم أمس كنا سجلنا 26 درجة، اليوم ممكن نسجلوا 28 أو حتى 29 درجة كحرارة قصوى، يعني عموما الحرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة هذه. بالنسبة للأيامات القادمة من يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء، الطقس باش يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد. يوم الغد الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، بالتالي باش نلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جهات الشمال الغربي، تتواصل في استقرار تقريب في بقية المناطق، ثم تعاود تنتقل مجددا التيارات من القطاع الجنوبي يوم الاثنين وعليه يعني درجات الحرارة باش ترجع ترتفع مجددا على كامل مناطق البلاد، ثم يوم الثلاثاء تعاود تنخفض درجات الحرارة نسبيا باعتبار التيارات تعاود تنتقل مجددا من القطاع الشمالي. هذا طقسنا سي الحبيب، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا، بارك الله فيك، إلى اللقاء. كي جيتينا مرحبتين محمد الجمال.

0: نواصل مستمعينا الأعزاء وإياكم هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. نمشي إلى باجة مركز التكوين المهني ومعنا سي شفيق الدريدي مدير هذا المركز. سي شفيق صباح الخير، يومك سعيد.
1: صباح النور، صباح الفل ومرحبا بكم.
0: طبعا أهمية هذا المركز استقطاب الشباب والتكوين في قطاعات عديدة في مجالات عديدة.
1: صحيح سي الحبيب، مركز التكوين والتدريب المهني بباجة هو هيكل عمومي يختص في تكوين الشباب ورفع الكفاءات للشباب متاعنا.
0: نعم، شنية الاختصاصات الموجودة؟
1: أول حاجة أعطيك صحة للاستضافة، وانتم ديما الحقيقة تستدعون

0: المركز موجود في وسط المدينة،
1: لا هذا في باجة، نحكي عن المدن الأخرى
0: موجودة في كل الجمهورية.
1: كل الجمهورية، نعم.
0: فوالا، لأنه مركز التكوين المهني بباجة تابع الوكالة التونسية للتكوين المهني،
1: نعم،
0: وهو هيكل عمومي وتابع وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهو المتدخل الرئيسي والأهم في منظومة التكوين.
1: ويستقطب برشا شباب.
0: صحيح، دونك معدل المتكونين احنا كل عام يوصل ما بين 600 و800 متربص.
1: نعم.
0: وي دونك
1: اذا كل الشباب في الجمهوريه بالالاف يعني.
0: صحيح صحيح صحيح، هو ماخذ البار نتاعو، دونك من اكبر المراكز اللي يستقطب في الشباب نتاعنا. والمركز يامن التكوين في عده قطاعات.
1: نعم.
0: ويعتبر القطاع الاهم والقطاع اللوكوموتيف احنا نسميه في التكوين المهني هو قطاع السيارات، اللي الان في صدد دونك باش يدخل في تجربه جديده ويواكب التطور الموجود خاصه في السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه، بالاضافه الى انه يقدم تكوين في قطاع الصيانه الصناعيه.
1: نعم.
0: التركيب المعدني، الملابس والخياطه، والى جانب عده قطاعات اخرى
1: كذلك الصناعات التقليديه ايضا.
0: يعمل هذا في إطار التدريب المهني.
1: نعم.
0: وهو يخص الشريحة الشبابية اللي دون التاسعة من التعليم الأساسي ويتحصلوا على شهادة تسمى شهادة التدريب المهني.
1: نعم. سي شفيق، المدربين موجودين بالطبيعة المتخصصين باش يعلموا الشباب.
0: بالطبيعة عن إطار بيداغوجي ومكونين معناها أكفاء اللي يقوموا بعملية التكوين، وهما الباز معناها الأساس متاع تكوين الشباب متاعنا، لأنه الحمد لله القطاع الصناعي وإلا المؤسسات الشركة تعمل في الريكروتمون معناها قاعدة تاخذ في المتربصين متاعنا سواء في العمل المؤجر أو في الوضعية الثانية، أنه المتربصين متاعنا في المبادرة الخاصة يقوموا بمشاريعهم الخاصة، وإلى جانب تويك سي الحبيب اللي ولا المارشي متاع لو مارشي دو ترافاي ولا انترناسيونال
1: سوق الشغل.
0: سوق الشغل اللي ولاو الشباب نتاعنا حتى يتحصلوا على عقود عمل في الخارج.
1: انتم تهيئوا لهم باش يكون ثم تواصل مع شركات ومؤسسات في الخارج؟
0: هذا موجود على نطاق
1: ما هو باش تسهلوا لهم عملية الاتصال.
0: هذا يكون على نطاق الوزارة وفي
1: نعم.
0: عدة معناها اختصاصات موجودة بمراكز التكوين المهني.
1: نعم.
0: وهذه الثقة الكبيرة اللي توا المؤسسات الاقتصادية ولات عندها ثقة كبيرة بالمتخرجين من مراكز التكوين المهني، وتعمل على الكفاءة وعلى المهن وعلى الميتي اللي ياخذوه المتربصين نتاعنا والشباب نتاعنا.
1: نعم، طبعا هذا يؤكد على انفتاح المركز، مركز تكوين وتدريب المهني في باجة وفي غيرها من المدن الأخرى على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
0: بالطبيعة احنا ما تنجح عملية التكوين سي الحبيب إلا ما يكون عنا الانسيرسيون، يعني الإدماج المهني للشباب نتاعنا. ما هوش الأوبجيكتيف لول كونه الشباب يجي يقوم بعملية التكوين ويخرج، لا، يقوم بعملية التكوين ويدمج في سوق الشغل بأنواعه بيان سور. بالنسبة لنا نحن ديما في انفتاح كبير مع المؤسسات الاقتصادية المحيطة بنا، لهذا المركز باش يكون الإشعاع متاعه كبير خاصة في التكنولوجيات الجديدة في السيارات الليبريد، السيارات الكهربائية، لي بوات فيتيس اوتوماتيك، هذوما نتاع تغيير الحركه، علب تغيير الحركه الاوتوماتيكي، دونك على عده قطاعات تكوين.
1: نعم.
0: فما تفاهم كبير ما بين المركز والمؤسسات الاقتصاديه اللي محيطه به، دونك تشاركيه على اعلى نطاق، دونك هذا ما يزيد كان في الكونكورنس معناها في القدره، قدرة المؤسسة على المنافسة. على المنافسة، ويكون السيبل نتاعنا معناها الشباب نتاعنا يكون منجذب وتجذب المؤسسة الاقتصادية في العمل.
1: شكرا ليك سي شفيق الدريدي مدير

مركز التكوين والتدريب المهني بباجة. بعد قليل مع فقرة الرياضة، كلامك ورد مع الفنان، نعم الفنان محمد الطالبي.

0: فلاش سبور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم حافل بالنشاط الرياضي مع نهاية الموسم في مختلف الرياضات وبداية موسم الحصاد. البداية ستكون بالرابطة المحترفة الأولى، الجولة قبل الأخيرة، والتعرف على الاسم الثاني اللي نزل الرابطة الثانية، مستقبل سليمان، رغم فوزه على مستقبل جابس بهدف لصفر يرافقه للرابطة الثانية. إن شاء الله زوز أندية بتبيعة مستقبلهم يكون خير. سليمان مصيرها ما كانش بداية لأنه مرتبط ببقية النتائج اللي ما كانتش في صلاحها، كما الأولمبي البيجي وأيضا شبيبة القيروان. الأولمبي البيجي اللي كان فاز في مقابلته على شبيبة العمران بهدفين مقابل هدف، وخاصة انتصار شبيبة القيروان على اتحاد الرياضي المناسيري بهدف لصفر هدف بضربة جزاء جاء في دقيقة 90+8. يقعد الاسم الثالث، باش نقعد نستنيو بتبيع الجولة الأخيرة. الأولمبي البيجي في رصيده 31 نقطة وشبيبة القيروان 30 نقطة. مستقبل سليمان محضر ملف باش يقدمه للتاس، بينما الأولمبي البيجي في بلاغ لي قال وأنه تعرض إلى المظالم وحملات في الموسم هذايا، وقال وأنه مشاكل كثيرة تعرض لها الفريق متاعه. وبالنسبة لفريق الأولمبي البيجي هدد حتى وأنه سيغيب عن مقابلة وينسحب من مقابلة النادي الافريقي، لأنه قال وأنه لقاء شبيبة القيروان والاتحاد الرياضي المناسير يشهد فيه مشهد عبثي مسرحي بضربة جزاء خيالية بعد دقيقة 90. نعطيكم بقية المقابلات بتبيع المبرمجة اليوم السبت 9 ماي. المستقبل الرياضي بالمرسى ضد النادي الرياضي الصفاقسي بتحكيم باسم بالعيد، النجم الصحلي النادي الرياضي البنزرتي حسام بن ساسي، وترجي جرجيس ضد نجم المتلوي. في انتظار بتبيع ديربي العاصمة غدوة بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، 27,000 متفرج في المقابل هذية من جمهور ترجي الرياضي التونسي، والملعب أبوابه ستفتح من نص نهار ونص بتبيع بدخول من مأوي مختلفة هذية بإجراءات كانت أعلنت عليها وزارة الداخلية. مقابلة ستكون بتحكيم من النمسا. جلسات عامة عادية وأيضا جلسات خارقة للعادة. الجلسة العامة العادية البارح كانت للنجم الرياضي الساحلي، تم فيها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، سجل فائض ب 400,000 دينار، لكن في موسم الماضي 2024-2025 نحن نعرف الوضعية المالية الصعبة جدا اللي يعاني منها فريق النجم الرياضي الساحلي والديون الكبيرة. الجلسة العامة الخارقة العادة تهم فريق نادي الرياضي الصفاقسي اللي منتظرة الأسبوع القادم باش يتم فيها تنقيح القانون الأساسي. الجولة الأخيرة باش تكون 3 و4 والخميس من الرابطة الأولى، وتم فيها تغيير موعد مباراة نادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي. مقابلة هذه كانت معينا نهار 3، تم تأخيرها بيوم لنهار 4 باش تكون مقابلة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، معها نادي الرياضي البنزرتي ترجي جرجيس، مستقبل جيبس ضد الملعب التونسي، مسبوق نهار 3 بمقابلة شبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى. الحقيقة 3 و4 المقابلات المبرمجين ما عندهم حتى تأثير على البطولة، بينما أهم يوم هو نهار الخميس سواء بالنسبة للاسم الثالث اللي باش ينزل للرابطة الثالثة وإلا للبطل المتوج. النادي الافريقي باش يلعب ضد الأولمبيا البيجي، والترجي الرياضي التونسي في تنقل لبنغردين ضد اتحاد بنغردين. بقيت مقابلتنا هالخميس النجم متلاوي شبيبة القيروان والاتحاد الرياضي المنستيري ضد مستقبل سليمان. من كرة القدم إلى كرة اليد والدور الربع النهائي، وترجي الرياضي التونسي بطل الموسم هو أول المتأهلين للدور النصف النهائي للكأس بعد فوز على نجم الساحلي 28-19 تقريبا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 60. تقدم ترجي الرياضي التونسي ما عدا التعادل الوحيد اللي تبع المقابلة في بدايتها 2-2. اليوم بقية المباريات، بعث بن خيار النادي الافريقي، الملعب التونسي ساقيه تزيد، جمعيه الحمامات سبورتينغ المكنين، مقابلات ينطلقوا الاربعاء متاع العشيه، وقرعه الدور النصف النهائي باش تتم نهار الخميس مع زملائي في اذاعه الشباب. بمبدا التعاون والشراكه بين الاتحاد التونسي والاسبانيا، تحكيم التونسي موجود في البطوله الاسبانيه، رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو باش يديروا اليوم مقابله برشلونه وغوادالاخارا. في الكرة الطائرة، نجم الساحلي أول متأهلين لنهاية الكأس بعد فوز على مولدية بوسالم 3-0. اليوم في الزواوي الأربعة متاع العشية نصف النهائي الثاني بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، والنهائي سيكون السبت القادم نهار 16 ماي الأربعة متاع العشية بقاعة رادس. قاعة رادس اللي اليوم تشهد نهائي الباسكيت، نهائي بين بطل الموسم التي حضرت المناسيري والنادي الافريقي، مقابلة بين أفضل نوادينا في السنوات الأخيرة كانوا تبادلوا الانتصارات وللحصول على الألقاب المحلية بين البطولة والكأس. ننتظر بتبيعة مصير لقب اليوم العشية 4:30 في قاعة رادس. مقابلة هذه مسبوقة بنهائي الكبرى يتمضي ساعة بين جمعية الرياضية بجمال والنادي الرياضي صفاقسي. تواصل البطولة الأفريقية للسباحة بوهران مع حصول تونس على 3 ميداليات ذهبية وزوز ميداليات برونزية وصعود في جدول الميداليات المرتبة الرابعة، طبعا بعد تألق كبير لحبيبة بلغيث بحصولها على الميدالية الذهبية الثالثة اللي كانت في سباق 50 متر سباحة على الصدر بعد ذهبيتي 100 متر و200 متر. في الميداليات البرونزية سجلنا اسماء إليفا العمري وأيضا كنزة الشاشي. ريغبي سيدات كاس افريقيا، منتخبنا حقق انتصار على الكوت ديفوار 85-0 في انتظار لقاء نهار الجمعه ضد المنتخب المغربي. نختم معكم بالورقه الخارج تونس، جيت تقول الورقه الاوروبيه لكن قبلها فما خبر ما يهم تونسي لكن في اجواء مغاربيه. خالد بن يحيى بطل مولديه الجزائر، بطل الجزائر مع الفريق هذايا للمره الثانيه بعد تعادل قبل جولتين من نهايه الموسم. الليلة ذهب كأس الكاف 8 متاع الليلة اتحاد العاصمة ضد زمالك، وأيضا الليلة ديربي في المغرب بين الرجاء والوداد، الرجاء 39 نقطة، الوداد 34. هكا شئت ممكن القرعة في كل بلد وخليت المصادفة وأنه تكون ديربيات في العالم، فما نادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي، الرجاء والوداد. وغدوة ما ننساوش بطبيعة في الليغا في الكامب نو برشلونة يلعب ضد ريال مدريد، بطبيعة ريال لعب حاجات أخرى غير الكرة خارج التيرا يلوج على الجاسوس اللي قاعد يخرج في الأخبار السيئة عن فريق ريال مدريد. البطولة الوحيدة اللي ما زلت تشد الانتباه البطولة الإنجليزية أقل شوية الفرنسية، الجولة 36 في البريمير ليج، اليوم ليفربول يلعب ضد تشيلسي نص نهار ونص، السيتي ما زال معني بلقب البطولة رغم التعثر الأخير يلعب ضد برنتفورد، وأرسنال يلعب ضد ويست هام 76 نقطة، فرق 7 نقاط، الأمور صعبة لكن نستناو بتبيع لقاء المتأخر نهار الأربعاء ضد كريستال بالاس. في فرنسا 3 نقاط فارق لحد الآن بين لانس والبي اس جي، لانس فاز على نانت 1-0 والبي اس جي يلعب ضد بريست. هكا كملت معكم موعد هذا من أخبار رياضة اليوم العشية، تلقاو زميلي شهير الكافي بالتأكيد في متابعة للقاءات الرابطة المحترفة الأولى. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم، أجمل تحياتي نجوى الطالبي. فلاش سبور،
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: إشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: 8 صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، وذلك خلال الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يصادق على البرامج الإشارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000. المصادقة تهدف إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة. وزارة الداخلية تعلن عن جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة المباراة التي تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي غدا الأحد. الإجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 11 من مايو إلى غاية يوم الأحد 17 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. في العالم وفي تطورات الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع ردا من إيران على مقترح إدارته اليوم. والجيش الإيراني يفيد بتوقف الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز وأن الوضع بات هادئا وتحت السيطرة في الوقت الراهن. ووفق وسائل أعلام إسرائيلية، إيران ترفض التخلي عن مشروعها النووي وترفض تسليم مخزون اليورانيوم المخصب. وفي لبنان مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين في غارات صهيونية طالت بلدات عدة جنوب لبنان خلال يوم واحد وفق ما أعلنت مصادر طبية محلية. ختاماً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذاراً بالإخلاء لسكان 9 بلدات جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وينفذ غارتين على بلدتي كفرة وحداثة في الجنوب. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
8: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
9: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم العشرة نصف النهار.
10: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
6: محمد الجاموسي. عزدين دياب
11: يا بني عيني سنار مرجاني يا خيز الفل.

0: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: غني شكر مرحبا.
2: ربنا يخليك، أهلا بحضرتك.
1: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
2: عسلامة حبيبي. تحياتي يا أستاذ غني. أهلا أهلا بك يا أستاذ نجيب. إزاي؟ أستاذ نجيب أنا أجيلك ماشي يا حبيبي والله من غير حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الآن. إحنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وأنا سعيد بلقائك، وأنت عارف أنا بتمنى في كل وقت ألتقي بالجمهور التونسي الحبيب. أنت عارف ما بتأخرش أبدا يا سيدي. مرحبا بيك ونخليك مع أخونا الحبيب جام.
1: صعب البعد علي بصوتك أستاذ هاني شاكر لو سمحت.
2: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 8:09 في برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس وفريد الأطرش. وحياة عينيكي.

اسمك على

0: الوقت الآن في تونس 8:18، نمشي إلى صالون سوق السفر التونسي من تنظيم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، وذلك بمدينة الثقافة. السوق هذه لمدة 3 أيام، اليوم الثالث والأخير. معنا سي لطفي البراهمي، رئيس لجنة التنظيم. سي لطفي، صباح الخير.
1: صباح النور سي الحبيب، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. إذا مدة 3 أيام هذوما أهم ما يمكن أن تحوصل أو تقول.
1: وقع افتتاح التظاهرة هذه اللي هي سوق السفر التونسي في دورته الأولى من طرف السيد وزير السياحة.
0: نعم.
1: الذي كان مرفوخا بسعادة السفير الجزائر بتونس، ورئيس وسيد مدير العام للدبلوماسي التونسي للسياحة، وسلة من المهنيين ورؤساء الجامعات المهنية، وسلة من الضيوف. الحقيقة كان يوم مهني مثمر، وكانت نقاشات مع أشقائنا الجزائريين والليبيين من رؤساء الجامعات المهنية وأصحاب نزل وأصحاب وكالة الأسفار وصحفيين مهتمين بالشأن السياحي تحت شعار سياحة الجوار، شراكة، تعاون واستثمار.
0: نعم.
1: خرجنا الحقيقة بمخرجات مميزة، وإن شاء الله اليوم سيقع إمضاء اتفاقيات إطارية للتعاون في الاستثمار والتسويق والتكوين وغيره.
0: نعم.
1: بالنسبة لليوم الثاني، وكان مفتوح للعموم، وكان الحقيقة يوم تفاعلي، والإقبال فاق جميع توقعاتنا من حيث عدد الزوار، من حيث التفاعل، من حيث حضور المهنيين في اليوم الثاني كذلك. وكان الحقيقة يوم تفاعلي، كان يوم مثمر، وكان في إطار تشجيع ثقافة الحجز المبكر، لأن احنا كعارضين وكمهنيين وكمهتمين بالشأن السياحي نعول على السائح التونسي، ونعتبره معناه هو العمود الثقة للسياحة التونسية.
0: نعم. تقريبا قداش نسبة التوانسة اللي يرتادوا النزول في، مش كان في فترة الصيف أو وقت الذروة، وإنما في مختلف الفصول؟ يعني في
1: هو سي الحبيب كما تفضلت، هو تو حاليا احنا السائح التونسي وسياحه الجوار يفوتوا 30%، معناتها في نسبه عدد المقاضات، واحنا
0: نعم.
1: كمهنيين راهنوا نحبوه يفوت 50%. ان شاء الله في غضون 2022 رفعنا تحدي ببعضنا الكل كهيكل المهنه، كوزاره السياحه، كمهنيين، كمهتمين بالشان السياحي، رفعنا شعار مع بعضنا في اطار خطه وطنيه طموحه.
0: نعم.
1: نحبوا نوصلوا في حدود 2028 نفوق 50% مع السياحة الداخلية إن شاء الله.
0: نعم. تعتبر
1: مستدامة على مدار السنة.
0: أي تعتبر هذه النسبة تاع 30% معقولة، وإلا ننتظر أنه تكون أكثر بالطبيعة؟
1: هو وقت اللي نوفروا منتوج سياحي لائم التونسي ولائم القدرة الشرائية متاعه، ونحاول نسمعه للشباب خاصة بتطور الذكاء الاصطناعي وبصناع المحتوى، ونحاول نوفروا منتوج سياحي بديل معناه يوفر لنا معناها عرض على مدار السنة،
0: وما نغليوش كذلك، ما نغليوش على التونسي.
1: أكيد سي الحبيب، هو في في في في في, في إطار الملائم للقدرة الشرائية عملنا حملة للتحسيس للحجز المبكر. وقت اللي التونسي يحجز مبكرا يلقى السعر المناسب، يلقى الخدمة اللي حب عليها، ويلقى النزل اللي حب عليه. هذا هو هي الفكرة الأساسية للمعرض.
0: نعم صحيح.
1: وإن شاء الله يعني احنا ندعو معنا جميع العائلة التونسية يقبلوا في اليوم الختامي. البارح كانت فما عديد الجوائز، كانوا انا حبيت نشكر معنا زملائي من العارضين ومن اصحاب وزارة الاسفار، معنا شركات الطيران، وكانت يوم توزيع جوائز في دي تومبولا من طرف سفيان الداهي الشهيرة تيتو، وكانت الحقيقة ممتازة برشا، وفرقنا عديد الجوائز. حتى اليوم هذا في مدينة الثقافة شادي القليبي باش يكون عديد الجوائز في دار العائلة التونسية، والدخول راهو مجاني.
0: نعم طبعا، نحن نطمح أن تصبح تونس الوجهة الأولى لمواطنيها على مدار العام. سي لطفية،
1: أكيد
0: يعني تو برشا توانسة يسافروا إلى بلدان أخرى، إلى المغرب، إلى إيطاليا، إلى تركيا، ولكن ينساوا في بعض الأحيان أنهم يزوروا مناطق ما يعرفوهاش من بلادهم.
1: هو كما تفضلت الحبيب، هو الديوان الوطني التونسي للسياحة مشكور أطلق حملة اسمها تونس ليك.
0: آه.
1: احنا كمهنيين حبينا نجسدوها على أرض الواقع، قلنا تونس ليك وترحب بيك. كما تفضلت هي تونس راهي تزخر بعديد معناتها المزايا، فيها منتوج سياحي مميز، هي وجهه مميزه في مسافات قريبه عن البحر عن الجبل عن الصحراء، عن الحقيقه وجهه مميزه ورائده. احنا ما علينا كان نعاودوا نخدموا عليها لمزيد اشعاعها، ونحبوا التونسي يقبل على مدار السنه، ما نحبوش كان في فتره الذروه وفتره الصيف
0: توفوا
1: خاصه بدور الضيافه ومطاعم سياحيه، وخاصه بالنسبه لاشقائنا من الجزائر وليبيا سويعات يلقاو رواحهم في تونس. احنا دورنا كمهنيين يزن نوفروا منتوج سياحي معناها يلائم متطلباتهم ويليق معناها بالحريف، باش وقت هذاك ينجم يقبلوا، خاطر كي نشوفوا عدد الوافدين من الجزائر ومن ليبيا الحقيقه عدد محترم، لكن عدد اللي يدخلوا للمنتوج السياحي مازال محتشم ويلزم نخدموا عليه.
0: الى اي مدى انتم تنجموا تدخلوا لدى المؤسسات الفندقيه والنزل باش يعاملوا معامله خاصه المواطن التونسي؟
1: هو سي الحبيب التظاهر هذه راهي كانت ببادره من الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار والسياحه، لكن بشراكه وثيقه عايزين ننوه للجامعه التونسيه للنزل، جامعه المطاعم السياحيه والجامعه المشتركه للسياحه. هذه رؤيه حابين نوريو لرانا بكلنا نراهن على السائح التونسي، نحبوا السائح التونسي وقت اللي يمشي للنزل يلقى روحه في الاكله في التنشيط في المعامله. احنا راهو السائح التونسي راهو مهم ومعناتها هو راهو في المرتبه الاولى، رانا نراهنوا عليه ومع حضور اهم العارضين سلسله نزل ووكاله اسفار مهتمه بالشيء هذا، انه يدل ان احنا رانا نراهنوا عليه ونعتبروه في المرتبه الاولى.
0: لا سي لطفي، في بعض الاحيان السائح التونسي يصرف من السائح الاجنبي القادم من فرنسا او ايطاليا او المانيا او هولندا صحيح ولا؟
1: هي سي حبيب، هو شوف المقاربه ليست في اطار المفاضله بين سائح واخر، ولكن هي طريقه الحجز وتوقيت الحجز هي المختلف. اللي يجي من المانيا في الحديد من جانفي من فيفر يحجز، هذيك هي على هذاك احنا حبينا ناكدوا على ظاهره الحجز المبكر. هذه ثقافه لازم نخدموا عليها كاعلام كمجتمع مدني كمهنيين كسلطه اشراف مع بعضنا، باش وقت اللي التونسي يحجز مبكرا وقتها يعطي للمهني باش يعطيه سعر تفاضلي ويعطيني انا كوكاله اسفار فرصه باش نجم انا نتفاوض مع النزل ونجيب له خدمه مميزه بسعر يلائم القدر الشرائي نتاعو.
0: صحيح، نعم. إذن اليوم هو اليوم الأخير من صالون سوق السفر التونسي،
1: وهو كذلك في الحبيب، وحبيت عن طريق سيادتك ووجه الدعوة إلى مستمعي إذاعة وطنية، مرحبا بهم، راهو الدخول مجاني، جوائز قيمة في انتظارهم من تذاكر طائرات، من عطلة نهاية أسبوع في 4 و5 نجوم، من معناتها ديتيكي في مدينة ألعاب، الحقيقة برشا جوائز، ثم برشا تنشيط، ثم برشا ألعاب، مدينة الثقافة الحقيقة بطبيعتها هذه فرصة باش يشوفوا مدينة الثقافة، ثم تقاطع كبير بين ما هو ثقافي وما هو سياحي، ومرحبا بهم، وإن شاء الله يكون هذا عرس معناها الحقيقة ونوريه اللي راهو احنا رانا نحبوا التونسي ونحبوه يلقى معناتها هو حق دستوري لو السياحه حق دستوري لاي تونسي، ومرحبا بهم، واحنا بكل صدر رحب سنستمع الى ملاحظاتهم الى تطلعاتهم، وهما بالحقيقه معناها منا والينا.
0: نعم، شكرا سي لطفي البراهمي رئيس لجنه التنظيم صالون سوق السفر التونسي. هنا اللي عنده محبة عمرها ما تتخبى، يوسف التميمي.

0: تتخبى.
1: اللي عنده محبة عمرها ما تتخبى. يوم الاثنين 4 ماي غادرنا الأستاذ محمد مسعود إدريس، وهو قام من قناة المسرح والنقد المسرحي في بلادنا. تقلد الدكتور محمد مسعود إدريس عدد من المهام صلب وزارتي التعليم العالي وكذلك الشؤون الثقافية، منها منصب مستشار لوزير الثقافة بين سنتي 2018-2019، مدير عام لإدارة الفنون الرقحية والفنون السمعية البصرية، كذلك كان رئيس لجنة الدكتوراه في الجامعة التونسية في أكثر من مناسبة، وخاصة بالمعهد العالي للفن المسرحي الذي تولى في فترة من الفترات إدارته. وقد ساهم الراحل الدكتور محمد مسعود إدريس بمقالات علمية عديدة في التراث والسياسة والموسيقى والغناء، وساهم كذلك في ألق وبروز ونجاح عديد التظاهرات على غرار أيام قرطاج المسرحية، وهو إلى ذلك باحث في تاريخ وأنثروبولوجيا المسرح التونسي. قامة أخرى من قامات الفن غادرتنا أمس في المغرب الشقيق، الفنان الكبير عبد الوهاب الدوكالي الذي أحب تونس كثيرا وله علاقات وطيدة مع توانسة خاصة هنا في الإذاعة التونسية. عبد الوهاب الدوكالي توفي أمس الخميس 8 ماي، هو من مواليد مدينة فاس بالمغرب الشقيق في 2 جانفي 1941، يعني عمره 85 عام. عبد الوهاب الدوكالي نعم يعتبر من أبرز فناني الوطن العربي.

كان هذا الفنان عبد الوهاب الدوكالي الذي توفي أمس في المغرب. كما قلت هو من مواليد مدينة فاس في جانفي 1941، ويعتبر من أبرز مطربي الوطن العربي.

كان هذا الفنان توفيق الناصر. لحديث غير حديثها في بالي من الاجتماعات التي انتظمت أخيرا في جندوبة، اجتماع يتعلق بخدمات لابد أن تزدى للمواطنين ومشاريع متنوعة لتحقيق منوال تنموي يتماشى وطموحات الأهالي. المواضيع والملفات تمحورت أساسا حول توفير المرافق الأساسية من ماء صالح للشرب، مد شبكات الإنارة العمومية، التطهير، تغيير صنف المستشفى الجهوي بجندوبة إلى مستشفى جامعي، نعم، إحداث مراكز للصحة الأساسية، مكاتب بريد، صيانة المؤسسات التربوية، كذلك دعم القطاع الفلاحي من خلال تهيئة المسالك الريفية، تعبيد الطرقات، توسيع المناطق السقوية، فض إشكاليات المجامع المائية، النظر كذلك في إعادة استغلال الضيعات الدولية لفائدة المعطلين عن العمل، صيانة الطرائد النارية توقيا من الحرائق، كذلك مزيد دفع العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المزداد من نظافة وعناية بالبيئة والمحيط، صيانة الطرقات، جهر البالوعات، شبكة تصريف مياه الأمطار، التعهد بالمساحات الخضراء، مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، تركيز مخفضات السرعة لضمان السلامة المرورية، تهذيب الأحياء الشعبية، إحداث ملاعب أحبة، فضلا عن المطالبة بإحداث بلدية بمعتمدية جندوبة الشمالية عوضا عن دائرة بلدية. هذه بعض العناصر أو بعض المواضيع التي طرحت أخيرا في مقر ولاية جندوبة للحديث عن هذه الخدمات التي لابد أن تتوفر للمواطنين. تحية للفنان كمال رؤوف النجاتي ونرجو له الصحة والعافية.

حتى تتم سيارة مكة بإذن الله. بالنسبة للحجاج في ظروف طيبة، لابد من الحجاج التوانسة أنهم يتبعوا التوصيات اللي خذوها في الدروس التوعوية التكوينية اللي نظمتها وزارة الشؤون الدينية. طبعا إجراءات السفر وكل المتعلقات بالسفرة تكون في ظروف طيبة، الناحية النفسية الجسدية الدينية كذلك، حتى يذهب السائح إلى هناك ويقوم بواجب الحج. هناك 10,982 حاج تونسي، منهم تقريبا 1,000 حاج جايين من بلدان أجنبية القاصدين مكة، ومن تونس 9,982 حاج من داخل تونس. إن شاء الله زيارة ميمونة ومبروكة لكل الحجاج التوانسة. حملتم لمكة أشواقنا مع زهيرة سالم.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أم العشرة نصف النهار.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يصادق على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة، وتنطلق عملية البيع بداية من 18 من ماي الجاري بنقطتي البيع بالسعيدية بولاية منوبة ورادس بولاية بن عروسة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من يوم 11 من ماي الحالي إلى يوم 17 من ماي، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. وزارة النقل تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان السنة الحالية، وذلك لسد شهور خطتين في اختصاص الكهرباء خطة واحدة واختصاص نجار أثاث خطة واحدة. وقد حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول الترشحات بداية من يوم غرة جوان 2026، على أن يكون آخر أجل لختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 19 من الشهر ذاتها. في منطقة الشرق الأوسط، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر السكان بإخلاء 9 بلدات جنوبا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. رئيس ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية مارك روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تؤكد ارتفاع مؤشرها لأسعار المواد الغذائية بنسبة 2% في أفريل مقارنة بالعام السابق. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: غني شكر، مرحبا،
7: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
6: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بيك.
7: عسلامة حبيب، تحياتي يا استاذ غني. اهلا بيك يا استاذ نجيب، ازيك؟ نجيب انا اجي لك ماشي يا حبيبي والله من غير من الاخ حبيبي شام مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان احنا في انتظارك يا هاني
8: ربنا يخليك يا حبيبي وانا سعيد بلقائك وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب انت عارف ما بتاخرش ابدا
7: يا سيدي مرحبا بيك ونخليك مع اخونا الحبيب شام
9: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت
8: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 9 صباحا و7 دقائق هنا في برنامج يوم سعيد. اللقاء يتواصل إذن إلى الساعة 10 كل يوم سبت. يوم سعيد يبدأ في 6 يتواصل إلى 10.

0: الله الله، تبارك الله على صوت عليا الله يرحمها، بسرك ودلالك وبزينك وبصوت المنيار، من أجمل ما سجلت وغنت الفنانة عليا. نمشيو توا إلى موضوع حساس يتعلق بالحوادث اللي حاصلة على طرقاتنا. الحقيقة ديما في برامجنا نؤكد على ضرورة احترام القانون، عدم الإفراط في السرعة، الالتزام بقوانين السير، ولكن لا حياة لمن تنادي. شو معناها؟ لأنه برشا ناس مع كامل الأسف نشوفوا فيهم متهورين، ما يحترموش قوانين الطرقات، يحرقوا الضوء. اليوم برك الصباح في كل مرة ونجي الصباح بكري اليوم سعيد، فما شكون يحرق في الضوء؟ ما فما حتى داعي، فماش برشا حركة مرور، فماش برشا كراهب، فماش برشا يعني ضغط، فماش مازالت الدنيا مش مكتظة بالسيارات ولا بالناس، ولكن رغم ذلك يغامروا هكا مغامرة فيها برشا قلة تربية الحقيقة، نقولها بكل صراحة. يعني توا الضوء عندك أحمر، تقف عند الأحمر ثم تتعدى، إذا ما فما حتى حد في صورة ما، إذا ما فما حتى حد اسمح يتعدى طير جنح، ولكن لما يكون المقابل قدامك عنده الأخضر هو يتعدى قبلك مع كامل الأسف. معنا سيدة عفاف بن غنية، جمعية سفراء السلامة المرورية. سيدة عفاف صباح الخير.
1: صباح النور سي الحبيب، تحية ليك ولكل المستمعين، يوم سعيد والإذاعة الوطنية.
0: شوف أنا نوثق يعني أن نطلع على الصحافة يوميا جرائد الكل، ونشوف يعني برشا كتابات حول الحوادث اللي تقع. سيارة تنهي حياة كهل، مش لازم نقول فين، مثلا حادث مرور ينهي حياة عائلة بأكملها، مش لازم نقول وين. تونس تسجل يوميا 14 حادث مروري قاتل، معناها شيء مؤسف مؤسف أسف. مؤسف
1: للأسف.
0: علاش هذا سيدة عفاف؟
1: للأسف سي الحبيب، وانت كلنا عايشين معناتها في الفضاء المروري ونشوفوا شنو اللي قاعد صاير، واحنا مؤشر عندنا مؤشر خطير معناتها نبداو بيه ونقولوه ديما، اللي عندنا ارتفاع في نسبة القتلى. حتى لو كان معناتها يتم تسجيل معناتها انخفاض في عدد الحوادث وعدد الجرحى، لكن ديما المؤشر نتاع عدد القتلى قاعد يتصاعد. انا نقول لك منذ بداية شهر جانفي الى يومنا هذا فتنا 400 قتيل سي الحبيب.
0: من جانفي، من بداية العام،
1: من بداية العام
0: شيء مؤسف، معناها
1: حاجة مؤسفة جدا،
0: محزنة.
1: قتلى، ضحايا، ضحايا في الدنيا، عائلات، مأسي معناتها اجتماعية، جانب الخسائر المادية، الخسائر المعنوية،
0: تحصل إعاقات كذلك.
1: سمحني سي الحبيب،
0: قلت لك تحصل إعاقات.
1: بالضبط الإعاقات معناتها عنا معناتها مآسي كبيرة قاعدة تصير معناتها يوميا على طرقاتنا، معناتها عنا ما بين 3 و4 قتلى يوميا، يوميا سي الحبيب، ما بين 3 و4 عائلات معناتها يصير لها دمار شامل. أنا نقول راه اللي يتوفيله معناتها العائل الوحيد نتاعو ولا يتوفيله ولده، وإحنا كي نرجعوا ونقولوا نسبة القتلى، وهذا الناس معناتها الكلنا نعرفوا إنه إحنا عنا 50% من ضحايا حوادث المرور هما شباب سي الحبيب.
0: نعم
1: معناتها عندنا مؤشرات خطيرة اللي هي كيما نقولوا احنا نداء استغاثة، معناتها وين ماشيين؟
0: نعم.
1: بالأعداد هذه وين ماشيين؟ معناتها احنا كل يوم وليد كي تخرج انت للفضاء المروري نضال، معناتها ما تعرفش على روحك تروح سلامات ولا ما تروحش راه لدارك سي الحبيب، هذيا ما نخبيوش على العباد الكل،
0: صحيح
1: كلنا قاعدين. لكن كيما قلت انت شنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ وانه احنا معناتها التحسيس والتوعية راهو سي الحبيب يظهر لي ما عادش باش يعطي اكله.
0: يعني قداش منها وزارة الداخلية، قداش منها برشا جمعيات اللي تنظم، ما نقولش حملات، وانما حاسس تنبه
1: حتى وكان والوسائل الاعلام سي الحبيب هوني. معناتها
0: انا صدقني عفاف في يوم سعيد ديما نعمل ملاحظة هذه، يعني انا نفسي عندي يعني نسوق وسياره ونخرج ونقف الضوء وكذا، ولكن
1: الكل مستعمل الطريق. لكن هذا سي الحبيب المؤشرات هذه الخطيره، انا نقول معناتها يلزم تكون فما اراده كبيره سياسيه بالحق سي الحبيب راهو، وقيد باش معناتها نلقاو الحلول الناجعه. لو كان البلدان اللي احنا مش لازم نذكر شكونهم البلدان، مش لازم البلدان المتقدمه ياسر معناتها اللي لقات حلول باش تحد معناتها من الكوارث اليوميه هذه، اللي هي بدات اصلا معناتها سي الحبيب بتطبيق القانون ومراجعه معناتها القوانين نتاعها، راهو مش معقول باش نحطه في كل رمضان.
0: ايه ولكن فما خطايا، يعني رجال المرور والحرس قاعدين يخدموا، صحيح أي.
1: حاجه سي الحبيب، وانه هذا وليت معناتها السلوك اللامسؤول ولا على امتداد الطرقات الكل، مش في رون بوان ولينا نعرفوهم سي الحبيب،
0: راهو
1: الناس وين يقف العون نتاع المرور، لكن مش معقول باش نحطوا في كل توا نقطه باش يكون عون نتاع مرور باش هو يرفع المخالفات. لو كان احنا نمشيو في اليه المراقبه وهذه قلنا به وتوا ماشيين فيه هو لمحاله سي الحبيب، لكن انا نقول كل يوم ما يصيرش فيه التطبيق معناتها الفعلي نتاع لي ميزور هذوما، راهو ماهوش باش نوصلوا معناتها نحدوا من الكوارث. آلية المراقبة وانه يلزم تكون فما معناتها رفع آلي للمراقبة عن طريق الكاميرات باش الانسان مالوغوزمون نقولوها للاسف يحس روحه مراقب ديما سي الحبيب، مراقب على حرقان الضوء وعلى استعمال الهاتف الجوال على وضع حزام الامان،
0: على الافراط في السرعة،
1: والافراط في السرعة وما ادراك من الافراط في السرعة اللي احنا
0: والسياقة بطريقة بهلوانية قدش مرة في طريق المرسى ولا حتى في طريق السيارة تونس سوسة صفاقس كذا، تلقى واحد زعمة عنده كهرباء مضخمة وهو متخلف في عقله يجري ويزكزك من هنا ومن هنا،
1: وهذوما المجوزات الخطيره سي الحبيب هي اللي قاعده تتسبب في كوارث للابرياء اللي معاه، راه هو كان جات على حد معناتها الانسان اللي هو يتحمل مسؤوليه معناتها السلوك اللي مسؤول نتاعه، لكن انت تتسبب الغيرك اللي هو ساعات يكون هو سائق ملتزم ومسؤول على الطريق، مين يجيك البلايه غافل،
0: نعم.
1: معناتها هذوما ولات هما تتسبب في كوارث للاخرين، بالتالي معناتها وقيد سي الحبيب
0: هو حتى المترجلين زاد ساعات عندهم تجاوزات يعني قدامي لذا الضوء الأحمر والأخضر والأصفر، المواطن يتعدى في الأحمر مش معقول،
1: ومش هو سي الحبيب علاش معناتها نرجع ونقولوا المتراجل اللي يحس في روحه اللي هو ما يطبقش عليه حتى قانون اللي هو عنده ديما الأولوية، ويقول لك علاش انا ما فهمش ماما، ما هو سي الحبيب راهي منظومه كامله، ساعات يقول لك هو ماريتوش الممر الخاص للمتراجلين ماهوش موجود، انا منين باش نعبر الطريق، فهمت متى هي منظومة كاملة يلزم نغزروا لها سي الحبيب من كل معناتها المحاور، معناتها من البنية التحتية اللي يلزمها بالحق سي الحبيب وقيت معناتها باش الاستراتيجية الوطنية اللي هي مكسب راهو لتونس انا نقول واللي هو قايم عليها المرض الوطني المرور توا، وانه معناتها المسؤولية تكون مشتركة ما بين كل الوزارات، كل وزارة يلزمها تخدم في المجال نتاعها وتسرع راهو لو كود نون اكسيون اللي هو عدم معناتها كيفاش نقولوها معناتها اليوم اللي انت ما تقومش معناتها فيه بتطبيق معناتها ما يلزم معناتها باش تخسروا فيه برشا خسائر ماديه كما قلنا ومعنويه، معناتها وزاره التجهيز نعرف الطرقات اللي هي سي الحبيب معناتها طرقات ولات بالحق معناتها تتسبب في كوارث،
0: لا مش كر لا فما طرقات لبس عليها
1: فما طرقات لبس عليها بيان سور
0: وزارة التجهيز قاعدة تبني وقاعدة تهيئ في برشا طرقات،
1: لا من من من من من نكروش هذا في الحديث، لكن احنا طرقاتنا ماهيش مجهزة لك السرعة الجنونية اللي قاعدة العباد معناتها فما طرقات اللي بالصفة عليك يلزمك حتى لو كان السرعة 50 انت يلزمك تمشي فيهم 30،
0: اي نعم
1: معناتها انت كشخص كمستعمل للطريق يلزمك انت معناتها تعرف كيفاش تتصرف باش تتفادى الخطر، معناتها هذا هو اللي المشكل سي الحبيب، وانه انت فما ناس ماهيش قاعده لا تطبق في القانون لا تحترم في الفضاء المروري، وهذا السلوك اللامسؤول والخطا البشري اللي هو بالاساس معناتها ما لقينالوش حل سي الحبيب، ما انت كما قلت تخطيه اليوم غدوه يرجع اكثر من البارح يعاود يعمل في نفس الاخطاء، وهذاك هو الشيء قاعد يتواصل لو كان جات الخطايا
0: نحيله رخصه السياق
1: بالضبط، يلزم تكون عقوبات ردعيه سي الحبيب ردعيه باش ما عادش يعاود، سامحني الناس تسمع فينا رانا نخافوا على حياتكم، لو كان احنا معناتها وصلنا نقولوا معناتها الترفيع في الخطايا والا عقوبات تكون زجريه، على خاطر بالحق واحد من قريب احنا كجمعيه سفراء السلامه المروريه معناتها نشوفوا في الضحايا نتاع حوادث المرور والكوارث اليوميه اللي قاعده تصير والاضرار اللي قاعده تتسبب فيها الحوادث، فمش معقول معناتها لو كان التحسيس والتوعيه ما جابش الاكل نتاعو سي الحبيب يلزم يصير معناتها تطبيق القانون بكل حزم وبكل صرامة، للأسف باش نحطوا من السلوكات اللامسؤولة وننقذوا ما يتم انقاذه، راهو مش معقول من بداية السنة إلى اليوم معناتها فتنا ل 400 قتيل، وين ماشيين معناتها سي الحبيب المؤشرات الخطيرة
0: حسب اطلاعكم ومتابعتكم أنتم الحركة المرورية على طرقاتنا في كامل البلاد، وين أكثر يعني حوادث
1: الحوادث هو تونس سي الحبيب تونس
0: الكبرى العاصمة
1: عندنا العاصمة وكي نقولوا العاصمة زادة ونقولوا إقليم تونس الكبرى بالولايات نتاعها الكل بنعرف منوبة ريانة هذوما قاعدة تصير فيهم حوادث عندنا القروان عندنا صفاقس سي الحبيب هذوما عندنا ولاية نابل
0: يعني وين ثم أكثر عربات أكثر سكان وين ثم أكثر
1: مناطق العمرانية سي الحبيب اللي هي كي نرجعوا للتحليل معناتها نتاعنا نلقاو في المناطق العمرانية تكون فيها السرعة محددة معناتها تكون سرعة نوعا ما منخفضة بالتالي هما فما تجاوز كبير للسرعة هذيك هذيك علاش فما معناتها مؤشرات اختيرة وفما حوادث قاتلة قاتلة بالحق معناتها قبل سي الحبيب وإحنا صغار معناتها نقولها ما تكون الناس معوا حادث مرور ديما فما مشي للسبيطار وروح توا سي الحبيب كي تسمع حادث مرور يزمك تنتظر لا قدر الله معناتها اللي فما قتيل
0: وسيدة عفاف كل أنواع العربات تقوم بحوادث فما حتى كل الشاحنات الثقيلة
1: فما شاحنات فما, فما سيارة
0: توا مش معقول يعني حقيلة. سائق لشاحنة ثقيلة يدخل في معناها يشق مدينة فيها حركة وكذا وتلقاه مفرط في السرعة مش معقول برشا برشا حتى تلامذة مشاو ضحايا بسكنات برشا صغار برشا شيوخ
1: اي في الحبيب هذوما قاعده تصير خاصه في المناطق الداخليه للاسف معناتها سرعه جنونيه وطرقات ساعات تلقاها طرقات معناتها نوعا ما ماهيش معبده طرقات ماهيش مهيئه معناتها للجري هذاك الكل والسرعه الجنونيه هذيك الكل والى جانب هذا
0: شوف سيده عفاف بربي خلينا ما يسالش انت رايك وانا رايي اخيرا انا مشيت لمرناك بعد سنوات ما مشيتش ودخلت في وسط المدينة وين باعت الخضر والغلال وكذا يعني كنت بالسيارة نمشي عادي معناها ولكن ثم شكون يحب يتجاوزني ويجري شنو الداعي إلى هذا
1: هو الداعي هوني يزمنا على
0: شنو هو سيادته يخدم في منظمة الأمم المتحدة يعني قلت لك شنو هو هز مبعوث هو أممي يزرب
1: هذايا سي الحبيب راه واش نقول لك ديما انا نقول حتى في التحليل معناتها كي نجيو باش نعملوا حملات تحديثيه ديما نشاركوا معنا علماء ومختصين في علم الاجتماع وعلم النفس بالحق ولا واجب على خاطر التونسي السلوك اللي راووه كما قلت انت في بدايه الحديث معناتها نفس الطبيعه والتربيه نتاعك تنعكس على السياقه نتاعك
0: سي الحبيب نعم.
1: انت كيما انت في الدنيا كيما انت في وراء المقود انا نقولها هذايا السلوك نتاعك
0: والله ساعات تلقى واحد مهذب وهكا ومحترم ولا تلقى خليني انت امراه معايا توا في المباشر تلقى سيده هكا جميله وتسوق في سياره انيقه وتحرق في الضوء خساره نقول والله خساره
1: هاني قلت لك السلوك ساعات الطبيعه هي بيدها هي تسوق
0: هذه صارت لي امس برك في المنزل السادس راه
1: كل يوم سي الحبيب احنا رانا كلنا عايشين في نفس البلاد وبلادنا صغيره معناتها نشوفوا في
0: لا وكيف تعمل ملاحظه تعمل لها ملاحظه هكا من بعيد كاين هي تقول لك شي يهمك مثلا
1: هذا هو قلت التربيه نتاع الشخص هي على السياقه نتاعو للاسف ويقول لك انا مضغوط انا عندي ستريس انا عندي برشا خدمه انا عارفي ما تراه تفاسير سي الحبيب اللي هي مهما كانت
0: مبررات لا تقنع
1: والله حتى مبرر ما ينجم هو
0: شو عندهم خدمه شو احنا ما نخدموش
1: وليه سي الحبيب حتى مبرر باش انت تحط في كفه المبررات هذه وكفه حياتك وحياه غيرك على الطريق
0: نعم
1: مهما كان المبرر بالتالي احنا معناتها نقول هوني نداء وانت معايا سي الحبيب وانه الهياكل المعنيه اللي تسمع فينا راهو بالحق نداء استغاثه على عدد القتلى اللي قاعدين يوميا على طرقاتنا يلزم معناتها نلقاو الحلول الناجعه والحلول الناجعه هي وراها اراده سياسيه كبيره اللي يلزم تطبيق القانون التهيئه ما احنا نشوفوا باغتو دون لو مون توا سي الحبيب يقول لك الخطا
0: البشري ربي قداش منه القرارات السياسيه سيد رئيس الجمهورية أشار أكثر من مرة إلى هذه المسألة مسألة النظافة تصفيق. البيئة العمل احترام في الإدارة احترام يعني
1: سي الحبيبي زلنا نراوهم على أرض الواقع ما يقعدوش
0: في التوقيتات زلنا نراوهم على أرض ويلزم المواطن يكون على وعي يعني
1: وعلى وعي وشفنا سي الحبيب عندي مثال نقوله لك ديما وقت الكوفيد كي كانت فما وشفنا تطبق ولا ما تطبقتش معناتها كل معناتها لي ريكومونداسيون والتوصيات اللي صارت وشفنا التونسي ولا واعي ولا ما ولاش واعي
0: نعم نعم نعم
1: علاش ليه؟ علاش ليه في حوادث المرور سي الحبيب؟
0: صحيح
1: ليه؟
0: على كل عفاف تكون لنا عودة قادمة
1: صحيح.
0: بإذن الله في يوم سعيد أو في أي فضاء إذاعي آخر. شكرا لك وإن شاء الله طريق السلامة للناس كل
1: للجميع إن شاء الله يا ربي ويسمعوا الكلام ويلتزموا بكل قواعد المرور وحياتكم هي الأهم.
0: شكرا عفاف بن غنية جمعية سفراء السلامة المرورية.
2: الدكتور حكيم
3: لم لي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
2: الدكتور حكيم
4: إشهار.
5: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو طور عالمك
2: إشهار.

من أبرز العناوين التي جاءت اليوم في جريدة الصباح: تحسين القدرة الشرائية، تطوير الخدمات العمومية، ملفات حيوية محور اهتمام الدولة. ورئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال لقاءات عديدة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع من أجل مراجعة الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة تراعي مقدرة المواطنين، إلى جانب التشديد على أن الدولة تحمل أمال الشعب وتطلعاته رغم ثقل الإرث والصعوبات المتراكمة، مع توجيه رسائل واضحة إلى المشككين في إمكانية تحقيق الإصلاحات المنشودة. في الرياضة نقرأ اليوم في جريدة الصباح: لقاءات شكلية والنادي الصفاقسي الوحيد المعني بالنتيجة، ومستقبل سليمان أمس يغادر، وحسم البقاء بين الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان يتأجل للجولة الأخيرة، واليوم مقابلات في ملعب الكرم المرسى مع النادي الصفاقسي، في ملعب سوسة النجم الرياضي الساحلي مع النادي البنزرتي، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي مع نجم المتلوي. وغدا تنتظركم مقابلة مصرية، نعم، بين النادي الإفريقي والترجي. نقرأ في جريدة الشروق في الملحق: مدرسة اليوم بين الماضي والحاضر. نقرأ أيضا: هل أصبحت البذاءة اللغة الرسمية للسينما التونسية؟ هذا ما كتبه رضوان شبيل بعد مشاهدته لفيلم اغتراب الذي أخرجه مهدي الهميلي وقدم في سوسة وفي قاعات أخرى، من ذلك قاعة سينما الكوليزي بالعاصمة. كما كتب عبد الكريم الواتي: سينما الاغتراب عن القيم. إذن أعود وأقول: لماذا أصبحت البذاءة اللغة الرسمية لبعض، باش منعموش، لبعض الأفلام التونسية؟

كان هذا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، اسبقني يا قلبي اسبقني. نذكركم اللي صالون سوق السفر التونسي بمدينة الثقافة يتواصل اليوم الثالث والأخير، تنظيم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالتعاون مع وزارة السياحة. بإمكانكم إذن زيارة هذه السوق أو هذا الصالون، وبالمناسبة كذلك اللي ما يعرفش مدينة الثقافة فرصة باش يمشي يزورها، لأنها مركز ثقافي مهم. ومش معقول بعض الناس اللي يمروا يوميا أمام مدينة الثقافة وما يعرفوهاش.

0: غدوة بإذن الله في موعد الأحد الساعة 6 تكون خاصة بالفنان هاني شاكر. هاني شاكر كان أمامك فنان كبير اسمه عبد الحليم حافظ، وكانت هناك أسماء أخرى لامعة هي قمم شامخة كفريد وأم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة. لم يكن من السهل أن تكون في الصف الأول، ولكنك بحسك المرهف وبإخلاصك لعملك وبطموحك الكبير أمكن لك أن تفرض صوتك بين هذه الأصوات في مساحة مزدحمة في الوطن العربي. كنت ذكيا صادقا، اخترت ألحانا رومانسية بروح شبابية راقية صافية، وبذلك وصلت إلى قلوب الناس.
1: هاني شاكر مرحبا.
2: ربنا يخليك، أهلا بحضرتك.
1: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بيك.
2: عالسلامة حبيبي. تحياتي أستاذ هاني. أهلا أهلا بيك يا أستاذ نجيب. إزاي أستاذ نجيب؟ أنا أجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير الأخ حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الآن. إحنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وأنا سعيد بلقائك، وأنت عارف أنا بتمنى في كل وقت ألتقي بالجمهور التونسي الحبيب. أنت عارف ما بتأخرش أبدا يا سيدي. مرحبا بيك، ونخليك مع أخونا الحبيب جام.
1: صعب البعد علي بصوتك أستاذ هاني شاكر لو سمحت.
2: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر

يوم سعيد، السبت 9 ماي، بدأنا في 6 نصل إلى ختام هذه الحلقة، وأجدد وإياكم اللقاء غدا بإذن الله بداية من 10 في موعد الأحد. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في الإخراج الفني فاتن حسني، بقاعة المكتبة بالمكتبة نعم الفنوتيك ليلى جلاصي، نسيمة المجري، نجوى العربي. مع تحيات حبيب جغام.

0: إشهار
1: مع كارت الولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
0: إشهار.
2: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية من يوم الاثنين 18 من ماي، انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بنقطتي البيع بسعيدية بولاية منوبة ورادس بولاية بنهاروس. دار الثقافة بن رشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا تنظم اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. ويتضمن البرنامج خرجة باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة وعرض أزياء تراثية على ركح الدار. بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي غدا، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش الترادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وبيّنت الوزارة أن الدخول إلى المآوي الشرفية سيكون حصريا عبر المدخل الرئيسي بالنسبة إلى حاملي تذاكر المقصورات والصحفيين والضيوف. في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب بالجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، وتسجل الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، وبين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل جنوب لبنان تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من حزب الله. الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل هجرت نحو 40 ألف فلسطيني بالضفة الغربية منذ مطلع 2025. إسرائيل تنقل رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية وفق ما أوردته القناة 12 العبرية. ومصر وقطر تؤكدان أهمية دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من أجل خفض التصعيد الإقليمي. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
6: ثقافة،
3: موسيقى،
6: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.
10: أهلا وسهلا بالأحباب، موعد جديد يجمعنا بكم كما كل نهار سبت من 10:30 نهار على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. شكرا يا ربي لهالأقدار الجميلة اللي جمعتنا بحكاياتكم بنجاحاتكم بتألقكم. نحكي وزاد على مشاغلكم ومشاكلكم، نحكي وبالأساس عن فئة ذوي وذوات الإعاقة في بلادنا، نحكي على كل ما يتعلق بهم في الإيجابي. وهذه حبينا من خلال هالبرنامج هذي نقطع مع صورة نمطية كل يقول لك معاق مسكين يسخف وإلى غير، ولا حتى لي والولية متاعو يحشموا به. لا، هذا منبر باش نحكيو على مشاغلهم ونوصلوا أصواتهم ونحسنوا ونطوروا. والحمد لله بشوية بشوية بدينا نقطعوا ماك الصورة النمطية وبدينا نكونوا في جمهور يحتفي بذوي وذوات الإعاقة في بلادنا بإنجازاتهم، وكلنا فخر بهم. هذا الكلام مش تقييمي أنا، تقييم الناس اللي يتصلوا بي ويقولوا توفق البرنامج في أنه يبرز هالنجاحات ويبرز أنه الاختلاف هذاك عمره ما ينجم يكون عائق أمام النجاح. هذا الموعد الجديد السبت 9 مايو 2026، كالعادة باش نكونوا فيه على موعد مع قصص نجاح أخرى، كما نحكيه مثلا على أول أستاذ إيطالية في تونس، هو من أصحاب الإعاقة البصرية ولا من ذوي الإعاقة البصرية. نحكي وزادة عن نجاحات والاحتفاء الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف بالمتفوقين خلال السنة الدراسية من فقدي البصر. يقول قائل عليش خلال السنة الدراسية ما نخليه لآخر العام، بعد شوية تجيكم الإجابة. وأيضا في الإجابة باش نتعرف ونفتح قوس عن على المتواجين بتكريمات، هذوما المتواجين اللي هما فازوا في مسابقة القرآن الكريم. في حكايتنا زاد اليوم بكل فخر نستقبلوا ثلة من الأبطال، أبطال الجامعة التونسية للأولمبياد الخاص. نحكيوا عن الرياضة وقت اللي تكون جسر للاندماج، نحكيوا عن قصص نجاح ملهمة لأبطال الأولمبياد الخاص، هما باش يكونوا بعد شوية حاضرين بحذينا. إن شاء الله يا ربي تستمتعوا بهالموعد هذية. وديما نقول لكم راهو أي إنسان عنده اختلاف، فما اللي بسيط، فما اللي متوسط، فما اللي عميق، ولكن كل واحد كيفاش ياخذه. فما اللي يتجاوزه وينجح، وفما اللي يقول لي أنا لا أقدر. وهو الحال كلمة لي ما لازمهاش تتقال، كلمة لي لازمها تتقال كان أمام الفشل. لي أنا ما نفشلش، لي أنا ناجح، لي أنا قادر أني ننجح نتفوق ونرفع راية بلادي في العلالية. موعدنا اليوم كما قلت لكم يجمعنا من 10:30 النهار، يحمل امضاء كل من سمية الزواوي، حمزة صفار، عبد اللطيف الصيد، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دليلة. تقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بالطاقة الإيجابية، وموعدنا توا بدا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شكرا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب غني، ما تحزنش على اللي كان وافرح باللي

0: إن شاء الله زينا يا ربي بصوت سمير الزغال. بدينا به حصتنا اليوم من برنامج أصحاب اللهمة. في الحصة في بداية الحصة نحب نوجه تحية كبيرة للطفل إسحاق الجويني اللي المرة اللي فاتت وعدته الحقيقة بتهنئة وبديديكاس نسيت يا إسحاق سمحني ونعتذر. إسحاق من الأطفال الأوفياء المتابعين للإذاعة الوطنية التونسية ويتابع برنامج أصحاب اللهمة. نقول له يا ربي إن شاء الله تكون إنسان ناجح متألق وعندك بالحق معناها وعي كبير في إنك تراعيك الاختلاف هذاك بين زملائك وأصحابك. نوجه لك تحية كبيرة برشا. باش نحكيو عن ناس متألقين، ناس معدلاتهم متميزة اللي هما من فاقدي البصر. الحكاية وما فين تبعوها في فقرة من القلب.
1: من القلب
0: فقرة بإمضاء سي محمد بن سويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي محمد أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباح النرجس والرياحين ليك والأحلى مستمعين مستمعين إذاعة الوطنية.
0: يا الله شميتهم سيم أحلى هيك النور مرجية. صبح علي بالدينارات والدولارات وكل فزيك.
2: بإذن الله بإذن الله.
0: يخليك. أول حاجة ساعة إن شاء الله مبروك عليك رئاسة الجمعية. الجمعية هذه اللي قاعدة تجتهد، راهي الأمانة كبيرة والمسؤولية ثقيلة هكا ولا سي محمد؟ خاطر الجمعية عندها صيت طيب وقاعدين تجتهد وقاعدين تخدموا. إنك تتحمل مسؤولية الإشراف عليها كرئيس، فإنه الحقيقة المسألة تحتاج إلى اجتهاد أكبر وأكبر. إن شاء الله ربي يوفقك.
2: ربي يبارك فيك، هذا تكليف لا تشريف. وبالمناسبة هذه نحب نحيي كذلك صديقنا وخونا وزميلنا سي علي الرئيس السابق للجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف اللي للأسف الشديد انسحب لأسباب صحية وظرفه الصحي ما يسمحلوش باش يكمل معنا. دونك نحييه برشا،
0: نسلم عليه الحقيقة كالإنسان مجتهد وتبارك الله عليه والله، وهذه كلمة حق لرجل يستحق الحقيقة.
2: أكيد أكيد طبعا طبعا سي علي أخونا وصديقنا وقدم الكثير الكثير للجمعية ومازال يقدم كذا،
0: ونقعد ونستأنسوا بالتجربة متاعه. دونك وعليه نستنيه وإن شاء الله حملات وأخبار بالجملة كما اليوم أنت في قلب الحدث وفي دار العرس هكا ولا ليه العشرة هو الحدث يبدأ.
2: أكيد جدا أي بإذن الله باش نبدأ وإن شاء الله بعد شوية ننتظر معناها الوفود من تلاميذنا وأبنائنا ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين في بلدية بن عروس. إن شاء الله اليوم ينتظم هذا الحفل لتتويج الفائزين من أبنائنا في المسابقة الرمضانية، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم. كذلك تلامذتنا المتميزين اللي معدلاتهم عالية من 15 و16 فما فوق في التريمستر الثانية باش نقدموا لهم بإذن الله جوائز. وكذلك باش تكون مناسبة معناها لتحفيز الأطفال على خاطر احنا توا قادمين على امتحانات. انا حبيت بصراحة تكون مناسبة طيبة باش يتشجعوا ويقدموا على الامتحانات.
0: وانا لهنا سألت سؤال في مفتتح الحصة، قلت علاش معناها انكم تكرموا المتفوقين واحنا مازلنا ما كملناش العام الدراسي؟ دونك هذا ايجابي.
2: اي لا هو تكريم المتفوقين باش يكون معناها على نتائجهم في الثلاثي الثاني. وكذلك معناها فرصه باش نحفزوهم باش يعطيوا الافضل
0: ويقدموا
2: الاحسن في الثلاثي الثالث باذن الله.
0: علاش ليه بربي سي محمد نعرف ما نعرفش اذا خديته بعين اعتبارك اللي مثلا كان معدليه 9 وطلع ل 13 اي والا ان شاء الله مخلينه لاخر السنه الدراسيه. عندنا شكون تألق في مدرسه المكتب
2: طبعًا
0: وكان لا يتقن طريقة براي وما شاء الله عليه معناها معاه بطبيعة الحال جهود المعلمين والأساتذة ما شاء الله طار معناها ونجح.
2: وإحنا طبعا هو إحنا أنت تعرف معناها مناسباتنا واحتفالاتنا ما تقفش فهمتني. دونك أكيد أنا كنت معاك معناها في سبتمبر وكنا مع بعضنا في حفلات وفي مناسبات أخرى. دونك أكيد المناسبات مازال جاية
0: إن شاء الله
2: بإذن الله معناها حفل آخر العام والسنة الدراسية ما شاء الله باش يكون الجوائز والتميزات والتلامذة أكثر بإذن الله.
0: هنا يقولوا الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف تحتفي بالتميز العلمي
2: طبعًا.
0: دونك أيضا فما باش تكون فما إشارة وإلا تتويج لحفظة القرآن الكريم.
2: أكيد أكيد باش نكونوا ما شاء الله معناها باش نتوجوا حفظة القرآن الكريم اللي فازوا معنا في المسابقة الرمضانية بإذن الله. وكذلك معناها باش تكون فرصة لإطلاق الحملة الوطنية السنوية للكشف عن الأطفال ذوي الإعاقة البصرية.
0: الله عليك، أي وين في بالي باش نبيغتك قول رئيس جديد والكل خنشوفوا. يعطيك الصحة والله يا سي محمد، برافو.
2: ما شاء الله، معناها تو احنا جينا ما شاء الله وصلنا النص ماي تقريبا وماشيين في جوان، دونك فرصة مناسبة باش نعلنوا ان شاء الله على انطلاق الحملة الوطنية للكشف عن ذوي الإعاقة البصرية.
0: هي عادة وقتاش تبدا الحملة؟
2: بإذن الله نهار 1 جوان.
0: 1 جوان، ونذكروا ديما سي محمد اللي احنا لقينا حالات مثلت مش مفاجأة برك بل صدمة، معناها 16 و17 سنة يبدا مازال ما قراش حتى حرف ومازال ما التحقش.
2: عندنا تلميذة سنة، معناها عندنا تلميذة اليوم باش تاخذ جائزة اللي عمرها 16 سنة والتحقت بالسنة الأولى وعندها معدل فوق 16 وباش تاخذ جائزة إن شاء الله اليوم. هي من الكاف التلميذة نور السليمي اللي نحياها بالمناسبة.
0: نور السليمي
2: الحاضرة معانا إن شاء الله بعد شوي.
0: وعنا برشا اكتشفناهم أعمارهم كبيرة برشا، دونك لهنا الجمعية قاعدة تقول
2: ونحاول نلحقوا فيهم ونتضافر جهودنا وجهود المسؤولين في وزارة التربية وفي مندوبية بن عروس مندوبية التربية. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله ربي يوفقهم هم زيادة كذلك في الالتحاق بالمدرسة وبالمعهد.
0: أي. إن شاء الله كل التوفيق لكم. دونك في دار العرس كما قلت أنت توا في دار الفرح بدينا معناها نستقبلوا صغيراتنا، أمورنا هانية، جوائزنا موجودة سي محمد.
2: أكيد طبعا طبعا جوائز قيمة.
0: أي.
2: وكذلك من الجوائز فما مصاحف بطريقة براي لتشجيع التلامذة معناها على حفظ وتلاوة القرآن الكريم بشكل سليم ومتميز.
0: أي ممتاز ممتاز.
2: يكون فما مصاحف بطريقة براي أجزاء ومصاحف كاملة.
0: وإحنا في الـ في الـ في الجملة عنا قديش من متوج باش يكون من المتفوقين نحكيه في المعادلات؟
2: فما 4 فما 6 متفوقين.
0: أي.
2: معناها من جميع المستويات.
0: بما فيهم نور سليمي.
2: طبعا أكيد أكيد أكيد عنا 6 متفوقين اللي باش ياخذوا جوائز تميز. وعنا 4 اللي فازوا بمسابقة القرآن الكريم.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم يا سيدي.
2: عايش.
0: وإن شاء الله ديما ديما متميزين. سي محمد نحب نوجه تحية من خلال الجمعية لبلدية بن عروس اللي في كل مرة لاحظ اللي هي تحتضن الأنشطة متاعكم.
2: متعاونين معنا برشا ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم.
0: أي وشكرا جزيلا ليك، وجه لي تحياتي لكل أعضاء الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف وكسي غازي المروعي. للحقيقة في كل مرة ما فماش أخبار يتعدى إلا ويقول لي لي. نشكر طبعا. سي محمد وننتظر راه استضافة مع المتوجين في آخر السنة
2: إن شاء الله إن شاء الله. حبيت نذكر والوزارة بما أنها فتحت معناها الموقع لتسجيل وترسيم الأطفال في السنة الأولى، كذلك نذكر الأولياء اللي عندهم معناها تلامذة من ذوي الإعاقة البصرية أنهم يقوموا بتسجيلهم وترسيمهم، وهذا طبعا يندرج ضمن الحملة الوطنية اللي احنا باش نقوموا بها إن شاء الله.
0: بيخلينا لهنا لزيادة نقطة مهمة خلينا نشيروا لها، اللي عنده معناها صغيره وإلا معناها بنته ولا ولده عندهم إعاقة بصرية يسجل عبر موقع وزارة التربية للالتحاق بالمدارس الخاصة.
2: يسجل بشكل طبيعي عبر الموقع ثم يلحق أوراقه إن شاء الله بالمدرسة مدرسة نور المكفوفين.
0: واضح واضح.
2: ربي يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا ليك سيدي.
2: وتحية ليك انت كذلك اللي ديما تفتح لنا المجال ومعناها وتحفزنا وتزيدنا طاقة من طاقتك الإيجابية.
0: يا ولدي أنا ما عندي حتى مزينتو ما أنشحوا الباقي بقدرة ربي علينا أحنا. سي محمد بن سويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف كان معنا مباشرة من الحفل اللي يبدأ على تمام 10 في بلدية بن عروس لتكريم ثلة من المتفوقين في معدلاتهم من 15 فما أكثر، وأيضا حفظت القرآن الكريم. المتوجين هذوما اختاروا أنهم يتوجهم في وسط العام باش يزيدوا يحفزوهم من هنا لآخر العام. ونحب ديما نذكر اللي فما أبنائنا وبعض من أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة البصرية اللي يبدأوا تحت المعدل، معناه معدلاتهم ضعيفة جدا ولكنهم يداركوا في وسط السنة الدراسية. علاش؟ على خاطر فما إرادة عندهم هما، فما إرادة عند أوليائهم، وما ننساوش المعلمين والأساتذة اللي قاعدين يقوموا بدور كبير باش إنهم يوصلهم إلى بر الأمان ويحققوا معادلات مهمة. نذكروا زيدة بالحملة اللي تقوم بها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. أي إنسان يعرف طفل كفيف ما قراش رجاء تواصلوا مع الجمعية باش يمشي يلتحق بمقاعد الدراسة، خاطر مش معقول اليوم في 2026 نلقاو عمارهم 16 و17 سنة مازالوا ما حطوش ساقيهم في المكتب. دونك لهنا هاكا بدينا الحملة باهية، إن شاء الله يا ربي ما نزيدوش نكتشفوا حالات أخرى، ولكن نحبوا نوصلوهم ديما إلى بر الأمان. خلي المكفوفين يقراو، خلي ينوروا بصيرتهم بنور العلم. مواصلين رحلتنا، فاصل ولا نعاوده.

0: أنا مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
1: أصحاب الهمم، سواعد وهمم.
2: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكل متابعي برنامج أصحاب الهمم. هما صناع الأمل، ونحكيوا عن فئة ذوي الإعاقة في بلادنا، نحكيوا عن الناس اللي عندها همة وضمير وتراعي الناس اللي عندهم اختلاف، مش فقط بالوعي إنها تتغاضى على أي تصرف ربما قد يبدو غريب، ولكن أيضا مساعدتهم ودفعهم إنهم يكونوا ناجحين، إنهم يتطوروا، يساندوهم ويعاونوهم. هذا اللي حاشتنا به في بلاد نحاولوا نؤمنوا مع بعضنا بالاختلاف. سعيدة جدا إنه نحكي عن اختلاف ما كانش عائق أمامه. هو أول أستاذ إيطالية كفيف، هو أستاذنا العزيز سي حسام خلفة. أهلا وسهلا سي حسام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: بونجورنو سينيوري، كومي ستاي؟ بيني؟
3: جورنو ستوب بيني.
2: أي بي، هذو من حظتهم الكل.
3: نو سبيريامو كي ستاري بيني.
2: ترجم لي عادة.
3: إن شاء الله ديما نكونوا معنا ديما من حسن الى احسن ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي.
3: ولا وانت حكيت صحيح، انا هذاك هو.
2: انا ما شاء الله عليه في اللغات الكل.
3: لا ما شاء الله عليك، لا ما شاء الله.
2: حسام خلفة، كيفاش نجمو نعرفوه اليوم؟ وهو استاذ قاعد يقدم في الدروس والعلم وفي معلومات مهمه وفي لغه راهي مهمه، معناها اللي يمشي لايطاليا مطلوب لايطاليا.
3: حسام خلفة، يعني قل استاذ لغه إيطالية بمعهد بن عروس.
2: أي.
3: أنا أول أستاذ يعني ندرس اللغة الإيطالية في المكفوفين، والوحيد توا موجودين حاليا إن شاء الله. معناها إلى جانب أصدقائي اللي نوجه لهم تحية هم متخرجين لكن يشتغلوا في قطاعات أخرى.
2: أي. بربي أمانة لأصدقاء سي حسام خلفة، أنا نقول له أنت أول أستاذ إيطالية كفيف، يقول لي عندي زملائي، عندي زملائي. فراهو للأمانة العلمية والأمانة الأدبية، راهو يقول لي عندي أي. دونك به
3: أول أستاذ لغة إيطالية وأول أستاذ لغة ثالثة، يعني لغات ثالثة.
2: أي.
3: إلى جانب الألمانية والإسبانية وعديد اللغات الأخرى. معناها
2: عندك لغات أخرى معناها؟
3: لا يعني أول أستاذ يدرس لغة ثالثة.
2: ثالثة.
3: تعليم ثانوي لأنه
2: في معهد بن عروس، معناته تقدم الدروس للمكفوفين.
3: من 2018.
2: من 2018، فما إقبال من المكفوفين على اللغة الإيطالية؟ هل يعتبروها مهمة؟ متيقنين إنه اللغة هذه راهي تفتح آفاق كبيرة؟
3: هو هذايا راهو هذاك علاش قلت لك راهو يعني السؤال هذايا يفتح افق بالنسبه لل يعني يخلي الاستاذ هو اللي يجتهد، هو اللي يكون عنده المبادره انه يعمل نوادي، باش يرغب معناها تلامذة قبل ما يتجاوزوا السنه الثالثه التعليم الثانوي، يعني من خلال الكلوب معناها نعملوا في شكل جروب معناها توا على الواتساب. انا عاملين كلوب ديجا على الواتساب. أي. عاملين كلوب ولا كلوب حضوري، نادي حضوري.
2: اي،
3: ونعرفوا فيه باللغه الايطاليه، نعرفوا فيه بالحضاره بصفه عامه يعني، ونعطيه افاق معناها التشغيليه، معناها اذا كان الانسان اللي يحب معناها يكسب لغه الى جانب اللغتين على الفرنسيه والانجليزيه.
2: اي
3: طبعا لابد معناها من لغه ثالثه.
2: أي.
3: الى جانبها كما اللغه الايطاليه.
2: بالنسبه الايطاليه فيها افاق للمكفوفين، نجم نقولوا انه مهم،
3: نجم نقولوا فيها افاق في هو راهو اسمع، هي اي لغه فيها افاق
2: اكيد.
3: علاش؟ وهذا راهو مش كان حتى باش تخرج لايطاليا ولا حاجه، لا.
2: أي.
3: وانما حتى في البحث العلمي توا احنا ساعات نستحقوا مثلا في مراجع معينه مثلا نستحقوا مثلا لغه من لغات ثالثة، حتى اللغه البرتغاليه اللغه الالمانيه اللغه انا ثم مره حبيت نقرا مثلا الواحد في يعني يعني واحد من علماء اللاهوت المقارن اللي هو برتغالي استحقيت البرتغاليه كلمه
2: سي حسين. واحنا فاقدي البصر سبيل التواصل بينهم بين اي لغه ولا اي مجال علمي هو طريقه براي، لقيت صعوبه انك توصل للغه الايطاليه واحنا عندنا طريقه براي لازمك تكتب، معناها فما مراجع ناقصه، فما كتب ما تلقاهاش وغيره، دونك لهنا التحدي كان مضاعف بالنسبه لي.
3: والله هو شوف هو معناها الحق صارت مبادره بيني انا والمتفقد الاسبق سي حمادي العقربي عام 2018 مجاله تحيه 2018 2019 اما بطباعه الكتاب المدرسي واما ان نوفروا مانويل يعني يكون معناه من ايطاليا ويكون بنفس الـ بنفس الـ نفس الجوده نفس العناوين يعني نفس محتوى البرنامج الى اخره مع اختلاف مع بعض الاختلافات الى اخره. لكن سي حمادي وقتها تجيه برشا انشطه ووقتها مع سي حمادي كنا نعملوا برشا انشطه كما اسبوع اللغه الايطاليه كما يعني اسبوع اللغه الايطاليه في العالم كما الاكله الايطاليه والمطبخ الايطالي
2: هذا عيطوا لي كي تبداو تخدموا فيه
3: هذا نخدموا فيه الى جانب التكوين البيداغوجي يعني ذاك نشاط من النشاطات
2: فهمتك
3: يتقدم في الانستيتو ايطاليان دي كولتور يعني معناه يتقدم في الانستيتو ايطاليانو دي كولتورا يعني في المركز الثقافي الموجود في ناش فلسطين ولا في دانتي اليجيري اللي لهنا بحذاكم في شارع الحريه اللي تشرف عليه مدام سيلفيا فينسي اللي كانت المشرفه بتاعي في ماجستير نوجه لها تحيه.
2: اي.
3: معناها كنا باش نطبعوا الكتاب المدرسي ولكن وقتها كانت لنا برشا تو ان شاء الله المبادره مع سي معز المائي المتفقد الحالي ان شاء الله اقترحت عليه هو حاليا بصراحه معناها نقولوا ثم بعض النقائص ثم
2: أكيد بعض النقائص
3: اللي هي طب بالنسبه للبراي ما ثمش صعوبه علاش ما ثمش صعوبه لان احرف لاتينيه لكن يعني
2: به
3: لكن بالنسبه للاجتهادات نتاعي مثلا في السنه الثالثه من تلاميذ السنه الثالثه اداب انه الجرامير مثلا في محور النحو والصرف الايطالي يعني
2: اي
3: والأورتوغرافية علم الرسم الايطالي يعني تجتهد فيه تاخذ العنوان من الكتاب المدرسي والدرس فقط نستحقه فقط لطباعة النصوص ديما نطبع في النصوص الكتاب المدرسي
2: توا ولا عنا راهو إلى طابعة الاستعمال الشخصي قاعدة تعمل في ثورة هي الأولى عربيا وإفريقيا بأيدي تونسية
3: استضفتنا أنا أحكيك توا إيش قاعد نعمل
2: أي معناها أما هاوكا منو هكا نزيدو نطوروا بشوية بشوية وننطلقوا
3: في البكالوريا توا نستعملوا في مانويل سكولير إلى جانب كتاب المدرسي مانويل سكولير بالبراي موجود اجتهدنا فيه اجتهدت معايا فيه الأستاذة ريم شميمة اللي نوجه لها تحية
2: يعيشها يفضلها
3: تقرأ في يعني تقري في معهد بن عروس
2: اي
3: اللي بحثنا فهمتي نوجه لها تحية وعاونتني الحق في الكارير نتاعي
2: اي به سي حسين باش نرجع شوية لطبيعة الإعاقة اللي عندك منذ الولادة كيفاش كانت معناها كيفاش ظروفك تحديتها باش وصلت اليوم أنت أستاذ ومش أي أستاذ أول أستاذ في اللغة الإيطالية
3: هو معناها الإعاقة معناها من الصغرى
2: يعني من الولادة
3: طبعا من الولادة
2: اي به
3: ويبدو هو ثم فرق بين الأعمى والأكمة يعني
2: اي اي
3: في الحالة هذه الحالة دي أنا أعمى تقريبا مش أكمة
2: اي
3: أنا لما حالة يلزمني نرجع للفرق لأني نسيت الفرق بيناتهم على كل حال ما نغزوش توا
2: تجاوزتوا أنت الاختلاف هذاك
3: على كل حال
2: برافو
3: الحمد لله هو شوف

0: تحديات
1: أي.
0: تحديات تبدأ من البكالوريا يعني أي. لأنه ليش تبدأ من البكالوريا لأنه يعني يبدأ يكتب لك كتب
1: أي.
0: ثم ومنها إلى الجامعة يعني في الجامعة أنا درست في معهد وحدي معناها مكفوف الوحيد مكفوف
1: أي.
0: في المعهد العالي للدراسات بقيم الإنسانية بتوزر خذيت منها الإجازة
1: أي.
0: و
1: أصيل توزر سيادتك؟
0: لا لا أنا أصيل سيدي بوزيد
1: ومن سيدي بوزيد
0: المزونة أين سقط الصور يعني
1: ربي يفضلهم إن شاء الله تحية ليهم من سيدي بوزيد يعني المزونة مشينا
0: تقريبا هم للأسف الثلاثة إن شاء الله ربي يرحمهم في بعض ما يعني يبدو أنه كانوا تحت الصور فسقط عليهم الصور
1: الله غالب الله يرحمهم
0: الله يرحمهم
1: الله يرحمهم وكانت الحق حدث مؤلم جدا إذا من المزونة مشينا لتوزر قرينا غاديكا
0: لا مشينا الجابس المدرسة الابتدائية
1: أي صحيح
0: وأنا من بين الجيل المدشن لمدرسة جابس عام 93
1: أي
0: ودخلنا المدرسة جابس وقرأوا معنا معنا جماعة من بير القسعة اللي هما أصيلي الجنوب أنا كما صديقي وحبيبي علي يعني
1: أي
0: يعني قرأ معناها تحق بينا وكانت علاقة من وقتها إلى جانب معنا عديد الأصدقاء ثم التحقنا بمعهد سوسة كان المعهد الوحيد في الجمهورية
1: أي.
0: وراو في يوم ما باش ما نغلطش تقريبا ارشيفيا كان المعهد الوحيد في افريقيا
1: اي
0: لا انا من بين الكتب اللي لقيتها في سوسه حتى كان في تحت قوس
1: اي
0: لقيت مزامير داوود يعني من بين الكتب اللي يرجعوا لها المسيحيين
1: لقيتهم بالعربي معناها
0: من بين الارشيفيات معناها الموجوده في معهد المكفوفين قرينا في معهد المكفوفين تحصلنا على شهاده البكالوريا عام 2008 2008 2009 التحقت بالمعهد العالي للدراسات بقيم الإنسانية بتوزر وتخرجنا وبعد وصلت الدراسة متاعي في كلية الآداب والفنون الإنسانية بمنوبة
1: اي
0: تحصلت على شهادة الماجستير
1: اي كنت متفوق فك الوقت
0: والله ايه هو ايه طبعا طبعا
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: علاش اخترت اللغة الإيطالية شنو هي علاقتك بالطليان وبإيطاليا بصفة عامة وباللغة في حد ذاتها
0: والله العلاقة هو تقريبا أكثر تبرير
1: أي؟
0: نجم تبرو لتعلقك باللغة هو التبرير السمعي
1: أي؟
0: وأهم
1: أي تعلقت بها من الأول وعجبتك اللغة والكل
0: هم حتى الماجوريتي دي لانجويست إيطاليان يقولوا لا لينغوا إيطاليانا كومي هنا لينغوا موسيكالة هي لغة موسيقية هي هو شوفي هي لي لونغ رومانس
1: أي.
0: أو للونغ رومان تسموهم
1: أي
0: لغات الرومانسية أو الرومانية أو يسمى بالنيو لاتين هذوما هي لغات موسيقية بطبعها خاطر فيها كل تكرار الفويال الفوكالي في بالطليان على عكس الكونسونانت
1: يعني.
0: الفوكالي هو يعني صوت موسيقي اوتوماتيكمون الإيطالية برزت فيه الصوت هذا الموسيقي وتغرمت أيضا على خاطر على خاطر حبيت نخرج من روت ما هو المحل نحب الفرنسية واللغات الأخرى بالعكس مازلنا نهتم ونطالع ومطالعاتنا
1: أي.
0: لكن
1: حبيت تتميز
0: لكن نفحة بتاع الخروج من
1: السرب شوية
0: من روتين بتاع اللغتين
1: أي.
0: تحب تخرج لغة ثالثة هذا سبب ثاني كما قلت لك واللي هو أهم هو سبب موسيقي
1: أي.
0: موسيقية غير عادية
1: طبعا. أستاذ باش نحكي على علاقتك بتلامذتك منضبطين يبدأوا معاك وإلا يشوشوا وإلا معناها أنت مصحبهم علاقتك بهم متميزة كيفاش صدقا نعرف وين وراهن على عندي ثقة في صدقك
0: لا بارك الله فيك بارك الله فيك هو بالنسبة للتلامذة هو الاختلاف يصير في احسن العائلات
1: اكيد
0: معناها الاختلاف نجم يكون نجم يعني نجم السلطه تنفلت من الاب وتنفلت من الام وتنفلت معناها وانت ام وتعرف
1: اي محدثته كما قلت حدث صحيح
0: يعني هما ثلاثه مش بعاد على ابنائنا الحال هما ابنائنا
1: اكيد ربي يفضله
0: في اللغات الثالثه هو مع احترامي هو في الحصص كل معناها الحق باحترامي كل المواد وكل الأساتذة أما هم يظهروا كونه يراوا كونه الأستاذ متاع اللغة الثالثة أستاذ يعني يعني بقول سهل الميراث، اما يعني مش

0: الميراث بالمعنى انه يعني انه سلطه متفلته ليه او منفلته ليه، وانما باش يقرا لغه ثالثه باش هكا يعمل بوز يرتاح ايه. من كي يقرا اي ماده اختياريه راه
1: ايه. ولا وربما زاد فما مفعول عكسي وقت اللي هو يمشي عن رغبه انه ايه. يقرا اللغه الايطاليه ايه. به معادلاتهم بيا في اللغه الايطاليه اللي تقري فيهما
0: والله لاباس
1: لاباس
0: معناها فوق العشرة. ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي ينجح لا لا لا ان شاء الله ربي ينجح احنا ديما نشجعوهم وانا ديما راهو انا عندي في في في في المسار نتاعي في المنهج نتاعي ديما نقول لهم راهو الفائده فيما تحصله معرفيا
1: اكيد اكيد
0: انا بعد هذاك العدد هذا كان نجم
1: سي حسين انا عندي سؤال ما نجمش ما نساله لكش وانت ما شاء الله عليك بكامل اناقتك وهالكوستيوم اللي لابسها ما شاء الله عليك زايده فيك شطر لهنا نسال على حضورك في القسم بنفس الهندان بنفس الديسيبلين والانضباط ولا
0: والله شوف
1: والا ساعات طلياني تدخل بك الموضة والكل
0: لا والله شوف هو راهو هما يقولوا لي قولي ميسيو عندك ستيل ستيل اوروبيان هكا ستيل دوري لكن هو ستيل اوروبيان شنو هو يلاحظوا في سرعه في تبسيط المعلومه
1: اي
0: في سرعتها في كل النكته اللي دخلها معناها مش
1: لا وانا نحكي توا على الاناقه والهندام استاذنا ما تهربش من السؤال
0: لا هي هو كيما يقول الجاوري يقول توتير لاتيف توتير لاتيف لا نحاولوا لا بيان سور نحاولوا نتانقوا يعني هذا ماهوش استثنائي
1: والكاريزما تفرض روحها
0: طبعا هو الاناقه بالنسبه لي انا مش استثنائيه بالعكس هي يحاول الانسان يعني يبذل
1: معيش يومي اي حاله يوميه انا باش نستغل ما تبقى من وقت استاذ شنو هي رسالتك اليوم اللي توجهها سواء للتلامذة سواء للناس للإيمان بالاختلاف سواء لفاقدي البصر وإلا اللي عندهم أي إعاقة وقت اللي حسام خلفه يوصل اليوم أنه يكون أول أستاذ إيطالية كفيف أنه اليوم يقدم في معلومة أنه اليوم قاعد يكون في أجيال في اللغة الإيطالية قبل ما تجاوبني على السؤال هذا يقول لي ساعة زرت إيطاليا وإلا لا
0: لا ما زرتش
1: مازلنا
0: لا ما زرتش وهذه راي على
1: لازمك
0: فكرة.
1: تمشي لازمك
0: لا لا طبعا طبعا هو لو على فكره نقول فيها بمراره معنا نقول فيها بمراره لسببين اثنين السبب الاولاني هو اني ما مشيتش لايطاليا عام 2009 ظلما وجورا معنا كريمه يعني لانه على كل حال هذه امور تفصيليه
1: ما كتبتش
0: وكهو ما مشيت بصراحه انا اعتبرت روحي مظلوم مشيت خاطر كنت مش نمشي وقت الجامعه ماتشيراتا روما بارمي انا جيت وقتها بارمي من بين الاوائل معناها في الجامعه قفصه وقتها خاطر توزر تتبع جامعه قفصه
1: اي
0: جيت لولاني في ديبارتمون نتاع توزر
1: اي
0: لكن ما
1: يا خويا ايطاليا تليق بيك بحضورك بهندامك باللغه اللي انت معناها ومهارات اللغه اللي اكتسبتها
0: طبعا هو راهو شوف انا مش نشيل لك الحاجه
1: هيت
0: هو راهو نحاولوا نطالعوا صحيح الاهتمام بالاختصاص انا نعتبر اللي المعرفه مرتبطه ببعض وهكا علاش انا اهتماماتي معناها مش كان اهتماماتي ديما في يعني معرفيه بحته معرفيه في علاقه يعني يعني يعني المعرفه
1: أي.
0: تاخذ من بعض البعض
1: أي.
0: اهتماماتنا فلسفيه اهتماماتنا ادبيه وان شاء الله عندنا مشاريع زي بحثيه ابار الدكتوراه ان شاء الله عندي مشروع يمكن الـ مشروع ختم الدروس نتاعي نتاع الاجازه باش نعاودوا في شكل كتاب
1: ان شاء الله يا
0: لانه
1: رب.
0: موضوع في يندرج ضمن الفلسفه السياسيه
1: اي
0: يعني خدمت على
1: وانا لاحظت تحكي في كل مره تمرر معلومه تخص الفلسفه استاذ ريتا
0: لا
1: وقت
0: هو
1: اللي تاثر اي اي وقت اللي تاثر اي اختصاصك فيك
0: اي هو اهتمامات يعني هو رو اي واحد يقرا لغه وادب وحضاره لابد باش يمس
1: اكيد اكيد به رسالتك اللي باش نختموا بها للناس الكل معناها اليوم عندك الميكرو محلول لشكون تحب توصل صوتك ندائك مشكلتك اي حاجه معناها هذا دون انه نمشيو لايطاليا يا ربي ان شاء الله ربي
0: قبل كل شيء ساعه نتمنوا الشفاء العاجل صديقنا وهذه المفروض راني قلتها من الاول
1: سي علي
0: فاللي يعذب لا شفانا العزل لا فهمت سي علي انا وياه ما بيناتناش ما يلوميش ديجا امس انا وياه كنت ديما انا وياه في التليفون
1: سلم لي عليه سيدي
0: معناها ما عايشك ان شاء الله نكونوا ماهيش اول زياره للاذاعه الوطنيه هذه شرفني يعني جا اخر زياره ليها زرتها عام 2015 محمد امريم
1: مرحبا
0: بن شعليه ان شاء الله نكونوا ان شاء الله على كل حال نتمنى الشفاء العاجل صديقنا وحبيبنا سميح بن سعيد على أثر الحادث اللي صار له يعني تقريبا أسبوع تقريبا 10 أيام عنده الجدة بتاعه توفيت الله يرحمها وهو في حالة يعني
1: بسم الله عليك.
0: في تقريبا مازال في العنايه المركزه في مستشفى سالون
1: ان شاء الله ربي يفرج عليه.
0: بعض الطبيبه قالت الطبيب معنا الطبيبه اللي تباشر فيه ان شاء الله هي عندها امل. وتحيه من كل قلبي من الاصدقاء اللي قائمين عليه المكفوفين واللي صديقنا علي قلال يشتغل في مركز في قسم العلاج الطبيعي في مستشفى سهلون. ان شاء الله ربي يشفيه خلى زوز معناها قلت خلى سامحني يعني عنده زوز صغيرات
1: عنده ربي يفضلهم
0: عنده زوز صغيرات ان شاء الله ربي يفضلهم له
1: امين يا ربي وربي يفرج عليه
0: وربي يفرج عليه. الرساله الثانيه فيها مواضيع مهمه وفيها شويه معناها من ايضاح الواضحات
1: اي نختصرها
0: رغم
1: اي مازلت
0: رغم انه رغم ان ايضاح الواضحات من الفضيحات
1: في دقيقه
0: هو تحيه لابنائنا التلاميذ واصدقائنا وزملائنا المكفوفين والمعوقين العاطلين عن العمل بالحق الخريجين منهم والى اخره. وهذا راهو امر علاش قلت ايضاح الواضحات رغم ان ايضاح الواضحات من الفضيحات. وهذا موكول الى الجمعيات اللي اللي اللي اللي اللي اللي, اللي تعنى بالدفاع عن حقوق من اتحاد الى اخره اتحاد وطني المكفوفين الى اخره. يعني يلزم يتبنى مطالبهم ويلزم يتبنى معناها راهو عندنا ابنائنا درسناهم من بينهم عندي تلميذتي قرأت عندي إيطالية وتخرجت إيطالية الأستاذة منار اليوسفي منار بن يوسف وتلميذتي سابقا والطالبة وحاليا نور الهدى وفيلم إن شاء الله نتمنى
1: نوصلوا لهم صوتهم وإن شاء الله جينا من الإسبوع القادم نزيدوا نوصلوا صوت أكثر
0: إن شاء الله يوصل صوتهم. وراو على فكرة نعاود نقول راو يلزم الجمعيات اليوم يلزم تحط ساقيها على
1: واضح
0: على الميدان
1: واضح
0: كاريمون
1: شكرا سي حسام خلفة شكرا
0: جزيلا هذه الملفات
1: ونزيد نوصل الصوت انا نوعدك نحب نشكرك برشا لتلبيه دعوتنا اليوم شكرا جزيلا ليك سي حسام خلفة الاستاذ ايطاليا مع هو نوصلوا لختام الجزء الاول بعد شويه موعدنا مع برشا موجات ايجابيه ابقوا معنا في الجزء الثاني من برنامج اصحاب الهمم.

0: غني شكر مرحبا.
1: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
0: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب مرحبا بك.
2: عسلامة حبيب. تحياتي يا استاذ هاني. اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير لا اخ حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان. احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
0: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شكر لو سمحت.
1: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية تنظم اليوم حملة للتبرع بالدم أمام المسرح البلدي بالعاصمة، ورئيسة الجمعية ثريا الزياني تدعو المواطنين في تصريح للأخبار إلى الإقبال على هذه الحملة.
5: حملة للتبرع بالدم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للثلاسيميا، هو مرض دم وراثي، اللي عندهم الثلاسيمي يحتاجوا ديما للتبرع بالدم، كل 3 أسابيع يزيدوا الدم. احنا جمعيتنا عملت الحملة هذه باش نعملوا كوليكت نتاع دم لفائدتهم، والحملة تدوم حتى المديتاع. ندعو العباد باش تزيد تتبرع لفائدة المرضى هذوما اللي هما في حاجة ماسة للدم، واللي باش يتبرع يعطيه الصحة باش يعاون مريض بالحق في حاجة الدم. وكما تعرفوا معناتها عندنا نقص كبير في الدم، الدم اللي باش تعطيه راهو باش يمشي لفائدة مريض في حاجة دي.
4: بداية من يوم الخميس 14 من ماي الحالي، انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية وفق بلاغ لوزارة التربية. رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة لطفي الإبراهيمي يؤكد على موجات الإذاعة الوطنية أن العمل متواصل من أجل أن تتجاوز نسبة السياحة الداخلية في تونس 50% في غضون 2028، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية للسياحة تستهدف تعزيز السياحة الداخلية كخيار استراتيجي مستدام وعلى مدار السنة. ضمن فعاليات الدورة 35 لشهر التراث، تظاهرة طريق الأندلسيين تحط اليوم رحالها في تونس بعد أن انطلقت يوم 18 من أفريل من تسبور، وتختتم يوم 16 من ماي في زغوان. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 85 موقعاً لحزب الله جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاء يقول إن رد طهران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهال الزمنية والإنذاراتية. والبحرين تعلن القبض على 41 شخصا على صلة بالحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو، تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من مدى ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.

0: غير المحال.
1: أصحاب الهمم،
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. هما أصحاب الهمم بالفم والملي، أصحاب الهمم وقت اللي يكون عندهم اختلاف يتحدوا الاختلاف ويكونوا أبطال في رياضات مختلفة. أصحاب الهمم وقت اللي ناس تؤمن بالناس هذي وتؤمن بالاختلاف وتوصلهم باش يكونوا أبطال. شنو شعورهم وشنو إحساسهم، شنو كل الفخر اللي عندهم؟ إذي نسألوا مش فقط لضيوفي في الاستوديو بل أيضا للناس اللي قاعدين يشوفوا في ناس عندهم اختلاف، وقت اللي توصل وتكون سبب في إنسان ناجح فإنه الإحساس باش يكون في برشة طاقة إيجابية، في برشة ثواب، وفي برشة حاجات تخلينا بالضرورة نفتخروا بكم ونقدموكم في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم،
2: نحكيو عن الرياضة وقت اللي تكون جسر للاندماج، باش نحكيو عن قصص نجاح ملهمة لأبطال الأولمبياد الخاص. سعيدة جدا باستقبال جندية من جنود الخفاء وهي سيدة سندس بن عبد الله نائبة رئيس الجامعة التونسية للأولمبياد الخاص. مرحبا مدام سندس، أهلا وسهلا.
3: مرحبا مدام كوثر، شكرا على الاستضافة. اليوم جينا نقدم روحي بالطبيعة.
2: أكيد
3: سندس بن عبد الله، باش نحكي لك في ساعة اختصاصي اللي أنا قريت إيكونومي جيستيون في فاكولتي كومبوس تونس المنار. الحقيقة كنت ناجحة في قرايتي
2: ما شاء الله عليك،
3: كملت الديوان تاعي زادة كيف كيف وخرجت ان ريسبونسابل فينانسي في جروب كبير. هذايا العمل متاعي، إيماني بالرياضة ملي أنا صغيرة. أنا رياضية بامتياز الحقيقة، ما بطلت نهار، عملت الرياضات الكل. في الفاكولتي كنت متميزة في الرياضات الجماعية، ما كانتش عندي فكرة على الرياضات الفردية. بولادي اللي هم أبطال أفريقيا لعبوا في العالم الكل، سيفا بوفيد، محمد ريان بوفيد، هذوما أبطال عليها. في الكاراتي دونك بوليداتي، علاش نؤمن بدور الأم؟ بوليداتي قررت باش نعمل جمعية كاراتي، وجمعية تبارك الله عنا فيها،
2: وعملت فيها برشا وليدات وبنيات أخرين،
3: برشا ما شاء الله كلهم أولادي.
2: هذيك
3: هي أنا، معناتها إنسانة راني نتبنى، راني نحب العبيد، راني نحب الصغيرات، راني نحب نوصلهم، نلقى لهم ثنية في الكاراتي نقولوا راك تنجم تكون بطل وتنجم توصل بالقداء. مي زيدة فما حاجة أخرين نجم نوصلوهم اللي هو الانضباط والسبورت. نحكيه على دور الرياضة،
2: أكيد أكيد
3: دورها كبير.
2: أول حاجة في المداخلة نحب نثني الحقيقة على المجهود الكبير اللي قمت به. ديما اتصلت بيك إلا وكنت لبيت الدعوة، مش هذا فقط بل واخترت مجموعة من الأبطال هو لما حاضرين بحذينا في الاستوديو.
3: نسأل شيء بالطبيعة، أنا اليوم نمثل الجامعة التونسية الأولمبياد الخاص، أنا نائب رئيس الجامعة التونسية الأولمبياد الخاص. حاولنا نختار أبطال، معناتها أبطال في الرياضة. سي محمد أمين المناعي بطل المحجوب، هو بطل في السباحة في 1500 متر تبارك الله عليه،
2: وإن شاء الله نوصل معها.
3: نادر رشيد بطلة تبارك الله عليها ومعتمدة لدى الأولمبياد الخاص الدولي، وهي زادة ممرنة وكل شيء. وإجا نقول لك أنا راني دور الولي ودور الأم، وانا اليوم نحضر بصراحة العيد الأمهات، تحية من المنبر هذا لأمهات تونس الكل،
2: ربي يفضلهم،
3: والمجاهدات بالحق. بحذينا ان اكزامبل تاع بارونت مدام نجلة المناعي، هي ولية ام البطل نتاعنا محمد امين.
2: ام ولا اخت، وانا ما شاء الله عليها صغرونا الله وحد عليها، دونك لا اخفيكي سر ان معناها ما نعرفش رياضيه ولا كيف ما قتلوا محمد امين، ما تظهرش امك راهي تظهر اختك. على كل حال ما شاء الله عليك، خليني انا نوصل الصوت بربي والا نسمع التصوير. لهنا في استوديو بحذينا ثلاثه ضيوف، على يميني السيده سندس بن عبد الله نائبه رئيس الجامعه التونسيه للاولمبياد الخاص، السيدة نادير رشيد بلوتو محمد أمين المحجوبي هو بطل في السباحة في 1500 متر، والدة محمد أمين السيدة نجلة المناعي. نقول لك عسلامة، مرحبا بيك.
4: عسلامة مرحبا بيك، نشكرك برشا على الاستضافة اليوم.
2: يخليك يا ربي. به محمد أمين، عسلامة محمد أمين.
5: بيب
2: شنو حوالك؟
5: لا تنام.
2: لباس؟
5: لباس.
2: نمشيو نعومو؟
5: نعوم.
2: انا نغلب ولا انت تغلب؟
5: نغلب.
2: لا انا نغلب.
5: انا لا انا ن...
2: انت تغلب.
5: انا خلابه سيدو.
2: كي تجي اللول كيفاش تعمل؟ تراه وريني كيفاه؟ وي برافو. بي هذوما ثلاثه ضيوف على يميني على يساري تعسفت عليها انا وياها فرد ميكرو، هي نادير رشيد بطله ومعتمده لدى الاولمبياد الخاص الدولي، بطله جايتنا بميداليتها مصلي على النبي. فالميداليات هذوما كان باش تعطيني واحده نعطيها الميكرو تتكلم، ما كانش باش نتعسف عليه. متفقين نادير؟ لو سهله.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. اقرب للميكرو كان تسمح. هاي تسمعوا في تشنشين، في تشنشين متاع الميداليات باهين.
4: هاي عسلامة الناس الكل، نتعرف نرحب بكم الكل. مرحبا اللي باللي يسمع فينا. انا اسمي نادير رشيد، نلعب في باسم اولمبياد الخاص التونسي، ونطق رسميه باسم اولمبياد تونسي ساعة قبل، وتلاعبه في السباحه، ونلعوم 1500 في الماء في الناتاسيون، وشاركت في عدد دو نشاطات رياضيه، وخذيت تحصلت على برشا ميداليات.
2: قداش من ميداليه جبت لنا؟ في بالك انا ناغره على الاخر. انت بقول لك تشرنن بالذهب والفضه وانا ما عندي شيء. اي بين نقسمهم ولا ليه؟ نجحت على روحي، توقت على روحي، استحفظ على ميداليات. قداش من ميداليه تو هذوما في الجمله؟ قداش
4: جيت؟ 29
2: خويا. اسمع، ومش قادره انها تقول على رقمهم، ان شاء الله يكونوا مئات والاف والكل ان شاء الله ديما متوجه. مدام سندس، نرجعوا لك، نرجعوا للجامعه التونسيه للاولمبياد الخاص. شكون فيها؟ شكون اكثر الاشخاص اللي ينشطوا فيها؟ شكون اللي تحتضنوهم؟ فما ابطال، فما زاده ما فماش ابطال؟ دونك باش نحطوا الموضوع في اطاره العام.
3: باهي، باش نحكيوا على الجامعه التونسيه للاولمبياد الخاص. هي جامعه اسمها على جسمها، اولمبياد خاص. راي تاعنا ياسر بفئه معينه اللي هي لازمها رعايه وعنايه خاصه جدا. الحقيقه بوتيتخ ربي يحرمهم من حاجه خفيفه، اما راهو زيد قويهم في برشا حاجات اخرين. احنا الحقيقه هو اكتشاف في الرياضه. بالحق عنا ابطال يشرفوا تونس، ينوروا بلادنا، ما احلاهم، اما زاده لازمنا نعاونوه. باهي، بالنسبه للجامعه، الجامعه هي المكتب الجامعي فيه 8، فيه 4 نساء و4 رجال. الاربع نساء هي رئيس الجامعه السيدة مليكة الحاج بالضيف، أنا نايبة نتاعها، وعن زوز معنا مدام إيمان، حسيت مش باش نذكر الأسماء. أربع رجال. والجامعة متاعنا الحقيقة ملي بدينا على قدم وساق، بدينا نخدموا على رواحنا من نهار الاولاني، شمرنا ذراعاتنا. تعرف علاش؟ خاطر اول ما شادينا البيرو سيتي اون سبتمبر 2025، جينا يعني هاتف من الدولي اللي نحن راهو جامعه، وينكم؟ هيا وريو بلاصتكم، راكم عندكم 22 سنه ما ظهرتوش، ما نظمتوش دوبي 2024 اخر تظاهر عملناها العاب. دونك اثنين الحقيقه الركبه الناس الكل، وحاولنا نخدمه، وحاولنا ننشروا نعرفوا بالجامعه. واكثر حاجه عاونتنا ونشكروا برشا الاعلام، خاصه بصراحه الاذاعه الوطنيه والتلفزه الوطنيه وسيلابيب صغير اون واحد، خاطر عاوننا بالقديم.
2: الحبيب العظيم
3: لا يرحم والديه، والله كان ان فري سوبور، صاحب رساله، امن بينا، مرافقنا معانا، قال لنا ميسالش انتم تخدموا، هو راهو بالحقيقه باش تكون عندك ان سوبور في الاعلام، معناتها عندك الاعلام يعاون فيك، هذا ما يوري كان لسلطه الاشراف اللي نحن بالطبيعه نعاود نقول راهي الجامعه التونسيه للاولمبياد الخاص هي جامعه معترف بها، وهي جامعه تحت لواء وزاره الشباب والرياضه. سي لبيب، ونرجعوا للاعلام. دور الاعلام كان كبير الحقيقه، باش وصلنا تصويره باهيه برشا للاولمبياد الخاص الدولي. اش خليهم بعثونا معتمد اللي هو مدير الاقليم السيد عماد محي الدين. سيد عماد جاي وعمل زياره لتونس، وشافنا وشاف الخدمه ويتبع فينا وكل شيء على التظاهرات اللي عملناها. عملنا برشا تظاهرات، حاولنا بالحق نعرفوا سناء تعريف بالجامعه، حاولنا نعملوا الماكسيموم، معناتها كما قلت لك استعملنا الاعلام، حاولنا نشاركوا في عديد من البلدان. مشينا للشمال، زرنا الكاف، مشينا للوسط، ومشينا زاد لبرشا مناطق كيما الرقاب، عملنا تظاهره في الرقاب كانت ناجحه على الاخر، سيدي بوزيد. عملنا في الكيف وتجروين والسرس مناطق هذيك، عملنا في تونس في منوبه. حاولنا لو ماكسيموم نعرفوا كيما قلت لك، ونحاولوا نستقطبوا. سنة هو عام استقطاب، استقطبنا تبارك الله برشا عبيد. عندنا زاده باش نعمل نداء علمه للمراكز، المراكز المختصه، المراكز المختصه فيها برشا وليدات، وهم راهم وليداتنا وليدات تونس، وفيهم بوتنسيال كبير. نطلبوا منهم بكل واحد، هم سنة برشا مراكز صحيح انخرطوا معنا، وماذا بينا الحقيقة نزيدوا أكثر وأكثر مراكز، خاطر قد ما يصير انخراطات وقد ما هما يجيوا للجامعة، احنا جامعة راه من نهار الأول الرئيسة كانت مأمنة بمشروع إنه راي الجامعة راهي محلولة للناس الكل، مرحبا بالناس الكل، اللي يحب يعاون مرحبا به، اللي يحب يوري قدراته، اللي ما يعرفش نوجهه
0: اللي يكون بطل وعنده في داخله
3: افكتيفمون يتجه، يعني حاولنا حتى بالإعلام باش نوصلوا صوتنا يا ولادي إيجي.
0: أنا نحن شنو نوعية الإعاقة اللي نستقبلوها ونستقطبوها؟
3: باهي احنا عندنا الإعاقة الذهنية وعندنا الأوتيزم
0: طيف التوحد
3: وعندنا تريزومي 21، هذوما ثلاثة اللي نجموا نستقطبوهم في الجامعة نتاعنا.
0: مدام سندس، من وقتاش انت في الجامعة؟ ذكرني بربي كنت تسمح.
3: احنا بيرو جديد منتخب عندنا تو 8 شهور
0: بدينا. انا وقت اللي البارح نحكي معاها معناها السيدة تحكي لي على إدماج وأهمية إدماج أبنائنا من ذوي وذوي الإعاقة، دونك لهنا نفهموا لي فما رسالة المرة هذه في الجامعة، رسالة بضرورة إنه الرياضة تكون جسر للإدماج واندماج أبنائنا في المجتمع، وهذه قدرة ربي بدينا نوصلوا له بشوية
3: أكيد بشوية. هذا مشروعنا في الأخر، في الأخر نلقاو رواحنا، خاطر هو الرياضة، الرياضة تخلينا نندمجوا مع العبيد الكل. الرياضة احنا وصلنا عملنا مسابقات مثلا في الكيف آخر مرة كي شاركنا في كومبيتيسيون، كنا مع بعضنا مخلطين محلينا أموجين صغيراتنا معناتها الناس الكل، جرينا مع الناس الكل، شاركنا وعملنا ميداليات وروحنا بكيس، معناها كانت إدماج كامل مع مع المجتمع. دونك احنا رسالتنا في الاخر هذا كله رانا نحبوا ندمجوهم في داخل المجتمع التونسي محلينا احنا التوانسة.
0: عندنا ابطال اللي احنا جبنيهم مثلا اليوم، هذوما نماذج، لكن اللي ماهمش ابطال راهم باش يوصلوا ويوفقوا انهم يوصلوا معناها مع اصحابهم ويوصلوا معناها فما كوننا منافسه بيناتهم الكل. به خلينا نمشي للبطل محمد امين محجوبي اللي هو بطل في السباحه. محمد امين وينك؟ لباس ما هو؟
5: لباس
0: بيه. قل لي 1500 متر؟
5: 1500 متر
0: اي، ومن بعد قديش؟ بعد قديش؟
5: 3000
0: 3000 نحب تجيني بالميدالية لنا. بيه مدام نجلة المناعي اللي هي والدة محمد أمين، مش نحكيه على وضعيته، نحكيه على انه علاش اختار السباحة. وانا ديما نقول اذا كان لقينا انسان مختلف ناجح راهو وراه شكون سورتو لهم، معناه مع الحقيقه حفظ الالقاب والوالد ربي يفضل ويبارك له ويخليهم، ولكن تلقى ديما الام سند حقيقي، وديما وين حتى كيجوني يجوني مع الامهات الاغلبيه، ومن بين الحاجات اللي تخلي صغير هذاك ينجح انه امه تتجاوزك الاختلاف اللي عنده، تقول لك لا ولدي لاباس فوالا هاني لقيت قوه نقطه القوه نتاعي.
6: هذا اللي صار بالضبط. الاختلاف نتاع محمد امين من الاول ما نكذبش عليك ما قبلتوش، خاطر ما تولدش بيه في عمر العامين تبدل، كان بالعكس معناها
0: اضطراب التوحد.
6: كان انسان اكثر من الطبيعي، كان طفل اكثر من الطبيعي، مش يقبل وقته، تكلم قبل وقته، فجاه في العمر سنتين ما قبلتوش من لولك اي ام معناها
0: ما تعرفني اللي اثر فيه. خلينا نفهم معاكم الحكايه، خاطر الاضطراب هذا عمال يزيد اكثر.
6: بالضبط بالضبط. والله بالنسبه لي الى التو مازال ما نعرفش ما نعرفش مشكلة فجاه وما قبلتوش كاي ام، مش باش تقبل ولدها الكبير
0: تصدم.
6: اما بعد قلت الصدمه، اي من بعد الصدمه شنو باش نقفوهوني معناها
0: كتف يديا
6: اكزاكتومون. حطيته تحدي، سخرت حياتي الكل محمد امين.
0: محمد امين
6: اونتر بارونتيز انا ناجحه عامله مرحله ثالثه قانون في الكومبيوز زاده والكل مرحله ثالثه، ومع حكايه محمد امين ناجحه في برشا كونكورات. نحيت كل شيء على جنب وقلت محمد امين هو هدف حياتي،
0: الامومه يا خويا
6: باش نوصل معاه الحاجه. وحطيته هدف وبديت بديت معناها المسار والخدمه وبدينا
0: بطل 1500 متر. كيف اكتشفت اللي هو بطل في السباحه دون رياضات اخرى؟
6: عملت معاه برشا، معناها جربت برشا رياضات فروسيه كاراتيه، لقيته في السباحه ما يحبش يخرج لا من البحر لا كيتهزوا البيسين فريمون ويعوم يعوم.
0: وانت عمرك ما كنت عوامه ولا مغرومه
6: بالجمله؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في متر
0: ومين
6: لا لا في متر ومين نغرق. دونك لاحظت مع البريزون شارج كامله، حصص نطق من الصبح لليله، حصص نطق مع الارغو مع الاخصائي النفسي مع القرايه، قرا حتى 9 وعمل فورماسيون باتيسري لقيت اللي السباحه اكثر حاجه نجح فيها نجح من اللي عمره 4 سنين
2: من عام من عمر العامين بدا معناها صحيا يضطرب والكل ولكن اللي لاحظت وقت نعيط لمحمد اميني تجاوب كي تساله يجاوبك زيدا دونك لهنا نحكيو على اضطراب خفيف
6: اي اضطراب خفيف اضطراب. اي ويفهمك بالكدا كومبريونسيون 100%
2: ويحس برشا
6: بالطبيعه اي يحس بالكدا وعنده معناها يوصل لك المعلومه اللي يحب عليها فقط في الكلام ناقص شويه الكوميونيكاسيون معناها ماهوش سوسيال
2: به انت ومحمد امين وقت اللي تمشيو للمسابقه والنهائيات وباش تاخذوا الجوائز والكل دونك باش تحكي لي على محمد امين كيفاش وقت اللي يبداو يعطيو شارة الانطلاق كيفاش يفيق كيفاش ينتبه للحاجات اللي بعض التفاصيل اللي تدور حوله
6: ينتبه كي تبدا فما مسابقة ينتبه اللي هو في مسابقه ويبدا معناها يعرف ويقول قال لك توا ديجا الاول ما في اي مسابقه نبدا نحكي معاه قبل ما نشوف المسابقه يقول لي نجي الاول وشلقنا اللي هو عنده خاصه سفول كبير برشا يعمل 3000 لونترينمون تاعو 3000 متر
2: 3000
6: معناها ما يقولش يزي ولا يكمل
2: ما شاء الله
6: اي لو الحق نتاع ربي
2: محمد امين محمد امين اللي هي بالجماعه غادي كتوليس محمد امين قداش عندك من ميداليه ترى
6: برشا
2: ميداليات وذهب وفضه والكل
6: ذهب كل
2: جيب لي واحده
6: كلهم ذهب
7: ذهب
2: جيب لي واحده ولا ليه كان منعوم باش ناخذ واحدة بركة
7: وعطاك
2: عيشة
6: عندك كاس أحسن سباح
7: كاس
2: سباح أنت كاس أحسن سباح تألق ما زلنا ما وصلناش للخارج ما زلنا مدام سندسة
8: ما زلنا إن شاء الله تو على أبواب
2: تبارك الله
8: نحكيهم بعد على الألعاب وشان فهمك كيفاش احنا باش تصير من بعد الألعاب
2: وقت اللي يقولوا البطل والفائز بالمرتبة الأولى محمد أمين محجوبي
6: إحساس لا يوصف إحساس ما نجوش نعبر عليه
2: تقول أنا
6: تعب سنين هذاك الكل
2: صحيت
6: يتنسى نقول ربي من الاول معناها هو ابتلاء املاء فما مغزى فما حاجه احساس ما يتوصفش
2: هو الاحساس ما يتوصفش وما عندكش فكره على قداش رسالتك راهي مؤثره للناس اللي يسمعوا فينا للناس اللي يقول لك لا صغيري باش خليه غاديك ولا يحطوا هوكا راك تشجع مدام راك تشجع
6: الرساله لكل ولي
2: مثلا شهاده عليا وضحي بشهاداتك وبكل انت معناه ربما والمغريات راهو معناه ماكش شويه لاجل عيون محمد امين محجوبي محمد امين يوصل وكله يهون من بعد ذاك الاحساس هذاك ربي يخليه لك مازلنا باش نحكيو العالميه بدينا
8: الالعاب باش نحكيو بالقدام بعد اون ديتاي على الالعاب هي العاب اقليميه العاشره لشمال افريقيا والشرق الاوسط باش تحتضنها تونس بعد 22 سنه اخر وحده تعملت في 2004 قلت لك وحاول المكتب الجامعي على راسه السيده مليكه الاستاذه هي استاذه في القانون محاميه الاستاذه مليكه الحاج بالضياف راهنا باش احنا السنه في عامنا الاولاني مازال عمرنا 8 شهر باش نستقطبوا العالم
2: انا تو باش تعملوا لي مشاكل شو نقول لكم نساء وبلادي نساء ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
8: الحمد لله
2: بقدره ربي باش يكون معنا محمد امين ونادي في
8: اكيد
2: عندنا نماذج ابطال اخرين احنا عندنا السباحه اليوم نموذجا شنو هي نوعيه زاد الرياضات الاخرى اللي توفرها الجامعه
8: احنا الجامعه نتاعنا هي جامعه لكل الرياضات عندنا 15 اختصاص 15 اختصاص فيه السباحة فيه الاتليتيزم فيه الهاند والباسكيت والميني فوت فيه البوتشيا البادمينتون الهوكي الجمناستيك الكاراتيه التايكواندو فيه 15 اختصاص فيه الدراجات سباق الدراجات فيه برشا حاجات هذاك علاش احنا في الالعاب
2: والكل عليهم اقبال والا فما اختصاص عليه اقبال اكثر من الاخر
8: احنا ما نكذبش عليك هو عامنا الاولى نتاع الخدمه معناتها لقينا ابطال وقاعدين لوبجيكتيف نتاعنا ان نحاولوا لقينا اختصاصات فيهم ابطال وزدنا دورنا كون الاختصاصات الكل تكون فيها كلها ابطال تعرف علاش خاطر كيما احنا باش نحتضنوا سنه الالعاب وننجحوا ونحبوا تونس بصراحه تكون هي الديكليك سنه نحبوا احنا لو ديماغاجرا اول دوله باش تحتضن العاب عندنا عام الجيره والشيلي ان شاء الله 2027
2: برافو
8: عندنا برشا عندنا نقول لك سنه عندنا السعوديه عندنا الامارات عندنا البحرين عندنا مصر تري بروشينمون دونك الباهي في الالعاب هذه انه ال 15 اختصاص يتمس. شو معناه؟ معناها اليوم باش نشاركوا بابطالنا، غدوه في مصر باش نلقاو ابطال اخرين. من بعد هذيك علاش راهو الخدمه نتاع عندنا مسؤوليه كبيره الجامعه كونا نعملوا بيبينير كبيره نتاع نخبه.
0: بربي مدام سندس، واحنا اليوم قاعدين نعملوا في بيبينير وباش نوصلوا بقدره ربي
8: ان شاء الله.
0: ولكن شنو هي شعورك وانت في مفتتح هل المسؤوليه، واللي هي مسؤوليه ثقيله وامانه راهي ثقيله جدا، وقت اللي توصل بطل شنو احساسك؟ انت حكيت بمنطق الامومه من الاول، ولكن يهمني جدا وقت نوصلوا محمد امين ونوصلوا نداء وغيرهم من الابطال.
8: والله هو ما يكون كان احساس كبير كمسؤوله على الجامعه ومسؤوله زاده من بلادنا. شوف من الاخر انا نحب تونس ونحب اولاد تونس بلي كاتيجوري نتاعهم الكل، ونحب نخدمهم. انا انسانه ربي مسخرني باش نخدم الناس
0: ان شاء الله يا رب.
8: صغيراتي يحبوني برشا، فما حاجه تربطني بهم ربانيه من عند ربي. دونك المطلوب كوننا تتكاتف كل الجهود، نحبوا الناس كل تعاوننا، راهو عمل انساني بدرجه اولى. راي
0: كيفاش تعاونكم مثلش اليوم؟ خلي نشوفوا زيدا كيفاش ينجموا يتواصلوا ويتصلوا بالجامعه.
8: باهي، احنا ماذا بينا الناس كل تعاوننا تتصل بالجامعه، اي سوبور باش يكون باهي. مستحقين زيدا الحقيقه المعاونه من الوزارات. عندنا وزاره الشباب والرياضه اللي هي تشرف علينا بالطبيعه، نطلبوا منها وطلبنا بكل واحد انها تحاول تكون معانا وتدعمنا وتكوننا سيبور وكل شيء.
0: نحب أوكد حاجة اليوم شنية مطلوبة مثلا من الوزارة؟
8: الوزارات الكل احنا مثلا هذيك وزاره الاشراف باش تكون معانا بالطبيعه، وهي معناتها اللي باش تساندنا وكل باش ننجحوا في العمل نتاعنا. عندنا وزاره الصحه، زاد نداء لوزاره الصحه خاطر تو من بعد نحكيو شويه على الالعاب اون ديتاي باش تفهم شنو نستحقوا برشا وزارات تو
0: باش نزيدوا نحكيو. عندنا برشا مفاجئات، وعندي نداء بحذايا ما شاء الله عليها بالميداليات، ان شاء الله يا ربي اكثر من هكاك ميداليات. ان شاء الله المره الجايه تجيني عرفت مطبصه بالعمل من ثقل الميداليات. باش نحكيو مع نداء، مازلنا باش نحكيو زادة على قصص أخرى متاع نجاح في الجامعة التونسية للأولمبياد الخاص، وين بحضي بالحق أبطال ووجوه نيرة محليهم ربي فضلهم. فاصل ونرجعوا لبقية متابعاتنا في برنامج أصحاب الهمم صناع الأمل، واللي حضروا بحضينا هما أبطال من أصحاب الهمم، ولكن أيضا فما مساندين من الجامعة اللي هما بالحق عندهم همة وضمير باش يوصلوا أبطالنا إلى بر الأمان. إشهار.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا. إشهار.
1: أصحاب الهمم.

0: سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم محاضروا بحذينا متألقين تبارك الله بالميدالية الذهبية وبرونزية وفضية وما شاء الله عليهم بكل أكل معادن الثمينة. نذكر بضيوفي السيدة سندس بن عبدالله نائبة رئيس الجامعة التونسية للأولمبياد الخاص، سي محمد أمين المحجوبي بطل في السباحة في 1500 متر والتحدي القادم 3000 متر، هو قال كيا والعهد عليه والمرة الجاية أنا كوثر بنت ليلى باش تنزل عليه. والدة سي محمد أمين السيدة نجلة المناعي، وأيضا معنا نادير رشيد هي بطلة ومعتمدة لدى الأولمبياد الخاصة الدولي. ندالي أنا تعصفت عليه خاطر أنا وياه فرد ميكرو، قلت لها كيفاش تعطيني ميداليات نعطيك الميكرو، فهي سكتت مسيكنا دوك عادي جدا بعد ما تتعب والكل وتتحصل لك الميدالية باش تجي تعطيها لي. ندالي مرحبا بيك ونتعرفوا عليك. ترى
2: عايشك، مرحبا بكم الكل والمستمعين اللي خلطوا علينا توا. أنا اسمي نادير رشيد، نلعب في الأولمبياد الخاص التونسي ونطق رسمي بس الأولمبياد الخاص التونسي، وعضو في المجلس العالمي للاعبين القادة، معتمدة من الأولمبياد الخاص انترناسيونال وكقائدة بأتم معنى الكلمة يعني في الأولمبياد الخاص، خاطر نعمل تدريب قيادة للأتليت في على مستوى عالمي ومستوى الميناء وعلى المستوى الوطني يعني نحكيه باسم الأولمبياد الخاص ومنعملوا مشاريع اللي تابعين الرياضة متاعنا الخاصة في توتسكي رياضات الكل. إن شاء الله نشرفوا ديما مشرفين بلادنا، وإن شاء الله قدرة ربي عنا نعملوا مجهود أكثر. وأنا نحب برشا عبيد معايا في الخفاء مسؤولين في الجامعة، نقدم لهم تحياتي كل، وخاصة بالأخص المدرب متاعي محمد العربي رياحي اللي هو كان أول مدرب اكتشفني ووصلني للأولمبياد الخاص، ومن 2009 أنا مع الأولمبياد الخاص.
1: أنت ساعة كيفاش اكتشفت اللي أنت تحب السباحة وكيفاش كانت بداياتك؟
2: أنا من لي صغيرة نحب الماء الحقيقة، خاطر أمي قبل تعوم شوية كانت تهزني البحر، أنا نحب ديما نور هي تدخل الداخل ديما نحب ندخل وراها. لقيت روحي بعد ما في عمري 9 سنين دخلتني نترينا تيكواندو، خاطر الطبة متاعي اللي يشرفوا عليه كان قبل يقولوا لها دخل للسبور، وهو السبور اللي بيش يخليها وقف على ساقيها، هي اللي نجم يعاونها إنها تكون إنسان عادي ما عنده حتى إشكالية. الحمد لله أمي وبابا الزوز وقفين على في ظهري، بابا ربي فضله من 5 تاع الصباح يقوم معايا باش يزني نترينا في الناتاسيون، وأمي زادة دعمتني من اللي أنا صغيرة الحمد لله يا ربي، العائلة كل دامعتني يعني من خواتي العائلة المصغرة الكبيرة نشكرهم الكل
1: يفضلهم يا ربي
2: والحمد لله.
1: أنت حكيت على الاختلاف اللي تجاوزته، ولكن من الأول كان فما صعوبة، وأنك زادة مثلا باش تحدد الهوية متاعك تحدد اللي أنت تنجم تكون بطلة في السباحة، كان فما صعوبات وشني أكثر معناها حاجة مثلت لك مشكل وعائق؟
2: هو من الأول قبل أنا قريت في مكتب عادي حتى للسيزيام، كنت عندي مشكلة لغوية أني مثلا فما معناتها ما نجمش نفهم المعلومة بسرعة، معناتها المعلومة ناخوها بالبطء يعني باش نفهمها ونجم نطبقها. الحمد لله يعني أمي خدمت معايا وإمام طو بعد مشيت هزتني المركز خاص اللي حامل ذوي الإعاقة الذهنية، تكونت فيه قريت فيه وطوى نخدم فيه اللي هو مركز الوليد، نخدم فيه نقري في مساعد معناتها مرافق رياضي لدى الجمعيات. وقبلها ما ناخذ نولي نخدم اني خاطر عملت في الأولمبياد الخاص شاركت في برشا العاب، جبت الذهب في 2016 في كرة الطاولة، وخذيت معناتها ثقة في روحي خاطر الرياضة هي اللي تخليك انك تلقى روحك أنت مرتاح نفسيا جسديا، تقويك حتى تخليك تعلمك انك تعمل كونتاكت واللي تحب تعمل اصحاب، تحب تولي توصل صوتك وتوصل حتى صوت غيرك اللي ما ينجمش يتكلم. احنا خويا محمد امين يتكلم فما معناتها خواتنا اخرين ما ينجموش يوصلوا صوتهم. انا نحب نتمنى اني نوصل صوت اي انسان ما ينجمش يوصل صوته.
1: اخر ميداليه وصلنا لها معاك انت نديه، اخر ميداليه شنو
2: عملتها في 2019 دوزيام مونديال في الناتاسيون، عمت 25 وعمت 25 معناتها رولي، وعملت زاده 25 كرول و50 دو، برشا ميداليات. اما انا ان شاء الله نكون ما احسن، ان شاء الله نجيب ما احسن.
1: علاش باش نخدموا المره؟
2: نخدموا ان شاء الله، عندنا العاب في جوان ان شاء الله هذا 2000
1: واحنا الويله،
2: احنا قدرت ربي الويله ان شاء الله.
1: 1500 متر. قلت معناها مشكله اختلاف واعاقه وين مانيش قاعده نرى فيها. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، فخوره بيك يا ندى، صدقا فخوره بيك وبمحمد امين ما شاء الله عليه، ربي يبقى عليه ستر محليه وما بنوا الكل. مدام سندس باش نواصلوا معاك، نكملوا اليوم شنو هي المطلوب لمزيد دعم هالابطال هذوما وغيرهم اللي هما مستقبل ابطال معانا في الاولمبيدي في الجامعه عفوا.
3: المطلوب منا كمكتب جامعي كتوانسه احرار كتونسيات كبلادنا كاملة هو دعم هالأبطال ومساندتهم في مسيرتهم. اليوم جينا باش نعرفوا بالجامعة متاعنا اللي هي تبارك الله تولت معروفة، وباش نحكيوا شوية على الألعاب. هي ألعاب إقليمية العاشرة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باش نظمها تونس إن شاء الله في 16 جوان، من 16 ل 22 جوان بمدينة سوسة، هي مدينة ساحلية. هذيك علاش حتى طبيعة الألعاب اللي باش نشاركوا بهم هي ساحلية بدرجة أولى. دونك عنا باش نشاركوا بثلاثة اختصاصات اللي هي السباحة الحرة، السباحة في المياه الحرة، ترياتلون، وباش نشاركوا بالكرة الطائرة اللي هي الفولي بيتش. بالنسبة للترياتلون هما صغيراتنا ما شاء الله رمش يعوموا في البحر، باش يخرجوا يجريوا وباش يطلعوا البسكليت، معناتها باش يعوموا 750 متر ان شاء الله في البحر. هذه نحكيوا مش على السباحه الحره، نحكيوا على الترياتلون. باش يعوموا 750، باش يجريوا 5 كيلومتر، وباش يعملوا بالبسكليت 20 كيلومتر. هذا الترياتلون. عندنا الفولي بيتش زاده، عندنا ابطال باش يشاركوا، وعندنا السباحه الحره ما شاء الله ابطالنا لو حد عليهم. ديجا ذكرنا محمد امين، وعندنا ابطال اخرين والبطله نتاعنا نادر رشيد زاده. دونك هذوما برشا ابطال اخرين باش يكونوا مشاركين في الالعاب هذوما. وصار انتقاء راهو، عملنا دي تيست وكل شيء، ومشينا في نزل وشو معناتها، وجبنا الابطال وصار انتقاء للعناصر اللي باش تلعب في الالعاب هذوما باش تشارك فيهم. باش نقول على البلدان المشاركه، احنا كان بريفو 23 دوله من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، جات الحرب والظروف، دونك واللي من 23 تو بوغ لو مومون هما 11 دوله باش يشاركوا برشا، اللي هي تونس، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، السعوديه، الامارات، سلطنه عمان، البحرين، والاردن، والعراق. هذوما البلدان المشاركه ان شاء الله نستقبلوهم بالباهي
1: ان شاء الله يا ربي،
3: ان شاء الله نوريهم تصويره مزيانه على تونس. احنا تونس مزيانه، مزيانه بعبادها، مزيانه بشواطئها، واحنا جوان يظهر لي طقس يبدا مزيان، النجم نوريه احسن حاجه في بلادنا. هذيك علاش
1: ونوريو اهتمامنا بذوي وذوات الاعاقه، واللي هي راهو يقعدوا في اولوياتنا والله. أكيد. في اهتماماتنا رقم واحد.
3: شوف هو اهتمامنا بهم كبير، وهما راهو باش يوريو تصويره مزيانه على تونس، راهم اولادنا، اولاد تونس، باش يشرفوا تونس وباش يهزوا الرايه الوطنيه، راهو كلهم وطنيه. انت كنت راهم كيفاش يغنيو في النشيد الوطني بكل احساس بكل محبه، تقول معناتها تبارك الله عليهم. باهي، زيدا باش نعملوا نداء، احنا ساعه خليني فهم طريقه الالعاب، هي اسبوع فيها انشطه رياضيه حكينا عليهم، فيها زيدة مؤتمرات، فما مؤتمر الشباب القادة اللي كان تحكي عليه تو نادر رشيد، مؤتمر كبير باش يشاركوا فيه حوالي 30 لاعب، باش نختاروا منه هالقادة هذوما الشبان، باش يكون زيدة حضور ممثل الأولياء نورمالمون من جميع البلدان هذوما، كل معناتها الأولياء عندهم زيدة شكون يمثلهم في الأولمبياد. عندنا زيدة المؤتمر الصحي، راهم ما تصورش قديش

0: باش نخرط باش تكون له ديجا اون فورماسيون اون ليني بالزوم معناها راه حتى الاولمبياد الخاص يحاول باش يعمل معناتها دي
1: يرد الجميل
0: دي فورماسيون ا ديستانس بور نو ميدسان في الاختصاص نتاعنا يعني كي باش يجي يعدي على صغيرات يكون يفهمهم
1: هذا نداء للاطباء
0: هذا نداءنا للاطباء نداءنا زاد الحقيقه للوزارات ووزاره الاشراف هي اون برومي ليو نعاود وزاره الشباب والرياضه راهي عطات فينا ثقه وراو بالحق كانوا معانا من الاول معناتها
1: وراو كي يسمعوكم يتجاوبوا راو انا تجاوبوا معايا في قديش من حاله تعديت امانه الحقيقه
0: والله نطلبوا منهم انهم يدعمونا في الالعاب راو كي باش ننجحوا باش تنجح تونس الكل راهو باش نعطيو صوره زيانة هي الجامعة هي الجامعة شنية هي الجامعة هي الوزارة هي الدولة احنا زاد ندائنا من المنبر هذا الى سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد باش ينورنا ان شاء الله كان يكون معانا في الالعاب واش تكون بالحق حاجة فريدة من نوعها انه يجي يحضرنا ويكون هذاك حضور وراه دعم كبير
1: هو وقت اللي نداه ولا محمد امين يحكيوا على انه في دول اخرى الرئيس يكرمهم يحبوا زاد هما رئيسنا ورئيسهم يكرمهم هنا فني هكا ولا لين رئيس الجمهورية يكرمك به كي لبسك الذهب
2: أكيد ماذا بيا يكون سيد قيس سعيد يكون مشرفنا ونتمنى كل أطليت كل تونس متاع أولمبياد الخاص يكون هو موجود ويدعمنا خاطر احنا نستحق الدعم
1: به محمد امين زاد كيف كيف المره الجايه 3000 وان شاء الله الرئيس يكرموا يلبسوا
3: الطموح نتاعنا طموح وماذا بينا السيد رئيس الدوله يكون حاضر باش يكون شرف كبير لينا ولوجه تونس وصوره تونس معناها حدث كبير برشا اللي باش يصير ماذا بينا معناها نوروا تونس
1: هذوما ابطالنا ان شاء الله يا ربي السيد الرئيس يتجاوب مع النداء الحقيقه واكثر من مره يقولون ان شاء الله رئيس الجمهوريه يشرف على تتويجات لأبطالنا من ذوي وذوات الإعاقة راهو فيها رمزية كبيرة برشا وإحنا اليوم بالحق مع ناس قاعدة تجيب في الذهب وقاعدة ترفع راية تونس في العلالي باش نمشيو للتليفون كمل لي نقطة
0: جست بركة باش نعمل نداء زادة لوزارة الصحة إحنا باش نعملوا هالمؤتمر الصحي نستحقوا برشا ماتريال خاصة في اللوريل في الدونتيست في هذوما في اللوفتالمو راهو نستحقوا برشا نداء من هنا لوزارة الصحة إنها تعاون على القليلة توفر لنا ماتريال باش نجموا نعملوا ننجحوا زادة في المؤتمر الصحي خاطر
1: وزارة الشباب والرياضة هاكا المعدات والفلوس اثنين وزارة الصحة معدات الأطباء رئيس الجمهورية يشرف على هذا الكل
0: والحاجة الثالثة وزارة السياحة وزارة الخارجية بالطبيعة خاطر عندنا وفود جاية ماذا بينا يسهلوا علينا البروسيدور وكل شيء نتاع استقطابهم وماذا بينا وزارة السياحة تعرف علاش خاطر في هذا في الجمعة هذه عندنا يوم سياحي
1: يعني شوف قداش من دوله بتجي
0: كلهم يحبوا يعرفوا تونس بالله نحبوا بالحق نحبوا نوروا تصويره مزيانه
1: وانا نحيي فكر طموح هذايا وبقدره ربي راهو باش يجاوبوا معانا ما فماش حاجه لاجل تونس الا وتتثني الركبه باش نمشيو باش تقريبا مش نختموا مع فنانه استثنائيه فنانه حولت الاختلاف الى انغام صنعت الموسيقى الغنيه تلقاوها على اليوتيوب باش نقدموها الغنيه هذه وشكون هي إيناس ليجري مدام أهلا وسهلا بيك
4: مرحبا مرحبا
1: شي حويلك يخليك يا ربي
4: ومحليك محليك كيفاش لو كونتاكت معاهم وشكرا على الاستضافة وشكرا للمجموعة العاملة الكل في اللي
1: يخليك نحب نقول لك حاجة أنا ريت البارحة
4: مبروك أبطالنا
1: أي والله ربي يفضلهم
4: محمد أمين مبروك مدام نجلة مبروك مبروك
1: يعيشك
4: يفضلهم به. وان شاء الله من احسن الى احسن
1: موانا بعثوا لي الغنيه الجديده نتاعك اكتشفتها فصدقني اتمايل وارقص على انغامها سمعتها في اليوتيوب والله وانت شيت وقت اللي سمعتها في اللايف يا في اللايف اشب برشا الحقيقه
4: في اللايف في اللايف عارف شو نقول لك عليك انا انا انا ام لطفل ذوي الاحتياجات الخاصه بعدت على الميدان 15 سنه لقيت لهيت بولدي كان حبي لولدي يفيض على اي باسيون ولا على اي تراجعات في الفن وطوى ولدي علمني كيفاه نحب الحياة أكثر من لازم ورغم الصعاب فوالا عاودت رجعت نغني وأول ما بديت عندي أشهر عملت نحب نعيش نحب نغني للفنان لطيف بوشناير وهذه أغنية عملتها أنا قبل ما يجي منصف ولدي اسمها محليك ومحلى زينك للفنان محمد صالح الحركاتي

0: وتخبيت عندي مدة 20 سنة.
1: إيه؟
0: في اللايف انت علاش حبيتها في اللايف؟ خاطر الصوت والقدره الغذائيه معناها ولات شيء اخر وتحسنت. هذيك انا كي غنيتها عمري 22 سنه. اي
1: بدي
0: تحط لها 15 معناها سي نورمال، هي كانت مخبيه وانا خرجتها. لكن عملت لها الكادر نتاعها بحاجه انا عايشتها وانا حسيتها، اللي ولدي معايا راهو في الكليب.
1: اي دونك لهنا حتى الكليب فيه حكايه،
0: هو حكايه. هكا هي غنايه صيفيه وكلابنا التونسي وجونا التونسي في الزانية، ولكن فيها رساله. انا خديت عهد على نفسي ما فماش غنايه تتعدى ما فيهاش رساله، رسالة إنسانية معناها. مش لازم تكون باللي بمرض عندها دخل بحاجة معناها بمرض أو بغيره، لكن قعدت ورجعت. قبل كانت عندي نظرة أخرى للحياة، بولدي وليت نحب الحياة طريقة أخرى. هي نحب العباد معناها أكثر، وبربي نحب نوصي على الأولياء، نحن ذابية نتلهاو بالأولياء اللي قاعدين تعبين مع وليداتهم.
1: صحيح.
0: راوكي يلقاو البعض نقول أنا من لهوة ونسطر عليها بالأحمر، راهو قليل من الراحة النفسية اللي تعاونهم على تربيتهم، خاطر الأولياء يراو حاجة صعيبة برش.
1: عندك الحق.
0: قد ما هي فيها حب، وقد راهم محرومين من أعياد من المدارس من
1: دي من راحة من نوم من كل شيء من كل شيء.
0: سماحة ولدي يجبدني.
1: صحيح
0: يجي يحل الفريق ويهبط ينجم يكسر حاجة ولا سنين. راهم الأولياء
1: تعبي
0: في في في في في قد ما عندهم، أما حبهم الولادهم يخليهم أقوى من أي حاجة.
1: مدام إيناس، احنا بعد شوية باش نسمعوا الأغنية متاعك والكليب كما قلت فيه حكاية. فقط نستناك نهار تجيني انت ومنصف بحذية لهنا ونتعرفوا عليه الحقيقة، وحكيته راهي ملهمة. انت زادة تشره محليك وتهبل تهبل تهبل،
0: وان شاء الله ديما أبطالنا
1: ان شاء الله.
0: تنسى الإعاقة هنا.
1: أكيد.
0: مدام نجلة أم البطل. الكل محمد أمين ما شاء الله عليه، نستنى في 300 متر 3000 متر. إن شاء الله يا ربي من أحسن إلى أحسن
1: إن شاء الله يا رب.
0: نتلهو بالأولياء أكثر عبيد،
1: تعاود تجيب حذية ونفتحوا الموضوع هذا نزيدوا نحكيوا عليه أكثر. مدام
0: حب
1: نشكرك برشا برشا برشا سيدة إيناس ليجري اليوم باش نسمعوا غنيتها وباش تسمعها معايا، تسمعوها ديما إن شاء الله في برنامج أصحاب الهمام، على خاطر هي مستوحاة من قصة حقيقية. في الختام باش نعطيكم الكلمة معك أنت مدام سندس باهي تقول لي شنية.
2: نعاود ندائي لوزارات الكل، الرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد باش ينورنا، إلى وزارة الشباب والرياضة باش تدعمنا وتعاوننا في التظاهرة هذه، هو نجاح الجامعة، هو نجاح لتونس. وزارة السياحة، وزارة الصحة إن شاء الله تدعمنا بالماتريال، ولما لا تعمل لنا قافلة فيها أطباء ويكون بالحق نستكثروا خيرهم. نستحقوا زادة لوزارة النقل باش توفر لنا شوية تنقل، خاطر باش نجيبوا ليزانفيتي نتاعنا باش يخلطوا مطار تونس وباش نوصلوهم حتى لسوسة، ماذا بينا كان وزارة النقل تعاوننا. وزارة السياحة كيف قلت لك عندنا النهار السياحي. نحبوا بصراحة تونس فيها برشا عباد باهين ويحبوا يعملوا الخير، ماذا بيا كان الحقيقة كان الشركات بارك الله ربي يزيدهم ينجموا يعاونونا.
1: كيفاش يتواصلوا معاكم؟ عندكم باش فيسبوك؟
2: عندنا كل شيء، هي
1: كل شيء موجودة،
2: عندنا كل شيء
1: بالطبيعة، أدريستها معروفة. مدام نجلة المناعي والدة محمد أمين. محمد أمين 3000 المرة الجاية وميدالية ذهبية، تراهي تدق عليها، تراه عطيني بالواقفة، تراه اوبا برافو. محمد امين، الكلمه ليك مدام نجلة ميسالش.
3: انا حبيت نوجه كلمه ساعه للاولياء اللي كيفي انا، معناها باش نقول لهم ما تسلموش، راهو ديما فما حاجه وراء الابتلاء هذايا وراء المرض، هو اختلاف مش مرض، راهو فما حاجه مغزى نجمو نكتشفوها بتضافر الأيادي والمجهودات متاعنا. حاجة أخرى حبيت شكر خاص وكبير برشا السيدة رئيسة الجامعة السيدة الأستاذة
2: مليكة
3: الحاج ذياف.
1: ايه؟
3: بالحق مرأة شفتها على حساب حياتها الشخصية والمهنية والعائلية، الجامعة حاطتها هدف وتحب توصل على صورة تونس، تحب توصل لحاجة
1: يعيشها
3: والله ربي يفضلها. والمدير الوطني محمد علي كيف كيف مجهودات كبيرة برشا، ونحب نشكر شكر خاص وكبير برشا برشا اللي اكتشف محمد أمين وغرمه بالسباحة عايش. وكان هو باش محمد أمين يكون موجود معنا اليوم.
1: محمد أمين يهبل محمد المحلي.
3: المدرب محمد العربي الريحي يفضل. ربي يفضله
1: ربي يفضل.
3: وأي واحد مساعد في المجهودات.
1: باش ختامها مسك مع نادي رشيد، نادي اللي هي المرة جاي باش نحيي هذوما الكل وتجيني بذهبية 3000 متر
4: ان شاء الله. قلت ربي ان شاء الله. انا نشكر الناس الكل اللي كانت داعمتنا، المسؤولين الكل متاع الاولمبياد الخاص التونسي والاولمبياد الدولي، ونشكر عائلتي الكل اللي كانت واقفه في ظهري حتى التوا، ونشكر سي محمد العربي الريحي اللي هو اكتشفني وعطاني دعم نفسي ورياضي، وهو كوني زاد باش نكون كوتش. يعني مش سهل انك تولد تخدم اتليت ويولي هو كوتش زميلك في نفس المدى دومين. يعني بالحق تحيه ليه ونشكرك انت زاده.
1: شكرا لكم لتربيه الدعوه على هالمساحه نتاع الامل والطاقه الايجابيه. ننتظر منكم نجاحات اخرى. قل لي محمد امين شنو باش تقول بابا؟ قل شكرا.
5: شكرا.
1: محليها محليها ما بناك. شكرا طلعة.
2: نشكرك زدائنا مدام كوثر على الاستضافة، يعطيك ألف الصحة، أعطيتنا مساحة باش نجمنا على القليل نوصلوا شوية من اللي المساج متاعنا.
1: أنا نحب نحيي الوسيط اللي بيناتنا لبيب صغير الحقيقة
2: هو اللي عاوني زدائي. حبينا زاد عنا طاقم كبير هو فني دغيغ يخدم. رانا صحيح احنا في الصورة أما عنا طاقم كبير فني قاعد يخدم، وبالله نداء بركة للمتطوعين. نستحقوا الأساتذة نتاع الرياضة المختصة، نستحقوا الأساتذة نتاع الرياضة حتى مش مختصين. رانا حشتنا برشا متطوعين، وباش تكون لهم فرصة زادا هما باش يتعرفوا على أساتذة وإطارات جاية من البلدان هذوما الكل. لما لا إن شاء الله نخموا زادا باش نعملوا تأطير لهم ونعملوا للحكام والممرنين. معناتها بالله نداء من المنبر هذا حشتنا بالناس الكل تكون متطوعة.
1: التفوا حول الجامعة التونسية للأولمبياد الخاص، خلينا نصنع أبطال، خلينا نجيبوا الذهب، وخلينا نرفعوا راية تونس في العلالي. بهالطاقة الإيجابية نحب نوجه لكم تحية كبيرة مرة أخرى ضيوفي. شكرا جزيلا لكم. شكرا ليك زادا حمزة السفار، سمية زواوي، عبد اللطيف السيد، حسين الدين الهمامي، وهذه كوثر بنت ليلى تقول لكم في أمان الله.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: هيا متجددة من قسم الأخبار. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس يفتح باب المشاركة في برنامج تجريبي للتوعية وبناء القدرات ومرافقة عدد من المؤسسات التونسية النموذجية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، وذلك في إطار مشروع غرينوفي. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية ينظم خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وذلك بداية من 12 إلى 16 من مايو الحالي. تجاوز عدد قتلى حوادث المرور في تونس 400 قتيل منذ بداية السنة، وفق ما صرحت به رئيسة جمعية السلامة المرورية عفاف بن غنية على موجات الإذاعة الوطنية. غدا انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بعدة مناطق من ولاية صفاقس، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب انتهاء الأشغال وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز والإقليم المختص بالجهة. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت طيارة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني في مدينة رهد فجر اليوم بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية. مصر وقطر تدعوان لدعم مفاوضات واشنطن وطهران وخفض التصعيد. استئناف العمل بمستودع الزاوية النفطي شمال غرب ليبيا عقب توقفها أمس إثر اشتباكات مسلحة بمحيط المجمع النفطي. وعلماء الفلك يحصلون على أوضح رؤية لكوكب خارج المجموعة الشمسية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إيداي للوطنية.
1: في العتيق تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
3: إيه يا حسرة
4: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
1: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم.
5: بين البارح واليوم
6: بين البنات.
1: والكل في العتيق كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
5: مع معز الغربي
1: في العتيق.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
4: إيه يا حسرة
5: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
0: وعلي بنا وعلا بين البارح واليوم.
6: بين البارح واليوم.
0: والكل في العتيق، كل سبت من نصف نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
6: مع معز الغربي
0: في العتيق.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، موعد متجدد معكم في برنامج في العتيق لكل أسبوع يحط رحال في مدينة من المدن التونسية. اليوم في مدينة أندلسية، مدينة المياه، مدينة زغوان، مدينة النسري، مدينة كعك الورقة، وعند عديد الصفات والألقاب هذه المدينة الجميلة اللي فيها جبل زغوان وما أدراك، وأكيد فيها معبد المياه وعديد الأثار وكل ما يهم التاريخ البعيد والحديث. زغوان اليوم تحتفي بالنسري، هذه النبتة اللي ربي أحبها بها مدينة زغوان. وكيقولوا النسري نقولوا روح خاصة جدا، وعطات روح بالفعل للمدينة. هذاك علاش نحن موجودين اليوم في مقر المندوبية الصناعة التقليدية الجهوية طبعا بزغوان. معنا السيدة بثينة اللوز، طبعا مديرة أو رئيسة المندوبية ومديرة المندوبية. مرحبا بك مدام بثينة. مرحبا.
8: مرحبا سي معز، مرحبا بكامل فريق برنامج العتيق.
7: مرحبا.
8: مرحبا بكم في ولاية زغوان. نحب نرحب بالفريق الصحفي اللي قام بتغطية هذه التظاهرة ومواكبتها من ليلة من يوم الجمعة 8 مايو والمتواصلة إلى يوم الأحد 10 مايو.
7: إلى يوم الأحد 10 مايو اللي هو غدوة إن شاء الله.
8: هو غدوة إن شاء الله.
7: باهي برش. اليوم مهرجان كما هذا بتاريخه وعراقته، أكيد مهرجان فيه مسؤولية، لأنه كل عام الناس اللي تعودت أنها تزور مدينة زغوان كسواء أبناء المدينة وإلا أيضا الوافدين ديما ينتظروا الجديد وينتظروا الإضافة.
8: أي صحيح. هذه السنة قمنا بتظاهرة وطنية، حبينا نشاركوا الولايات الجمهورية التونسية الكل.
7: مهمة برشا.
8: وكانت التظاهرة هذه انتظمت من يوم 8 مايو ومتواصلة إلى يوم 10 مايو بمشاركة 30 حرفي من ولاية زغوان و 17 حرفي من الولايات الأخرى. الهدف هو من التظاهرة هذه هو خلق فضاء تبادل للحرفيين للتعريف بالمنتوج التقليدي التونسي والتعريف بالمنتوجات المتميزة لكل جهة.
7: نعم.
8: اللي يشاركوا معنا في هذه التظاهرة. هذه التظاهرة على هامش مهرجان النسري في دورته الأربعين. كما تعرف المهرجان ياخو صدى كبير في الولاية في فترة في شهر ماي. إذك علاش احنا كمدوبية جهوية للصناعة التقليدية خممنا باش نعملوا معرض وطني باش ينشط الحركة السياحية والاقتصادية في الجهة وتكون فرص للترويج والتعريف بالمنتوج.
7: فعلا إذا ذكرت أنت أنه عدد من العارضين أبناء الجهة وأيضا الوافدين من ولايات أخرى، وهذا مهم برشا. ما تراش أنه في حكيناها في الأستوديو كي زرتني في الأستوديو منذ أسابيع، ما تراش أنه مدينة بقيمة مدينة زغوان بحجم هذه المدينة وبتاريخها تستحق معرض كبير يعني في قلب المدينة يحتضن مثل هذه التظاهرات الكبرى.
8: صحيح، هو البارح الافتتاح كان تحت أشراف السيد ولي زغوين كريم البرنجي، مشكور جدا على مواكبته للصناعات التقليدية ودعمها. خممنا البارح وحكينا مع الحرفيين المتواجدين لهنا، وإن شاء الله عام الجاي باش نعملوا انطلاقة أولى اللي هو المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته الأولى، وباش يكون في معبد تاريخي اللي هو معبد المياه.
7: مهم برشا،
8: وهذاك علاش احنا ان شاء الله باش نبداو نخدموا عليه، وباش يكون فرصه للتعريف بالمنطقه من ناحيه التراث والتعريف بالصناعات التقليديه.
7: ابرز الحرف اللي تميز جهه زغوان، يقولوا جهه زغوان بولاياتها الكل يعني بمدنها الكل.
8: بمدنها الكل، ولايه زغوان فيها برشا اختصاصات هامه، ولكن قاعده ماشيه في ما نقولوش في الاندثار، اما قاعده تبعد شويه الاختصاصات.
7: نعم.
8: قاعدين احنا كمندوبيه نحاولوا باش نرجعوا الاختصاصات هذه عن طريق بيانسور التكوين اللي تابع الديوان. اهم الاختصاصات الجهه هو بخلاف كعك الورقه هو الالياف النباتيه اللي تتمثل في الغرزه الحلزونيه، عندنا الاقفاص صنع الاقفاص، الجلود والاحذيه، عنا تقطير الأعشاب والزهور.
7: أيوة.
8: في ولاية زغوان تسخر بالغابات وفيها برشا أي غابات، توفر أنواع الزهور الكل اللي نجموا يقطروها الحرفيين.
7: مهم برشا، مش نرجع لكم عند أبو ثينة أكيد تلة هذا اللقاء، كل مرة لازم نجي حذينا تعمل طلة.
8: أيوة.
7: ويعطيك صحة على الحفاوة الاستقبال وهذا الفضاء الجميل في مدينة زغوان، وبجانبي الصديقة والزميلة العزيزة نازك عملاق المكلفة بالإعلام في مندوبية أو في
8: ديوان
7: الوطني للصناعة التقليدية. نازك أهلا وسهلا، مرحبا.
9: أهلا وسهلا معز،
7: وينك الغيبة؟
9: والله احنا توحشناك زادة برشا.
7: احنا زادة عايشك.
9: والحرفيين زادة
7: عايشك. عايشك أختي عايشك. إذا زغوان هذه المحطة المهمة اللي أيضا الديوان يعمل لها ألف حساب وحساب، لأنه مهرجان في حجم مهرجان النسري أكيد يقع التحضير ليه والإعداد ليه مع الديوان والمندوبية طبعا.
9: والله الديوان ديما يحاول أنه يبرز الحرفيين اللي موجودين معنا
7: في كل الجهات
9: وزغوان خاصة، خطر معناها نحاولوا كما تحكي السيدة المندوبة مشكورة برشا، تحاول أنه واللي لاحظناه أنه في أول معناها في البدايات كان العدد كان بصراحة معناها
7: قليل
9: شوي. لاحظت اليوم في المعرض أنه معناها برشا من خاصة من مدينة زغوان، معناها 30 حرفي عارض في المعرض، وهذا معناها يدل على الاهتمام السيدة المندوبة معناها بالحرفيين المنطقة.
7: مهم برشا،
9: واللي نحاولوا أنه مش كان في اختصاص النسري أو كعك الورقة كهو، يعني في برشا اختصاصات تحاول انه معناها تبذل مجهود.
7: نعم.
9: بالتعاون مع الديوان والتكوين زادة انهم يتكونوا انهم يبرزوا مهاراتهم، وهذه حاجه معناها تسمى ايجابيه. وان شاء الله البارح بركه نحكوا انا والسيده المندوبه كيفاش باش يكبر يتطور المعرض، باش يولي معناها في معناها في مكان معناها كبير كما فضاء كبير كما معبد مثلا المياه، اللي نجم يضم حتى من 300 حرفي وحرفيه من جميع الولايات.
7: نعم.
9: ولما لا، لو هي تخدم ان شاء الله يولي اصلا دولي، يولي
7: برشا
9: المعرض دولي ان شاء الله.
7: نرجع لك نازك، وتحيه للزملاء الاعلاميين
9: المرافقين
7: في هذه الزياره لمدينه زغوان، اكيد في وسائل
9: الاعلام
7: مختلفه
9: باش
7: يعطيوا فكره للناس اللي يقراوا ولا اللي يشاهدوا ولا يسمعوا عن هذا المهرجان وهذه الدوره الجديده مهرجان النسري. نرجعوك نازك معنا. بونجور مسيو محمد اسطنبولي، vous êtes le bienvenu ici à Zagon. مرحبا
10: يا خويا.
7: ويقول السيد محمد اسطنبولي انه سعيد بزياره تونس. سي محمد مرحبا.
10: مرحبا بك
7: يا ولدي. وينك
10: يا خويا؟ توحشت بتونس
7: يا خويا. تصورك من باريس عملت البوز كما نقولوا احنا.
10: انا تجرأت معناتها هزيت معايا برشا
7: عدد من الجبايب
10: بس حبيت نظهر الوطنية متاع تونس معناتها
7: قيمة اللباس التقليدي تونس.
10: صدقني فما بنيات صغار غير قالوا لي صورنا لبستم العبايات، غير قالوا لي ما تهبطناش على وجوه.
7: هو توانسة ولا
10: توانسة؟ توانسة
7: وتزيرية ومغاربة والجهات يعني جنسيات مختلفة.
10: فجأت راهو في الجامع الإمامي يقول لي يا خويا ما حلاك ما ظنك ميجا يعطيك الصحة كيفاش جرأت ولبست الجبة والواد يا سيدي نحب نتمنى من التوانسة اللي عيشوا في باريس يلزمهم يلبسوا جبايه
7: في كل العالم مش في باريس بركة في كل مدن العالم يعني.
10: في كل يلزمنا كل المواطن اللي يعيش البر يلزموا باللبسة التقليدية متاعنا يفرض وجوده.
7: أنت احنا في الثنية توا قلت لي عندي حب خاص لزغوان.
10: نحب زغوان برشا وعندي فيها تاريخ او بالاخص
7: عشيري
10: وحبيبي ويا خويا
7: زغوان شنو اللي يميزها يعني انت زرت عديد المدن فيها روح خاصه
10: فيها ارواح خاصه مش روح برك فيها الماء نتاعها ما صارش فيها العباد
7: هاو زميلنا حمزه صفارته وسمعنا بعد غنيه محمد الجاموسي بعد الاذان نسمع الغنيه ونخلي شكري بوزين مره اخرى ميه زغوان تروي العطشان باهي برشا النسري
10: نسري
7: صحيا قال لك يا خويا فيه برشا فوائد
10: يا خويا كعك الورقه كعك الورقه
7: هو بالنسري ما
10: كعك الورقه
7: شكل شكل القفه العزيزه الغاليه هاو توا سيف طرابلسي
10: مستقبل ولوجوه اللي شفناه
7: وصابر الخيالي
10: المستقبل الكبير يا خويا نشكركم اهل زغوان وديما ان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله زغوان تتحسن تولي فيها برشا وتله وجاي خير لزغوان
7: ان شاء الله
10: ان شاء الله زغوان
7: بارك الله فيك خير. قلت شو تفضل سي معز الميكرو هل القفة العزيزة الغالية ذي تون يصورينا سليم والسيف أكيد مشبهة نازك شو قولك
9: باش تنطق
7: والله الحاجة اللي احنا تو سي معز شتيبة هو ابن المدينة وأب عن جد وهو عنده تبارك الله عديد الاختصاصات أهمها أنه ولد العزوزية ومن بعد إن شاء الله تونسمه هكا إنشاد من العزوزية والحابين يكونوا معه فريق يعني يرافقوا وأيضا مش يحكينا على هالنبتة السحرية اللي نعتبرها نبتة سحرية. أهم حاجة اللي أذكرها وإن شاء الله ما أكونش غلط إنه ما يقعش بتتجمعش إلا في أول ساعات الفجر.
9: الفجر يعطيك الصحة.
7: سي معز أهلا وسهلا.
11: مرحبا بكم.
7: ولا أحلى أهلا وسهلا بنا.
11: مرحبا بكم مرة أخرى في.
7: في بلادكم.
11: في بلاد.
7: مدينتكم.
11: في بلاد في بلاد يعني النسري في بلاد الزهرة ذي اللي.
7: هي سحرية كما قلت.
11: هي مش نحكيه في المجال الصحي ومجال التاريخ
7: لا سحرية قلت سحرية سحرية بمعنى أنه عجيبة وغريبة فيها ربي سبحانه اعطاها برشا
11: هي عجيبة وغريبة والحمد لله اللي كادت تندثر في جاي في وقت من الأوقات كادت تندثر
7: شكون جابها لتونس
11: هي عملت رحلة حلوة ياسر
7: أي.
11: هي المنبت متاعها أصلها في دمشق في سوريا
7: دمشق
11: وقت الأمويين كيمشاو للأندلس هزوه معهم
7: باي
11: وبعد هي من الأندلس عودوا جابوا هنا لتونس يعني عملت رحلة من الشرق إلى الجزيرة الإيبيرية اللي هي الأندلس ثم تعدت جت لتونس
7: شنو السر إنها تتجمع قبل طلوع الشمس
11: هي ساعة هي نبتة أو زهرة فينو برشا نقولوا هي زهرة خجولة ياسر
7: أيوة.
11: الخجل متاعها منين يجي الخجل اللي هي كما ثم لك الأكل أكل نبتة ولكن نوارك اللي يقولوا الغضبانة تغضبت المرأة هذه نفس الشيء يعني إذا
7: ما تحبش العينين
11: ما احنا كنا أيوة. كنا صغار كنا نقاتل نسي ما نروهوش ما شوفوهوش
7: والله
11: الفلاح كان يجيبه للديار اللي يوصل على كيلو على الصباح بكري نقوم ونقى قطر محدود ما نعرفوهاش
7: عالف جاري
11: ما نشوفوهاش
7: أيوة.
11: توا تبدلت الوضعية ولات ما ينصبوا بها في السوق ولو أني عندي احتراز عليها الحكاية ذي خطر نسي ما يتنشرش أيوة. موش كما الزهر موش كما الورد موش كما العطرشية هو خجول جدا يتجمع الفجر قبل ما تحمى الشمس باش يحافظ على كل صفورية
7: أيوة.
11: متاعه هذه هو أغمق أنك نورمال وماشية وتبياض وهي
7: هي ذي تجمع اليوم ظهر يعني
11: لا لا مش مجموعة اليوم وطقس كان لطيفة شوية وكان الشمس برشا ما يقعدش فيك اللون هذا
7: ما يحفظش على
11: ما يحفظش جمعانه يعني صعيب ياسر هي نبتة شوكية من عائلة الورديات
7: أيوة.
11: معروفة هذه والشوك متاعها يذبح ياسر علاش يتعبوا العباد وساعة ساعة صوم تاعها غير سنين إن شاء الله بكثرة على خاطر ربي عطاها المطر وعطاها الخير وما ننساوش زاد الناس ولا تزرع ولا تزين الحدائق نتاعها واللي عنده حتى
7: حبيت نسألك اسكو فما بساتين
11: ثم البساتين واللي عنده حتى البلاصة اللي ما كانش فيها تقاليد نتاع نسري ولو يزرعوا
7: موجود في الأحواز والكل يعني
11: موجود تو يقول لك هو من العيثة النسري هو من عين هارون هو من البحيرة هو من واد الصبيحية هو من الزريبة يعني من أي بلاصة ولا يتزرع النسري علاش وقع يعني تطعيمه في معهد الفلاحة
7: باش نرجعوا لك سي معز. حان موعد الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها، ونواصل هذا اللقاء مباشره من مدينه زهوان.
12: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في العتيق.

0: العتيق.
1: نعود إلى مدينة زغوان وبالتحديد إلى فضاء مندوبية الصناعة التقليدية الجهوية طبعا بمدينة زغوان، حيث نواكب تظاهرة جديدة من ومهرجان ودورة جديدة لمهرجان نسري بمدينة زغوان. نرجع فين وقفنا قبل موعد الأذان وسمعنا أغنية تروي العطشان مية زغوان. سي معز شتيبة، أهلا وسهلا من جديد.
2: احنا زاد عندنا اغنية اخرى يعني تكون مضاية، هي تقول لك انا زغوان انا نروي العطشان انا أي. مايا من فضة وذهب بيبان،
1: اي
2: تونس من مايا شربت وروات، عاشت بهواية وبهواية حياة، اسأل لحناية لحناية حكاية ورواية حفاصة ورومان.
1: حلو ياسر
2: هذه يعني مضايا لمية زغوان. خاطر قلت لي مقبلي ما غناش على مية زغوان،
1: قلت لك يعني الجاموس يعطيه الصحة الله يرحمه.
2: لا غنى في كل المواضيع،
1: كل المواضيع ومهم برشا انه المطربين يغنيوا على المدن، على تاريخ المدن، على ما يميز المدن والقرى التونسية.
2: احنا, احنا, احنا جيل تربينا يعني على صوت نعمة وعليا وجوين وغيرهم، غناوا برسك على المدن،
1: تبرقة احمد
2: كل
1: حمزة،
2: شيء حمامات نابل
1: حمامات يا جنة،
2: ما خلاو منزلت ميم يعني كل سوسة محلاها يعني كل غناوا عليها. حاجتين هما كانوا يغنيوا يعني على المدن وعلى الاسماء،
1: تذكرش طبعا
2: كل اسم فهمتي عادل يا عدولة واحنا ماشيين فهمتني.
1: على كل باش نواصلوا مع نبتة النسري بإيجاز اليوم. النبتة هذه اللي مشكورة جهة زغوان قاعدة محافظة على هالعادة هذه، وبالعكس نوعا ما حماتها من انها تخرج على معاش تولي تتذكر وتتحكي عليها. طبعا
2: لا هي يعني كما قلت انقذنا هاي. في وقت من الاوقات النسري معاش موجود،
1: هاي.
2: معاش موجود بالحق، خاطر شجرة النسري كما الانسان تكبر وتهرم،
1: هي تتباع بالميزان يعني كيلو
2: كيلو
1: كيلو
2: لا بالكيلو كيلو
1: بالوزن يعني
2: بالكيلو يخرج لك إيترا راس، احنا نقولوا إيترا راس، هذاك اغلى ما ثم واقوى ما ثم واقوى نكهه موجوده.
1: المنافع الصحيه للقلب يقال منفعه كبيره برشا
2: برشا منافع للقلب. ثم ناس يعني يوصيوا على النسري يخذوا عولته نتاع عام كامل، اللي عنده القلب يخذ عوله نتاع عام كامل
1: عام كامل،
2: يحبها يعني نوعيه ممتازه مهما كان ثمن نتاعها.
1: يلعب
2: واحنا دخلناه يعني اصلا يعني يتسمات على كعك الورقه وعلى العادات الغذائيه، واحنا تو عندنا الفريز وعندنا المشماش وعندنا الخوخ وعندنا التفاح وعندنا الانزاس، نعمل كسالاد فروي نحطوا فيها النسري ما شاء الله يعني
1: كيف في جهات يحطوا قطيره زهر ولا
2: يعطيك الصحه.
1: على ذكر الورد يتقطر ايضا في زغوان،
2: يتقطر يتقطر كل شيء يتقطر في زغوان.
1: احنا احنا يدخل بل لذي قولوا احنا
2: ما شاء
1: كنز.
2: الله هي هي هي هي هي, هي مصر هبة النيل وزغوان هبة الماء. لو ما ثم ماء ما ثماش زي
1: شخلال المعبد المياه على ذكر الماء، كل معبد هذا كان عندي مع ذكريات طفولة، حسيته كأنه فقد الألق متاعه، ماذا بيا يترجع له الروح أكثر يعني.
2: الروح ترجع له إذا كان ثم فضاءات،
1: كانت فيه محلات تجارية
2: كانت
1: فيه
2: لا لا أما كانت فيه قهوة ممتازة قهوة مميزة وقهوة هي تقريبا
1: مشاوي لا
2: قهوة لا لا قهوة, قهوة ذكريات هي يعني هي. واحد يهز العائلة متاعه
1: يشم النسمة
2: يشم النسمة فضاء ولا فضاء. احنا ان شاء الله ما يعني ينظروا له، احنا ما نغزوش المعبد مياه بركة، نغزو المدينة زغوان
1: كلها هي بطبيعة.
2: مدينة زغوان يعني تنقصها برشا حاجات،
1: كي جينا منذ أشهر المدينة العتيقة زغوان المدينة جميلة
2: ناقصها برشا حاجات. تريد تحبوا مسلك سياحي وسياحة داخلية وتوان سيجوك يعني ادخل السوق واطلع النهج دال العزوز ترى الحفر وترى برشا حاجات باللي نحاولوا باش نزينوا البلاد. احنا ما ننساوش اللي مهرجان النسري يعني يقول لك 2026 رقم 6 عنده رمزية في زغوان.
1: ايوه
2: رقم 6 عنده رمزية في زغوان.
1: أيوة.
2: احنا اثناء نحتفلوا بالذكرى 136 لبعث بلدية زغوان.
1: 136
2: سنة يعني من أول البلديات المنشأة في تونس.
1: نعم.
2: السنة نحتفلوا بذكرى 50 لبعث ولاية زغوان.
1: أي.
2: السنة نحتفلوا بتسعين سنة إنشاء الملعب الزغواني.
1: ممتاز.
2: السنة نحتفلوا نورمالمون هذه نقولوا إحنا الدورة 40 لكنه انطلق المهرجان عنده 50 سنة من سنة 76 ونعطيك أكثر من هكا. المهرجان النسري ابدا مع الاندلسيين كي جاوا في الربيع عندهم خرجه الربيع، خرجه الربيع وقت النسري وقت التوت يطلعوا للسواني ويحتفلوا الناس الكل، غادي تتلم الناس الكل ويحتفلوا بقدوم الربيع يستقبلوه بالنسري. يعني مهرجان قديم
1: قديم. بجنبك نقولوا تفضل الميكرو.
0: أهلا وسهلا.
1: قبل كل شيء هو سيدك يعني
2: سيدي
1: قراك
2: سيدي معلم.
1: أيوه قم
2: للمعلم وفي التبجيل كاد أن يكون رسول.
1: سيد أحمد بن عمارة أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
1: مزيت البركة يا أخوي.
0: بارك الله فيك.
1: قد 22 23 سنة هكا عمرك؟
0: قد قد ملتبلي بار 3
1: تيزيد عاد ما شاء الله.
0: مازلت
1: شباب.
0: قريب
1: 70. مزيت شباب. مزيت البركة.
0: بارك الله فيك.
1: سيد أحمد أنت أصيل هذه المدينة العريقة والأصيلة. وعندك حرفة تميزك اللي فيها برشا فن. انت مربي بالدرجة الأولى ولكن
0: ترشيحي من الدرجة الأولى من عهد بورقيبة من عهد الرئيس السابق. كنت معلم ودير مدرسة قريت الأجانب ومساعد بيداغوجي وقعدت نحافظ على التقنية لأني علمت التلامذة الخط الجميل.
1: ما لا سي معز خطه جميل
2: بلومة
1: بلومة
0: سوري بمارسو لمان كور دروا حتى الناستاكسون كوربوريل سوفي الموديل ديمتر ونصلحه. حتى أنا كنت معلم نصلح بالحبار مش بالقلم الجاف.
1: ما نتصوره في ذلك عندك درر
0: يعني والحمد لله. عندي لو بيبيتر عندي لونكري عندي البورتو
1: متحف
0: ولا متحف هلا يقولوا متحف.
1: متحف طبعا متحف. متحف طبعا
0: انت تبارك الله ولد والاداب وقلت عليك
1: المتحف.
0: المتحف
1: هو متابع جيد للاذاعه ويتابع منذ قليل. احكي لي على تفاصيل البرامج بتاعنا ويسمع بشكل جيد وبارك الله فيه.
0: كل موعد السبت ذاك عندي انا سكري
1: نبدا نخدم
0: الراديو حذايا وانا سميع الاذاعه.
1: هات نعطي للمستمعين صوره على الحرفه نتاعك.
0: الحرفه نتاعي ساعه اللي تنطلق من التراث نتاعنا نحب نحييه ونحب نوظفه في الحياه اليوميه. طب نعطيك حاجات اللي هي الحياه اليوميه كما اللباس اليومي ولا ناخذوا. انا شنو اختصاصي؟ التزويق على مختلف المحامل. المحامل الطبيعيه.
1: أيوة.
0: المحامل متاع الطبيعة متاع الحيوانات متاع المينيرو. هذوما كلهم مش نفسرهم لك مثلا بالمواد الحديدية.
1: ميكرو
0: سيد لا ريكوبيراسيون ساعة أولا الناظر من أجل المحيط ونحب رسكلت النفايات.
1: أي نعم.
0: مش البلاستيك دا كوردو انا ما نحبش البلاستيك. كل شيء تلقاه في داري الا البلاستيك.
1: ايوه
0: ناخذ هذه مثلا نردهم نتاع الكتب مارك باش.
1: اي باهي باش هذه نقولوا احنا نقمروا بها بلغتنا الدارجه. كي تبدا مثلا قريت انت قصه او كتاب صفحه 23 تخلي السمكه هذه محلاها فيها حروف او
0: جامع ولا اللي هو
1: ولا مصحف قرآن طبعا يعني باش تتذكر انت فين وقفت.
0: بالضبط. هي احترام للمطالعه وترغيب في المطالعه
1: وكيف لا وانت رجل معرفه وعلم يعني.
0: وكنا نعمل في المعرض نتاع الكتاب.
1: نعم. محليه بالالوان
0: بركه
1: زاهيه ولا الالوان زاهيه بركه. وهذه الخمسه وهذيك التانيت
0: مازلنا في الحديد.
1: اي مو باش نخليه الفرصه اللي بعد ان شاء الله. هي
0: التانيت اشكال
1: هذا حديد هيك العاده
0: هذا حديد
1: نعلق فيه تاني تاني.
0: حاملت مفاتيح او حاملت الحد اشكال مختلفه. هاو الرسكله مثلا مصباح مفتاح وصفيحه قديمه.
1: هذه صفيحه قديمه نتاع الخيول هذه
0: الخيول. نعم نعم نعم. نجم نعمل لك عليها محاضره كامله على الصفيحه كيف تاخذ في الساحه اللي ياخذوها في هذا الاتجاه. لك يقول لك الانجليزي هناك يعلقها. تو كي يجيك مولود جديد مو مجتهدين له صفيحه ولا مفتاح ولا قرن ولا قرن حشك فلفل ولا قرن غزال. المثل هذاك ها هو.
1: ايوه
0: اقرا من لوطه خمسه وحوته وقرن غزال
1: خمسه
0: الامثال انا نستوحى من
1: هذه حجاره
0: شعبيه.
1: حجاره
0: كل مينيرال تسكي طبيعي. انا نمشي البحر نعوم ولكن جو فواياج با بس.
2: سيد احمد ساعه تقاب قفته هذيك
1: اللي ترى
2: فيها شويه بشويه ساعه يلقى لوحه يلقى حجره يلقى حديده يهزها فهمتني. ما فهمتوش وقتها اش يعمل.
1: وهذه شنيه الواحد كادر هذا اللي قدامك
0: هذا زاد رسكله.
1: رسكله هذا زاد ميكرو الميكرو الميكرو ميكرو باش يسمعوا
0: لون كادرور. وقت اللي يحل سكون ابيل فناتر اكديشي نتاعو نخدمه ونعود نرجعه له ريان سوبر ريان سكريت وسطر
1: كل شيء
0: هاكا كيما السنين هنا هاكا كيما تولي لوحة وعرضت حتى في فرنسا
1: ميكرو
0: حتى في الخارج وفي الخارج.
1: برافو برافو.
0: هذوكم لي شيت
1: أي.
0: شيت دو بابي
1: باهي برشا.
0: هذا دونك عندنا الميتال في اشكال من اش بدي هاو اش نلقى في البوبال
2: تاع بريسيان لوحة تاع بريسيان
0: هاو اش تولي
2: بريسيان مكسر
0: هاو اش تولي
1: ايه
0: وتعرف سميت هذه تابلت مش بتاعكم انتم
1: بتاع الجيل
0: من شيرتين وتلقى من تالي الحروف الابجديه
1: رسومك هذه كلها
0: تونس
1: ما شاء الله ما شاء الله. وتشارك معنا في المعارض
0: نشارك بالمعارض في الداخل وفي الخارج وخاصه سامحني نخدم مع السفارات. انا كنت اخيرا في سفاره فرنسا احتفلنا لوميغي فات دي ميغي هي نبته مش كما الزهر تجي في برميمي معروفه يهدوها للحب وللتعلق وندرا شنو ودي بوكي مسيو جي بارتيسيبي افيك مدام لومباسادريس كنا نخدم ياسر
1: معاك يعطيك صحه يعطيك صحه
0: او شي يولي وداك الديشير تشوف فيه اللوح اللي نلقاه
1: صباح اليوم
0: وظفوا مازال يولي بورتكلي قلت لك وظيفي
1: يعني الناس اللي يحبوا يشوفوا الخدمه هذه يزوروا المعرض يلقاو مشاركتك في معرض النسري. شرفنا برشا استاذ احمد وان شاء الله لازم باش تكون لنا لقاءات اخرى باذن الله. شرفتنا برشا برشا برشا. قبل ما نمشيو للاخت الميكرو سيلوبلي الميكرو هذا هذا قبل مشيو الأخت سي معز قبل ما يغادرنا هكا حاجة لزغوان من العزوزية وأنت ابن العزوزية من وحي اللحظة تاع دقيقتين ثلاثة لك الميكروفون والكلمة به المفاجأة
2: تقدرني انت نحب نشكركم على الدعوة الكريمة وان شاء الله يعني أنا هني يعني زدت ثمنت المهرجان اللي أعطيته قيمة أكثر اللي هو أربع قرون ما هوشي أربعين سنة
1: قلت فما عطور في فترة عملته بالنسري
2: عملنا أحد الهيئات متاع المهرجان مشكورة هي تويرتت عليها برشا تويترت برشا هيئات ثم هيئة وقتها بدينا نخدمه عملوا برفان أودو كوليون مع تاريخة النسري نسري. وعملوا صابون يعني
1: برافو.
2: ما توصلتش الحكاية يعني حبينا تتطور أكثر من هكاكا باي أنا ساعة نحب القريج تسمع فيهم مبحاح
1: شوية
2: فهمتني.
1: شوية ما

0: علي وسيف
1: وسي ايش
0: علي بن سالم وسيف
1: وسيف و
0: صديق
1: وعب ستارك سلمان عليهم وكل
0: بارك الله فيك.
1: مرحبا بكم وان شاء الله كل دورة تتطور وتزيد وانتاج اكثر. مرحبا بكم.
0: باهي نمشيو للاخت اميرة الضاوي باش نختموا معهم بعد نسمعوا نغم ونرجعوا من جديد لمواصلة الضيوف اللي معنا في هذا اللقاء. مدام اميرة مرحبا
2: بك يا عايش.
0: انت من جهة زغوان؟
2: انا من بن عروس.
0: بن عروس مرحبا بك. شاركت في المعرض هذا اختصاصك هو
2: الزرد اليدوي.
0: الزرد اليدوي هذه تاع عينه يعني به الزرد اليدوي. زيد اعطينا فكره شنو بالضبط
2: الزرد اليدوي؟ هو فن سليم. الكبه والابره. فن الكبه والابره
0: هاي. تكونت فيه بطبيعه
2: هو بتاع صغري
0: به
2: يعني تجم تقول خبره بتاع 27 سنه يعني مليانه صغيره ابتدائي. اما قريت وتخرجت يعني خرجت تعليم عالي في المراجعه في المحاسبه
0: هاي.
2: ومن بعد قررت قلت علاش ليه نحل شركه خاصه. حليت شركتي في الارتيزانة وعملت الاختصاص بتاع الصغار ديكوراسيون
0: شامبيون. هذيك اللي بوني محليهم كلهم بتاع الأطفال
2: بتاع الصغار
0: الميكرو
2: كل ما هو ديكور غرف نوم للأطفال والرضع الملابس والأكسسوارات كله بالكبة والإبرة صناعة تقليدية 100%.
0: تشارك ديما في المعارض؟
2: مع الذكرم معرض دولية
0: فما إقبال نتصور من خاصة من الأطفال نتصور برشا بيوت في, في, في التوانسة عندهم عينة من خدمة
2: أنا ديجا ما عملت سبيساليتي إلا ما جربت قد عامين جرب في المارشي لوكال
0: وعلى مستوى الدولي يعني
2: دولي ياخذ ديكوراسيون ديما يعني مطلوبين برشا في تونس بديت بشوي بشوي خاطر سيبة شوية في تونس البيوع دونك الإقبال بدأ بشوية بديت نتعرف بطريف بداوا يعرفوا البرودوي معناها يقبلوا عليه.
0: وش كيفاش لقيت المشاركة في المعرض في زغوان؟
2: والله اول مره نجي انا الحمد لله
0: ان شاء الله ماشي الاخر
2: لا ان شاء الله لا اكيد شنو هاد بنت زغوان انت.
0: مرحبا بك. مرحبا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: صفحتك على الانترنت
2: نوفلي العلامه التجاريه مسجله نوفلي
0: نوفلي
2: لشركه ميش كوين. هي شركه اسمها ميش كوين والعلامه التجاريه نوفلي نوفلتي.
0: شرفتنا برشا مدام اميره يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ليك. الى اللقاء. نغم من الاستوديو ونعود الى زغوان.

0: الطفل العتيق.
1: حبيت نشكر حمزة صفار على اجتهاده في انه سمعنا الاغنية دي، والله مش مسموع يا ماشي زغوان. زاد اكد انه فما برشا فنانين غناوا على هالمدينة الجميلة، ونحن نواكب هذه الايام مهرجان النسري بزغوان، وضيفات اخرين بجنبي باش نحاولوا ناخذوا بايجاز، لانه تبارك الله عدد كبير من الضيوف والضيفات اللي يشرفونا بالحضور. مدام عسلامه، مرحبا.
2: عسلامه، مرحبا بكم.
1: الاسم
2: ليلى بن سعيد من ولايه بن عروس.
1: مرحبا. ولايه بن عروس تنقيزه على زغوان.
2: تنقيزه.
1: اختصاصك
2: صناعه العنبر.
1: صناعه العنبر. السبحه ذيك اللي في يدك هذه زاد خدمتك؟
2: اي خدمتي.
1: هذه السبحه ما شاء الله يعني
2: ابتكار جديد
1: عملاقه.
2: تحط في بيت قعاد، الريحه تبدا فاوحه ومزيانه.
1: علاش العنبر سبحان الله؟ يعني هذا هو يقول لك العنبر فاح، الاغنيه نتاع طاهر غرسه يفوح ويرد الروح. شنو السر؟
2: السر في الخدمه نتاعو، التهريس.
1: اي
2: يزمو يتهرس نهار بعد نهار مدة شهر.
1: اي نعم،
2: هذا اللي برشا ما يعرفوهش حرفيين يزربوا يحبوا
1: نهار بعد نهار،
2: نهار بعد نهار مدة شهر.
1: مدة شهر
2: باش لي كومبوزون نتاعو المواد الاوليه تتداخل في بعضها والكل باش الريحه تدوم.
1: ممتاز برشا. وشنو الفرق بين العنبر والاخر؟
2: الصخاب. فرق بعيد بيناتهم، مش كيف كيف جمله في المكونات.
1: وصحيح انه العنبر هو الاصلي، هو من فضلات الحيتان.
2: الحيتان اي في المحيط الهندي.
1: أيوة.
2: هذيك سبحان الله فضلات من اصلها، يعني ريحتها فيوحه. انا كي نشريها يعني الماتير بريمير العنبر ريحتها فيوحه من غير ما نزيدها حتى اضافات.
1: منين جينا؟ من الهند.
2: من الهند.
1: بلاد الروايح يعني.
2: أيوة. والوحيده تونس هي اللي تصنع وتطردوا هكا يعني عجينه وتصنع به الحلي والسبح وتحف وكل.
1: ممتاز برشا. في المهرجان ودي تشارك ديما في المعارض، فما اقبال على العنبر؟
2: اي وشبابنا ديما يحب حاجه جديده ويقول لنا شنو هذا، يبداو يسالوا والكل. أيوة. ولينا نعملوا لهم حاجات خفيفه هكايا كيما يحبوا هما على الطلب
1: تاعهم.
2: اي في خيط هكايا، واحده قالت لي نحب جيتاره خاطر هي مهوسه بال، يعني نتمشاو مع العصر ما نقعدوش في الريحانه وفي
1: في السبحه.
2: والسبحه هكا زدناها اسم امي، عيد الامهات توا جاينا في الباب هكا كلمه امي.
1: وتنشكو حامله مفاتيح، تكون يعني تتحط في السياره تتعلق. أي يعني تقعد ريحه جميله
2: ديما في بلايس. باش
1: عندك صفحه على الانترنت اسمها
2: كرياسيون امبر ليلى.
1: كرياسيون امبر ليلى. شرفتنا برشا مدام.
2: مرحبا بك. نشكر مدام بوثينه لوز مندوبه ولايه زغوان اللي استدعت على الاستضافه هذيا.
1: حذاك حذايا اختك الصغيره. اهلا وسهلا.
3: يعيشك. مرحبا بكم.
1: الاسم
3: وحيده الخمسي.
1: مرحبا.
3: حرفيه في
1: انت زغوانيه.
3: اي انا
1: اصيله. اختصاصك هو
3: تطريز والخياطه.
1: تطريز والخياطه.
3: شبكه
1: ما شاء الله
3: زغوانيه.
1: هذه قمرايه.
3: هذه قمرايه.
1: أي.
3: عملت جون كل الكعب برنوس ودخلت ميكرو. معها ال
1: خدمه المغياج
3: نتاع تريست الجبه.
1: فنانه. قد ايه عمرها التجربه توا؟
3: والله عندها برشا، تعلمتها ملي كنت صغيره من عند امي.
1: انت مازلت صغيره توا. مازلت شباب مازلت.
3: ان شاء الله حاسين وديما نحب نتعلم انا.
1: برافو.
3: وهي كانوا يعملوا فيها في الفروشات والكل.
1: صحيح صحيح.
3: انا على قلت علاش ما تخرجش تعمل.
1: شبابه برشا بالحق. واكيد توا سيف وسليم يوريو صوره للساده المستمعين والمشاهدين اللي طبعا
3: هو ابتكار هذايا عملته انا خصيصا.
1: برافو يعطيك الصحة. يعني مش يحضروا في المعرض يلقاو الخدمة بتاعك.
3: يلقاو نعمل برشا حاجات انا.
1: يعطيك
3: نعملها في معناتها دو شومان دو تابل ولا. وانا زدت نحب نعملها في اللبسة خاطر خير.
1: برافو. ولا برافو.
3: خاطر هي عندها قيمتها معناتها.
1: صفحتك على الانترنت؟ ما عندك صفحة؟
3: ملاي.
1: ولادك ما عندهم صفحة؟
3: ملاي عندهم.
1: أيوة. عميز بيوريو خدمتك ما شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: برشا.
3: إن شاء الله.
1: طيب نرجو معنا مدام بوثينة بعد تحكينا على خدمتك.
3: يا عيشك.
1: شرفنا برشا.
3: مرحبا بكم.
1: بيه. قبل الأخبار دقيقتين إن شاء الله الوقت يرفع يكفي باش نحكيه مع الضيفات اللي قاعدوا. عسلامة مدام.
4: عسلامة.
1: الاسم؟
4: مدام جميلة بن عمار.
1: أنت أصيلة زغوان؟
4: نعم.
1: مرحبا. اختصاصك هو؟
4: اختصاصي هو الكروشية.
1: ذوما اللي في
4: المليانة صغيرة
1: العطرشية والزهر والنسري.
4: والفيشكا هكا حاجة مزيانة.
1: أي الفيشكا
4: هكا شوية نسري شوية زهر حاجة هكا.
1: وش هي الماتيار هذيا؟ هذيا شنو؟
4: هذيك الخيط.
1: الخيط شنو هذا؟
4: خيط دي ام سي.
1: باهي باهي برشا. وشنو اخر خدمتك اعطينا فكره؟
4: نعمل شويه كعك ورقه زي مغرومه
1: والتقطير
4: نقطر
1: هذا هو القطار حذانا توا
4: نقطر الزهر عطرشيه
1: باهي برشا. عندك مدة في المجال هذا؟
4: ما شاء الله من اللي عمري 8 سنين ولا 9 سنين.
1: مغرومة
4: مغرومة برشا.
1: عندك صفحة على الانترنت؟
4: لا لا.
1: أيوة المهم ديما تشارك.
4: ديما نشارك.
1: أيوة. باهي برشا. أيوة. يعطيك الصحة مدام. نمشي للأخت قبل النشرة بدقيقتين أعطيها الميكرو. عسلامة مدام.
0: يسلمك عايش.
1: الاسم؟
0: فاطمة قويد.
1: مرحبا.
0: أسيلة واد صباحية زغوان.
1: زغوان أي.
0: اختصاصي زهور والأعشاب.
1: أي.
0: نعمل تقطير النسري، تقطير الزيوت بصفة عامة.
1: باهي برشا.
0: نعمل تثمين الموارد المحلية كات سيزون معناتها في الفصول الأربعة. أربعة.
1: أي.
0: بروجي خاص بيا وعايشة منه وقري منها في وليداتي والحمد لله يا ربي معناتها.
1: الحمد لله.
0: وشارك في المعارض. عندي صفحة على تيك توك اسمها كليلة الماركة بتاع المنتوج بتاعي.
1: أي.
0: وعندي فيسبوك فاطمة قويد.
1: أي.
0: ونعمل ديفريزون ل 24 ولاية معناتها نوصل.
1: برافو برافو.
0: رقمي 96.
1: لا تليفونات لا عايش.
0: عايش تليفونات
1: لا. أما برافو تقطير النسري ونحن نعيش هذه الأجواء.
0: يعني نعملوا في المتناول للناس الكل.
1: يعطيك الصحة مدام. الأخبار أخبار ماضي ساعة ونعود فيما تبقى من وقت معكم في هذا اللقاء المباشر من مدينة زغوان ومهرجان النسري.
5: الدكتور حكيم.
6: لم لترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
5: الدكتور حكيم.
7: إشهار
8: الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: إشهار
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
10: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: المياه والطاقة موضوع ندوة صحفية ودعوات لحوار وطني شامل لإعادة هيكلة هذا القطاع. من 12 إلى 16 من ماي الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة لترويج منتجات فلاحية بأسعار الجملة. عدد ضحايا حوادث المرور في تونس يتجاوز 400 قتيل منذ بداية السنة، 50% منهم من فئة الشباب. وفي العالم واشنطن تترقب رد طهران بشأن مقترحها وتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. تحت شعار الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الاجتماعي نحو نماذج اقتصادية جديدة، نظمت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت اليوم ندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأفاق التشغيلية للذكاء الاصطناعي وتحديث آلية العمل داخل القطاعات الإبداعية، وفق ما أكدته رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية بمنظمة كونكت سامية شلبي.
11: نتطرق للصناعات الإبداعية والرقمية أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي في عصر الذكاء الاصطناعي. فيه العديد من المداخلات من طرف خبراء، حاولنا نجمع مهنيين اليوم قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي، ناخذوا من عندهم هما شنو ما الفرص المتاحة في السوق العالمية، كذلك شنو ما التهديدات للذكاء الاصطناعي في الجانب الإبداعي، في جانب الإنتاج، في جانب الولوج للأسواق عالمية. لو كان هو يشكل تهديد، ما هي الوسائل التي يمكن استعمالها باش نحدوا من المخاطر الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الشباب، مجموعة من المسؤولين من القطاع العام، باش نحاولوا نتناقشوا نحلوا الحوار هذايا في صناعة اللي هي هامة وهامة جدا من خلال قدرتها التشغيلية الكبيرة.
10: أكد المرصد الوطني للمياه وجود عدة أشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، مشددا على ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وإصدار مجلة مياه جديدة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية اليوم خصصت لعرض مخرجات الملتقى الوطني للمياه المنعقد في أفريل المنقضية. منسق المرصد التونسي للمياه علاء مرزوقي يضيف لنجد حسن:
12: موضوع الملتقى الوطني للماء السنة هذه متعلقة بالقضايا المرتبطة بقطاع المياه والطاقة في تونس، الهيدروجين الأخضر، قانون اللزمات، المشاريع الطاقية الجديدة اللي في تونس، عديدة المخرجات، من أهمها إنه المشاريع الطاقية اللي تكون مسقطة في تونس لازم يتم التصدي لها، يكون ثم أكثر شفافية في قدر اللزمات اللي متعلقة بالطاقة في تونس، حماية شركة ستيك في تونس ما في علاقة بالمشاريع الطاقية وإعطاء الأولوية لستيك في إنتاج الطاقة في تونس، القطاع الفلاحي زاد والزراعي لازم لفتة، لازم أكثر من تحسيس وإرشاد فلاحي للفلاحين وصغار الفلاحين، كذلك المشكل العقاري في تونس اللي وضعيته معقدة شوية ومركبة خاطر مرتبط أساسا بالمشاريع الطاقية اللي موجودة. موضوع الطاقة حاليا هو الأكتواليتي، هو اللي فيها إشكاليات كبيرة، وفما نسق متسارع لعقود اللزمات اللي قاعدة تصير مع إنتاج الطاقة مرتبط بالمياه وباستهلاك المياه وأمن المائي من أمن الطاقي.
10: من جهته أفاد الخبير في التنمية والتصرف الموارد حسين الرحيلي بأن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 63%، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحية.
13: ثم مشكل كبير على مستوى حوكمتنا في الموارد المائية في تونس، ثم مشكل كبير على مستوى الضياع في مياه الشرب أو في الخدمات أو في القطاع الفلاحي، وبالتالي ضروري فتح حوار شامل باش نعيد النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي في تونس لتحديد استراتيجيتنا الوطنية المستقبلية، إصدار نص قانوني حول الماء. اليوم أنا باش يكون عندنا مجلة مياه تتضمن تحديات المستقبل، شمال افريقيا كله تقريبا يعاني من الشح المائي، عندنا زوز ولا ثلاث سدود نسبة امتلائهم 100%، سدود الوسط براتيكومون ما يفوتوش 20%، اليوم ما زلنا تحت واقع الشح المائي، نسبة امتلاء سدودنا ما فاتتش 63%، إذا نحن في مستوى 2019 طلب بيزيد، اليوم جاء ممطر 3-4 سنين 5 سنين نجم يجون الجفاف، هذه هي الاحتباس الحراري والتحولات المناخية، وذاك علاش يلزم إعادة نظر في المقاربة نتاع 40 و50 عام بمقاربات جديدة.
10: بمناسبة العيد الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة وتزامنا مع الذكرى 62 للجلائز الزراعية، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 من مايو الجاري. هذه الخيمة تتضمن عدة منتجات فلاحية بأسعار تفاضلية حسب كاهية مدير تنمية صادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا، داعيا العارضين والمنتجين إلى ضرورة احترام الأسعار المتداولة في أسواق الجملة. في إطار المحافظة على نظافة المحيط وحماية البيئة، تعمل بلدية أريانا على تعزيز مقومات النظافة في مختلف المناطق الراجعة لها بالنظر. الكاتبة العامة لبلدية أريانا سونيا شعيب أكثر تفاصيل.
14: اليوم التدخل في بلدية أريانا على مستوى الدوائر البلدية مواصل للتدخلات في مجال النظافة بمساهمة جميع البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز، إدارة المياه العمرانية، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتطهير. تتمثل في توفير معدات وعملة للتدخل في رفع طوابع البناء والأتربة مع المواصلة في العمل اليومي المعتاد. هي منطلقة منذ شهر مارس، بدأت في بلدية أخرى رواد سكرة والمنيلة، اليوم في أريانا ومتواصلة لبقية البلديات سيدي ثابت والتضامن وقلعة الأندلس.
10: خمسون بالمئة من ضحايا حوادث المرور في تونس هم من فئة الشباب، وعدد القتلى يتجاوز 400 قتيل منذ بداية السنة الحالية، وفق رئيسة جمعية السلام المروري عفاف بن غنية. بن غنية دعت اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى ضرورة تطبيق القانون على المخالفين واعتماد الرفع الآلي للخطايا المرورية.
15: يتم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث وعدد الجرحى، لكن ديما المؤشر انت عدد القتلى قاعد يتصاعد. منذ بداية شهر جانفي إلى يومنا هذا فتنا 400 قتيل، ما بين 3 و4 قتلى يوميا. 50% من ضحايا حوادث المرور هما شباب. عندنا مؤشرات خطيرة اللي هي نداء استغاثة، يلزم تكون فما إرادة كبيرة سياسية، آلية المراقبة وماشيين فيه لما حالة. لكن أنا نقول كل يوم ما يصيرش فيه التطبيق الفعلي تاع المزور هذوما راهو ماهوش نوصلوا لحد من الكوارث، يلزم تكون فما رفع آلي للمراقبة عن طريق الكاميرات على حرقان الضوء وعلى استعمال الهيك في الجوال على وضع حزام الأمان والإفراط في السرعة. يلزم يصير تطبيق القانون بكل حزم وبكل صرامة باش نحدوا من السلوكات اللامسؤولة للأسف وننقذوا ما يتم إنقاذه.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: في تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم رداً من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني الباب أمام مفاوضات جادة. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد إيران ما يزال قيد دراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهلة الزمنية والإنذارات. في الأثناء قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن الكيان الإسرائيلي نقل لواشنطن رسالة بأن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية. وأثارت الاشتباكات الأخيرة في مضيق هرمز بين البحريتين الإيرانية والأمريكية مخاوف إقليمية ودولية بشأن مصير الهدنة وآفاق المفاوضات المرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك في ظل انتظارات الولايات المتحدة للرد الإيراني على مقترحها. تقرير ناجي بن جنات.
16: في الوقت الذي ينتظر فيه العالم الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وتتسارع معه وتيرة الحراك الدبلوماسي لبدء جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تأتي الاشتباكات الأخيرة في مضيق هرمز بين البحريتين الإيرانية والأمريكية لتضع الهدنة السارية على الجبهة الإيرانية منذ 8 من أفريل الماضي على محك الاختبار، وتضفي مزيدا من المخاوف على مشهد الأزمة وآفاق التفاوض. أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبد اللي يضيف:
17: ترامب في الحقيقة اتضح له أن إيران ليست سهلة، لم يصل إلى هدفه وهو القضاء على البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. والعملية الحسابية التي قام بها ترامب ظهرت خاطئة، حتى خط المفاوضات هو خط خاطئ، ليست مفاوضات مجرد لعبة يبتز بها الجانب الإيراني ليس إلا. ولهذا سنرى أن هناك في الحقيقة اعتداءات متفرقة من الجانب الأمريكي ورد من الجانب الإيراني.
16: بين حقائق الواقع والمفاوضات المرتقبة، تسير الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مفترق طرق صعبة في ظل تصريحات تختلف من ساعة إلى أخرى وانتظارات تشغل المنطقة والعالم بشأن مفاوضات مفتوحة على كل الاحتمالات.
10: على الجبهة اللبنانية قتل 5 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم إثر هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعملية نسف منازل. بالتزامن مع ذلك شهدت بلدة البياضة اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية وعناصر من حزب الله استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة من الطرفين. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: المياه والطاقة موضوع ندوة صحفية ودعوات لحوار وطني شامل لإعادة هيكلة هذا القطاع. من 12 إلى 16 من ماي الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة لترويج منتجات فلاحية بأسعار الجملة. عدد ضحايا حوادث المرور في تونس يتجاوز 400 قتيل منذ بداية السنة، 50% منهم من فئة الشباب. وفي العالم واشنطن تترقب رد طهران بشأن مقترحها وتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
18: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
19: جميل العتيق. تحويثة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
20: إيه يا حسرة. اللي تعدى
19: وفات زعما يرجع. وعلي بني وعلى بين البارح واليوم.
21: بين البارح واليوم. بين
19: البارح واليوم. والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
21: مع معز الغربي.
19: في العتيق.

0: في العتيق تحويسة في تونس القديمة
1: لليك حنينة من البرماق ليتونا لينا
0: دوليشة وتوارخ
2: إيه يا حسرة
3: اللي تعدى وفات زعما يرجع
0: وعلي بني وعلى بين البارح واليوم
4: بين البارح واليوم
0: والكل في العتيق كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي
4: مع معز الغربي
0: في العتيق
2: نعود من جديد إلى أجواء مدينة زغوان وبالتحديد من مقر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بزغوان ومواكبة لمهرجان النسري نازك عملاق من جديد أهلا بك أهلا وسهلا مرحبا نازك أجواء مميزة بالحق يعني تشم ريحة التاريخ في المدينة
5: صحيح فما روح مميزة في زغوان
2: فعلا
5: سواء في النسري سواء في الكعك متاعهم سواء في حتى في
2: في حفاوة الاستقبال اي برافو والله يعطيهم صحة
5: شوف المسفوف كيف
2: اي هذا مسفوف ما شاء الله
5: القهوة في الززوة على
2: الكانون
5: كانون
2: ايوه خاصة على الكانون ركز لي ركز لي على الكانون
5: معناها جو تقليدي جو عربي مميز يعطيها الصحة سيدة المندوبة سيدة بوثينة
2: يعني تحية لها باش ترجعنا بعد شوية طبعا قبل ما نمشيو للعالم الكعك الورقة اليوم بوصفك انت في مجال الصناعة التقليدية كمكلفة بالإعلام برشا مختصين في كعك الورقة في مدينة زغوان وغير المدينة زغوان لكن كعك الورقة عنده مقاييس مضبوطة وعنده قلوا احنا ناسه
5: عنده ناسه
2: ساعات تحس فما ناس تشوف الشكل تقول والله ظهر لي بنين اما من بعد تكتشف حاجة اخرى
5: بصراحة فما هي فما برشة تشكيات منك الحرفيين نحكي ان
2: المبتدئين
5: لا تشكيات من
2: اصحاب المهنة الاصليين
5: اصحاب المهنة انه معناها فما الكعك دخلة. معناها الدخلة اللي هم اللي
2: هو الدخلة واحد ما يزومش يدوخ يعني الدخلة
5: الدخلة خاطر هم يقول لك الكعك النسري عنده مقوماته عنده المقاييس نتاعه اللي هي مضبوطه ما ينجموش يحيدوا عليها جاي. كان هيك تولي قيمه الكعك تولي تطيح
2: وهو حذينا سيده من سيدات زغوان صحيح. اللي عندها تاريخ في مجال
5: تاريخ في مجال الكعك
2: الورقه
5: وذكرنا
2: في اسمها
5: عايده منصور
2: مرحبا مدام
6: عسام
2: اهلا وسهلا شرفتنا
6: مرحبا
2: مدام
6: بكم في زغوان نورتونا
2: الساعه عايشك علاقتك بالنسري وكعك الورقة علاقة قديمة ومتينة
6: متينة عندي توائن 14 سنة في المجال هذي كل مرة نحاول أن معناها احنا كعك ورقة كما قلنا ما هوش مجرد حلو تقليدي
2: نعم.
6: هو هويت زغوان وتابع تراثنا وتقاليدنا معناها يلزمنا حتى كي نخدموه نخدموه طريقتنا التقليدية الأصلية
5: حرفية
6: فهمت يعني بكل حرفية وما يزبش
2: أنت شكون عدلك هالمهنة ذي في العائلة
6: أنا تعلمت على حماتي وتجاوى المشروع عائلة الكل
2: مشروع عائلة
6: الكل
2: به. حاجة اللي ميزتك وكنت تحكي فيها معايا في الأوف إنك فكرت إنك تكون جيل جديد وهو عنا بعد ورشة باش نشوفوا الأخت معها بنوتة صغيرة ومحلاها هالباساسيون يعني طريقة تمرير المهنة من جيل إلى جيل يعني.
6: والله إحنا كحرفيين نقدم يعني يلزمنا نحاولوا نحافظوا على تراثنا ونحافظوا على صنعتنا كيفاش يعني توا مشاركة في برنامج تأهيلي بعض الشابات يعني يكون عمارهم من 18 ل 50 سنة
2: 18 ل 50
6: لمدة 6 شهور فهمتي معناها نحاولوا نأثرون مدة 6 شهور هذه الكل نعلموهم كل حاجة كل سر كل تفصيل يعني في صناعتنا يعني نخدم كعك ورقة وحلو تقليدي الكل
2: حد آخر يقول لك خدمتك هي كعك الورقة كيفاش تعطي سر المهنة متاعك لغيرك فما برشا يفكروا هك
6: لا يلزمنا نعطيه سر المهنة متاعنا
2: باش ما تموتش
6: الشباب وخاصة توا يعني توا وقت شباب سامحني في كلمة أونت بارونتيز باش يضيع ماذا بينا نعلموهم صنعة جديدة فهمت في نفس الوقت كنت تابعة عاداتنا وتقاليدنا الصنعة ذيك ما تموتش
2: وفما حاجة أخرى رسالة أكيد توصلها ونعرف قداش مرة كي تقابلنا قلتها إنه راي مهنة كعك الورقة راي مهنة نجم تحل بها دار وتعيش
6: أكيد أني عائلة الكل نخدم منها ما شاء الله من راجل حتى بنتي متخرجة تخدم معايا تو فهمت؟
2: يعني فيها الحمد لله يعني رزق فيها. كي واحد يخدمها بإتقان وبضمير بإذن الله يعمل.
6: ربي يبارك فيها ريت كي تخدمها بضمير وبالحق تخدمها بكل حب. هو راهو كعكوارقة
2: غرام.
6: اللي مش يخدم كتجارة ما غير.
2: واضح باهي برشا. اذا عندك صفحه على الانترنت خاصه بك
6: حلويات عايده منصور.
2: وللناس اللي يحبوا يلتحقوا بالتكوين هذا كيفاش يعملوا؟
6: يمشيوا لمدام بثينه.
2: يمشيوا للمندوبيه مهم برشا
6: هي الحق اللي قاعده تشجع فينا برشا على الصحه والله.
2: هاي المندوبيه باش نعطيو فكره للمستمعين هي قريبه لمحطه اللواجات يعني نتاع زغوان وينجموا يزوروها ويلقاو اكيد كل القبول لانها بالحق مشرم يرود هي تحسها تحب تشتغل وتحب تقدم الإضافة في الجهة وتعاون الحرفي لأنه الديوان نازك بلاش حرفي فماش ديوان وبلاش ديوان فماش حرفي.
5: بالطبع هم العلاقة متاحهم
2: متينة
5: وما نجموش نفصلهم على بعضهم.
2: واضح. شرفتنا برشا مدام يعطيك صحة. شكرا ليك. نخليه في المجال الأخ متاع الأحذية إن صح التعبير ونمشيه للأخت. مرحبا ذكرنا في اسمك.
7: عسلامة سي معز.
2: أهلا وسهلا
7: أميرة عثمان.
2: يعيشكم شوية هدوء راهو برشا حس قاعد يوصلنا. أميرة عثمان مرحبا.
7: أميرة عثمان
2: مرحبا
7: فيا في التطريز اليدوي.
2: منين جيت؟
7: وليت بنزرت من رفراف.
2: رفراف
7: من رفراف
2: من رفراف الزغوان. لا لي شيء أنك تحب توصل هالمهنة وهالحرفة الرفرافية وهالعادات الرفرافية الأصيلة. أنت اختصاصك هو
7: التطريز اليدوي.
2: التطريز اليدوي هذه اللي لبستها خدمتك.
7: هذه خدمتي.
2: ايوه وهذه عينه زاد كيف كيف. كيفاش تعدي لك الغرام من العائله من الوالده من مماتك؟
7: صغيره مغرومه ومفهمش مراه رفرافيه ما عندهاش قرقيف في الدار. النساء كلها تطرس في رفرف حتى تخدم تلقاها في اداره متوظفه عندها خدمه تروح العشيه في الليل بعد العشيه تحط في بلاصه اللي تسهر مثلا على التلفزه تحط كل قرقيف تصنع تعمل
2: وتخدم.
7: يعطيك الصحة.
2: المهم الخدمة والإنتاج
7: يعني. يعطيك الصحة لكلنا نطرزوا لكلنا نلبسوا لبس تقليدي في روحات متاعنا.
2: برافو.
7: سبعة أيام وسبعة ليالي نلبسوا في لبستنا يعني.
2: والفرق بين رفرف وغالملح مش بعض على بعضهم لكن ظهر لي فما فرق في الخدمة.
7: فما فرق كبير. غالملح يطرزوا يعملوا شبيكة.
2: شبيكة.
7: يعملوا شبيكة وغرزة الحساب. احنا في رفرف نعمل
2: ورأس جبل.
7: راس جبل زاد فروشات.
2: فروشات
7: كان في رفرف تريزة الكونتير.
2: جميلة برشا. شكون المدينة اللي تشبه لكم مهدية؟
7: فما نابل. فما
2: نابل.
7: اما جوست للوين هضمة ما يخدموهمش هما للوين هضمة معروفين كان في رفرف
2: ميكرو.
7: يطرزوا العدس والكونتيل والدوري مي للوين لا للوين معروفة بهم كان رفرف.
2: مشاركتك في زغوان الأولى.
7: مشاركتي الأولى
2: أول وإن شاء الله فرص أخرى إن شاء الله.
7: وإن شاء الله نشكر مدام بوثينة المندوبة فرحت بينا يعطيها الصحة ويعطيهم الصحة على الاستدعاء.
2: مرحبا بك. عندك صفحة على الانترنت؟
7: عندي أي أميرة عثمان.
2: أميرة عثمان يلقوا فيها كل التفاصيل.
7: يلقوا فيها كل شيء.
2: بارك الله فيك. مر الميكرو اللي بجنبك الأخت. ألو ألو ألو ألو أهلا وسهلا. مرحبا مدام.
8: مرحبا بك.
2: الاسم؟
8: ليلى الجمني.
2: مرحبا.
8: مهندسة في البيولوجيا.
2: مرحبا.
8: عملت مشروع في الصناعات التقليدية اللي هو يتمثل في هو اسمه مشروع فلورال.
2: أي.
8: اللي هو متخصص في تثمين النباتات الطبية والعطرية.
2: اي نعم.
8: مشروع فلورال هو مشروع لتثمين نبتة النسري.
2: ايوه.
8: نبتة النسري معناها عندها خصائص اخرى خلاف كعك الورقة.
2: اي نعم.
8: معناها ثمنتها في انتاج مواد تجميل.
2: برافو.
8: صنعت منها صابون اللي هو أباز من الماء النسري المقطر وزيت النسري. صنعت منها انفيزيوم معناها متاع نسري في الزيت اللي هو برودوي مفيد للبشرة الحساسة. صنعت منها دي بارفان دي بارفان ناتوريل أباز نسري وبطبيعة بخلاف معناها الباز هو من نسري. من نسري زادة عنده استعمال تجميلي خلاف اللي هو معناها منتوج باهي للقلب وباهي كما معروف بالداول
2: وعنده خصائص
8: طبية.
2: فين خديتها الميدالية؟
8: سنة تحصلت على الميدالية الأولى في تونس في في ماء النسري.
2: برافو.
8: اللي هو في مسابقة المنتوجات المحلية
2: ممتاز
8: اللي بنظمته لابيا. وان شاء الله قاعدين نخدموا باش نكثروا في النبته هذه ونكثروا في المنتوج ونوعوا فيه ان شاء الله حتى نوصلوا للمكملات الغذائيه.
2: برافو. الصفحه بتاعك على الانترنت
8: فلورال.
2: فلورال ايه. شرفتني برشا.
8: يعطيك الصحة.
2: به النجم نغادروا باش نخليوا المجال للضيفات اللي من بعد ونعطيوا الميكرو نازك لصديقنا. اهلا وسهلا مرحبا. باش نمشيو للورشه مزاده نتاع الكعك الورقه في ساعه لانه تو قعد لنا ربع اقل من ربع ساعه نحاولوا الناس الكل باش يتعداو معنا مدام بثينه الاخت هذا. ذكرنا في الاسم سامح لي.
9: نور الدين فرشيشي.
2: الميكرو شويه.
9: نور الدين فرشيشي.
2: مرحبا. منين جيت؟
9: من عين عسكر.
2: عين عسكر.
9: كبير مشارك.
2: هوني في الولايه. مرحبا. اختصاصك هو؟
9: اختصاصي احذيه وبلغه و احذيه تقليديه.
2: احذيه تقليديه. نازك خدمه جميله برشا.
5: اي خدمه تحفونه. جلد يعطيه الصحه.
2: هذا شنو الماتير سي؟
9: جلد
2: ارتيزان. جلد
5: ارتيزان.
2: باهي برشا. اعطينا فكره اعطينا زيد قدم لنا شويه سليم.
5: المنتوج
2: نتاع الحرف هذا يفهم الكوير هذوما النسائيه والرجاليه.
9: الاغلبيه النسائيه موجود.
2: الميكرو الميكرو يعيشك الميكرو
9: موجود. نسائيه أي. ورجاليه.
2: نسائيه ورجاليه. فين تكونت شكون؟
9: انا تكونت 91 92 في مركز التكوين المهني بالجم.
2: بالجم. وقعدت يعني بهالاختصاص هذايا
9: قعدت خدمت خدمت خدمت لين ما عادش فيها كزت الدنيا وتركتها
2: ورجعت
9: وتو رجعت
2: وفما ان شاء الله لاباس
9: ان شاء الله ما زلت كي
2: رجعت الروح
9: ما زلت كي راجع من جديد
2: لاباس لاباس. عندك صفحه على الانترنت؟
9: لا ما زلت ما عملتش.
2: هي زعما صفحه باش نزيدوا نعرفوا الخدمه نتاعك. ما شاء الله خدمه متقونه. برافو. ذكرنا في الاسم.
9: نور الدين فرشيشي.
2: شرفتنا برشا.
9: عايشك وبيك.
2: مشاركتك في المعرض باهيه.
9: أول مشاركة.
2: أول مشاركة. إن شاء الله ربي يجيب القصر
5: إن شاء الله في بقية المعارض. إن شاء
2: الله سيدي بارك الله فيك. بارك الله فيك. الميكرو نمشي للأخت. أهلا وسهلا مرحبا. الاسم
10: شيراز المدب.
2: مرحبا مدام شيراز. اختصاصك هو؟
10: اختصاصي صنع حلويات وتقطير ماء الزهر والورد والعطرشية والنسري.
2: أيوة.
10: ومعجون الورد معجون النسري.
2: احنا في انت تعديت معنا في اي جهه؟ في بنزاوى نابل.
10: نابل
2: اي نذكر في نابل.
10: استضافتني المندوبه مشكوره برشا من زغوان.
2: مرحبا.
10: يعطيها الصحه مدام بثينه وان شاء الله التظاهره دي معناتها تتعاود
2: ان شاء الله
10: وان شاء الله المندوبيات الاخرين ياخذوا بنفس بالمثل ان شاء الله يا رب.
2: باهي برشا. اذا قلت التقطير هذا
10: تقطير الورد تقطير النسري تقطير الزهر والعطرشية
2: أي.
10: وعندي سيرو الورد
2: أي.
10: والفيكس والمونت نباتات طبيعية خطر أنا اختصاصي أصلي أستاذة علوم طبيعية وعلى بيولوجي والفواكه بوسك قلت لك
5: معجون الورد طيارة يا.
2: معجون الورد, الورد.
10: معجون الورد أنتي ستريسون
2: أي.
10: كلمون وباهي على
2: الاخر. برافو. نشوف البقلاوه زاد خدمتك.
10: اي خدمتي خاطر اختصاص حلويات. حلويات نخدم الحلويات الكل.
2: يعطيك الصحه.
10: بقلاوه سيرتيفيي زاده.
2: ايوه.
10: محلى بالبكتيريو بالبكتيريو وعندي زاده سيرو الفستق وسيرو النوازيت.
2: تو جاي موسم الافراح هذا والمناسبات. شكرا. صفحتك على الانترنت.
10: بيا سويتس. ومرحبا بكم.
2: شكرا.
10: فافراحكم وسراتكم وعيائتكم والكل.
2: شكرا مدام شهرة شيراز. الاخت بجنبك نمشيو. احنا كنا حداها في زغوان منذ اشهر. ذكرنا في الاسم.
11: هلا برحومه.
2: مرحبا مدام هلا.
11: نمثل الشركه الجهويه الشركه الاهليه الجهويه مبدعات زيكا.
2: مرحبا.
11: زغوان.
2: مرحبا.
11: احنا نمثل الجهه الكل نمثل ولايه زغوان الكل. عندنا عده اختصاصات في كل معتمديه حسب أي. الاختصاص نتاع المعتمديه.
2: باهي برشا.
11: عندنا بار اكزومبل زغوان عندنا توسكي تقطير الزهور والحلويات. عندنا ولايه معتمديه الفحص عندنا تقطير الزيوت الجباليه.
2: مازلتوا في الفضاء ذاك؟
11: اي مازلنا في الفضاء.
2: قلنا وقتها ماذا بينا
11: اي هكا باقي لنا ساعه وتويكا ديجا معناها باقيين
2: وفي المدينه العتيقه نتاع زغوان.
11: المدينه العتيقه في زغوان. عندنا معتمديه الناظور تجفيف الخضر والطماطم معناها برانسيبالمون. عندنا صواف العولة بصفة عامة، عن زريبة الصناعة التقليدية. وبالمناسبة هذه نشكر مندوبية الصناعة التقليدية على رأسها مدام بوثينة اللي احنا ديجا توا بمعناها باقين باش نخدموا على التأهيل متاع البنايات، باش نخدموا في عنا برنامج في الشاشية، وفي باش نرجعوا الشاشية لزغوان، وباش نعاودوا زادة فورماسيون في الأقفاص.
2: مهم برشا، او ديجا عنا عائلة من الأقفاص عندنا. يعطيك صحة. عندكم صفحة على الانترنت؟
11: اي عنا مبدعة زيكا، عنا باج فيسبوك اللي هي مبدعة زيكا.
2: شرفتنا يا مدام، مرحبا بك.
11: مرحبا.
2: شكرا لك، نجم تغادرونا باش نستقبلوا ما تبقى من ضيفاتنا، ولانه نحبوا قبل ما نرجع لك مدام، خلوا لي شويه المجال باش نتعدى في المباشر. او سيف باش يرافقني وسليم، سمح لي مدام لحظه، لا النجم نتعدى جوست الورقه دي باش ما تطيحش. هذه هي ظروف المباشر كما اي، ما تخافوش ما تخافوش، لاباس لاباس، نحن على الهواء مباشره. انا قاعدين نمشيو بشويه به، نمشيو للورشه، الورشه نتاع صناعه كعك الورقه. الميكرو يعيشكم، صرحوا لنا الميكرو مدام. او توا سيف وين سليم؟ يا سليم وينك يا سليم؟ اهلا وسهلا يا مدام، اقرب لي شويه اقرب لي شويه به، مرحبا بك.
12: اهلا وسهلا، مرحبا
2: بك. يجيك الميكرو اللي خاطر في نفس الوقت قاعده تشتغل، هذاك علاش. تفضل مدام، تفضل به. مرحبا مدام،
12: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا. الاسم
12: مدام رشيده.
2: مرحبا مدام رشيده،
12: تشرفنا يا اخي.
2: انت زغوانيه؟
12: اي انا
2: تشرفوا بك. اختصاصك هو
12: صنع حلويات التقليديه بما فيهم كعك الورقه. زغوانيه.
2: قداش عمرها التجربه توا؟
12: توا تقريبا 12 سنه. ما شاء الله
2: 12 سنه. لكن انت الحاجه اللي تميزك انك حبيت تعدي المهنه ذي للصغيرات.
12: اي
2: هو حذانا البنوته تدخل حذاك شويه، تفضل. ما تحبش تتعدى؟ اوكي، مرحبا بك. مرحبا مرحبا. لا اله الا محمد رسول الله. قلت جبت معاك البنوته ذي تتعلم قاعده؟
12: اي تعلم. احنا عطينا فورماسيون مده 6 شهور للبنيات يتعلموا، وديجا منهم البنيه هذيا تعلموا القفله، تعلموا الحله، وديجا زدتهم اوبسيون اخرى اللي هي بقلاوه.
2: به المهنه هذه تطلب صبر، تطلب غرام ايضا.
12: اي بتبيعها غرام وصبر، بتبيعها هي شويه.
2: كعك الورقه قداش من يد يعني تدخل باش تصنع باش نشوفوا هك الكعكه حاضره، قداش من واحد يساهم فيها؟
12: هي تتعدى على برشا مراحل ما شاء الله. عجينه البات.
2: استنى توا انت، خلينا شويه سيف يتبعك شويه. اعطينا من غير ما تتكلم الميكرو توا، حنتبعوا حدنا مثال. قاعدين توا نشوفوا في
12: هذه طريقه الحله. اللي هي تحل البات رهيفه على الاخر.
2: الميكرو بعيد عليك، نحاولوا نقربوا له سيف شويه الميكرو. به حطوا على الرخامه، حطوا على الرخامه الفوق هي باش يكبتها هي. هي سي بون ياك ياك.
12: الورقه اللي هي لازمها تكون البات رهيفه
2: اقوى شويه صوتك هي.
12: وتكون مسويه بطبيعه.
2: هي
12: لازمها خبره ما شاء الله باش الانسان يتعلم يولي يحل ورقه رهيفه. وبعديك تتحط غاديك ترتاح شوي.
2: اي ما تمسوش، سي بون سي بون.
12: ترتاح شوي بعد ما تقصها، ترتاح شوي وبعديك تقفلها. القفله زاد فيها صنعه
2: هذيك باش تقعد يعني. وتبدا مرتوبه زاد، ما تبداش كلي. اي
12: صنعه مرتوبه، والقفله تكون ماهيش واضحه القفله وين ما وين بالضبط، معناها ترى عباره خارجه فورمه.
2: اي
12: وبعديك تحط في وسط الحلقه، وبعد تحط في الفور الطين.
2: فما صغار مغرومين بنيات يعني عمر
12: س... اي انا الحق كي نبدا نخدم برشا صغيرات يجوا بحذايا.
2: عندك اسلوب توصل لهم المحبه.
12: هاي ونعلم فيهم بالطريقه الصحيحه بطبيعه.
2: هاي
12: غرام هي مورد رزق باذن الله، حتى الصغيرات اللي ما يوصلوش وما يتخرجش وما يشدش بلاصه، هاكا فما افاق للصغيرات اللي ما يوصلوش مثلا.
2: بارك الله فيك. ذكرنا في اسمك
12: مدام رشيده. عندي شر. باج
2: هاي
12: فيسبوك كعك ورقه مدام رشيده.
2: هاي
12: موجود فيها كل التفاصيل.
2: يعطيك صحه، شرفنا برشا مدام رشيده. نرجع توا. نعم والله ما سمعتكش مدام. من بعد ان شاء الله باش نواصلوا توا مع ضيفاتنا فيما تبقى من وقت. الميكرو عند سي صابر بطبيعه، هاكا اليوم تعبناكم شويه معنا. نحن باش نوصلوا الساده المستمعين التفاصيل، والساده المشاهدين ايضا اللي شاهدوا في الصفحه الخاصه بالاذاعه الوطنيه التونسيه. الاخت تفضل. مرحبا. الاسم
13: عسلامة، مرحبا بكم. أنا جليلة بريني، حرفية من تجروين ولاية الكيف.
2: تجروين ولاية الكيف، أهلا وسهلا. أي محلاك الجهة.
13: أي
2: زرناها منذ فترة.
13: جيت استدعتني مندوبية مشكورة
2: به الميكرو،
13: استدعوني اللي هنا المندوبية متاع زغوان، مشكورهم برشا، ومعهم جمعية الأسرة الرائدة زادة عاونتني بجيت لهنا، مشكورة برشا مدام
2: مفيدة
13: خماسي اللي تسلم عليك بالمناسبة.
2: سلم عليها، بارك الله فيك.
13: وجيت باش نعرف منتوجي، وجيت ثاني هنا الزغوين، والله اكتشفت برشا حاجات ما كنت نعرفهم.
2: انتم الاختصاص متاعكم هو؟
13: انا اختصاصي الكليم الكافي.
2: الكليم الكافي الاصيل.
13: الاصيل اللي نحن عملنا برشا دورات غديك، والحق نجحت دورات متاع
2: يعطيكم الصحة
13: اي متاع الكليم الكافي.
2: انت حضرت وقت، انا حضرت مرة جيت الكيف وقتها فمك الاولمبياد تاع الكليم.
13: اي جيت فيها انا الاولى ذيك، جيت خليفة جيت الاولى
2: ذيك. اي عندها عامين ولا ثلاث سنين،
13: حكيت عامين ثلاث سنين التالي مع سيلو
2: وقت البرزقان وكل جو تاع الكيف.
13: وعلى فكرة رو عندنا تو المهرجان تاع البرزقان نهار 15 و16.
2: اي هاي نازك بقى تناش عليه المهرجان تاع البرزقان،
13: مستدعين الكل ان شاء الله فيها ان شاء الله.
2: اي ان شاء الله.
13: مرحبا بكم، ايجوا مهرجان قوي به.
2: باهي
13: باهي. مرحبا بكم.
2: مدام جبابلي عاد ديما.
13: اي مدام بسمة جبابلي.
2: تحية لها. باهي. صفحتك على الانترنت.
13: ازدا بريني. ازدا بريني.
2: بريني.
13: اي ازدا معناها باللغة الأمازيغية النسيش.
2: اي.
13: وبريني اللقب متاعي، ازدا بريني الباج متاعي، انستغرام متاعي. يعطيك الصحة. وتلقوا فيه كل شيء، برشا حاجات فيه ان شاء الله.
2: ربي يوفقك
13: يعيشك، ومرحبا بكم وان شاء الله يا ربي تتكرم.
2: وتحيه للمراه التونسيه في كل الجهات، بالفعل قاعده تجتهد وتخدم،
13: يرحم والديك يعيشك،
2: وفما عزيمه وفما اصرار على انها تنجح. يعطيك الصحه. نمشيو للاخت اللي بجنبك، نعملوا اليوم في ماراثون اذاعي.
14: عسلامة مدام، اهلا وسهلا. الاسم عايشك مدام راديا، راديا من رجب.
2: اختصاصك
14: حرفيه منتوجات مزخرفه، اما نعمل بالخيط الحلفه.
2: خيط الحلفه. انت منين؟ من جهه؟
14: تبعه من مورنيك، تبعه ولايه بن عروس.
2: بن عروس. وجيت للزغوان بالطبيعه. مرحبا بك.
14: تعاوني المندوبيه.
2: قداش عندك مده تو تكوين هذا اختصاص؟
14: عندي برشا كيكا 4-5 سنين.
2: 4-5 سنين. تشارك في المعارض ديما؟
14: اي نشارك كي تجيني فرصه.
2: محلاها يعني تشوف دبوزه عاديه والا ومن بعد تولي بهالزينه هذه، تولي ديكوراتيف يعني في الدار، في المطبخ، في
14: في اي حاجه معناتها تجي توكيمه. هذا معهم سبلاي، هذا معهم الواحد بروش تاع السيرفيت، هذا ما زادت نجم تجي تحط فيه معناتها تحبها في الكوجينه، في تجي فيه مثلا فيك تجي فيه.
2: برافو برافو. ومنظر جميل يعني.
14: اي نعاود.
2: هذا شنو هذا؟ كل القلوح نتاع الشكاره هذا؟
14: اي اي خيط شكاره.
2: خيط شكاره. يعطيك الصحه. عندك صفحه على الانترنت؟
14: اي اي صفحتي بريكولاب.
2: بريكو
14: بريكو لاب.
2: مرحبا. شرفت بك مدام.
14: عايشك بارك الله.
2: باهي نكملوا مع الاخت، الاخت الخوات شي تعدوا معنا زاده ولا لا؟ يعني هاي الوقت الفيس تفضلوا يقعدوا باش نكملوا ما تبقى من الوقت، نعطيو فرصه للناس الكل. باهي مدام اهلا وسهلا.
15: عسلامه. الاسم مرحبا. حداي.
2: مرحبا.
15: عايشك دوناتور، جو سوي انفورماتيسيان.
2: مرحبا بك.
15: بروغراماسيون. نعم.
2: شرفوا بك.
15: كنت بنت التوريزم معناها سياحه. امي معلمه نتاع ارتيزانا، حافظه برشا حاجات، تعلمت الكرياسيون دي بيجو
2: حكم الفيليغران
15: قاعد ينقرض. تعلمت الفيليغران اون باراليل، عملت لاجوراج، هذه امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول.
2: اي الله الله.
15: هذه صفيحه نحاس اون دي ريحه شيء، تتخدم اجوراج على ما وتتذهب وتولي بيجو مزيان. اللي يحب على النحاس يحب على الفضه، كل قدير وقدره، حتى على الذهب نجم نعمل لاجوراج. جوست انا حبيت ان ابيل او جون، معناها راهم لانيتي، راهم موجودين بارتو، تتعلم صنعه ما غير فلوس، وتنجم تخدم وتنجم الحرف قاعده ماشيه بالقدي. الشكر لك انت، الشكر لمدام بوثينه على الانفيتاسيون، قاموا معنا بالواجب واكثر من الواجب، وشكرا زاد للجماعه.
2: انت اصيله اي جهه؟
15: جابس.
2: جابس ما شاء الله. اللهجه فما سوناليزاسيون محلاها.
15: بنت السحف.
2: مرحبا مرحبا.
15: جو سوي لا كرياتريس دو لا براند كهنا بربير.
2: اي.
15: مرحبا بكم.
2: شرفت بك مدام.
15: عندي الواتساب، عندي الانستغرام.
2: اللي هو ذكرنا الاسم.
15: لا كهنا بربير.
2: كهنا بربير.
15: كهنا البربريه.
2: بربريه.
15: بالضبط.
2: ميرسي، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
15: ميرسي افو.
2: شكرا. الاخت عايشك، شكرا. الميكرو. الاسم.
16: الاسم عايد عقيل.
2: مرحبا.
16: أصيلة ولاية زغوان.
2: مرحبا بك. واختصاصك؟
16: اختصاصي تقطير الأعشاب والزهور بصفة عامة.
2: بارك الله فيك، مرحبا بك. تشارك ديما في المعارض؟
16: تشارك في المعارض.
2: فين جهتك في زغوان؟ في أي مدينة؟
16: اصيله واد السبيحيه.
2: واد السبيحيه معتمديت
16: زغوين.
2: معتمديت زغوين باهي. برشا انواع نتاع التقطيره.
16: برشا انواع زيوت، فملي مقطره فملي معصوره، فما زيوت نباتيه وزيوت طياره.
2: عندك صفحه على الانترنت؟
16: صفحه عندي الواتساب 52 900 269.
2: باهي نمشيو للاخت اللي بجنبك. الاسم
17: سعيده كامل.
2: مرحبا سعيده. شنو هي الدبيبزه هذيك الفاشكه؟
17: هذيك فاشكه نتاع نسري.
2: الله الله. ونحن في مهرجان نسري.
17: ونحن في مهرجان نسري.
2: وانت زغوانيه؟
17: انا زغوانيه
2: اصيله.
17: اصيله واد صبيحيه.
2: اي نتشرفوا بك. مرحبا مرحبا.
17: انا نشكر مدام بوسينه، ربي ان شاء الله يزيد يطوجها وان شاء الله نرول قدام الافاق الطويله، خاطر احنا تعبين ونش هذا نقوموا لهم من الاربعه نتاع الصباح نجم.
2: هذا ايش قلنا هي قبيله يعني
17: يعطيك الصحه.
2: يلزمها برشا صبر
17: صبر وبرشا كل شيء. وانا نطلب من الدوله التونسيه اللي تعمل لنا ترويج، تعمل لنا في النسري، راهي حاجه
2: مطلوبه.
17: حاجه, حاجة مطلوبه
2: على ذكر النسري. بارك الله فيك تفضلي.
17: يا سي معز انا نطلب السيد الرئيس كله يعمل لنا لفته الولاد صغوي.
2: شكرا. باهي صفحتك على الانترنت؟
17: انا ما عنديش.
2: ما عندك صفحه. باهي مدام بوثينه نختم معك في لحظات. نذكروا انه مدام بوثينه اللوز هي المندوبه الجهويه للصناعه التقليديه بولايه زغوان. اليوم النسري موجود في مدن اخرى في عالم اخر في العالم الكل يعني موجود، والا صفه او خصوصيه لجهة زغوان ومدينة زغوان.
5: هو النسري خصوصية مدينة زغوان. أي. حتى وجوده في المناطق الأخرى بقلة معناتها بقلة قليلة.
2: أي.
5: حتى اللي باش يتزود من مادة النسري يجي للولاية لهنا باش يتزود منها.
2: باهي نقولوا لك مبروك نجاح التظاهرة.
5: يعطيك الصحة عايشك سي معز.
2: أكيد فيها وراها برشا تعب. وتحية للأخت اللي معاك قاعدة وقائمة بالواجبة. أيه. بالواجبة يعطيها صحة. تحية ضحى ضافية زميلتنا الإعلامية المميزة اللي تحضر معنا مواكبة لهذه التظاهرة، وهي دائما وهي بنت برنامج في العتيق وبنت الإذاعة طبعا. تحية الصابر. تحية السيف. بس كلمة الختام.
5: كلمة الختام نحب نقول أنا باش نرانا باش نعملوا معرض وطني للصناعات التقليدية السنة القادمة 2027 في دورته الأولى، وهذا باش يكون فيه برامج أخرى متنوعة وحملات تحسيسية، وباش نحاولوا نخرجوا شباب جديد في قطاع الصناعات التقليدية اللي نخدموا عليه، وخاصة في اختصاصات الجهة. نحب نشكر زميلاتي وزملائي في المندوبية اللي بالحق بادروا في التظاهرة هذه وعاونوني برشا، وكنا معناتها
2: يعطيهم
5: الصحة الكل.
2: نازك زادة تحية.
5: نازك هذيك باش نجيها هذيك شكر خاص
2: وكامل الفريق يعني.
5: شكر خاص لمدام نازك اللي بالحق عملت لنا تغطية إعلامية على وسائل الإعلام كلها.
2: شكرا.
5: نحب نشكرك أنت سي معز الإيكيب نتاعك. مرحبا بكم في ولاية زغوان، شرفتونا وإن شاء الله مش هذه المرة الثانية نجي معاك شرف.
2: مرحبا في كل وقت.
5: معناتها فرص أخرى وتظاهرات أخرى.
2: زغوان مدينة تستاهل كل خير، مدينة بالحق ضاربة في القدم وأصيلة. حبيت نحيي أيضا محمد علي بشيخ قائد الرحلة اللي قاد عمر بشيخ. محمد علي بشيخ صديقي ملحن عمر بشيخ.

0: البسوا لبستكم، البسوا لبستكم، بربي يلبسوا لبستكم.
1: شكرا لكم الناس الكل،
0: والسلام عليكم
1: للجميع، ونلتقي سليم طبعا شعبان كامل الفريق، يعطيكم الصحة وكل الزملاء في استوديو 3، قول لكم شاي طيبة وإلى اللقاء.

0: أنا أحنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: فلاش سبورت.
4: مرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية. البداية بقائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب من 13 مايو حتى 2 جوان تحت إشراف المدرب عبد الرزاق هديدر. في حراسة المرمى نلقاو الثلاثي محمد دغرور من سوشو، محمد الهمامي من الترجي، ومالك العرايسي من النادي الصفاقسي. في الدفاع محمد أمين نعوي من النادي الصفاقسي، ريان التغرتي من لوزان، محمد منصف الثابتي من فولسبورغ، نايل الموسى

0: من ديجون الفرنسي، سفيان ملاوح من نيس، قيس ألا إيفانوفيتش لاعب أربيل الفرنسي في وسط الميدان، محمد أنس العثماني من النجم الساحلي، أنس تريمش من الاتحاد المونستيري، نوان بارمنتي من أربيل الفرنسي، يوسف بن سعيد من هانوفر 96، يوسف بن محمود أيضا من كونكارنو الفرنسي، محمد عزيز عبد الباقي من النادي الإفريقي، وسيم شراد من واسبيدل الألماني، هادي محمد المزدري من أربيل الفرنسي، في الهجوم سعيد رمضانية لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، محمد ياسين هديرش من النادي الصفاقسي، سفيان السلمي من مونستر الألماني، إسلام العلوي من الترجي، يحيى جليدي من أونجي، أيهم الطبوبي من الترجي، سفيان الزرقي من فيرتو الفرنسي، وآدم البرجي من الترجي. بالنسبة لبرنامج منتخبنا في الدور الأول، نذكر تونس موجودة في المجموعة الأولى 13 ماي الجولة الأولى ضد المنتخب المغربي، ثم الجولة الثانية 16 ماي ضد المنتخب المصري، وجولة ثالثة 19 ماي ضد المنتخب الأثيوبي، يعني تقريبا زوز مباريات الأولى في الدور الأول ضد المغرب ومصر باش يكونوا حاسمين لمنتخبنا من أجل المرور للدور الثاني. بالنسبة للإطار الفني الكامل باش يكون موجود صحبة المنتخب التونسي، كما قلنا المدرب عبد الرزاق ديدر، بالنسبة للمساعدين كل من نوف الشبيل وكريم بن عمر ومدرب الحراس حسين البجاوي. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الأربعة كل المباريات، مستقبل مرسى مع نادي الصفاقسي، التحكيم لباسم بالعيد والفار لهيثم جيرات، النجم الساحلي مع نادي البنزرتي، مباراة سفرها حسين بن ساسي والفار لأمير العيادي، والترجي الجرجيسي مع نجم المتلاوي، التحكيم لعبد الحميد بدر الدين والفار لخليل الجيري. نذكر في الدفعة الأولى البارح الأولمبي الباجي كان ربح شبيبة العمران 2-1، شبيبة القيروان ربحت الاتحاد المونستيري 1-0، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس 1-0، والملعب التونسي تعادل دون أهداف مع اتحاد بن قردان. وغدوة لحد آخر لقاءات الجولة 29 الأربعة في رادس، ديربي العاصمة، المباراة الحاسمة بين الترجي والنادي الإفريقي، تحكيم النمساوي كريستيان بيترو، وفي الفار مواطنو هارالد ليشنر. قبل المباراة هذه، المباراة المنتظرة، الصفحة الرسمية للجامعة كانت نزلت فيديو لتهدئة الأجواء بين حبال الفريقين، وفيه مساج للناس الكل بما أنها مباراة عادية، مباراة 90 دقيقة وبعدها توفى بين أبناء منطقة واحدة، أيضا بين أحوام متقاربين بين بعضهم كيف ما نعرفوا، باب سويقة وباب جديد وبين أصحاب وإخوة، ونسمعوا المساج مع بعضنا.
1: مرحبا يا أخويا في باب جديد في العاصمة متاع الروح الرياضية، وخيال وخيال خيال، هاني في حومتي فهمني، توا نمشي هكا عادي، زادة نمشي باب جديد، زادة عندي أصحابي وإخواتي شنو المشكل؟
2: هاني أخويا نحب الكلوب ونخدم أخويا في حومتي، ونحب الكلوب ونحب جماعة الترجي ويحبونا أخويا وكا وخويا.
1: أخويا اللي يربح صح عليه،
3: ها واحد مكشخ ولد حومتنا هدايا صاحبي، هدايا يا اخويا ميساج للناس اللي حابين باش يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكوره، في كل حومه ما تلقاش كليبيستي بركه ولا مكشخ بركه، في كل حومه الكليبيستي قد معناها للمكشخين.
2: الونجي وشنيا تدل الخوش،
0: هذه الأجواء أكيد لتسبق الديربي كيف ما قلنا، الناس الكل خيان، وإن شاء الله مباراة تتعدى في كنف الروح الرياضية. نذكر بالترتيب في انتظار المباريات المتبقية، الصدارة للنادي الإفريقي 62 نقطة، مرتبة ثانية الترجي 60 نقطة، الثنائي المعني بالتتويج حسابين، مرتبة ثالثة النادي الصفاقسي 56 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة عنده مباراة زايدة، المرتبة الخامسة الاتحاد المونستيري 42 نقطة، وأيضا كان لعب البارح المباراة الأولى من الجولة 29، مرتبة السادسة نجم المتلاوي 39 نقطة، مرتبة السابعة النجم الساحلي 38 نقطة، مرتبة الثامنة بين ترجي جرجيس اتحاد بن قردان وشبيبة العمران ب 35 نقطة، وبن قردان والعمران عندهم مباراة زايدة، في المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، مرتبة 12 النادي البنزرتي 33 نقطة، مرتبة 13 الأولمبي الباجي 31 نقطة عنده مباراة زايدة، المرتبة 14 شبيبة القيروان أيضا ب 30 نقطة وعنده مباراة زايدة، والزوز فرق معنيين بالبطاقة الأخيرة للنزول للرابطة المحترفة الثانية بعد ما غادر صاحب المرتبة 15 مستقبل سليمان واللي في رصيده 27 نقطة، وأيضا صاحب المرتبة 16 والأخيرة مستقبل جابز واللي في رصيده 18 نقطة، وإن شاء الله بالعودة سريعة للفريقين. بالنسبة للبرنامج الجولة الأخيرة الجولة 30 نهار 3-12 ماي الشبيبة العمران مع مستقبل مرسى، نهار 4-13 ماي النادي البنزرتي مع ترجي جرجيس، النادي الصفاقسي مع نجم الساحلي ومستقبل جابس مع الملعب التونسي، والمباريات الأخيرة باش تكون الدفعة الأخيرة نهار الخميس 14 ماي النادي الأفريقي مع الأولمبي الباجي، اتحاد بنقردان مع الترجي، الاتحاد المنستيري مع مستقبل سليمان، ونجم المتلوي مع شبيبة القيروان. برنامج الجولة 26 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، مباريات الصعود والنزول أكيد أيضا في الرابطة الثانية، نهار الاثنين مع الأربعة في المجموعة الأولى سبورتينج بنعروس الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، نادي حمام ننف أمل حمام سوسة، مباراة هامة جدا للفريقين، اتحاد بوسالم مع جمعية مقرين، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكارم هدية مع محيط قرقنة، وبعث بوحاجلة مع اتحاد تطاوين، الرلوين مع كوكب عقارب، ثم نهار ثلاثة في المجموعة الثانية القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية، سبورتينج المكنين مع جمعية ريانة، نصر جلمة مع الملعب الجبسي، مستقبل قصرية اتحاد قصور السيف، تقدم ساقيت الدير مع هلال الرديف، أمل بوشامة ونادي القربي، وقوافل القفصة مع أولمبيك سيدي بوزيد. نغير الاختصاص إلى كرة اليد، دورة ربع نهائي لكأس تونس اليوم الأربعاء، بعث ابن خيار مع نادي الإفريقي، الملعب التونسي مع نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين، والبارح كان الترجي أول المتأهلين لدورة نصف نهائي بعد الفوز على نجم الساحلي 28-19. في الكرة الطائرة أيضا الدورة نصف نهائي للكأس اليوم الأربعاء، الترجي مع نادي الصفاقسي، تحكيم هاني الكوكي ومحمد العنتبلي، والبارح أيضا النجم الساحلي كان أول المتأهلين بعد الفوز على مولدية بوسالم 3-0. دائما مع الكرة الطائرة كأس الجامعة إياب دورة نهائي اليوم الأربعاء، سعيدي سيدي بوسعيد مع الأولمبي الإقليبي. الكرة خارج تونس اليوم عديد المباريات للفرجة، نبدأها من البطولة الإنجليزية الجولة 36، حاليا قاعدة تتلعب مباراة كبيرة بين ليفربول وتشيلسي، كانت تلقت نص نهار ونص، وحاليا في 70 دقيقة لعب التعادل 1-1، هي نفس نتيجة الشوط الأول، ثم ماضي ثلاثة برايتون مع ولفرهامبتون، فولهام مع بورنموث، ساندرلاند أمام المان يونايتد، والخمسة ونص مباراة أيضا للمتابعة مانشستر سيتي مع برينفورد. في الليغا الإسبانية الجولة 35 فيها إلتشي مع ديبورتيفو ألافيس، حاليا نهاية الشوط الأول بالتعادل دون هدف، ثم ماضي 3-4 سي في مع إسبانيول، 5-5 أتليتيكو مدريد مع سيلتا فيغو، والثمانية مباراة ريال سوسيداد أمام ريال بيتيس. في السيريا الإيطالية من الجولة 36 ثلاثة مباريات اليوم، ماضي ساعتين تنطلق مباراة كاليري مع أودينيزي، لازيو مع الإنتر الخمسة، مباراة البطل الإنتر في ضيافة لازيو، إلتشي مع الثمانية غير بوع يستضيف جوفانتس. في البوندسليغا من الجولة 33 ماضي ساعتين ونص، أوغسبورغ أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، أوفنهايم أمام فيردر بريمن، لايبزيغ مع سان باولي، شتوتغارد مع باير ليفركوزن، والخمسة ونص فولسبورغ يستضيف البطل باير ميونيخ، كيف ما قلنا مباراة أيضا فيها البايرن بعد تحصلوا على البطولة. دوري روشن السعودي من الجولة 32 الخمسة غير درجة الخليج مع الاتفاق، والخمسة واربعة النجمة مع الحزم فريق المدرب التونسي جلال القادري، والسبعة الفيحة مع القادسية. قاريا كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم ذهاب دور نهائي الثمانية متعليل، مباراة اتحاد العاصمة مع الزمالك المصري. أيضا الفرجة نجم تكون ثمانية متعليل في الجولة 20 للبطولة المغربية، ديربي كازا بين الرجاء المتصدر بتسعة وثلاثين نقطة والوداد صاحب المركز الرابع بأربعة وثلاثين نقطة. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، إن شاء الله نعود ونتقابلوا بداية من الأربعة العشية في رياضة وهداف حتى الثمانية اليوم، ونقل مباريات الرابطة المحترفة الأولى والحديث على مباراة الديربي اللي كيف ما قلنا تتلعب غد. أجمل تحيات شهير كيفي، بعد شوية نفيسة حسني في موج زنبا الساعة الثانية، وإحنا كيف ما قلنا نعود نتقابلوا الأربعة العشية.
4: فلاش سبور
5: غني شاكر، مرحبا،
6: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
5: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط، نجيب مرحبا بك.
6: عسلامة حبيب، تحياتي يا استاذ هاني، اهلا اهلا بك يا استاذ نجيب، ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير من غير الاخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب شغام.
5: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
6: بلاش يا روحي تروح في غير ما عندكش فكره.
7: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية، رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع، موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية من يوم الخميس 14 من ماي الجاري انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا دورات 2026 وفق رزنامة نشرتها اليوم وزارة التربية. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة من 12 إلى 16 من ماي الجاري لترويج المنتجات الفلاحية بأسعار الجملة. بداية من يوم الاثنين 18 من ماي انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بنقطتي الصعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بنعروس. تقرير حديث صادر عن مجموعات البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. المرصد الوطني للمياه يؤكد خلال ندوة صحفية اليوم وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، مشددا على ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وعلى إصدار مجلة مياه جديدة. فتح باب المشاركة في برنامج لمرافقة المؤسسات التونسية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية في إطار مشروع غرينوفي، ويندرج البرنامج ضمن دعم مسار الانتقال البيئي وتعزيز القدرة التنافسية المستدامة للمؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات الإسمنت والحديد والأسمدة. في العالم، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين اليوم إثر هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف منازل. وحزب الله يعلن تنفيذ هجومين استهدفا تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في بلدة رشاف جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح تلقي إداراته اليوم ردا من إيران على أحدث مقترح أمريكي. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن رد إيران ما يزال قيد الدرس، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في استوديو الويكاند في لقاء السبت من ساعتين للاربعة اليوم، حتى زملائنا من قسم الرياضه باش يتابعوا يعني النشاط الرياضي في تونس. مرحبا بكم، شنحويلكم، كيف انكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، ان شاء الله صحه والعافيه تكون تاج على رؤوس الجميع، تفقدوا اللي بحذاكم، الناس اللي تعرفوهم، الناس اللي تحبوهم، الناس اللي عندكم برشا ما سألتوش عليهم، شوفوهم شنو احوالهم، ان شاء الله يكونوا لاباس الناس الكل، توانسة وغير توانسة تسمعوا فينا داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز، ان شاء الله تقضيوا معنا امسيه رائقه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في استوديو البيكان. تحياتنا ليكم الكل وين ما كنتم داخل تونس او خارج حدود هذا الوطن العزيز. تحياتي لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول وايمن تنفوري في الهندسه التقنيه، فاروق الزيرعي في الاخراج الرقمي صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، رامي ماجولي في التنسيق العام للحصه، ومعكم اماني بولاريس من امام ميكروفون استوديو الويكاند على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أميني.

0: استوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: ديما معكم في استوديو الويكاند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بالجميع وانتم على الطريق، ردوا بالكم على روحكم وعلي معكم، وإن شاء الله تقضيوا أوقات ممتعة معنا في هذه العشوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

محبوبي مثلتك شجرة من أحلى مغنى الفنان عبد الوهاب الحناشي، تحية لي تحية لكل الفنانين التوانسة وكل مبدع في أي مجال. أكيد خلى بصمته. شوفوا الأغاني هذيك اللي كانت أغاني خفيفة في وقت ما، توا نرجع مازلنا لحد الآن قاعدين نحسوا بها، وليت كيما يقولوا تراند هكا في بعض الأوقات، وساعات تلقاها عند الشباب يعاودوها في أكثر من مرة وتتغنى، يعني الحاجة رغم أنها تظهر بسيطة لكن مخدومة. تحية لي عبد الوهاب وتحية لكل الفنانين التوانسة. نمشيو إلى عالم التراث، وإحنا في كل سنة عندنا شهر التراث في تونس، شهر 2 في وزارة الشؤون الثقافية. شهر التراث السنة وصل للدورة 35، ينطلق كل عام من 18 أفريل حتى 18 ماي، والاختتام مش يكون في شمتو من ولاية جندوبة هذه السنة، بعد ما كان الافتتاح في تستور. يقولوا هكا ونقولوا حكايات ونقولوا مدن عندها خصوصية، هو كل مدينة في تونس وكل منطقة كل شبر عنده خصوصية، وبين كل نهج ونهج تلقى حضارات تعديت من هذا الوطن، رغم تظهر تونس صغيرة في حجمها لكن عميقة في تاريخها وفي تراثها. يعني لحد الآن ما نصورش وصلنا إلى تثمين 1% من التراث الموجود في تونس والتاريخ. وسنة اهتمام مهم جدا، والموضوع مهم جدا، اللي هو المعمار. نقول المعمار خصوصية أخرى لوطن ولناس ولتاريخ، وكل بلاصة عندها المعمار متاعها وعنده ما يتحكي في هذا المعمار. مش ناخذوا دار ثقافة بير مشارقة في ولاية زغوين، البارح انطلقت ومتواصلة حتى نهار 10 ماي فعاليات تظاهرة جيوفي مدينة الفوسيفوسي. جيوفي هو الاسم الروماني لمدينة بير مشارقة. هي تظاهرة تقام بالشراكة بين المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بير البي ودار ثقافة بير مشارقة، وفي إطار مشروع شوارع المدن المبدعة بدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي. المشروع هذية يجي تحت شعار كما قلنا جوفي ضوء منحوت في الحجر، وهو شعار يختزل روح المكان. الحجر هذيك اللي تتعدى ساعات انت ما تتلهيش بيه، عنده تاريخ، ما هوش مادة ساكتة لكن ذاكرة تنطق بتاريخ المدينة وتاريخ ناس وأثار الإنسان اللي تعدى من غادي وخلى بصمته من الفسيفساء والفن والعمران اللي خاصين بالمنطقة هذية. كما قلنا جوفي هو الاسم الروماني الأصيل لمنطقة بير مشارقة. في هذا الإطار عديد الفعاليات اللي تحتفي من خلالها بير مشارقة ودار الثقافة حتى يوم 10 ماي بهذه التظاهرة بالمعمار في هذه المنطقة. وغدوة 10 ماي مش يكون عرض مسرحي بعنوان رحلة سنجوب من إنتاج شركة أرتو. هذا الاختتام اللي باش يكون في لقاء طبعا مع أهل الثقافة والفن على عين المكان في بير مشارقة من ولاية زغوان. تحية لكم، مواصلين معكم ديما في استوديو الويكاند.

واصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكاند في موعد السبت على موجات إذاعتنا من الساعتين للأربع. احنا معكم اليوم نواصل مع الملتقى العربي للشعر المقاومة الدورة 63، هذه هي بعنوان دورة أحمد مطر تحت شعار الشعر العربي الحديث والمقاومة، تنطلق بعد قليل في مكتبة مدينة تونس 52 نهج الباشا دار بن عاشور، هي مكتبة مدينة تونس اليوم وغدوة إن شاء الله انطلاق من 10 صباحا حتى 3 بعد الزوال. هذا الملتقى بحضور عديد الشعراء وهي من تأسيس وإدارة الشاعر التونسي عادل الهمامي. خليكم معنا.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثالثة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بداية من 12 وإلى 16 من مايو الجاري. المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس يعلن فتح باب المشاركة في برنامج تجريبي للتوعية وبناء القدرات ومرافقة عدد من المؤسسات التونسية النموذجية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، وذلك في إطار مشروع جرين نوفي. المشروع يندرج ضمن دعم مسار الانتقال البيئي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبية، خاصة في قطاعات الإسمنت والحديد والألمنيوم والأسمدة. ولاية القصرين تسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الرابعة من مايو الجاري 69 حادثة مرور أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة 95 آخرين، فيما ساهمت الدراجات النارية في أكثر من نصف هذه الحوادث، وبلغت نسبة وفيات مستعمليها 52% من إجمالي ضحايا الطريق، وفق رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور هيثم الشعباني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس، موضحا أن بلده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. مقتل 6 أشخاص إثر 3 غارات إسرائيلية على قضاء الشوف وسط لبنان في توسيع لمدى الهجمات مع اقتراب المحادثات بين بيروت وتل أبيب بواشنطن. حزب الله يعلن تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة العباسية جنوب لبنان، وشن هجمات عدة على تجمعات لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: ستوديو الويكاند.
2: الويكاند
1: مع أميني بولعريس.

0: أهلا وسهلا بالجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. مرحبا بالناس الكل، دينا ساعتين ومواصلين حتى للأربعة معاكم في هذا اللقاء. إن شاء الله تكونوا لاباس، خليكم معنا على هذه الموجات. توا باش نستقبلوا ضيفتنا اليوم، ملكة قرطاج ديدون وسوبرانو أوبرا تونس، في عمل عالمي باش يقع تقديمه على أوبرا مدينة الثقافة نهار 14 ونهار 15 مي. نسرين مهبو سوبرانو نسرين مهبولي، أيه. مرحبا بك،
1: عايشك عايشك، ميرسي بوكو أماني،
0: عايشك. باش نحكيو على أوبرا ديدون إيني لي أنري بيرسيل، من عليها إنجاز أوركستر سيمفوني تونسي، البالي الأوبرا تونس واصوات اوبرا تونس.
1: اي اي بيان سور سا سرا زيد ان كولابوراسيون مع انسمبل لي ايبوبي اللي باش يكون ستيفان فوجي اللي باش يكون نوتر شيف دوركستر.
0: صحيح. عمر راجح باش يكون الكوريغراف،
1: كوريغراف اي ميتور ان سين،
0: والمخرج العرض ايبوبي من فرنسا. حلوه ياسر اللمع، اما يظهر لي مقبله احنا قاعدين نحكيو قاعد تحكي لي على الالات اللي جاوا.
1: اي باش يكونوا فما الات باروك من 17 سيكل، من 16 و 17 سيكل. اي
0: من القرن 16
1: دي انسترومون. يس يس،
0: موجودين حتى لتوا،
1: موجودين بيان سور، خاطر الموسيقى ديجا معناها نتاع ديدون اني دايدو انيس اللي كتبها هنري بيرسيل تكتبت في 1689 جو بونس، معناها قديمه بالكدا،
0: وتم انجازها في الوقت هذاك،
1: تم انجازها في الوقت هذاك باللي انسترومون هذوكم. دونك لي انسترومون هذوكم بيان سور قاعدوا موجودين حتى لتوا، وباش يكونوا موجودين
0: أكيد.
1: Non, non, non, ils s'amblent faire.
0: Ils s'amblent faire.
1: Bien sûr.
0: Opéra Baroque. Le carnet se battage, ils s'amblent faire à tel temps.
1: Bien sûr. Ils s'amblent dans les hommes. Ils s'amblent dans les hommes. Ils s'amblent dans les hommes. Donc, justement.
0: Oui, j'ai mon
1: Oui. Donc, justement, fi Tunis, ce sera une première. Je suis une femme des instruments baroques. Hier, je suis déjà en train de parler avec eux. Il y a une femme théorbe. اللي هو شبه للعود، تشوفوه تيورب، فما فيول دو غامب كيما الفيولونسيل،
0: تشيلو، مش
1: نفهم، يشبه للتشيلو مي فيه كيما نقولوا اكورداج يقرب اكثر للجيتار، ويتعزف بريسك كيما
0: الربيبه.
1: يس، يتعزف مع الارشي نتاعو، بون جو سي با هكا نورمالمون. فما كلافسان زيد، عندنا كلافسان وصل عنده جو بونس اون سيمين هكاك،
0: ونحسك فرحانه بالالات هذيا.
1: بيان سور
0: يعاونوا فيك، يعاونوك الاتر... في الاداء، ولا انت خاطر فنانه معناها تراهم حاجات خارقه العاده اللي هي مش موجودين. ديما قداش من مره نستدعى كيما كان محمد بوسليمه في الاوركستر، ديما يقول لك ما عندناش الات نفخ، ديما يركزوا على الات النفخ وما عندهمش، ولا كيما
1: عندنا مي با اسي دو ميوزيسيان، معناها ما فماش نومبر كبير نتاع العازفين، نتاع عازفين توانسه اللي يعزفوا معناها آلات النفخ. هذاك علاش في البرودكسيون نتاع تياتر دو لوبيرا عمناو في لا ترافياتا، معناها جبنا دي انسترومونتيست فرانسيس، في كارمن كيف كيف دي ايطاليان، سني كيف كيف، معناها جبنا دي انسترومونتيست من انسمبل لي ايبوبي اللي هو فوندي بار لو شيف دوركستر اللي باش يديريجينا ستيفان فوجي، ومدام كلير لو فيلياتر اللي باش تغني معانا زاد، باش تعمل اباريسيون في سبيكتاكل، اللي هي معناها عملت لنا اون فورماسيون اكسيليري في او بو دان موا بور تو لي شونتور اي لو كور. معانا زاد اون غراند شيف دو كور لوسيل انكرويابل زاد، دونك ايكيب كبيره. عندنا نورا زاد لا كلافسينيست، نورا شتر سوريه شتر فرنسويه مسكينه معانا مع الصباح الليل تعزف مع الكور، تعزف مع لي سوليست، تعزف مع لو بروميير كاست، تعزف مع الدوزيام كاست، مع العباد الكل. دونك ايكيب كبيره وحلوه برشا.
0: قداش ايكيب كبيره، قداش فيها يعني انتم كل في الكل؟
1: الحقيقه ما حسبتش، ما نعرف اللي
0: 150 100
1: هكاك بيتيتر اقل شويه بيسكو سي ان اوبيرا باروك، دونك ما يستحقش النومبر نتاع لي اوبيرا بلو ريسون وكل كيما ترافياتا وكارمن وكل. مي باش يكونوا معنا زاد دي فون، معنا دي انسترومون افون اليت نفخ باروك زاد، او بوا فلوت باسون وكل.
0: هذوما كريناهم ولا شريناهم؟
1: هذوما جبناهم دي موزيسيان
0: سلفناهم
1: لا لا لا دي موزيسيان باللي زانسترومون نتاعهم ابار الكلافسان جو سو با سور ابار
0: يعني كل كل موسيقي كل موسيقي جايب الاله نتاعو
1: يس بالضبط
0: يرجع بطبيعه الحال باش نخلصوهم الحكايه هذيا في انتظار نهار من نهارات
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يكونوا عندنا الات عالميه بما انه احنا عندنا اوبرا وعندنا قاعات اوبرا وعندنا زاده بالي وعندنا كذا علاش لي وعندنا فنانين عالميين خاطر نسرين مهبولي هيثم الحديري برشا ناس اللي هما يعني مستوى عالمي مانيش نحكيو على بدايات هذيا ولا قاعده تتعلم وبالحق معناها برافو الناس اللي تجي مش تجي باش تتفرج اكيد باش تفرج شي حاجه حلوه ياسر هذا الناس اللي تسمع فينا نحكيو على جيدون اني لحكايه الحب هذيا جيدون احدى ملكات قرطاج واني من ترويده
1: Oui, oui, oui. Didon est né, en fait, l'opéra avait inspiré من l'Énéide de Virgile.
0: L'Éliade.
1: Yes. Elle est écrite dans le 19e avant Jésus-Christ, au 19e قبل الميلاد نورمالمون
0: وهكا في سوسة كي تمشي وتلقاه هكا على الوحده نتاع فيرجيل تلقى تصويره نتاعو يعني على فوسي فوسي موجوده يعني وحده كبيره
1: فوالا دونك الاوبرا هذا معناها لو كومبوزيتور اللي كتب الاوبرا هذا il s'est inspiré من
0: الإلياذة نتاع فيرجيل
1: من القصه هذيك معناها من قصه الحب ما بينت عليسا واني دونك دونك عليسا واني حبوا بعضهم خاطر شافوا حاجه اون كومان ما بيناتهم معش كان معناها العباد الكل تصور يعرفوا اللي قصه عليسا اللي هربت من بيغماليون اخوها معناها في مدينه سور خاطر قتل لها رجلها وخافت كل شيء دونك هربت ومشيت باش تاسس واسست كارتاج معناها كيف اني زاد هو معناها منع من الحرب نتاع ترويده وتعرف عليها جوستومون غاديكا وحبوا بعضهم وشافوا حاجه اون كومان كيفاش هو زاد معناها عنده البارتنير نتاعو اللي توفيت وكل
0: فيها اخذ ورد معناها القصه زي فيها برشا عرك معناها فيها حكايات اللي بمحبه اللي وديما فما تلقاها يدخل الواحد الشخص اللي يحب يكسر الحكايه هذيك يعني ديما الطرف اللي مش مع الحب ضد الحب يعني ديما الاعداء موجودين
1: بيان سور بيان سور دونك عليسا معناها حسب القصه هذيا قررت باش ما تعرسش بحتى حد بعده الوغ كو فما ملك اللي حب عليها قالت له لي راني مانيش نعرس بحتى حد بعد رجلها معناها كي توفى وكل شيء اللي تعرفت على اني جوستمون
0: حبته
1: وحبته
0: نسيت رجلها
1: يا اخي الملك هذايا تغشش وبعث لها لي سورسيير وعمل لها حكايه كبيره معناها بعث لها شكون بلوتو الاني باش يقنعوا اللي لازم يبعد عليها ويبعد على قرطاج باش يمشي ياسس روما الوغ كو هي ما فهمش منها الحكايه دونك بعث شكون في صوره اله معناها ميركوري باي ذا واي الرول هذايا نتاع السورسيير باش تمثلوا مرام بوحبل ستار نتاع كارمين نتاعنا ليليا بن شيخه زاد ستار نتاع لا ترافياتا باش تكون معايا لا كونفيدونت نتاع ديدون دونك فوالا دونك باش يبعث لها باش يبعث الاني شكون باش يدوروا عليها
0: ويسمع كلامه
1: معناها باش يسمع كلامه مالوغوزمون جو سي كو سبويلر معناها مي بون ديما كيك في الاوبرا ماذا بيك تعرف القصه باش تنجم تشوفها في انتربريتاسيون ديفيرونت في برودكسيون ديفيرونت خاطر باش تكون كونتومبورين باش تكون اون بروميير معناها
0: معاصره يعني
1: يس معاصره معناها الاخراج معاصر غراس ا نوتر ميتور ان سين اي كوريغراف عمر راجح دونك ديما ماذا بينا نعرف القصه باش نفهموا
0: ماذا بينا وخاصه توا بالنسبه للقصه وللحكايه يعني كان هي تفصيله من التفاصيل خاطر في الاخر تقعد منتبه مش للحكايه للخرافه بقدر ما انت منتبه للموسيقى للاخراج للملابس
1: exactly.
0: يعني حتى اللي يتفرج ما يفهمش نجم يفهم القصه مي خاصه يتشد للموسيقى
1: والموسيقى والرقص الراقصين نتاع انا بالحق الحمد لله نشكرهم برشا معناها باش تشوفوا
0: دي اوبيرا تونس
1: وي باش تشوفوا دي تابلو انكرويابل معناها فما باش تشوفوا دي ديوز معناها باش تشوفوا دي ديو ما بين دي شانتور اي دي دانسور معناها في نفس السين مع بعضهم معناها اون تران
0: يعني تلقى زيد المغنيين ويشطحوا ما بينهم يعني في لوحات
1: المغنيين احنا نغنيوا واللي دانسور يشطحوا مع بعضنا في نفس في نفس السين.
0: طب قداش مثلا خدمه كيما هذه قداش قعدتوا تخدموا فيها معناها
1: اول
0: مره دي دون اني تحكيت برشا مرات وكذا لكن وتعاملت لكن في كل مره اكيد فما حاجه جديده ما نصورش معناها تتعاود توا على خاطر فيرسيون قديمه معناها
1: بيان سور عملناها ديجا في 2019 معناها اون برودكسيون قديمه دوبي 2019 دونك المره هذه جوستومون باش تكون ديفيرونت باش يكونوا معنا دي سبيسياليست دو لا ميوزيك دو 17 سيكل كيما ستيفان فوجي نوتر شيف دوركستر اللي هو سبيسياليست فريمون que في la musique du 17e siècle. Il est un grand claveciniste, Zed. Incroyable. Claire le filiatre, Zed, بالحق عاونتنا برشا معناها فهمنا les ornements, les tremblements, معناها les caractéristiques نتاع la musique baroque اللي ما كناش نعرفوهم قبل. معناها قرينا l'opéra, قرينا le chant lyrique, mais bel canto classique romantique c'est ça معناها اللي الفورماسيون تاعنا في تونس. كان عملتو
0: كان كما عملتو.
1: عاودنا رجعنا بالتوالي. عاودنا قرينا معناها احنا اللي قارينو peut-être عمرو 200 سنه 250 سنه رجعنا توا avec madame Claire le filiatre عاودنا 400 سنه التالي باش نفهموا كيفاش قبل كنت تتغنى الموسيقى معناها قبل
0: وكل مره تتعلموا حاجه في العالم هذا
1: كل ايبوك معناها كل موسيقى من ايبوك معينه عندها لي كاركتيرستيك نتاعها وعندها
0: القواعد
1: نتاعها بالحق معناها حاجه اكتشاف ميم سي معناها كلنا نعرفوا بيان سور لا ميوزيك باروك من قبل اما عمرنا ما فريمون خدمناها كوم الفو وغطسنا في لي ديتاي نتاعها هذوم الكل معناها
0: وتجارب كيما هكا مع فنانين عالميين اكيد تعطي فرصه اكبر معناها انه تتعلموا لكن خاصه انه علاش ما تكونش فما فرصه انكم تشاركوا زادة في أوبرا البرة معناه
1: نعرف إن شاء الله
0: عندك تجارب البرة ولا لا
1: بالنسبة لي أنا 2018 avec mon groupe خاطر عندي un groupe de metal symphonique وين معناها
0: metal symphonique
1: أي نمزجوا بين موسيقى الميتال كارتاجينا باش نلعبوا زادة في تونس في المينا روك في الإي إف تي إن شاء الله في أكتوبر يوغا زيد برشا جروبات من فرنسا بلجيكيا يس دونك لعبنا في 2018 في فيستيفال في هولندا ديدي لي جروب اللي فيهم دي شانتوز بنات معناها
0: لكن مع الاوبرا مثلا قداش من مره معناها عملتوا من اوبرا درتوا البرا بها فيها برشا ولا لا
1: باز انكور مي في البرنامج
0: زعما
1: اي
0: اوبرا دي دون اني هذه
1: في البرنامج
0: لكن عملتوا برشا حاجات اخرين ما درتوش بهم بي اوبرا دي دون اني نذكروا انه هي نهار 14 و15 ماي في اوبرا تونس في قاعه الاوبرا مدينه الثقافه اللي تنظمها او الانجاز لاوركستر سامفوني التونسي بالي اوبرا تونس واصوات اوبرا تونس طبعا مع لي زيبوبي من فرنسا الشراكه وعمر راجح قلنا في الاخراج وفي الكوريغرافيا وستيفان فوجي في القياده قياده الاوركستر نسرين مهبولي السوبرانو هذيا التونسيه العالميه اللي تمثل دور ديدون مازلت ما حكيتلناش على قديش قعدتوا في توقيت لتحضير لهذه الاوبرا قبل ما
1: من غير ما نحكي بيان سور على التحضير الشخصي لكل واحد فينا معناها كل ميوزيسيان كل شانتور كل دانسور عنده تحضير شخصي معناها يعمل لي ريشيرش نتاعو على شنو تخدم قبل احنا بالنسبه معناها لي ميوزيسيان
0: خدمت على ديدون ولا على الموسيقى قبل
1: على الموسيقى بيان سور ديدون معناها لو رول ديدون في 2019 معناها لعبتو انا الرول هذايا غنيتو مي تو باش يكون فريمون
0: طريقه اخرى
1: بطريقته اللي لازمو يتغنى بها اللي لازمو يتقدم فيها
0: برايفو
1: برشا برايف
0: وقديش
1: برايف معناها توا شهر ونص بتيتر شهر ونص بريس كل يوم معناها نخدموا على الميزان سين نخدموا دي سيونس انديفيديوال معناها مع مدام كلير لو فيلياتر يوغا زادا دي سوليست اللي باش نغنيو مع لو كور بور رونفورسي وكل شيء دونك عملنا فريمون دي ريبيتيسيون اكسيليري في شهر ونص metteur en scène خدمنا زيدا مع les danseurs اول مره نخدموا معاهم à ce point معناها بالحق incroyable ساعات معناها نعملوا
0: وحدكم وهما وحدهم ومن بعد تتلاقاو
1: المره هذه معناها نتلاقاو
0: في الاخر المره
1: هذه المره هذه مع بعضنا فريمون العباد الكل مع بعضنا
0: فما طاقه اخرى زادت تعطى حتى للفنان
1: حتى معناها الورم ابس حتى كي نسخنوا معناها بدناتنا واصواتنا وكل شيء مع بعضنا مع لي دانسور وكل مع عمر راجح ومع الاسيستانت بتاعو مدام اليز ده انكرويابل دونك عندنا
0: شكون قلت لي العرض الاولاني مش يكون تينور هيثم
1: اي باريتون هيثم الحديدي دونك باش يلعب رول اني لو 14 ماي اي خليل سعيد تينور باش يلعب اني لو 15 ماي
0: 15
1: وي
0: وعليه بدلتو
1: بليزيور كاست
0: اكثر
1: بس جبني خليل
0: ممكن
1: خليل خاطر طفينا ومشي لفرنسا مي ميسيش رجعني ان
0: شاء الله بالتوفيق ليك وللي معاك نهار 14-15 ديدون اني اوبرا في اوبرا تونس مع السبعة متاع العشية
1: سبعة ونص
0: في قاموا يجيو هكا شوية يدوروا ويقف في الصف بعد ما خذيت تسكرهم الناس كل 14-15 في مدينة الثقافة في قاعة الأوبرا شكرا ليك سوبرانو نسري مهبولي شكرا لك على حضورك معنا في استوديو الويكاند مواصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية

مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه صباح وقبلها شفا فاضل كنا في الاستماع ليها، وقبلها كنا نحكيه على عمل ضخم جدا لأوبرا تونس وبالي تونس وأصوات بالي تونس مع فنانين عالميين كما كانت بحضنا سوبرانو نسرين مهبولي اللي تمثل دور ديدان عليسا ملكة قرطاج في هذه الأوبرا الكبيرة ديدان إيني، باش تكون 14 ونهار 15. لقاء مهم جدا. علاش مهمة الحكاية؟ على خاطر عمل ضخم، على خاطر مش تجي تشوف عازف يعزف، جي باش يعزف على آلة من القرن 17 وإحنا في القرن 21. برشا معاني للحكاية هذية، شوفوا قداش ناس تستحفظ على مثل هذه الثروات المهمة، مش معناها تستحفظ بها هكيكا في متاحف وحاجات.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أميني.
2: بهذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول وأيمن تنفوري في الهندسة التقنية، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وكانت معكم أماني بولاريس اللي كالعادة تقولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصيل.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. فرق الحماية المدنية تتمكن اليوم من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة إثر غرقه على شاطئ مدينة قربة، وفق ما أكده مصدر أمني. الديوانة التونسية تتمكن من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. قيمة المحجوزات في هذه القضايا تجاوزت 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، الذي اعتبر النتائج المحققة هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة ينظم الثلاثاء القادم يوما إعلاميا حول تقنية خزن الأعلاف الخضراء، وذلك بمنطقة الحبيبية من معتمدية المرناقية، ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليست خيار. رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب من 10 إلى 13 من مايو الجاري. حرب إيران تستنزف مخزونات النفط العالمية بسبب غلق مضيق هرمز، ومخزون النفط العالمي انخفض بنحو 4.8 مليون برميل يوميا، مقتربا من أدنى مستوياته منذ عام 2018. حزب الله يوثق لحظة هروب جندي إسرائيلي من دبابة ميركافا استهدفها في منطقة علم الشعب جنوبية لبنان. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: غني شاكر، مرحبا.
7: ربنا يخليك، أهلا بحضرتك.
6: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بيك.
7: عسلامة حبيب. تحياتي يا أستاذ هاني. أهلا أهلا بيك يا أستاذ نجيب. إزاي؟ نجيب أنا أجيلك ماشي يا حبيبي، والله من غير الأخ حبيب جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الآن. احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وأنا سعيد بلقائك، وانت عارف أنا بتمنى في كل وقت ألتقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتأخرش أبدا يا سيدي. مرحبا بيك، ونخليك مع أخونا الحبيب جام.
6: صعب البعد علي بصوتك أستاذ هاني شاكر لو سمحت.
7: بلاش يا روحي تروح غير ما عندك شي فكرة.
3: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاول الفنان هاني شاكر.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
4: مرحبا بكم في موعد جديد من رياضة وهداف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. من توا حتى للثمانية اليوم موعد خاص بنقل مباريات الدفعة الثانية للجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 3 مباريات كانت انطلقت الأربعة العشية في ملعب الكرم، مباراة مستقبل مرسى نادي سفيقس يعلق عليها مهدي عبيد، في ملعب سوسة مباراة النجم الساحلي نادي البنزرتي التعليق للطفي خالد، وفي ملعب جرجيس مباراة ترجي جرجيس مع نجم المتلوي يعلق عليها محمد البوراسي. بعد ما كانت الدفعة البارح فوز الأولمبي الباجي على شبيبة العمران 2-1، فوز شبيبة القيروان على اتحاد المنستيري 1-0، ومستقبل سليمان كان ربح مستقبل جابس 1-0 وتعادل دون أهداف بين الملعب التونسي واتحاد بن قردان في انتظار مباراة غدوة، مباراة الأخيرة في الجولة هذه، مباراة القمة الديربي في ملعب رادس بين الترجي والنادي الإفريقي. في الاستوديو اليوم معايا في الجانب التقني أيمن الطنفوري ومحمد الغول، اللي نقول له مرحبا من جديد العودة لرأس الحربة محمد الغول في الجانب تقني. مرحبا محمد. أيضا فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، رامي المجهولي في التنسيق العام للحصة، والأسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية. عملت ليلة لمختلف الملاعب نشوف الانطلاقة. نبدأ من ملعب الكرمة مع مهدي عبيد، مباراة مستقبل مرسى نادي صفاقسي. مرحبا مهدي.
5: شكرا لك شهير، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية من ملعب الكرم. تغيرت النتيجة منذ قليل لمصلحة فريق النادي الرياضي صفاقسي، الدقيقة 5 بالضبط محمد نور القروي يفتتح النتيجة لفائدة النادي الرياضي صفاقسي ضيف مدينة الكرم اليوم ضد الفريق المضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. صورة الهدف كانت هجمة على الجهة اليمنى من محمد صالح المهاف، بيوزع الكرة مليمترية، كانت الصعود ممتاز جدا بالرأس من الشاب محمد نور القروي، سدد بالرأس في مرة أولى، الحارس ارتبك أحمد سلطاني والكرة دخلت لشباك، كرة للمستقبل الرياضي بالمرسى اختير ياسر، التسديد من لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى ترايدي سدد، ودفاع النادي الرياضي الصفاقسي يتصدى الكرة يخرج ركنية. كانت التسديد إذا من عمر ترايدي شهير في توقيت إلى حد الآن نلعب دقيقة 8 في هذا الشوط الأول، التقدم للنادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى 1-0 هدف نور القروي منذ الدقيقة 5.
4: شكرا لك مهدي. الاتلال ملعب سوسة مباراة النجم الساحلي نادي البنزرتي مع لطفي خالد. مرحبا لطفي.
6: تحية لك شهير، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. بالضبط 9 دقائق لا في هذا الشوط الأول، والتعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي، وهدف أبيض كان موجود للنجم الرياضي الساحلي مسبوق بسجل كان سجله سيدريك كبو في الدقيقة 6.
4: شكرا لك. إلى ملعب جرجيس مع محمد البوراسي، مباراة ترجي جرجيس نجم المتلوي. محمد مرحبا.
7: اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك شهير، تحياتي لك ولكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. نلعب في 10 دقائق لعبوا في الحقيقه كما هو الشأن في ملعب الكرم، دخلنا بقوه وفي صلب الموضوع من دقيقه 4 الترجي الرياضي الجرجيسي يفتتح النتيجه بواسطه اللاعب هادي جرتيلا، كره من اليسار يدخل لمنطقه 18 يراوغ المدافع يسدد ارضيه على يمين حارس نجم المتلوي احمد المشري ويمضي ولا اهداف المباراه 1-0 في 10 دقائق لعب للترجي الرياضي الجرجيسي اكيد امام ضيفه النجم الرياضي المتلوي.
4: باهي محمد، حاول فقط المكان اللي انت فيه بعد لنا شويه على الهواء لانه ثم شويه تشويش على الصوت نتاعك اللي قاعد يجينا من ملعب جرجيس. باهي ناخذ ورقه المباريات، نبدا معاك مهدي ورقه مباراه ملعب الكرم بين مستقبل مرسى نادي صفاقسي.
5: شكرا لك شهير. في 10 دقائق لعب التقدم هنا في الكرم لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى 1-0، الهدف من محمد نور القروي منذ الدقيقة 5. التشكيلة الأساسية للفريق الضيف الإدريس: فاقسي أيمن دحمان رقم 30، ريان الدربالي 13، محمد صالح المهذبي 17، 24 حمزة المثلوثي، 15 الكونغولي مونديكو كيفن مونديكو طبعا المدافع، 32 حسام أدو، 33 محمد الترابلسي، الدولي الأوغندي جمال موتيابا رقم 12، 10 قائد فريق علي معلول، 18 إيمانويل أوكبون، ومحمد نور القروي صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في المباراة رقم 19 على دكة الاحتياط، حارس ثاني محمد هادي قعلول، عمار تيفور السوداني، ريان شعبان، أنيس عزوز، كريمة ترابلسي، عبد السلام عقيد، ديارة بوا، ثامر العبيدي، محمد علي جمعية، والمدرب محمد الكوكي. التشكيلة الأساسية لمدرب المستقبل الرياضي بالمرسى عامر دربال، وعديد من الغيابات لأسباب متنوعة، لاختيارات فنية، لاختبار الشبان، وأيضا لأسباب تأديبية نحكيو عليها طبعا، يتعلق الأمر بصاحب الورقة الحمراء في المقابلة الماضية يسري التويتي، غائب على المباراة. حارس مرمى أول في المستقبل الرياضي بالمرسى رقم 1 أحمد السلطاني رقم 26، فيكتورينو باكو المهاجم الأنغولي، هذه كرة خطيرة مرة أخرى لفريق النادي الرياضي الأصفاقسي، وترجع الكرة من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. 4 محمد هادي مسلم، 7 قائد الفريق خالد الهمامي، 6 سفيان المستاري المغربي، 11 عمر الترايدي، 17 أسامة الجبالي، 13 عزيز الترايدي، 19 ياسين الزويري، 8 عبد القادر القاسمي، وفارس ناجي رقم 29. التشكيلة الاحتياطية للمستقبل الرياضي بالمرسى: محمد عزيز تلي، جودوين كالو، عزيز الشاوج، فيليب أديجو، فيرس عيفية، جنيبا ريكي، ريكي هانس طبعا هذا هو، أمين الخلوي، يوسف داو، ومحمد الهادي الهيشري. المباراة بإدارة الحكم باسم بالعيد، حكم مساعد أول رياض بوشلاغم، مساعد ثاني زيادة نيلي، الحكم الرابع أسامة الشريط، حكم الفار وليد المنصري، مساعد الفار أمان الله الحجري، وفي التنسيق الإعلامي محمود الكحلاوي، دنيا البجاوي. وكالعادة ظروف صعبة جدا على مستوى منصة صحافة هنا، رغم الاجتهادات من السيد محمود الكحلاوي كان يتشكلنا شهير قبيلة، كنا باش نتشكاو له تشكلنا، قال حتى آلة طابعة للأوراق من أجل ورقة المباراة وطباعتها للصحافيين ما لقيتش، قال من نفق الخاصة متاعه خرج لبرا معناها لأحدى المكتبات المجاورة، ثم عاد للملعب قبل تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق محمل بأوراق المباراة. يعني ظروف صعبة جدا، تعرف ما فيش منصة صحافة هنا في ملعب الكرم في توقيت لحد الآن 13 دقيقة لعب. التقدم للفريق الضيف نادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر.
4: شكرا لك مهدي من ملعب الكرم إلى ملعب السوسة، معك لطفي خالد.
6: هذه كرة صد حارس النجم الرياضي سهل الصابري بن حسن، كاد يفتتح النتيجة مومار ديوب من جانب النادي الرياضي البنزرتي. تبقى النتيجة على حالها 0-0، صنع دقيقة 13 من هذا الشوط الأول. تشكيلة الضيوف بالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي: يوسف مكتوب في حراسة المرمى، محمد عزيز القاسمي، ياسين كشك، محمد ريان الرحيمي، مالك الدوكالي، على أدينا دريدي، فونسيكا، مومار ديوب، إبراهيم سيسوكو، أياندي، ووسيم أشيحي. هذه تشكيلة المدرب شياب الليلي. بالنسبة لبنك البودلاء: معتز الحنزولي حارس مرمى ثاني، حمزة الهمامي، ماريوس جلو، محمد عزيز شعبان، إياد الميداني، إيسا كاني، أمن الله المولي، ومحمد أمين علالة، وأحمد العمري. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي ساحلي صابر بن حسن في حراسة المرمى: وجدي كشريدة، ريان عواني، نسيم هنيد، محمد أمين بوزعبية، محمد أمين بن أمور، سيدريك كبو، موسى ديوارا، ياسين الشعباني، زين الدين بوتمان، ومحمد الذاوي. على بنك البدلاء: ريان لاندولسي حارس مرمى ثاني، حسام داكدوك، ناجح الفرجاني، محمد أمين الجبالي، محمد الهادي بوسلامة، موسى سينجار، نزار الشميسي، محمد آدم الورتاني، وسليم الخضراوي. هذه تشكيلة المدرب محمد علي نفخة، وهذا أنذار أول في المباراة. موسى ديوارا لعب النجم الرياضي السهل، يدير المباراة حسام بن ساسي، مساعد أول سيف الغاني، المساعد الثاني أسامة اليحيوي، وحكم الرابع أمير الفقير، حكم الرئيسي كما قلنا بالنسبة للفار أمير العيادي، وحكم المساعد للفار وسيم عمارة، مراقب المباراة صاحبي الهدواج، وفي التنسيق العام بالنسبة للمباراة صديقنا علي الأسود، وكذلك كمال هبول وصلنا لدقيقة 15 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين النجم ونادي البنزرتي.
4: إلى ملعب جرجيس، مباراة ترجي جرجيس نجم المتلاوي، معك محمد البوراسي.
7: شكرا لك شهير. 16 دقيقة لعب هنا في جرجيس، التقدم دائما لترجي الرياضي الجرجيسي أمام نجم المتلوي، هدف مقابل صفر. نعطيك تشكيلة الفريقين، تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي: أحمد المشري في حراسة المرمى، إسلام القاسمي، وسام البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، إريك كواسيم، محمد ديام، شريف بوديان، نانا براندون، ياسين السلطاني، وحمزة المنصري. على بنك البدلاء: قصيت لي حارس مرمى الثاني، سهيل بوعوني، رائد الفادع، باسم الحاجي، عبدولاي بنقورا، عتاد الفجراوي، إيران قليلي، إسماعيل الهرمسي، والجوهر الديناري. يدرب النجم الرياضي بالمتلوي طبعا عماد بن يونس. الكوتش منصف مشارك، مدرب الترجي الجرجيسي، ينزل بهيكل طالب كحارس مرمى، معه محمد ياسين العريض، لمجد رجيلي، أمير التجوري، باب ديالو، جاسب بكيلاني، كوني خلفة، معتز شوشان، محمد علي غراب، هادي جرتيلة، ودانيال أوني مشارع. على بنك بدلاء الترجي الجرجيسي: حمزة الغانمي حارس مرمى ثاني، دافيد روي، غسان المحرسي، أشرف بالضياف، مؤمن الرحماني، وليواسون، أديبو جو، صديق ياكوبو، أدم قرب، ومحمد فراس غوم. طاقم التحكيم: عبد الحميد بدر الدين حكم رئيسي، معاه كمساعد أول علاء الصامتي، مساعد ثاني وسام المهذبي، الحكم الاحتياطي سفيان الورتاني، حكم الفار أيمن النصري، ساعده أيمن الرياحي، يراقب المباراة مكرم السافي، وفي التنسيق الإعلامي أنيس السويعي ومحمد الشندول. مباراة تدور أمام جماهير محترمة العدد في توقيت بالضبط 18 دقيقة لعب، التقدم دائما للترجي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء طبعا أمام نجم المتلوي.
4: شكرا لك محمد. ذكرنا بالتوقيت لطفي في سوسة.
6: التوقيت بالضبط 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين النجم والسيابي.
4: باش نبداو الوصف ولا تعليق معاك مهدي في ملعب الكرم، من بعد مرر الكرمة اللطفي في ملعب سوسة، ثم نكملوا بمحمد البوراسي في ملعب جرجيس، 4 دقائق في كل ملعب، تفضل مهدي.
5: يعني مني أنا اللطفي؟
4: منك أنت اللطفي التوزيع، ومن بعد لطفي يعطي تمرير للجرجيس لمحمد البوراسي.
5: تحية لطفي، تحية لمحمد، تحية مرة أخرى لك أنت شهير. شكرا لكم. 18 دقيقة لعب في مباراة الكرم، هنا نادي نادي صفاقس يتقدم على المستقبل هذه بالمرسى بهدف مقابل صفر. محمد نور القروي صاحب الهدف الوحيد في المباراة لحد الآن، منذ الدقيقة الخامسة كما قلت اقتربنا من دقيقة 18 هنا في ملعب الكرم. الأفضلية صحيح لنادي نادي صفاقس على مستوى امتلاك الكرة، على مستوى التهديف، لكن المستقبل هذه بالمرسى بهجمات معاكسة كان قادر في مناسبة أو اثنين على تعديل النتيجة، خاصة من عمر ترايدي. كرة لفريق المستقبل هذه بالمرسى، ترايدي يلعب على مستوى محور الدفاع، محور الدفاع والموجود محمد هادي مسلم كما قلت في ظل غياب اللاعب المحوري يسري العرفاوي، غاب على المباراة لأنه تحصل على ورقة حمراء في آخر مباراة ضد نادي نادي بنزرتي. والمستقبل الرياضي بالمرسى ضمن رسميا البقاء بعد الانتصار على السيابي في الجولة الماضية. هذه كرة ترجع من دفاع نادي نادي صفاقسي من حمزة المثلوثي بمبدأ أخف الأضرار، يخرج كرة تماس، كان فما محاصرة لسيقة بينه وبين المهاجم في اللقطة الماضية. في المستقبل الرياضي بالمرسى عمر الترايدي، كرة تعود من جديد على الجهة اليمين لفريق الجناوية، المحاولة مرسوية، يتيح لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى عزيزة الترايدي المرة هذه يخسر كرة.
6: والهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، أولى أهداف المباراة للنجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة في توقيت بالضبط مهدي شهير. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، أو 18 دقيقة بالضبط. ياسين الشعباني الرقم 9 يفتتح النتيجة بعد توزيعة من اليسار من الجزائري زين الدين بوتمان، وفي البوكس داخل منطقة الجزاء حط الكرة في مرمى يوسف مكتوف واحدة بلاش، إذن تتغير النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي ياسين الشعباني رقم 9.
5: وهنا كان النادي الرياضي صفاقسي قريب جدا من مضاعفة النتيجة عن طريق مانويل أوكبيلي، كان وجه لوجه تقريبا في منطقة الجزاء، اختار القوة سدد، كانت فما محاصرة بينه وبين المدافع، تجاوز المدافع سدد في سقف المرمى، والتألق كان ممتاز جدا للحارس أحمد السلطاني في ظل غياب سامي هلال اليوم على المقابلة. وأكيد المدرب عامر دربال يعني بلغة الكرة يدور في الإفكتيف، لأنه عديد من العناصر الشابة تحضر اليوم في المباراة، والمستقبل هذه بالمرسى ضمن رسميا كما قلت البقاء، بينما نادر الصفاقسي متأكد أقل شيء من المركز الثالث ويطمح لما لا المركز الثاني. كرة خطيرة للسي اس اس، الكرة الثانية محاولة التسديد، خطيرة ياسر الكرة، خطيرة ياسر، هجمة أخرى لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، الكرة الثانية محمد الترابلسي سدد خارج المرمى، التصدي للسلطاني، السلطاني سد منيع أمام هجمات النادي الرياضي الصفاقسي، التسديدة في منطقة الجزاء قوية، أحمد السلطاني الحارس مرمى المستقبل هذه بالمرسى تصدى في مناسبة أولى، جت الكرة قدام محمد الترابلسي وسدد خارج المرمى رغم موقعه المناسب في القائمة الثانية، عكس الهجمة لفيكتورينو الأنغولي، كرة لترايدي مرساوية جميلة المباراة إلى حد الآن رغم الأرضية الاصطناعية لملعب الكرم، يتواصل الهجوم ترايدي للمستقبل هذه بالمرسى، يحط على ساقه اليمين يدخل منطقة الجزاء، فما المضايقة موجودة دون خطأ يقول الحكم من طرف الكونغولي كيفن مونديكو، سليم التدخل ممتاز الكونغولي الحقيقة حسب إشارة من الحكم، يعني نحكم على سلامة اللقطة حسب قرار الحكم إلى حد الآن، لأنه كان فما تدخل احتكاك، يعني الحقيقة ما فيش ضربة جزاء حسب مريت. على كل حال حكم المباراة باسم بالعيد، النادي الرياضي الصفاقسي كما قلنا متأكد أقل شيء من مشاركة في كأس الكونفدرالية العام القادم، سياساس حاليا في المركز الثالث، فريق المستقبل الرياضي بالمرسى المركز 34، 4 نقاط بين النادي الرياضي الصفاقسي وصاحب المركز الثاني الترجي الرياضي التونسي، حسابيا مازال يطمح مازال ينتظر، تعثر الترجي على 6 نقاط يتعثر، والنادي الرياضي الصفاقسي طبعا مطالب في الحالة هذه بالانتصار في 2 مقابلات، مقابلة اليوم ومباراة النجم الرياضي الساحلي يوم الأربعاء القادم في ملعب الطيب المهيري بعد ما كانت مبرمجة يوم الثلاثاء، حاليا نلعبه في 22 دقيقة لعب نتبع الهجوم، ثم نمشي لطفي خالد في سوس، كورة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي ممتاز موتيابا، جمال موتيابا يرجع التالي للنادي الرياضي الصفاقسي في خط الدفاع، مثلوثي حمزة المثلوثي اللاعب السابق، ابن جرزونة اللاعب السابق في نادي الرياضي البنزرتي زمالك المصري، النادي الرياضي الصفاقسي يجدد التجربة هذا الموسم مع النادي الرياضي الصفاقسي، إضافة كبيرة لخط دفاع السي اس اس لطفي في توقيت 23 دقيقة لاعب واحد بلاش للنادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى.
6: شكرا لك مهدي عبيد، بالضبط هنا في ملعب سوسة 23 كرة في هذا الشوط الأول، أسبقية للنجم الرياضي الساحلي على نادي الرياضي المنزرتي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله منذ دقائق ياسين شعباني في مطلع الدقيقة 18 من هذا الشوط الأول، للأمانة شاهدنا عديد الفرص إلى حد الآن من الجانبين، شاهدنا في الدقيقة السادسة هدف ملغى للنجم الرياضي الساحلي كان سجله سيدريك كبو لكن مسبوق بتسلل، بعده كانت فرصة لمومار ديوب ضيعها بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، ثم فرصة أخرى للنادي البنزرتي ضيعها داخل منطقة الجزاء وسيم الشيحي، ثم فرصة أخرى كانت للنجم في مطلع الدقيقة 15 ضيعها محمد الذاوي، والهدف الوحيد لحد الآن كانت ناجحة العملية بالنسبة لياسين الشعباني في دقيقة 18 واحد بلاش، إذن هنا في ملعب سوسة لصالح النجم الرياضي الساحلي، النجم اللي الموسم انتهى بالنسبة منذ جولات سواء في البطولة أو بالنسبة للكأس موسم للنسيان بالنسبة لهذا السرح في الكرة التونسية، النجم الرياضي الساحلي في المقابل موجود في المركز السابع برصيد 38 نقطة، نادي الرياضي البنزرتي موجود في المركز 12 برصيد 33 نقطة، وكان ضمن بقائه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ جولات، إذن كرة ورمي التماس لصالح نادي الرياضي البنزرتي، كرة والتنفيذ من مالك الدوكان في تنفيذ رمية التماس على اليمين، يستلم كرة لعلاء الدين الدريدي، رجع للمحور إلى محمد ريان الرحيمي، حيمي والحكم ماذا يقول، كرة خرجت التماس من جديد لصالح النادي الرياضي البنزرتي، هدف مقابل صفر، نذكر الالتحاق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الفرنسية لصالح النجم الرياضي ساحلي أمام نادي رياض البنزرتي. هدف كان سجله ياسين الشعباني في تيكا 18. هذه الكرة طويلة على وسيمة الشيحي تخرج ضربة مرمى للحارس صبري بن حسن، يرجع لحراسة المرمى صبري بن حسن. صبري في تنفيذ ضربة المرمى في توقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. دائما أسبقية للنجم، هدف مقابل صفر. كرة لريان عواني في محور الدفاع أساسي منذ البداية والمباراة الأولى بالنسبة لهذا المدافع ريان. جنبا إلى جنب معنا سيما هنيت، كرة ترجع برمية التماس لصالح النجم الساحلي. واجدي كشريدة ينفذ رمية التماس إلى ريان عواني، لمسة كرة لزميله في المحور نسيم هنيد. استلام إلى بوزعبية، محمد أمين بوزعبية موجود على اليسار كذلك من شبان الفريق يعول عليه منذ البداية. كذلك محمد علي نفخة في هذه المباراة. بوزعبية ينفذ الكرة بعيدة على محمد الذاوي، يضرب بالرأس بوزعبية من جديد. كرة ترجع من دفاع النادي رياض بنزرتي، والحكم ماذا يقول؟ فما تدخل من ياسين الشعباني على إبراهيم سيسوكو، يربح المخالفة. هذا فونسيكا يأخذ الكرة في وسط الميدان، استلام يقطع الكرة لنجم وجدي كشريدة، يعكس الهجمة. هذه كرة خطيرة للنجم، كرة لمحمد الذاوي العرضية، هذه كرة داخل منطقة الجزاء بالرأس مقطوعة للركنية من محمد ريان الرحيمي. قد يكون هدف الثاني لو مرت كرة لزين الدين بوتمان اللي كان موجود داخل منطقة الجزاء، والرحيمي يخرج كرة برأس للركنية لصالح النجم رياضي الساحلي. كملوا الركنية ثم نمشيوا لمحمد، الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. التنفيذ من الجزائري زين الدين بوتمان في تنفيذ الركنية للنجم، ينفذ كرة ثنائية، ترجع كرة لبوتمان يدخل منطقة الجزاء ويتصدى الحارس. ركنية ثانية على التوالي، يتصدى يوسف مقطوف لكرة الجزائري زين الدين بوتمان. كان ممكن يضيف الهدف الثاني. ترجع كرة من جديد الركنية، انتبعوها الركنية، كرة ولا تنفيذ وتصدى من جديد الحارس. ملا باراد من يوسف مقطوف، كرة كانت من موسى ديوارا، كان ممكن يضيف الهدف الثاني ويتدخل دفاع نادي رياض البنزرتي في توقيت 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. تبقى النتيجة على حالها واحد بلاش لصالح النجم الرياضي الساحلي أمام نادي رياضي البنزرتي. محمد
7: شكرا ليك لطفي. 29 دقيقة لعب هنا في جرجيس، دائما التقدم للترجي الرياضي الجرجيسي أمام النجم الرياضي بالمتلوي بهدف مقابل صفر. ذكر هدف هادي جرتيلة في الدقيقة الرابعة اللي خرج اضطراريا بعد ما تعرض الإصابة في كرة مع الحارس نجم المتلوي أحمد المشري، وعوضه رقم 29 مؤمن الرحماني. كرة 550 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هيكل طالب باش ينفذ 6 أمتار. هيكل طالب طبعا اليوم هو حارس الترجي الرياضي الجرجيسي، اكيد مباراه بلا ضغط، مباراه ترتيبيه لتحسين الترتيب، يعني الاقدام متحرره هنا في ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس. كره في وسط الميدان ترجع من الترجي الرياضي الجرجيسي، يسترجعها النجم الرياضي بالمتلوي نانا براندون الى رقم 19 شريف بوديان. كره دور في وسط الميدان، تغيير وجهه الكرة ولكن موجود الدفاع، ويسترجعها النجم الرياضي بالمتلوي، يتحصل على ضربة مخالفة إريك كواسي على مستوى دائرة وسط الميدان، مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. بعد كرة من إريك كواسي يتحصل على ضربة مخالفة، كان قريب الحكم عبد الحميد بدر الدين في التنفيذ. شريف بوديان باش تولى تنفيذ المخالفة، قائد فريق نجم المتلوي الكابتن شريف بوديان ينفذ في مناطق ال 18. ترجع رأسية من أمير التجوري، وما زالت كرة للنجم الرياضي بالمتلوي المرفوعة في القائم الثاني، يدخل الدفاع ثم يكون خلف يطول الكرة بعد الاخطر في اتجاه دانيال أوني مشارة، مازالت كرة في منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي ورمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت مخالفة يعني في مناطق ال 18 ولكن محور الدفاع موجود وكرة للترجي الرياضي الجرجيسي في هجمة مجددا. الدور ترجع لمعتز شوشان، معتز شوشان يلعب مع الأمجد الرجيلي، الرجيلي يبحث عن العرضية، الرجيلي يدور يحافظ على الكرة يرجعها لمعتز شوشان، معتز شوشان يرجع بالكرة إلى الخلف إلى أمير التجوري ثم الى باب ديالو، باب ديالو باش يطول الكره في الجهه اليمنى في اتجاه امير التجوري، امير التجوري مجددا ما حافظش على كورته، تمشي رمي التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي في توقيت 31 دقيقه لعب. التقدم دائما للترجي الرياضي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء امام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي ولك الخط مهدي.
5: شكرا محمد. عودة لملعب الكرم، 31 دقيقة لعب في هذه المباراة، تقدم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى، ويبدو أن تقنية الفار لا تعمل لأنه منذ قليل كان فما توقف من أجل التثبت في إمكانية حصول النادي الرياضي الصفاقسي على ضربة جزاء على ما يبدو، لأنه ماريناش الحكم رجع للفار بعد دقيقة ونص تقريبا من الانتظار. الحكم كان نادى لقائدي الفريقين خالد الهمامي كابتن المرسى وعلي معلول من النادي الرياضي الصفاقسي، ويبدو أنه أخبرهما بشيء ما قد يكون أنه تقنية الفار لا تعمل في انتظار التثبت هنا بالنسبة للتجهيزات وتقنية الفار في ملعب الكرم. إصابة إن شاء الله لباس للاعب نادي الرياضي الصفاقسي حمزة المثلوثي، ملقى على أرضية الميدان للتداوي. الإطار الطبي لفريق نادي الرياضي الصفاقسي يتدخل لإسعاف اللاعب كما قلت قبيلة حمزة المثلوثي، الحقيقة إضافة كبيرة هذا الموسم لفريق نادي الرياضي الصفاقسي، وقاسم مشترك ما بين الفريقين المستقبل الرياضي بالمرسى ونادي الرياضي الصفاقسي أنه كل منهما يعني احتفظ أو حافظ على نفس المدرب. خلينا نحكيو بالدرجة باش نستفهم، عامر دربال منذ انطلاق الموسم ومحمد الكوكي منذ انطلاق الموسم، يعني هذا يحسب للهيئة المديرة لكل فريق الحقيقة. قاسم مشترك بين زوز فرق، هذاك علاش رينا بشكل ما فما شويه تباعد في المستوى بيناتهم الزوز، لان واحد رهن من اجل لقب والاخر نحكي على مستقبل مرسى صارع من اجل تفادي النزول، لكن الاستقرار صنع الهدف المنشود بالنسبه لكلا الفريقين في نهايه الامر. هذه كوره لفريق المستقبل هذه بالمرسى، يصلحها معلول قبل ما توصل للاعب ياسين الزواري، كان ينتظر في الكوره الثانيه في القائمه الثانيه وكان قادر انه يغالط دحمان، لكن علي معلول بالراس اقتنص الكوره، رجع الكوره لايمن دحمان. قلت محمد الكوكي، عامر دربال، فوزي البنزرتي، عماد بن يونس، رباعي منذ انطلاق الموسم في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم على عكس الأندية اللي غيرت المدربين باستمرار. يعني تحية للمرسى، للسي اس اس، للنجم متلوي ولفريق النادي الإفريقي اللي كلهم حافظوا على المدربين متاعهم منذ انطلاق الموسم. كرة تخرج في التماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت لحد الآن 33 دقيقة لعب، 33 دقيقة لعب. نسلموا طبعا على خليل بالحاج علي، شكرا ليه ديما على تفاعل في زالة لسان قبيلة، قلت المدافع الغائب عن المستقبل الرياضي بالمرسى يسري تويتي، طبعا هو يسري العرفاوي لاعب الخبرة في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. كورة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي تتصلح من مونديكو، المدافع الكونغولي طول كورة في دائرة وسط الميدان على ترويض ومحاولة اقتناص الكورة من ايمانويل اوكبيلي، يخسرها ايمانويل، يخسرها، ترجع مرة أخرى لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، محاولة للمرور والمخالفة موجود. كان التدخل من محمد نور القروي صاحب الهدف الوحيد لحد الآن منذ انطلاق المباراة على لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقطة الماضية. خالد الهمامي يطيح على أرضية الميدان، يتقطع النسق شيئا ما هنا في ملعب الكرم. التقدم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى بهدف مقابل صفر. الكرة ستعود بمخالفة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، جماهير حاضرة هنا من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى وبعض المرافقين طبعا التابعين لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة طويلة في اتجاه أسامة الجبالي على الجهة اليسار للمستقبل الرياضي بالمرسى، المستقبل في الهجوم، محاولة الواحد اثنين ويتيح، يتيح لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم ما يعطيش مخالفة، كانت الكرة من عبد القادر القاسمي، يمشي عكس الهجوم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان، موتيابا يخسر كورته وهجمة معاكسة في الجهة المقابلة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى على الجهة اليمين. الكرة لمستاري أو ترايدي، محاولة المرور من ترايدي ويربح المخالف، يربح المخالفة بعد التدخل من لاعب النادي الرياضي صفاقسي في اللقطة الماضية محمد ترابلسي. يربح المخالفة فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، طبعا نتبع المخالفة ثم نمشي لطفي في ملعب سوسة. على التقدم هدف مقابل صفر لفريق النادي الرياضي صفاقسي، نذكر منذ الدقيقة الخامسة سياسياس أيضا كان قادر على مضاعفة النتيجة. الكرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بمخالفة ستعود مجنبة على مرمى دحمان. هل يكون دحمان حارس المنتخب في كأس العالم؟ عديد من الأخبار، من الكواليس، من القراءات، التحاليل الفنية، معاد ما مازال يعني أيام قليلة تفصلنا على كأس العالم، طبيعة شهر وبضعة أيام نعرف الحقيقة. هو في المقابلات الودية بالنسبة للمنتخب التونسي في شهر جوان بلجيكا نمسا، نتأكد شوية من اختيارات صبري لموشي، اشكون الحارس اللي باش يكون أساسي بالنسبة للمنتخب التونسي، دحمان او الشامخ، بشير او صبري بالحسن. كرة لفريق المستقبل نادي المرسى يوزع وترجع من دفاع نادي رياضي الصفاقسي. الكرة في مناسبة اولى ومناسبة ثانية، اختيرها للمستقبل نادي المرسى في منطقة الجزاء، ترايدي ممتاز جدا مونديكو، ملا انقاذ من مونديكو، تاكلينج بلاش كرة، الانزلاقية دون يعني بلاش عنف نقصد مباشرة في الكورة دون مخالفة، ممتاز جدا، ملا جرأة ملا قوة شخصية، يعني تقريبا على 6-7 متر من الحارس الحمان كان يستعد ترايدي للتسديد أمام المرمى مباشرة، وانزلاقية جميلة جدا حلوة ياسر مونديكو. خرج الكورة للركنين، تبع الركنية زواري، كورة مرساوية زواري باليوم ناس، يوزع ياسين الزواري على يمين دحمان. المستقبل الرياضي بالمرسى تحسن شكله وأداؤه في اللحظات والدقائق الماضية، طبعا تابعوا في المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في إطار الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة من البطولة. الحكم ينتظر، ما فما شيء، يلا يعطي تنفيذ واحنا لحظات نعطي واللطفي في سوسة، توزيع ودحمان ثابت في أداؤه إلى حد الآن، ياخو كرة بزوز يدين لفائدة نادي الرياضي الصفاقسي في توقيت إلى حد الآن لطفي 37 دقيقة لعب. التقدم للنادي الرياضي الصفاقسي هنا في الكرم ضد المرسى 1-0، الهدف من محمد نور القروي دقيقة الخامسة.
6: شكرا لك مهدي. في المقابل في ملعب سوسة وصلنا للدقيقة 37 من هذا الشوط الأول، هدف مقابل صفر للنجم الرياضي الساحلي، ذي كرة جانبية كاد يكون الثاني للنجم الرياضي الساحلي، ضيعها من جديد ياسين الشعباني في ظرف زوز دقائق، ضيع زوز أهداف، هو ساحب الهدف الوحيد لحد الآن ياسين الشعباني اللي سجل في دقيقة 18 قبل العملية هذه. هذه كانت توزيعة من بوتمان داخل منطقة الجزاء، ضرب كرة بساقه اليسار مرت بجانب القائم الأيمن ليوسف مقطوف، قبلها كانت فرصة توزيعة من اليسار من محمد آل ذاوي، ضرب كرة براس لكن مرت جانبية الكرة ورأسية ياسين الشعباني. مشاهد تفضل.
5: فقط للمعلومة عودة تقنية الفار للاشتغال والعمل هنا في ملعب الكرم باش كل إنسان ياخذ حقه.
6: ده حاجة هايلة. على كل حال يرجع الفار في الكرم بحذاك يا مهدي ونوصلوا المباراة. ثم الراية الحكم يقول ثم الراية ذات وجدي كشريدها، تحدثت على الفرص الضائعة بالنسبة لياسين الشعباني، ضيع زوز أهداف في ظرف زوز دقائق، قلت تغيير مراكز بين بوتمان وكذلك الذاوي اللي بدا على اليمين بوتمان على اليسار. نشاهد الان تغيير مراكز، خذا الجهه اليمنى زين الدين بوتمان، محمد الذاوي اصبح على الجهه الهجوميه اليسرى. وصلنا للدقيقه 39، دائما هدف مقابل صفر لصالح النجم، هذه كوره واجمل لصالح البنزرتي، كوره خذوا هات وسيم الشيحي، هذه كوره خطيره عرضيه ما تبعها حد، عرضية ما تبعها حد، تخرج خارج الميدان تمشي ضربة مرمى، لا فونسيكا ولا كذلك مومار ديوب تبع العرضية هذه، مشيت خارج الميدان ضربة مرمى لصبري بن حسن حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي. تحدثت عليه قلت يرجع بعد غيابه في المباراة الفارطة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، الجولة الفارطة اللي نهزم فيها النجم 3 أهداف مقابل هدف في مركب جرجيس، يرجع صبري بن حسن لحراسة مرمى نجم الرياضي سعلي صبري يضرب الكرة تجتاز خط وسط الميدان، ترجع كرة من علاء الدين أدريدي قائد فريق النادي الرياضي المنزرتي، يفكها لاعب النجم الرياضي الساحلي، ترجع كرة لسيدريك قبو في وسط الميدان، قبو حكم ماذا يقول؟ ما ثماش مخالفة، ياخذ الكرة قبو ممتاز يمر بين زوج ملاعبية، سيدريك قبو كرة لموسى ديورا، هذه كرة والعرضية ومقطوعة من رحيمي، مقطوعة الكرة من رحيمي من جانب دفاع نادي الرياضي المنزرتي، يقطع الهجمة رحيمي، ترجع الكرة لفونسيكا في وسط الميدان، ثغر سيدريك قبو يقطع الهجمة، الحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة للاعب نادي الرياضي المنزرتي فونسيكا بونيتو رقم 21 يربح المخالفة، تنفذ كرة بسرعة إلى وسيم الشاحي، شاحي لمسة إلى القاسمي عرضية، كرة مقطوعة مرة أولى وعالية الكرة، عالية الكرة، رجع مومار ديوب إلى وسيم الشيحي، ضرب وسيم باليمين عالية تمشي ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي الساحلي. تحدثنا على النجم الرياضي الساحلي والفرص اللي أتيحت للنجم كذلك مع بداية المباراة، كانت زوز كرات هامة بالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي كان ممكن يفتتح بهم النتيجة وسجل أهداف في مرمى صبري بن حسن، كل من مومار ديوب أمام صبري داخل منطقة الجزاء، لكن كرة كانت جانبية، وكذلك وسيم الشاحي أيضا كان موجود في نقطة ضربة الجزاء لكن كورته كانت أيضا جانبية. ضربة مرمى أيضا لصبر بن حسن، كرة طويلة إلى محمد أمين بوزعبية، ذي عليه الكرة ترجع لصالح فونسيكا في وسط الميدان، تمشي الكرة لصالح النادي الرياضي المنزرتي، تبوا العملية هذه وسيم الشيحي عند الكرة وسيم فونسيكا، ضغط من موسى ديورا، يرجع الكرة، كرة لصالح إبراهيم سوسوكو، سوسوكو يقطع الكرة، لاعب النجم الرياضي الساحلي زين الدين بوتمان، كرة لصالح ريان، كرة ترجع لموسى ديورا، ذي عليه بشكل غريب يعني ضيع الكرة موسى ديورا في وسط الميدان، وتخرج كرة رمي التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. وصلنا لدقيقة محمد بوراسي، وصلنا هنا في سوسة 42 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول، ما زالت النتيجة الأسبقية لصالح النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18. محمد بوراسي
7: شكرا لك لطفي. و43 دقيقة هنا في جرجيس، التقدم دائما للترجي الرياضي الجرجيسي أمام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي، هدف مقابل لا شيء، كرة في وسط الميدان للنجم الرياضي بالمتلوي، رمي التماس تمشي إلى محمد ديام، محمد ديام يحافظ على كورته، يبحث عن التوزيع، يوزع في القائم الثاني، ويصعد الحارس هيكل طالب، ممتاز هيكل طالب، كانت كرة ماشية لرأس حمزة المنصري أو حمزة المنصري ماشي برأسية للكرة، ولكن هيكل طالب في الوقت المناسب يعني يخرج بعد الكرة، وفما زوز لاعبين على أرضية الميدان أثر العملية الأخيرة، يعني لاعب من الترجي الرياضي الجرجيسي وآخر من النجم الرياضي بالمتلوي، إن شاء الله لباس سلامات إن شاء الله. كانت عرضية الحقيقة كانت تكون ضربة رأسية يعني ربما تشكل أو تمثل هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتلوي لولا يقظة الحارس هيكل طالب. سلامات باش ترجع الكرة للعب بعد ربما الحكم نشوف فيه في مناطق ال 18، اللاعبين بعض اللاعبين استغلوا الفرصة لشرب ربما بعض الماء، أكيد طقس ربيعي هنا في الجنوب التونسي وفي جرجيس بالذات مع بعض النسمات الخفيفة، باش ترجع كرة للعب ربما ضربة، هل يقول الحكم فما مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ربما، أو هي ضربة 550 مخالفة فعلا لصالح دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، أعلنها الحكم عبد الحميد بدر الدين، باش ترجع في ثواني أخيرة من التوقيت الرئيسي لشوط المباراة الأول، باش ترجع كرة هيكل طالب، باش يرجع كرة للاعب يطول كرة في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي مؤمن الرحماني ما ياخذهاش، ترجع من الدفاع وترجع مجددا للترجي الجرجيسي معتز شوشان، معتز شوشان الى جاسم بالكيلاني، ما يتحكمش في كرته تمشي رمي التماس للنجم المتلوي، التنفيذ بسرعه في اتجاه ياسين السلطاني ما ياخذهاش، يتدخل محمد ياسين العريض، ترجع للترجي الجرجيسي ومنها الى النجم المتلوي في وسط الميدان محمد ديام، محمد ديام يسقط ومخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي قريب الحكم عبد المحميد بدر الدين، مخالفه معها بطاقه صفراء يبدو لي بطاقه صفراء للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي رقم 26 فعلا محمد علي غرب، البطاقه الصفراء يمنحها الحكم عبد الحميد بدر الدين. نتبعوا المخالفة ثم نرجع لك مهدي نعطيك الخط خاصة في أواخر الأشواط الأولى، نتبع مخالفة النجم

0: الدفاع، ومازال خطر لصالح النجم المتلوي. كرة البحث عن التوزيع أو مراوغة، وتتقصى كرة من الدفاع في 45 زائد خيختين تقريبا. التقدم دائما للترجي الرياضي الجرجيسي أمام ضيفه نجم المتلوي، هدف مقابل لا شيء، ولكن الخط مهدي عبيد.
1: شكرا لك محمد البراسي، العودة من جديد. شكرا لك لطفي. زوز دقائق في سوسة وثلاثة دقائق هنا في الكرم، تعدوا منهم 45 ثانية بالضبط. كرة لفريق المستقبل هذه بالمرسى، ساس يتقدم، ونذكر في النتيجة واحد بلاش. أسامة جبالي خلى الكرة وراه، ما فهموش بعضهم. زوز ملعبية من المستقبل هذه بالمرسى، جبالي والأنغولي فيكتورينو. أوه تدخل موجود من لاعب المستقبل هذه بالمرسى، استعمل بعض الخشونة على محمد صالح المهذبي، لباس المخالفة لفريق نادي رياضي الأصفاقسي السي اس اس ببعض الغيابات المؤثرة. رغم هذا متقدم هدف مقابل.
2: قداش مازال عندك وقت يخير مهدي في ملعب الكرم؟
1: كما قلت شهير الحكم أشهر ثلاثة دقائق، تعدوا منهم إلى حد الآن بالضبط دقيقة ونص.
2: وفي ملعب سوسة لطفي قداش مازال عندك وقت؟
3: زاد الحكم زوز دقائق، ما زالوا بعض الثواني.
2: وفي ملعب جرجيس محمد البراسي
0: أقل من دقيقة شهير في جرجيس.
2: باهي نكملوا في ملعب سوسة الشوط الأول، بعد نمشيو لجرجيس ثم نكملوا بالكرم. تفضل لطفي.
3: شكرا لك. الثواني الأخيرة في الوقت الإضافي، نذكر حكم المباراة حسين بن سيسي، هذا في زوز دقائق وقت إضافي، ونذكر النتيجة السباقية للنجم هدف مقابل صفر أمام النادي الرياضي البنزرتي، هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18. ترجع كرة للنادي البنزرتي، إبراهيم سيسوكو، كرة مقطوعة من موسى ديورا من جانب النجم رياضي السهل، يعطي الكرة للشعباني، ترجع لسيدريك كبو، كورته ما تمرش كورته، ترجع كرة من ياسين كشوك للتماس. وفي اللحظة هذه كما قلت ثواني على نهاية الشوط الأول، في اللحظة هذه نهاية الشوط الأول في سوسة، واحد بلايش للنجم أمام السيابي ياسين الشعباني بالرأس في الدقيقة 18.
2: كمل معاك محمد في جرجيس.
0: شكرا لك شهير. وكذلك الثواني الأخيرة في شوط المباراة الأول لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النجم الرياضي بالمتلوي، وهذه كورة ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب. باب ديالو، كانت كورة للنجم الرياضي بالمتلوي، ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، جاسم بالكيلاني طول كورة، ومعها تأتي صافرة عبد الحميد بدر الدين حكم المباراة، يعلن نهاية شوط المباراة الأول على تقدم الترجي الجرجيسي أمام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي، هدف مقابل لا شيء. هادي جرتيلا سجل الهدف في دقيقة 4.
2: ملعب الكرم، اي تفضل مهدي.
1: نهاية الشوط الأول بتقدم نادي رياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى، هدف مقابل صفر. محمد نور القروي سجل منذ الدقيقة 5.
2: حبيت نخلط عليك شوية ثواني في الشوط الأول مهدي، كيما مع الأولاد يا أخي، الحكام صفر قبل ما نجيك،
1: فما حتى مشكل، نعوضوها في الشوط الثاني إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك مهدي ولكل الزملاء. هكا نهاية الأشواط الأولى من الدفعة الثانية للجولة 29 في ملعب الكرم. مستقبل مرسى متأخر في النتيجة من نادي صفاقسي 1-0، هدف نور القروي منذ الدقيقة 5. في ملعب سوسة النجم الساحلي متقدم على نادي البنزرتي 1-0، هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 18. وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي متقدم على نجم المتلوي 1-0، هدف الهادي جرتيلا منذ الدقيقة 4. نذكر في الدفعة الأولى البارح كان الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران 2-1، شبيبة القيروان ربح الاتحاد المنستيري 1-0، مستقبل سليمان والفوز على مستقبل جابس 1-0، والملعب التونسي تعادل مع اتحاد بن قردان دون أهداف في انتظار المباراة الأخيرة من الجولة هذه غدوة الأربعاء في ملعب رادس بين الترجي والنادي الإفريقي. نعطيكم الترتيب قبل بطبيعة مباريات اليوم في انتظار أنه تنتهي المباريات المتبقية. الصدارة بين للنادي الإفريقي ب 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي 60 نقطة، والثنائي المعني بالتتويج. أكيد غدوة مباراة مش تكون كبيرة وحاسمة في ملعب رادس، مباراة الدربي اللي يستضيف فيها الترجي النادي الإفريقي. المرتبة الثالثة نادي صفاقسي 56 نقطة، نحكي دائما قبل مباريات اليوم. مرتبة رابعة الملعب التونسي 45 نقطة، وعنده مباراة زائدة اللي هي المباراة اللي كان لعبها البارح. الاتحاد المنستيري مرتبة خامسة 42 نقطة، وأيضا عنده مباراة زائدة. مرتبة سادسة نجم المتلاوي 39 نقطة، مرتبة سابعة النجم الساحلي 38 نقطة، مرتبة ثامنة بين الترجي الجرجيسي اتحاد بن قردان وشبيبة العمران ب 35 نقطة، وبن قردان والعمران عندهم 39

0: 20 جوله يعني لاعبين البارح في الدفعه الاولى. المرتبه 11 مستقبل المارس 34 نقطه، مرتبه 12 نادي البنزرتي 33 نقطه، مرتبه 13 للاولمبي الباجي 31 نقطه، المرتبه 14 لشبيبة القيروان ب 30 نقطه. وزوز كانوا لعبوا البارح في الدفعه الاولى، وزوز فرق هذم معنيين بالبطاقه الاخيره للنزول للرابطه الثانيه بعد ما كان مستقبل سليمان البارح غادر رسميا رغم الانتصار واحتل المركز 15 حاليا ب 27 نقطه، وايضا مستقبل جابس اللي كان غادر منذ الجولة الماضية موجود في المركز 16 ب 18 نقطة، والزوز نزلوا رسميا للرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لبرنامج الجولة الأخيرة الجولة 30 نهار الثلاثاء مباراة أولى باش تكون بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى، ثم نهار الأربعاء نادي البنزرتي مع ترجي الجرجيسي، نادي صفاقسي مع النجم الساحلي، ومستقبل جابس مع الملعب التونسي، ثم الختام نهار الخميس 14 ماي النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، اتحاد بنقردان مع الترجي، اتحاد المونستيري مع مستقبل سليمان، ونجم المتلوي مع شبيبة القيروان. في الرابطة المحترفة الثانية أيضا الجولة 26 والأخيرة باش تكون بين 2 و3 نهار الاثنين في المجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، مباراة هامة جدا بين نادي حمام لنف وأمل حمام سوسة في المجموعة هذه من أجل الصعود، اتحاد بوسالم مع جمعية مقرين، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكارم مهدية مع المحيط قرقنة، بعث بوحجلة مع اتحاد تطاوين، والرلوي مع كوكب عقارب، ثم نهار ثلاثة في المجموعة الثانية القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين مع جمعية ريانا، نسر جلمة والملعب الجابسي، مستقبل قصرين مع اتحاد قصور السيف، تقدم ساقيتا الدير مع هلال رديف، امل بوشمة والنادي القربي، وقواف القفصة مع اولمبيك سيدي بوزي. إلى رياضة القاعات، حاليا في مباراة نهائي كأس تونس لكرة السلة واللي تجمع النادي الإفريقي مع الاتحاد المونستيري، قبل دقيقة و15 ثانية من نهاية الكوارتر الأول التعادل 11-11 بين النادي الإفريقي والاتحاد المونستيري، مباراة مشوقة. النادي الإفريقي كيف ما نعرفوا إلى حد الآن بعد الانتشاب التأهل في مسابقة البال أمام الاتحاد المونستيري المتوج بالبطولة، مباراة مشوقة إن شاء نشوفوا فيها لعب مزيان حتى النهاية، وطاقم تحكيم أجنبي للمباراة هذه. أيضا في الكأس الدورة الربع نهائي ثلاثة مباريات يتلعبوا حاليا، بعث بن خيار مع النادي الإفريقي، الملعب التونسي مع نادي ساقيت الزيد، جمعية الحمامات مع سبورتينغ المكنين، والبارح كان الترجي أول المتأهلين للمربع الذهبي بعد الفوز على النجم الساحلي 28-19 بالنسبة للنتائج الآنية في كرة اليد. مع بداية الفترة الثانية بعث بن خيار متأخر في النتيجة أمام النادي الإفريقي 14-11، نشوف أيضا إطلالة على مباراة الحمامات والمكنين حاليا في الخمسة دقائق لعب في الشوط الثاني، جمعية الحمامات متقدمة 18-12 على سبورتينغ المكنين في انتظار بعد شوية نتحصل على مباراة نتيجة الشوط الثاني حاليا بين الملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت. في الكرة الطائرة دور النصف النهائي للكأس اليوم الأربعاء كانت انطلقت مباراة الترجي والنادي الصفاقسي، مباراة من أجل التواجد في النهائي لملاقاة النجم الساحلي اللي كانت أهل البارح ضد مولدية بوسالم 3-0. نحكي شوية على المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللي بيش يشارك في كأس أمم إفريقيا بالمغرب من 13 مايو حتى 2 جوان تحت إشراف المدرب عبد الرزاق هديدر. منتخبنا اللي بيش يلعب الجولة الأولى في المجموعة الأولى نهار 13 مايو ضد المنتخب المغربي، ثم الجولة الثانية 16 مايو ضد المنتخب المصري، والجولة الثالثة 19 مايو ضد المنتخب الأثيوبي، يعني مجموعة صعبة لمنتخبنا خاصة الجولة الأولى والثانية مع المغرب ومصر. وبالنسبة للقائمة اللي اعتمدها المدرب عبد الرزاق هديدر نلقاو في حراسة المرمى محمد دغرور من سوشو، محمد الهمامي من الترجي، مالك العرايسي من النادي الصفاقسي، في الدفاع محمد أمين عوي من النادي الصفاقسي، ريان التغورتي من لوزان، محمد منصف الثابتي من فولسبورغ، نايل موسى من ديجون، سوفيان ملوح من نيس، قيس أنا إيفانوفيتش من أربيل الفرنسي، وسط الميدان محمد أنس العثماني من النجم الساحلي، أنس تريمج من الاتحاد المونستيري، نوان بارمنتي من أربيل الفرنسي فرنسي، أيضا يوسف بن سعيد من هانوفر 96، يوسف بن محمود اللي يلعب في كونكارنو الفرنسي، محمد عزيز عبد الباقي من النادي الإفريقي، وسيم إشراد اللي يلعب في وسبادن الألماني، هادي محمد المصدري من أربيل في الهجوم، سعيد رمضانية مهاجم أولمبيك مارسيليا، محمد ياسين هديرش من النادي الصفاقسي، سفيان السالمي من مونستر الألماني، إسلام العلوي من الترجي، يحيى الجليدي من أونجي، أيهم الطبوبي من الترجي، سفيان الرزقي من فيرتو الفرنسي، وآدم برجي من الترجي. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اللي يقوده الإطار الفني اللي يتكون من عبد الرزاق هديدر ويساعدوه كل من نوف الشبيل وكريم بن عمرو. بالنسبة للمدرب الحراس هو الحارس السابق لنادي البنزرتي حسن البجاوي. خارج تونس أيضا المتابعة اليوم لكأس الكونفدرالية الإفريقية بداية من الثمانية ذهب دور نهائي اتحاد العاصمة الجزائري مع الزمالك المصري اللي يلعب معها التونسي سيف الجزيري. وأيضا الثمانية اللي حاب يتفرج في الديربي المغربي بين الرجاء والوداد ديربي كازم الجولة 20 للبطولة المغربية. الرجاء متصدر في المركز الأول ب 39 نقطة والوداد صاحب المركز الرابع ب 34 نقطة. في انتظار موجز الانبان بعد شويه موجز الانبان الساعه الخامسه ايضا نعمل تلاله للمباريات الاوروبيه. بالنسبه لابرز المباريات اليوم والنتائج بطبيعه قبل هذا بالنسبة للمتابعة لمباراة الغرافة والسد نهائي كأس الأمير القطري فرجاني ساسي هداف مع فريق الغرافة كان سجل الهدف الأول في دقيقة 21 ومباراة حاليا في 66 دقيقة لعب متقدم فيها الغرافة 3-0. وكيف ما قلنا فرجاني ساسي كان صاحب الهدف الأول لفريقه. أيضا اليوم في الليغا الإسبانية الجولة 35 إلتشي كان تعادل مع ديبورتيفو لافيس 1-1. حاليا 69 دقيقة لعب سيفي متأخر في النتيجة من اسبانيول 5.5. اتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو. ريال سوسيداد 8 يلعب مع ريال بيتيس. في البطوله الانجليزيه مباراه القمه من الجوله 36 بين ليفربول وتشيلسي وقفت 1-1. ايضا برايتون كان ربح ولفرهامبتون 3-0. حاليا في 90 زائد 4 فولهام متاخر في النتيجه من بورنموث. ثم مباراه ساندرلاند مانشستر يونايتد وفات متعادل دون اهداف. وال5.5 تنطلق مباراه المان سيتي مع برينفورد. ان شاء الله بعد شويه نعطيكم بقيه النتائج لمختلف البطولات الأوروبية. لكن قبل هذا موجز الأنباء الساعة الخامسة على موجات الإذاعة الوطنية ثم العودة في رياضة وهدف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام تحية طيبة. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا تنطلق يوم الخميس المقبل 14 من مايو، فيما تجرى الاختبارات الكتابية الرئيسية أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان القادم. المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة شكري الجبري. 59 طالبا ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان يتحصلون على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا تقدموا بأفكار مشاريع خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، موضحا بأن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين في جنوب لبنان إثر هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله. قيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الحصار البحري المفروض على إيران استمر بشكل كامل، وتم تحويل مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من أفريل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
5: هذه كرة وهدف التعادل الثاني.
6: تحاليل
7: تتبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.

0: مرحبا بكم، العودة من جديد في رياضة وهداف لمتابعة الأشواط الثانية من مباريات الدفعة الثانية للجولة 29 من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خلينا المرسى متأخرة في النتيجة أمام نادي صفاقسي 1-0، النجم الساحلي متقدم على نادي البنزرتي 1-0، والترجي الجرجيسي أيضا متقدم على النجم المتلوي 1-0. المتابعة لنهائي كأس تونس لكرة السلة حاليا قبل 3 دقائق و30 ثانية من نهاية الشوط الأول، الاتحاد المنستيري متقدم 21-20 أمام النادي الإفريقي. بين عملت ليلة الملعب الكرم مهدي عبيد، مرحبا.
1: مرحبا بك شهير. انطلق الشوط الثاني منذ حوالي 2 دقائق هنا في الكرم، التقدم للنادي نادي الصفاقسي منذ الشوط الأول على حساب المستقبل نادي بالمرسى بهدف مقابل صفر.
0: شكرا لك. ملعب سوسة لطفي خالد.
2: الدقيقة الثانية في هذا الشوط الثاني والنجم ما زال متقدم هدف مقابل صفر على النادي الرياضي البنزرتي، هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18.
0: وملعب جرجيس مع محمد البراسي، مباراة ترجي جرجيس نجم المتلاوي. محمد
3: اهلا بك شهير مجددا. دقيقة الثالثة في شوط المباراة الثاني والتقدم دائما لترجي الجرجيسي امام النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل لا شيء.
0: شكرا لك. ثم ناس اللي تبع فينا اكيد تحية ليهم على موجات الإذاعة الوطنية، جماهير كل الفرق يطالبوا بتفاصيل التشكيلات خاصة ثم اللي ما خلتوش علينا من الأشواط الأولى. خلينا نعود ورقة المباراة لكل الفرق. نبدأ معاك مهدي، ذكرنا ورقة
1: الهدف المباراة للنادي الرياضي صفاقسي حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي برأسية داخل منطقة الجزاء، توزيعة محكمة على من الجهة اليسرى في القائم الثاني، يقتنص بالرأس دون رقابة دفاعية، سدد بالرأس سجل الهدف الثاني حمزة المثلوثي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. مثال سيريدا الخليفي اوكي يتفاعل معنا في المباشر، تحياتنا ليه. يسال فيه على التوزيع.
2: الهدف الثاني ثم الرايه والتسلل. ثم الرايه هدف ثاني كان
0: في التسلل
2: لكن مسبوق بتسلل شهير.
0: ذكرنا مهدي بالتشكيله.
1: محمد الترابلسي هو اللي وسع. محمد الترابلسي سيريدا وكل المستمعين عندكم صورة الهدف، إذا الاسيست من محمد الترابلسي وزع، مشكورين كل الزملاء هنا في منصة الصحافة بين ظفرين في ملعب الكرم. إذا هدف مقابل صفر سجل حمزة المثلوثي، زوز هدف مقابل صفر حمزة المثلوثي الهدف الثاني. السي اس اس كما الشوط الأول يتقدم منذ البداية، توا في هذا الشوط الثاني أيضا يتقدم منذ البداية 2-0 بعد هدف نور القروي منذ الدقيقة 5 حمزة المثلوثي، يعني دقيقة 48 يسجل هدف الثاني.
0: ذكرنا بورقة المباراة يا مهدي.
1: أحمد السلطاني. حاضر شهير. إذا نعود نذكره بالتشكيلة الأساسية للفريق الضيف نادي الرياضي صفاقسي. هيمن دحمان حارس مرمى، ريان الدربالي، محمد صالح المهذبي، حمزة المثلوثي، كيفن مونديكو، حسام أدو، محمد الترابلسي. العودة للفار في الأثناء هذاك، علاش راهو شهير قاعد مطول في الجملة؟ لأني قاعد نفهم أنه راجع للفار الحكم، راجع للفار لي
0: ما كملت أنت التشكيلات. أكيد أنه الحكم وقتها يرجع للملعب، ولو أنه صعيب برشا أنه في ظرف 30 ثانية احنا نشوفوا الفار ونعطيه اللقطة فيسع فيسع ونعطيه الحكم نتاعنا.
1: شكرا لك. اذا قلت دحمان الدربالي المهذبي المثلوثي مونديكو حسام ادو محمد الترابلسي جمال متيبع علي معلول قائد فريق وايمانويل اوكبيلي ومحمد نور القروي صاحب الهدف الاول. هذه تشكيله سي اس اس، تشكيله المستقبل هذه بالمرسى مع 3 تغييرات مع بدايه هذا الشوط الثاني. احمد السلطاني حارس مرمى، في الاثناء الحكم يلغي الهدف، الغى الهدف لوجود مخالفه على حمزه المثلوثي مرتكبه من طرف حمزه المثلوثي، ألغى الهدف وتبقى نتيجة 1-0 لفريق النادي الرياضي صفاقسي. قلت أحمد السلطاني حارس مرمى في فريق المستقبل هذه بالمرسى، خالد الهمامي قائد فريق، سفيان المستاري، عمر الترايدي، أسامة جبالي، عزيزة ترايدي، ياسين الزويري، فارس الناجي، وثلاثة ملاعبية غادروا مع بداية هذا الشوط الثاني هما فيكتورين ومحمد هادي مسلم وعبد القادر القاسمي، ودخلوا مكانهم الثلاثي الأجنبي يوسف داو صاحب هدف الانتصار في الجولة الماضية ضد السيابي، ريكي هانس وفيليب أجو. نلعبوا حاليا شهير في دقيقة السادسة من هذا الشوط الثاني، التقدم لفريق نادي رياضي صفاقس على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجه هدف مقابل صفر. اذا تحب نواصلوا
0: خلينا نعاودوا
1: مستوى بنك الاحتياط.
0: كمل لنا بنك الاحتياط بالطبيعه مهدي، ثم ملاعبيه باش يدخلوا تو في الشوط الثاني.
1: تفضل شهير تدل الخوي محمد هادي قالول حارس مرمى ثاني في السياسيس، عمار تايفور، شعبان ريان، انيس عزوز، كريم طرابلسي، عبد السلام عقيد، ديارة بوا، ثامر العبيدي، محمد علي جمعية. التشكيلة الاحتياطية لنادي رياضي صفاقسي، بينما تشكيلة المستقبل نادي بالمرسى على دكة الاحتياط محمد عزيز تلي حارس مرمى ثاني، جودوين كالو، عزيز الشاوش، فراس عفية، امين الخلوي، محمد هادي الهيشري، والمدرب طبعا عامر دربال من جهة السياسيس محمد الكوكي، وطاقم تحكيم المباراة بقيادة باسم بالعيد، مساعد اول رياض بوشلاغ، مساعد ثاني زياد النيلي، حكم الفار وليد المنصري، والمساعد امان الله الحجري.
0: شكرا لك لطفي. ذكرنا بورقة المباراة ايضا في ملعب سوسة.
2: 52 دقيقة لعب في عمر المباراة، ما زالت الأسبقية لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر على حساب نادي رياض المنزرتي. هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18 دون تغييرات بالنسبة للنجم، مع تغيير وحيد بالنسبة للنادي رياض المنزرتي، دخول إياد الميداني مكان مومار ديوب. بالنسبة لتشكيلة النادي رياض المنزرتي، يوسف مكتوب في حراسة المرمى، محمد عزيز القاسمي، ياسين نكشك، محمد الريان الرحيمي، مالك الدوكالي، على أدينا دريدي، فونسيكا، ياد الميداني، إبراهيم سيسوكو، أياندي، ووسيم أشيحي. على بنك البودلاء، معتز الحنزولي حارس مرمى ثاني، حمزة الهمامي، ماريوس جلو، محمد عزيز شعبان، إيسا كاني، أمان الله المولي، محمد أمين علالة، وأحمد العمري. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي الساحلي، صابر بن حسن في حراسة المرمى، وجدي كشريد، ريان عواني، نسيم هنيد، محمد أمين بوزعبية، محمد أمين بن عمر، سيدريك كبو، موسى ديوارا، ياسين الشعباني، زين الدين بوتمان، ومحمد الذاوي. بنك البودلاء، ريان لندولسي حارس مرمى ثاني، حسام داكدوغ، نجاح الفرجاني، محمد أمين الجبالي، محمد الهادي بوسلامة، موسى سينجور، نزار الشميسي، محمد آدم الورتاني، وسليم الخضراوي. حكم المباراة هو حسام بن ساسي. نلعب في دقيقة 53 من عمر المباراة، والأسبقية ما زالت للنجم أمام البنزرتي، هدف مقابل صفر.
0: شكرا لك لطفي. كمل لنا محمد من ملعب جرجيس ورقة المباراة.
3: شكرا لك شهير. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، دائما تقدم للترجي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء امام نجم المتلوي. نعطيك تشكيله الفريقين. تشكيله النجم الرياضي بالمتلوي، في حراسه المرمى احمد المشري، معاه اسلام القاسمي، وسام البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، اريك كواسي،
1: العوده للفار في الكرم،
3: خرج ودخل
1: محمد. حكم المباراه يعود للفار السيد باسم بالعيد. يبدو هناك ورقة حمراء، يعني إمكانية حدوث ورقة حمراء على لاعب من تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى، في انتظار معكم أكثر تفاصيل.
0: شكرا لك مهدي. كامل محمد
3: مهدي قلت نعم. شكرا لك محمد. ديام كان خرج وخذ مكانه عبد الله بنغورا في الشوط الثاني، شريف بوديان، انا براندون، ياسين السلطاني، وحمزه المنصري. على بنك بودلاء، النجم الرياضي بالمتلوي، قصي تليلي حارس مرمى ثاني، سهيل بوعوني، رائد الفادع، باسم الحاجي، عبد الله بنغورا كان دخل، تاد الفجراوي، ايران قليلي، اسماعيل الهرماسي، وجوهر الديناري. المدرب هو عماد بن يونس. تشكيله الترجي الرياضي الجرجيسي، وهذه كوره خطيره ولكن دخل الدفاع. قلت تشكيله الترجي الجرجيسي، هيكل طالب في حراسه المرمى، محمد ياسين العريض، لمجد درجيلي، امير التاجوري، باب ديالو، جاسم بكيلاني، كوني خلفه، معتز شوشير، محمد علي غرام كان خرج ودخل مكانه، دافيد روي، ومؤمن الرحماني، وكذلك دانيال أوني مشارع دخل مكانه، أشرف بالضياف في شوط المباراة الثاني. على بنك بدلاء
1: لا توجد ورقة حمراء. سمحني محمد للمعلومة، عاد حكم المقابلة للفار وتثبت من اللقطة، ولا تستوجب ورقة حمراء على فارس ناجي بعد التدخل على أوكبيلي. تتواصل مباراة واحدة بلاش للسياسس.
0: فاضل محمد
3: والله قلت شكرا لك. واضح حمزة الغانمي حارس مرمى ثاني لترجي الجرجيسي غسان المحرسي أوليو سانو أديبو جو صديق ياكوبو أدم قرب ومحمد فراس غومة المدرب هو منصف مشارك. طاقم التحكيم عبد الحميد بدر الدين حكم رئيسي معه كمساعد أول على السانتي مساعد ثاني وسام المهذبي الحكم الاحتياطي سفيان الورتاني حكم غرفة الفار أيمن النصري ساعد.
1: الهدف الثاني لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بتسديدة ممتازة من خارج منطقة الجزاء إيمانويل أوكبيلي سجل الهدف الثاني لفريق السياسيس بتسديدة جميلة 2-0 رسميا توا للنادي الرياضي الصفاقسي بعد ما كان سجل مع بداية هذا الشوط الثاني حمزة المثلوثي ألغاه الفار وبالتالي هدف ثاني دقيقة 12 في هذا الشوط الثاني يعني دقيقة 57 من زمن المباراة 2-0 لقناوية.
0: مهدي مصر أنه محمد ما يكملش ورقة المباراة إلا ما يقاطعوا مرتين ثلاثة أربعة. تفضل محمد.
1: اعتذروا في محمد اعتذروا.
3: ثلاثة مرات. ميسالش. على كل نكملوا. مراقب المباراة مكرم السافي وفي التنسيق الإعلامي أنيس السواعي ومحمد شندول في 58 دقيقة لعب. من عمر المباراة 1-0 للترجي الجرجيسي أمام ضيفه النجم الرياضي بالمتلو.
0: شكرا لك محمد. شنرجعوا كالعادة في الوصف والتعليق من ملعب الكرامي إلى ملعب سوسة إلى ملعب جرجيس. نحاول نطلعوا شوية في الريتم محمد من ملعب جرجيس. أيضا نمشيوا معاك مهدي. أكيد مهدي بين الشوطين حكيتي على تكريم كان لعلي المعلول هكا ولا؟
1: بالضبط شهير يعطيك الصحة. كان تكريم ما بين الشوطين لثلة من اللاعبين القدامى كان موجود توفيق بن عثمان طبعا المدرب التاريخي نعرفوه من سنوات طويلة من جيل 78 من سنوات كان موجود مع الشتالي ابن المستقبل الرياضي بالمرسى أيضا عمر الجبالي مستقبل الرياضي بالمرسى كان موجود مختار ذويب وأيضا في نفس التكريم هذه ثلة من القدامى فما حتى سيمهر بن عيسى شفته هنا في المدرجات كان علي معلول أيضا حظى بتكريم من الهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى علي معلول القائد علي معلول سمي بالأسطورة في نادي الأهلي طبعا وإحنا نعتز به لاعب ممتاز جدا لاعب عطال الكرة التونسية. كرة ستعود لفريق النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول على الطريقة الإنجليزية تماس في منطقة المستقبل الرياضي بالمرسى اختير على الحارس السلطان حارس شاب يقول لي خليل تحياتنا ليه. الحارس هذا عمره 17 عام ثالث حارس في هذا
0: أقل حتى من 16 عام وبعض الأشهر
1: وثمانية تسعة شهور. شكرا لك يعطيك الصحة شهير. العودة من جديد للمباراة
0: تحية خليل كرة اللي تبع فينا
1: خليل أول بأول
0: ولكل الزملاء زاد برشا زملاء قاعدين يتفاعلوا معنا أكيد في المتابعة لرياضة وأهداف مع نهاية الموسم بالطبيعة ومع المباريات الحاسمة والناس الكل سواسية عنا الفرق الكل صحيح. كيف كيف ونوصلوا المعلومة كما هي. تفضل مهدي طيب تو باش نبداو الاربع دقائق معاك للتعليق.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة. كرة للمستقبل الرياضي بالمرسى حلوة ياسر وترجع من الدفاع ترجع من حمزة المثلوثي مرة أولى بالراس عكس الهجمة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي قصة المستقبل الرياضي بالمرسى لاعب اللي دخل منذ قليل عزيز الشاوش مكان الزواري تغيير رابع في تشكيلة عامر دربال على بكري عمل أربعة تغييرات يعني ما وصلناش حتى ربع ساعة في هذا الشوط الثاني غيرها ثلاثة تغييرات كما قلت مع بداية الشوط الثاني ثم منذ قليل قام بتغيير رابع يتمثل في دخول عزيز الشاوش مكان اللاعب ياسين الزويري اللي قدم الحقيقة شوط محترم جدا وقلق دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. تعود الكرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مونديكو من أبرز الأجانب تقريبا هذا الموسم كيفن مونديكو يتحدثوا حتى في الصحافة الكونغولية على إمكانية دعوته لكأس العالم هذا طبعا موضوع للمتابعة.
0: ومهدي هو يجينا بالضبط المعلومة من صديقنا وزميلنا عماد الكيلاني يقول لك أحمد السلطاني من مواليد فيفري 2009 بالضبط هكا يعطيك بالضبط حتى وقتش مولود 17 سنة لهذا الحارس وإن شاء الله يكمل إن شاء الله نشوفوه متألق في صفوف مستقبل المرسى.
1: حسيت روحي كبرت برشا وانت تقول لي 2009 واساسي في البطوله دوك احنا كبرنا برشا الحقيقه اولادنا هذوما يتسموا ربي يعطيهم الوقت الطيب. كره للفريق النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان مديبا يخسر كورته لاعب الاسي اس اس محاوله لعكس الهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى على اليسار كره اختيره كره مرسويه توزيعه قبل ما توصل قبل ما توصل لعزيزة شاوش. يرجعها دفاع نادي رياضي صفاقسي حسمدو، وفما مخالفة التسلل لفائدة نادي رياضي صفاقسي. تتلعب الكرة من دحمان على اليسار لعلي معلول، علي معلول يقدم بكورته معلول، معلول قدامه عزيزة شاوش في المحاصرة، يتجاوز مونديكو بسهولة، كل المهاجمين لقدامه قدم بكورته في وسط الميدان. أوكبيلي، إيمانويل أوكبيلي، كرة على اليسار، ما زالت المحاولة لمحمد نور القروي اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة.
0: ومهدي بالنسبة للنهائي كأس تونس في كرة السلة، شوط أول ينتهي على تقدم النادي الإفريقي أمام الاتحاد المنستيري 27-24.
1: شكرا لك شهير. في توقيت 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، لحظات طبعا، ونمشي لطفي خالد في ملعب سوسة، كرة طويلة من دفاعات المستقبل هذه بالمرسى تخرج تماس لفائدة نادي رياضي صفاقسي. البحث على الكرة، ملتقط الكرة يتوجه مباشرة لعلي معلول، لقطة جميلة، ملتقط الكرة طبعا من الفريق المضيف المستقبل رياضي بالمرسى، شاف علي معلول، جرى صوب علي معلول من أجل أنه يعطيها الكرة. طبعا شعبية كبيرة لعلي معلول لاعب النادي رياضي الصفاقسي، وتحية لكل جماهير المستقبل رياضي بالمرسى هنا في ملعب الكرم بعداد محترمة يحضر المباراة. كرة على الجهة اليسرى لفريق المستقبل رياضي بالمرسى، محاولة من وسط الميدان تتقسم من محمد صالح المهذبي، مسا واحدة محمد صالح المهذبي ما تتعداش الكرة مع حسام ادو، ترجع كرة صفاقسية من جديد، مهذبي ينتظر المساندة، يلقاها على الجهة اليسرى قروي، نور القروي، مهذبي، فما معلول يطلب في الكرة، ممتازة التمريرة قصيرة من المهذبي، ترجع المعلول أو المهذبي مرة أخرى، كرة للنادي رياضي صفاقسي، مونديكو سي اس اس يحكم السيطرة على المباراة. لقطة فنية ممتازة من محمد صالح المهذبي ويربح الركنية، ركنية لفريق النادي رياضي صفاقسي. يلا نتبع الركنية، ثم الوجهة ستكون سوسة مع لطفي خالد. علي معلول في الركنية، سينفذ معلول قائد الفريق، كان محمد الكوكي غير له في بعض الأحيان مركزه، خاصة ضد فريق ترجي رياضي تونسي في الشوط الثاني، وقبل البلال حسن في التنشيط الهجومي. علي معلول لاعب جوكير بوليفالون، لاعب يمتلك الخبرة الكافية، وكان ساند النادي رياضي صفاقسي ودعمه بشكل كبير هذا الموسم. كورة من مونديكو، الكرة الأولى وترجع من الدفاع في توقيت إلى حد الآن لطفي 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 2-0 للسي اس اس على حساب المستقبل رياضي بالمرسى.
0: وقبل ما تمشي لطفي، فقط حبيت نقدم تعازينا الحارة لفريق مستقبل سليمان بعد وفاة اللاعب الشاب محمد علي قدورة البارح اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بالملعب البلدي بسليمان اثناء نشاط رياضي مدرسي. ربي يرحمه، ربي صبر عائلته، تعازينا الحارة لكل اللي يعرف محمد علي قدورة. تفضل لطفي.
2: شكرا لك شهير. في توقيت 64 دقيقة في عمر المباراة، ما زالت الأسبقية هنا في سوسة للنجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر أمام نادي رياضي البنزرتي، هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18 منذ قليل في مطلع الدقيقة 61. محمد علي نفخة مدرب النجم الرياضي الساحلي يجري زوز تغييرات في نفس التوقيت، يدخل محمد الهادي بوسلامة مكان موسى ديوارا، ويدخل السنغالي موسى سينغور مكان محمد الذعوي. هذه كورة وركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي بعد ما كانت الكورة وضيعها النجم الرياضي الساحلي في داخل منطقة الجزاء، كان ممكن يضيف الهدف الثاني. كونتر اتاك للنادي الرياضي البنزرتي، كودو يد الميدان اللي دخل مع بداية الشوط الثاني مكان مومار ديوب، يجيب ركنية، ركنية على يسار الحارس صابر بن حسن للنادي الرياضي البنزرتي، التنفيذ من رحيم ينفذ كورة داخل منطقة الجزاء، كورة جانبية كاد يعدل النادي الرياضي البنزرتي، كاد يعدل الكرة، مرت بجانب القائم الأيمن لصبري بن حسن حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي. تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر، يقول لي زميلنا عماد بن عمارة نهاية مباراة النجم الخالدي مع النجم الراتسي، الجولة قبل الأخيرة لمستوى الهواة، ورسميا النجم الخالدي يصعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. مبروك للنجم الخالدي عودته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره منذ قليل على النجم الراسي 5 أهداف.
0: العودة للرابطة المحترفة الثانية لطفي، مش للرابطة الأولى بالنسبة للنجم الخلادي.
2: الثاني أنا قلت مرة أولى ثانية ثم زلت لسان تعتبر المهم
0: بالطبيعة.
2: أنه نجم الخلادي فريق عنده تاريخ كبير يرجع لي بطولة الرابطة المحترفة الثانية. مشكور عماد بن عمارة. ترجع كرة للنجم، كرة لقبو، قبو لمسة إلى محمد، إلى ياسين الشعباني، بو سلامة استلم الكور إلى بوتمان، محمد الهادي بو سلامة، ترجع كرة من جديد، قبو ياخذ الكرة سيدريك، محمد الهادي بو سلام، بو سلام يمر بوتمان يوزع الكرة إلى سينغور داخل منطقة الجزاء، يخرج سينغور عنده الكرة يمهد، كرة خطيرة للنجم، هذه كرة مقطوعة مدريد. مقطوعة الكرة من علاء الدين الدريدي من جانب دفاع النادي الرياضي البنزرتي، ترجع من جديد لكشريد، كشريدة عنده الكور، كشريدة والدفاع متفتر، والحكم ماذا يقول؟ المخالفة لوسيم الشيخ، وسيم الشيحي يربح المخالفة، كان في ديال مع وجدي كشريدة، ترجع كرة بنزرتية يقطعها سيدريك قبو، قاعد يعمل في مباراة كبيرة في وسط الميدان متوسط النجم الرياضي الساحلي سيدريك قبو، ترجع كرة لفونسيكا في وسط الميدان، وزع كرة البحث على اياد الميداني، ميداني طويل عليه الكرة، موجود على الرواق اليمين الهجومي دخل مكان ممار ديوب السنغالي، اياد الميداني نادي البنزرتي في الشوط هذا الثاني قرب لمرمى صبري بن حسن. في المقابل لم نشاهد للأمانة فرص خطيرة من جانب نجم الرياضي الساحلي محمد البوراسي. نعطيك التوقيت والنتيجة، 67 في القلعة في عمر المباراة، ما زالت الأسبقية هنا في السوسة 1-0 للنجم أمام النادي البنزرتي.
3: شكرا ليك لطفي. 69 دقيقة لعب هنا في جرجيس، دائما هدف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجيسي أمام ضيفه نجم المتلوي، نجم المتلوي اللي يضغط في هذا الشوط الثاني، يريد التعديل ويريد العودة في المباراة، والترجي الجرجيسي يلعب على المرتدات وعلى الكرات في اتجاه مؤمن الرحماني. هذه 550 لترجي الجرجيسي، تلعب أشرف بالضياف في الاستقبال ما غير موفق، ترجع لنجم المتلوي رأسية الدفاع وما زالت كرة للنجم الرياضي بالمتلوي.
0: سامحني محمد فقط باش نعطي معلومة على الطاير من سيد أحمد بوسيق، مشكور تهم الكرة الطايرة. الترجي يتأهل على حساب النادي الرياضي الصفاقسي لنهائي كأس تونس بعد الانتصار منذ قليل أمام النادي الرياضي الصفاقسي 3-0، وبالتالي باش يكون في ملاقاة النجم الساحلي في الدور النهائي يوم الجمعة 15 مايو. تفضل محمد، ومشكور سيد أحمد بوسيق.
3: شكرا لك شهير. ضربة 6 أمتار للترجي الجرجيسي، هيكل طالب ينفذ كرة في وسط الميدان، مؤمن الرحماني ياخذ كورته ما ياخذش، ترجع رأسية من إريك كواسي لصالح نجم المتلوي إلى ياسين السلطاني، ياسين السلطاني يلعب مع بنغورا، بنغورا يعود بها إلى الخلف ياسين بوخريس يطول كرة، لكن موجود جاسم بالكيلاني غطي على كورته، جاسم بالكيلاني مرر في وسط الميدان لأشرف بالضياف، أشرف بالضياف لكن تتفك بسرعة للنجم المتلوي يسترجعها عفوا الترجي الجرجيسي، كرة طويلة باتجاه أشرف بالضياف على الجهة اليسرى، حاول المراوغة يراوغ أشرف ويبحث عن التمرير في مناطق 18 ولكن يوزع، كانت بين التسديدة والتوزيع غير موفقة من أشرف بالضياف، كان مؤمن الرحماني يطلب في الكرة تخرج كرة، ضربة 6 أمتار لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. في الأثناء أما لاعب من جانب نجم المتلوي يشكو من إصابة ملقى على أرضية الميدان، يطلب المسعفين حكم المباراة عبد الحميد بدر الدين. الجماهير تتفاعل هنا في مدرجات ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس، أكيد الترجي الجرجيسي عين على هذه المباراة وأخرى على دور القادم من كأس تونس، يتنقل في آخر جولة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لملاقاة النادي البنزرتي، وبعدها أكيد باش يستقبل النادي البنزرتي هنا في جرجيس في إطار ربما منافسات كأس تونس. يتلقى الإسعافات لاعب نجم المتلوي، وباش يرجع سلامات إلى اللاعب رقم 28 ياسين بوخريس، إن شاء الله لباس، وترجع كرة بضربة 6 أمتار لصالح النجم الرياضي بالمتلوي اللي يلعب تقريبا من أجل العودة، والكل في الكل تقريبا يضغط الحقيقة في هذا الشوط الثاني. ويعني مثل اختر على دفاع ترجي الجرجيسي، تلعب 6 أمتار طويلة في وسط الميدان، ترجع رأسية من جانب الترجي الجرجيسي، ثم رمي التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي في التنفيذ، إسلام القاسمي على مستوى خط منتصف الميدان، إسلام القاسمي ينفذ، ترجع تغطية دفاعية موجودة وثنائية مع نانا براندون، في النهاية تسترجع من الترجي الجرجيسي، ولكن كرة طويلة بلا عنوان، عنوانها الحارس أحمد المشري دون خطورة، بيرجع كرة أحمد المشري، كرة طويلة في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي، كثرت الكرات الطويلة خاصة مع عامل الريح في هذا الشوط الثاني، أكيد عنده تأثير يعني على مثل هذه الكرات، تمشي إلى رمي التماس المرة هذه للترجي الرياضي الجرجيسي، رمي التماس للترجي الجرجيسي، وفي الأثناء تغيير آخر، رائد الفادع ياخو مكانه في تشكيلة النجم المتلوي مكان ياسين بوخريس، رائد الفادع ثاني تغييرات المدرب عماد بن يونس، وكذلك زوز تغييرات كانت يعني مع بداية الشوط الثاني للمدرب منصف مشارك من جانب الترجي الجرجيسي، تنفذ رمية التماس في اتجاه جاسم بالكيلاني يسقط، الحكم يطلب مواصلة اللعب، ترجع لصالح النجم الرياضي بالمتلوي طويلة في اتجاه نانا براندون، ولكن الدفاع موجود، يدخل محمد ياسين العريض ويسترجعها النجم الرياضي بالمتلوي، كرة لصالح بانغورا على الجهة اليسرى يمرر، ولكن موجود ممتاز نانا براندون، يخلط على الكرة، يبحث عن التوزيع براندون، يدخل الدفاع، حط كرة رمي التماس، يكملوا التماس، ثم رجع الكلمة لمهدي عبيد، تماس قريب من نقطة الركنية لصالح نجم المتلوي على يمين الحارس هيكل طالب، رمي التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، ينفذ تماس طويل في مناطق ال 18، ترجع في مرة أولى من الدفاع وتصطدم بأحد لاعبي النجم الرياضي بالمتلوي، تمشي 5.50 متر لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في 74 دقيقة لعب، التقدم دائما للترجي الجرجيسي، هدف مقابل لا شيء. تفضل مهدي.
1: شكرا لك محمد. مرة أخرى نرجع لملعب الكرم، وين نادي صفاقس يتقدم على المستقبل هذه بالمرسى بثنائية نظيفة إلى حد الآن، دقيقة 28 في هذا الشوط الثاني، ذكر الأهداف جت منذ بداية المباراة، يعني تقريبا منذ الدقيقة الخامسة. محمد نور القروي سجل للسياسيس، ثم دقيقة 57 إيمانويل أوكبيلي سجل الهدف الثاني لفريق نادي صفاقس، والسياسيس كم قام بتغيير أول منذ قليل في هذا الشوط الثاني، كان دخل طبعا التغيير، أو خلينا نحكي ساعة على تغيير مستقبل هذه المرسى حاليا، محمد أمين الخلوي هو اللي كان دخل لأرضية الميدان، وقبله عمار تيفور السوداني، دخل السوداني عمار تيفور في تشكيلة فريق النادي صفاقسي مكان حسن مدو رقم 32، تغيير وحيد إلى حد الآن في تشكيلة المدرب محمد الكوكي. أمين الخلوي خذا مكان عزيزة ترايدي، وهكا عامر دربال كمل 5 تغييرات، بينما محمد الكوكي كما قلت مازالت عنده الوقت ومازالت عنده تغييرات في توقيت 30 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. الكرة لفريق نادي رياضي صفاقسي في مناطقه الدفاعية، منذ قليل كان أبرز تصدي في المباراة من الحارس الشاب اللي حكينا عليه أحمد السلطاني، تصدي ولا أروع ما شاء الله عليه، كانت الكرة في القائم الأول، كرة مسكرة زاوية ميتة بلغت الكرة، اقتنصها المتألق في تشكيلة السياسيس محمد نور القروي، سدد وبقوة، لكن الحارس تصدى بطريقة مميزة في سقف المرمى تحت العارضة، كلاكات ما يسمى في كرة القدم، كان يعني صد الكرة وخرج كرة للركنية، ربما اللقطة هذه تعكس المخزون الفني المتميز لهذا الحارس الشاب، كرة مخطئة من دفاع المستقبل هذه بالمرسى، يخطئ المغربي المستاري عكس الهجمة للسياسيس، الهدف الثالث لفريق نادي رياضي صفاقسي محمد صالح المهذبي، محمد صالح المهذبي على الجهة اليمنى في منطقة الجزاء سدد وكأنها كانت تكون كأنها في شكل توزيع، لكن التسديدة تغالط الحارس المتألق في الزاوية البعيدة أحمد السلطاني لم يقدر على التعامل مع الكرة، ومحمد صالح المهذبي يتوج مجهوداته في هذه المباراة الحقيقة بهدف، لأنه من أبرز اللاعبين على أرضية الميدان الظهير الأيمن محمد صالح المهذبي، شارك في الهدف الأول، الأسيست كان منه على تمريرة الهدف للقروي، ثم يسجل الهدف الثالث، وثلاثية نظيفة إلى حد الآن في ملعب الكرم لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى، وتغيير جديد في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. بشوية يا حكم رابع، لأنه ما عنديش حتى 19-7 ما عنديش حتى طاولة نكتب عليها وانا شد بيد يعني 19-7 ده. على كل حال هما زوز تغييرات انثبتوا فيهم، رقم 7 ورقم 19، 7 ثامر العبيدي هو اللي يدخل في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. قاعد نشوف زوز من لاعبيه جدد وزوز من لاعبيه غادروا في تشكيلة السي اس اس، مكان نور القروي على ما يبدو غادر. نعطي طبعا التغييرات صحيحة، مثالش نستعين بزملائنا. يدخل ريان شعبان مكان ريان الدربالي، ويدخل ثامر العبيدي مكان محمد نور القروي. هذوما زوز تغييرات لتشكيلة السي اس اس، يعني ثلاثة تغييرات إلى حد الآن. المطالبة بضربة جزاء للمستقبل هذه بالمرس، المطالبة بلمس كرة باليد، التوزيعة كانت للاعب المستقبل هذه بالمرسى عزيز الشاوش، تصطدم الكرة أو لا بمدافع السي اس اس. على كل حال ننتظر إذا كان الفار سيراجع اللقطة، فإنه الحكم باش ياخذ وقته من أجل التثبت في إمكانية حصول المستقبل هذه بالمرسى على ضربة جزاء. ما فما شيء إلى حد الآن في توقيت 32 دقيقة لعب، حان وقت الذهاب إلى سوسة مع لطفي خالد، فقط نشوف إشارة الحكم هل سيعود إلى الفار لطفي أو لا. الشماريخ تشتعل هنا، يؤمر بمواصلة اللعب. شكرا ليك لطفي. يستمر اللعب والركنية، ما فماش ضربة جزاء، ما فماش العودة للفار. جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى طبعا وجهوا له تحية، وأجواء احتفالية وحماسية لهنا رغم هزيمة فريقها لحد الآن بثلاثية نظيفة، لكن لطفي كما تعرف المستقبل الرياضي بالمرسى ضمننا البقاء رسميا منذ الجولة الماضية، وبالتالي المرسى شيخة بمستقبل المرسى هذا الموسم في 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ثلاثية نظيفة للسي اس اس على حساب المستقبل الرياضي بالمرسى.
2: شكرا لك مهدي. في المقابل في ملعب سوسة وصلنا لدقيقة 78 في عمر المباراة، النجم مازال متقدم أمام النادي الرياضي البنزرتي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18. تحدثت على تغييرات النجم الرياضي الساحلي، دخول سانجار مكان محمد الضاوي، وكذلك محمد الهادي بوسلامة مكان موسى ديوارا، منذ قليل دخول سليم الخضراوي مكان الجزائري زين الدين بوتمان. في المقابل تغييرات السيابي، دخول أحمد العمري مكان أياندي، ودخول عيسى كاني منذ قليل مكان علاء دينا الدريدي، وأحمد العمري منذ قليل كاد أنه يعدل النتيجة، كان موجود داخل منطقة الجزاء، ضرب الكرة باليمين، مرت الكرة بجانب القائم الأيمن لصبري بن حسن. للأمانة في هذا الشوط الثاني نزل فريق النادي الرياضي البنزرتي على دفاع النجم الرياضي الساحلي، وكانت له عديد الفرص، أبدع صبري بن حسن في عديد الكرات، وكذلك أيضا ما كانش هجوم النادي الرياضي البنزرتي موفق على مستوى التسديدات، نحكي على أحمد العمري وكذلك أيضا إياد الميداني اللي دخل مكان مومار ديوب. كان قريب جدا السيابي للأمانة من تعديل النتيجة. في المقابل شاهدنا فرصة وحيدة في دقيقة 70 لموسى سانجور، كان غضب كبير شاهدناه من جانب النجم، من جانب أحبيه النجم وبعض بعض الأحباء اللي كانوا مازالوا موجودين لهنا، مش بعدد غفيرة، لكن كانوا غاضبين على أداء موسى سانجور لأنه كان موجود في مكان مناسب للأمانة داخل منطقة الجزاء، سدد الكرة لكن كورته كانت بعيدة على المرمى. على كل حال ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي، يضرب الرأس فونسيكا عنده الكرة، فونسيكا كرة مقطوعة من جانب دفاع النجم، ترجع الكرة لياسين الشعبان، رجع كرة فونسيكا، هجمة لصالح البنزرتي، الفرنسي. عبد العامري يدخل منطقة الجزاء، عامري كرة مقطوعة من دفاع النجم من نسيم هنيد، كرة تخرج للركني. في المقابل انشاد في لاعب النجم ملقى لأرضية الميدان، ان شاء الله سلامات، روح رياضية كبيرة يمشي له لاعب البنزرتي الدوكالي مالك يقيمه لباس الشعباني، الشعباني رقم 9 يعطيه الصحة مالك الدوكالي مدافع نادي رياض البنزرتي يمشي له ديركت يقيمه. على كل حال هذه كورة وركنية لصالح نادي رياض البنزرتي، شاهد في بطبيعة الحال أنه النجم عاش ظروف صعبة هذا الموسم، نتائج ممشيتش، نتائج سلبية، هزائم في جرة معادة، ذلك علاش نشاهد في جماهير غاضبة يعني منذ بداية المباراة يعني على أداء الفريق. كرة دي كرة بالبوكس يخرجها صابر بن حسن، صابر بن حسن كانت ركنية ينفذها لاعب النادي رياض البنزرتي، والبوكس بالبوكس يخرجها صابر بن حسن قدام لاعب محمد أمين علال اللي سعد من الدفاع في الركنية الأخيرة، كانت قدامه الكرة ويخرجها الكرة حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي قدام المدافع محمد أمين علالة اللي دخل في اللقطة الأخيرة والركنية الأخيرة. شاهد في الحكم يوقف المباراة، شاهد في صبر بن حسن تعرض لإصابة ممكن في الالتحام مع علالة، يمشي له حكم المباراة حسين بن ساسي يطمن على حالته الصحية حارس النجم الرياضي الساحلي الدولي صبري بن حسن. وصلنا للدقيقة 82 في عمر المباراة، يدخل طاقم الإسعاف بالنسبة للنجم لإسعاف حارس المرمى. نرجع لك محمد بوراس، يتفضل عندك الكلمة.
3: شكرا لك لطفي. 83 دقيقة لعب في مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النجم الرياضي بالمتلاوي، يتقدم دائما للترجي الجرجيسي هدف مقابل لا شيء، ولعب الترجي الجرجيسي ملقى على أرضية الميدان واحتجاج المدرب منصف مشارك على صفرة الحكم عبد الحميد بدر الدين، منصف مشارك اللي أقحم أيضا زوج تغييرات أخرى منذ قليل، كان آدم قرب أخذ مكان أمير التجوري ومحمد فراس غومة أخذ مكان المعتز شوشان. باش ترجع كرة للعب في أثناء إسعاف اللعب أحد لاعبي الترجي الجرجيسي ثبتوا منها شكون، إن شاء الله رقم 3 محمد ياسين العريض إن شاء الله لباس، وضربة مخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، كرة في وسط الميدان كانت لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، ضربة مخالفة تنفذ طويلة من قائد الفريق النجم الرياضي بالمتلوي شريف بوديان، يدخل الدفاع أشرف بالضياف، أشرف بالضياف يغطي على كورت ويرجع بها إلى الخلف، مريرة خاطئة ترجع مجددا لنجم المتلوي، التوزيع في مناطق ال 18 والبحث عن التسديد، خطيرة كورة، خطيرة كورة حمزة المنصري، ولكن هيكل طالب موجود وملمسش الكورة يبدو لي، وكانت فرصة حقيقية للتهديف، هيكل طالب سكر الزاوية وتمشي كرة ضربة 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في التنفيذ. هيكل طالب يعطي إشارة التنفيذ الحكم عبد الحميد بدر الدين، هيكل طالب ينفذ طويلة في اتجاه أشرف بالضياف في الاستقبال غير موفق، ترجع لنجم المتلوي والبحث عن المرتدة ولكن دون عنوان إلى التماس، رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقه، رمي التماس في التنفيذ محمد ياسين العريض باش ينفذ

0: في الوقت المناسب وترجع المرتدة لنجم المتلوي عن طريق عبد الله بانغورا والصراع مع جاسم ومع ربما باب ديالو وكرة ما زالت لنجم المتلوي ممتازة، البحث عن التسديد والتمرير في الجهة اليمنى، كل المنافذ تقريبا مغلقة، يعني تكتل دفاعي كبير من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، ما زالت الأخطر وما زالت بالكرة والتوزيعة في القائم الثاني والرأسية وكوكب من اللاعبين، وفي الأثناء الحكم يمنح مخالفة لصالح دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، كانت كرة عرضية والبحث عن رأسية من جانب النجم الرياضي بالمتلوي، ولكن الدفاع موجود وصفيرة الحكم عبد الحميد بدر الدين أيضا موجودة تمنح مخالفة لصالح دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، نلعب المخالفة طويلة في اتجاه مؤمن الرحماني اللي بقى في مناطق النجم الرياضي بالمتلوي، الحقيقة مؤمن الرحماني حركي جدا، يلعب مؤمن الرحماني مع جاسم بالكيلاني، البحث عن التوزيع ولكن في الأثناء تمريرات قصيرة ترجع كرة إلى آدم قرب يرجع بها إلى الخلف إلى محمد فراس غومة، يطول مجددا إلى آدم قرب يغطي على كورته، آدم قرب مازالت عنده كرة وتتفك له وترجع لصالح النجم المتلوي، ولكن خاطئة مجددا في اتجاه أشرف بالضياف في منطقة 18، يعني كانت الحقيقة كرة خطيرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي وفي موقع مناسب، أشرف بالضياف تقريبا في 6 و7 متر على الخط النهائي لمرمى نجم المتلوي، ولكن تسديدته خارج المرمى في 88 دقيقة، لعب مهدي دائما التقدم، هدف مقابل لا شيء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي طبعا أمام ضيفه النجم الرياضي بالمتلوي. فضلنا،
1: شكرا لك محمد. دقيقة 42 في هذا الشوط الثاني في مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، يعني وصلنا إلى حد الآن لدقيقة 87 والنادي الرياضي الصفاقسي ينتصر بثلاثية إلى حد الآن، وأحيانا نحس سياسات وكأنه الشاهية مفتوحة من أجل تسجيل أهداف أخرى رغم انخفاض النسق في اللحظات الماضية والدقائق الماضية، لأنه سياسات يواصل السيطرة على مجريات اللقاء دون فرص الحقيقة خطيرة في هذا الشوط الثاني للمستقبل الرياضي بالمرسى، وزوز تغييرات منذ قليل من المدرب محمد الكوكي، وهكا يكون كل فريق كمل تغييراته الخمسة، دخول اللاعب المدافع الشاب عبد السلام عقيد في التشكيلة الأساسية، وأيضا يعني على أرضية الميدان دخل في هذا الشوط الثاني، بالإضافة إلى أنيس عزوز مقابل خروج كل من محمد صالح المهذبي ومحمد الأطرابلسي. كرة مرة أخرى للسياسات، النادي الرياضي الصفاقسي يسير نحو انتصار جديد في البطولة وموسم الحقيقة مرضي جدا للسياسات، كما قلت متأكد أقل شيء من المركز الثالث ويلعب حظوظه من أجل المركز الثاني في انتظار المقابلة والجولة الأخيرة ضد فريق النجم الرياضي الساحلي، رغم صعيبة شوية حتى محمد الكوكي صرح بها المركز الثاني ورابطة الأبطال الإفريقية، لأنه كما قلنا حسابيا السياسات معني بالمركز الثاني نادي الرياضي الصفاقسي اللي ينتصر اليوم بسهولة رغم عديد الغيابات في صفوفه كهشام بكار، عمر بن علي أيضا المهاجم، بالإضافة إلى سكوحي اللي أيضا يغيب والكلهم يغيبوا بسبب الإنذارات، وبالإضافة إلى تواصل غياب إياد بالوافي المصاب. رغم هذا نادي الرياضي الصفاقسي سيطر تقريبا بالطول والعرض على مجريات اللقاء رغم الأداء المرضي عموما للمستقبل الرياضي بالمرسى نظرا للفوارق ما بين الفريقين وجه لوجه. غريبة ياسر من لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى، ما نعرفش فما تسلل ولا، لأن الرؤية محجوبة قدامي، المدرجات قدامي، ما نعرفش هل أنه المساعد الأول ارفع تسلل ولا لا، ما رفعش التسلل. يعني كان وجه لوجه عزيز الشاوش داخل منطقة الجزاء، انفرد سدد في القائمة الثانية لمرمى الحارس الحنان، كرة خارج المرمى وضربت مرمى
0: للسياسة. وقت بديل في جرجيس،
1: 4 دقائق في جرجيس. شكرا لك جرجيس. وصلت حاليا في الدقيقة 44 هنا في الكرم لحظات، والحكم سيعلن على الوقت البديل بالشهير يعمل حساباته.
2: ولطفي قداش مازال عنده في سوسة؟
3: نلعبوا في دقيقة 89 ونخزر الحكم الرابع، مازال ما رفعش اللوحة.
2: باهي نكملوا مع مهدي ومن بعد نشوفوا شكون الملاعب اللي نكملوا معها قبل.
1: شكرا لك شهير. المحاولة المستقبلية.

0: بالمارس وترجع من دفاع، ترجع من دفاع اسياسس. جبالي في وسط الميدان، خلوي حاول يبدل الكرة في اتجاه يوسف داو المهاجم اللي دخل في هذا الشوط الثاني، تتقص من مونديكو، انيق جدا مونديكو في وسط الميدان. الكرة صفاقسية لريان شعبان. معلول 4 دقائق شهير وقت ضائع في هذا الشوط الثاني في ملعب الكرم.
1: 4 دقائق عندك أنت، 4 دقائق عند محمد في جرجيس، ونستناو لطفي اللي نقعدوا معاه دقيقتين قبل ما نمشيو نكملوا في جرجيس. تفضل لطفي.
2: ضيع شعباني، ضيع كورة كانت ممكن يكون الهدف الثاني بعد تمرير من نزار الشميسي وجه لوجه ياسين الشعباني نصف طائرة، ويتصدى الحارس يوسف مقطوف. 4 دقائق وقت إضافي هنا في ملعب سوسة في هذه المباراة، والنجم الرياضي الساحلي ما زال متقدم 1-0، وأبدع في التصدي للأمانة في الكرة الأخيرة حارس مرمى نادي رياض البنزرتي يوسف مقطوف، لأنه ياسين الشعباني خذ وقته نصف طائرة الكرة لكن تصدي لها يوسف مقطوف، كان ممكن يكون الهدف الثاني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. 4 دقائق إذن قلنا وقت إضافي، نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت الإضافي هنا في سوسة. كورة لصابري بن حسن، كورة تمشي لنزار الشميسي، لمسة من جانب النادي رياض البنزرتي ترجع لياسين الشعبان، شعباني وثم جذب من القميص من مالك الدوكالي. حكم المباراة قريب حسين بن ساسي يعلن عن مخالفة لصالح النجم، تنفذ كرة بسرعة، حكم يعاود يزفر، قلت تنفذ من جديد. حكم حسين بن ساسي ينظر مالك الدوكالي من جانب النادي الرياضي البنزرتي. إذا مش تتنفذ المخالفة بالنسبة للنادي رياض البنزرتي. اقتربنا من نهاية المباراة، النجم متقدم 1-0، هدف الوحيد في المباراة سجله ياسين الشعباني في الدقيقة 18. ترجع كورة دون عنوان، ترجع لدفاع عن النادي البنزرتي، يسلح بالرأس نسيم مهنيد، هذه كورة خطيرة للنجم، هذه كورة لمحمد هنيدي بوسلامة إلى سنغور موسى سنغور إماد لمحمد أمين بن عمر، بن عمر عنده الكورة، بن عمر إلى الخضراوي، ترجع كورة لسنغور من جديد، سنغور عنده الكورة على الرواق اليسار، سنغور يسدد بعيد. بعيد التسديد السنغالي موسى سنغور، تمشي ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح النادي رياض البنزرتي، نفذها بسرعة يوسف مقطوف إلى علاء الدين الدريدي، دريدي لمسة لمالك الدوكالي، دوكالي ترجع من جديد الكرة لريان الرحيمي، ريان يوزع الكرة بالعمق، البحث على أحمد العمري، ترجع من جديد من سيدريك قبو إلى محمد أمين بن عمر، بن عمر لموسى سنغور ضغط من إياد الميداني، ترجع كرة لسيدريك قبو في وسط الميدان، قبو عند الكرة إلى نزار الشميسي، شميسي على الرواق اليمين عنده الكرة، شميس يفتح الكرة، يعطي باس لمحمد أمين بن عمر، بن عمر كما جات يرجع كرة لوجدي كشريدة. 90+3 هنا في سوسة، أسبقية ما زالت النجم 1-0.
1: نمشي ونكملوا مع محمد في جرجيس. تفضل محمد.
3: شكرا لك شهير. الثواني الأخيرة هنا في جرجيس بين الترجي الجرجيسي وضيفه نجم المتلوي، وركنية للنجم الرياضي بالمتلوي في القائم الثاني، يخرج الحارس ربيع هيكل طالب، يخرج بسهولة ياخو كورتو، وكان قريب الترجي الجرجيسي منذ قليل لإضافة الهدف الثاني بعد هجمة ووجه لوجه مؤمن الرحماني وايضا اشرف بضياف، ولكن مؤمن الرحماني يراوغ الحارس، ولكن فطن احمد المشري ياخذ كورتو، وهنا تاتي صافره الحكم عبد الحميد بدر الدين شهير لتعلن نهايه مباراه الترجي الجرجيسي وضيفه النجم المتلوي بالفوز. الترجي الرياضي الجرجيسي 1-0 لا شيء، هدف هادي جرتيلا في الدقيقه 4.
1: شكرا لك محمد، نستناوك في التصريحات ما بعد المباراه اثر نشره الانباء لموجات الاذاعه الوطنيه. تفضل مهدي.
0: نهاية المباراة شهير، ثلاثية نظيفة لفريق نادي رياض الصفاقسي هنا في الكرم على حساب المستقبل هذه بالمرسى. أكيد عندك كل تفاصيل الأهداف. كل الشكر لصابر بن ظافر في الجانب التقني ومعتز شمام قائد الرحلة هنا إلى الكرم.
1: ومن بعد شوية زاد التصريحات مباشرة من ملعب الكرم. نكمل معاك لطفي في سوسة.
2: الثواني الأخيرة، مازال متقدم النجم، هدف مقابل صفر هنا في سوس على النادي الرياضي البنزرتي. ذي كرة وهجمة، شميس شميس عند الكرة، شميس شميس داخل منطقة الجزاء، تسديدة من محمد الهادي بوسلامة، والحكم ماذا يقول؟ الركني، ضربة في الدكال ركنية لصالح النجم، ممكن تكون هي الأخيرة. أنه تجاوزنا الأربع دقائق لإضافهم الحكم في هذه المباراة كوقت إضافي. الركنية لصالح النجم، يمشي محمد الهادي بوسلامة في التنفيذ، ممكن تكون الكرة الأخيرة في هذه المباراة. تبقى النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر للنجم الرياضي الساحلي. محمد الهادي بوسلامة في تنفيذ الركنية للنجم الرياضي الساحلي، كرة على يمين الحارس يوسف مقطوف، الكرة قريبة من الشنوة، الهادي بوسلامة بوسلامة ينفذ كورة لصالح النجم، سانجار ما ياخذهاش، ترجع من دفاع البنزرتي، ترجع لمحمد الهادي بوسلامة، بوسلامة يدخل منطقة الجزاء، بوسلامة والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لخط دفاع النادي الرياضي البنزرتي، زفر كورة لخط دفاع النادي الرياضي البنزرتي. حكم المباراة حسام بن ساسي يقوم لباس لاعب النادي الرياضي البنزرتي. الثواني الأخيرة لنهاية المباراة دون خطورة ركنية بالنسبة للنجم الأخيرة، نفذها محمد الهادي بوسلامة، مخذهاش سانجار، رجعت من دفاع النادي الرياضي البنزرتي، ويزفر الحكم المخالفة للدوكالي. وفي اللحظة هذه ينهيها حسام بن ساسي بانتصار النجم، هدف مقابل صفر على النادي البنزرتي، هدف ياسين الشعباني في دقيقة 18. تحية كبيرة لعبد السلام ترابلسي قائد الرحلة إلى سوسة، وكذلك زميلنا فوزي شعبان مخرج المباراة.
1: شكرا لك لطفي، بعد شوية نتقابلوا في التصريحات من ملعب سوسة. قبل ما نعطي الكلمة لزملائنا في قسم الأخبار للنشرة الساعة السادسة في كرة اليد، تأهل النادي الإفريقي في الدورة الربعية على حساب بعث ابن خيار، أيضا تأهل جمعية الحمامات على سبورتينج المكنين، وحاليا الحصص الإضافية بين الملعب التونسي وساقية الزيت شارة. بعد النشرة نعطيه أكثر تفاصيل.
4: الدكتور حكيم،
5: لم لترضع صغيرها من صدرها، تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
4: الدكتور حكيم،
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: وفي عناوينها، لوحات إلكترونية ذكية لكافة أعضاء البعثة الصحية لضمان المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. إطلاق مشروع متوسطي لدعم الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل. وفي العالم، الولايات المتحدة تقول إن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، وتسجيل انخفاض في مخزون النفط في العالم بنحو 4.8 مليون برميل يوميا. أهلا بكم. في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، كشف المكلف بملف الحج بالوزارة وزارة الصحة محمد السنوسي في تصريح للتلفزة الوطنية عن تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل، سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
10: سنا عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب نتاعنا عنده تابلت، يكفي باش يحط نمر الباسبور نتاع الحاج اللي هو معلق في البادج نتاعو، باش يعرف كل المعطيات الطبيه وكل النتائج نتاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشنو من الادويه اللي ياخذهم، وتلقى المتابعه نتاعو. بالنسبه للمجموعه 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم، والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعه الثلاثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
9: نظمت جمعية طب الأورام بتونس اليوم مؤتمرا وطنيا حول سرطانات النساء وجودة الحياة ومسار الرعاية. رئيسة الجمعية التونسية لعلاج السرطان بالأشعة شيراز ناصر أفادت بأنه يتم العمل حاليا على تركيز عيادة نفسية لمريضات السرطان في معهد صالح عزيز في انتظار تعميم التجربة في كل المستشفيات بهدف الإحاطة بهن بعد العلاج.
11: الدور متاعنا الرئيسي هو العلاج ونتيجة العلاج، خاصة في الأمراض النساء ثم ما بعد العلاج اللي هي حاجة مهمة ياسر في حياة المرأة، حياتها العائلية، حياتها الزوجية، حياتها في العمل. الإحاطة النفسية هي مهمة ياسر، كيفاش تصير التوعية متاعها، كيفاش تصير التأطير متاعها باش أنها تواصل حياتها. حبينا نخرج من خلال هذا المؤتمر أنه تصير عيادة اللي هي فكرة بصدد الكرياسيون في معهد صالح عزيز، وإن شاء الله تكون في كل المعاهد وفي كل الليزوبيتو اللي يعتنيوا بالعلاج السرطان وغير السرطان، أنها تكون عيادة ما بعد العلاج السرطان. يعني الطبيب يكرس وقت مهم باش يأطر المريضة باش يفهمها أن ما يكون العلاج السرطان يقف في آخر جرعة ولا في آخر حتى متاع أشعة ولا في آخر موعد متاع جراحة، لازم يكون متواصل. وهذايا حبيناه يكون الكولابوراسيون مع الميدسان فاميل الميدسين دو بروميير لين اللي هما زادا عندهم دور كبير باش يواصلوا معنا المسيرة هذه باش نحسنوا لا كاليتي دو في متاع لي باسيون نتاعنا.
9: في شأن آخر، قال عضو الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن نسق الحجوزات لموسم الصيف في تصاعد مستمر، مؤكدا أن جميع المؤشرات تدل على موسم سياحي واعد. وأوضح في تصريح لخولة سليتي أسباب ارتفاع أسعار الحجوزات للساحل التونسي مقارنة بالأجنبية.
12: هو الاختلاف في طريق الحجز وتوقيت الحجز. بعد توقيت الحجز أنه التونسي الحقيقة للأسف يحجز مؤخر، يجيك في جويلة ويقول لك بعد أسبوع نحب على غرفة نزل 4-5 نجوم، أكيد مش يلقى السعر ماهوش في المتناول. وحاجة أخرى في طريقة الحج مش توقيت الحج، لأنه الأجنبي يحجز باكج، يحجز أسبوع مع طائرة مع نقل مع كذا باكج المتعهد. الرحلات الأجنبي متى وقت اللي يتفاوض فوز على 100-120 غرفة على 6 شهور على 7 شهور، بينما الحقيقة احنا مازلنا في كليشيه نتاع السياحة الموسمية، لازم نطوروا الطلب على طول السنة، وقت ذاك السعر يولي مناسب. إن شاء الله مع بعضنا الكل نساهموا في إنجاح هذا الموسم يتعدى في أذر الظروف كمهنيين، ما ثماش إلغاء حجوزات. بالعكس الحجوزات في تصاعد مستمر، جميع المؤشرات تدل على موسم سياحي واعد.
9: أعلنت جمعية التربية البيئية بالحمامات اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات عن إطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء ميرافيليا الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر الأبيض المتوسط. رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سلمى الساحلي أوضح في تصريح لفاطمة بن عثمان أن هذا المشروع يهدف إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمهن الصديقة للبيئة.
13: المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعه هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، إحداث منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، مرافقة على الأقل 800 عاطل عمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورة تكوينية محلية ولكن زادة دورة تكوينية عابرة للحدود.
9: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز ما يعرف باقتصاد المنصات، وفي تونس تزايد الإقبال على العمل عبر الإنترنت، وأصبح اقتصاد المنصات واقعا يفرض نفسه بقوة وخلق مواطن شغل جديدة يندرج عدد منها ضمن الاقتصاد غير المنظم، ما طرح دعوات ملحة لضرورة تقنين هذا القطاع. تقرير خولة سليتية.
14: حين تغير التكنولوجيا شكل العمل يخلق نمط اقتصادي جديد. نتحدث عن المنصات الرقمية. هذه المنصات ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة، ولكنها تندرج ضمن القطاع غير المنظم، ما يستوجب تدخل الدولة لتنظيمها، وفق الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية معز السوسي.
15: العلم المتطور هذه أعطت أكلها وأصبحت لها جدوى كبيرة، لكن ما نلاحظه في تونس هناك فوضى كبيرة جدا تأتي من ضعف أساليب الرقابة. من لم يتعرض إلى عملية تحيل خاصة على مستوى التجارة الإلكترونية، لا توجد ضمانات للمستهلك، يطلبوا خلاص بالسيولة النقدية ماذا في الأغلب، وخاصة في السنوات الأخيرة ثم استفحلوا، والحقيقة هذا مشكل كبير. أولا لأن هناك تهرب جبائي كبير، ما نعرفوش مصدر البضاعة هذه منين. الدعوة للدولة أن تأخذ الأمور بجدية.
14: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعلن بدوره نهاية الأسبوع الماضي التوجه نحو وضع إطار قانوني ينظم اقتصاد المنصات.
16: عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر، اقتصاد المنصات، صانعي المحتوى، الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي وصلوا الطلبيات، هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، تكون يملكها في الداخل أو في الخارج، العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، هذا يتسمى الفريلانس، ممكن ياسر يكون يخدم مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل وهو موجود يزدي في الخدمة هنا في تونس.
14: لكن نجاح هذا التوجه مرتبط بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين التنظيم والتشجيع، وفق قراءة الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.
10: لأن الإفراط في القيود أو الإفراط في الأعباء الجبائية قد يدفع جزء من هذا النشاط إلى مزيد من العمل خارج الأطر القانونية. من الضروري أن يكون تنظيم التجارة عن بعد مصحوب بتبسيط الإجراءات وحماية المستهلك ودعم التحول الرقمي للتجار والمؤسسات، حتى تتحول التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية، بدل أن تصبح مجرد سوق موازية جديدة في الفضاء الرقمي.
14: ومن المنتظر تنظيم ندوة حول اقتصاد المنصات والمهن الجديدة خلال شهر مايو الجاري، بهدف ضبط الخيارات النهائية لتحديد الإطار المنظم لاقتصاد المنصات وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية.
9: تحت شعار المسرح والتكنولوجيا تفتتح مساء اليوم دورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بدار الثقافة النموذجية في بن عروس. الدورة تتضمن برنامجا ثريا ومتنوعا وفق المندوبة الجوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس حياة علوية.
17: الدورة هذه شعارها المسرح والتكنولوجيا، تجي باش تأكد ان المسرح كفن حي قادر على استيعاب التحولات التكنولوجية وتطبيعها جماليا وفكريا. البرنامج الثري فيه عروض مسرحية اللي تنطلق من يوم 9 مايو بعرض جرامتي العزيزة، وتختتم بعرض تمثيل الحجار لكريم عاشور. سيتضمن ايضا برنامج هذا المهرجان ورشتين، الورشة الاولى بعنوان الممثل بين الذاكرة الانفعالية والتكنولوجيا، والورشة الثانية سيكون محورها التناسق بين المكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي، كذلك المنتدى الفكري اللي هو باش يطرح الإشكال متاع المسرح والتكنولوجيا.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: وفي أخبار العالم، انخفض مخزون النفط العالمي بنحو 4.8 مليون برميل يومياً، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 2018 بسبب الحرب الصهيونية على إيران وغلق مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر بشكل كامل. وفي الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وفي تطورات الوضع في لبنان، أعلن حزب الله تصديه بصاروخ أرجو لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة العباسية جنوبي لبنان، كما شن هجمات عدة على تجمعات لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة. ووثق الحزب لحظة هروب جندي إسرائيلي من دبابة ميركافا استهدفها في منطقة علم الشعب الجنوب اللبنانية. وأعلن جيش الاحتلال أيضا إصابة ضابط وجنديين جنوب لبنان إثر هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله. وفي الأثناء قتل ستة أشخاص إثر ثلاث غارات إسرائيلية على قضاء شوف وسط لبنان في توسيع لمدى الهجمات مع اقتراب موعد المحادثات بين بيروت وتل أبيب في واشنطن. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. لوحة إلكترونية ذكية لكافة أعضاء البعثة الصحية لضمان المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. إطلاق مشروع متوسطي لدعم الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل. وفي العالم، الولايات المتحدة تقول إن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، وتسجيل انخفاض في مخزون النفط في العالم بنحو 4.8 مليون برميل يوميا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
18: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
19: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
18: تصريحات
20: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
18: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا بك من جديد، العودة في رياضة وأهداف. إلى تصريحات ما بعد المباريات، نمشي الملعب الكرم مع مهدي عبيد مباشرة. مهدي مرحبا.
21: شكرا لك شهير. السيد محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي السفاح،
22: كثيرنا موج بيدينا هو بيد معناتها ننفوز وننتظر المباريات الأخرى. احنا كما قلنا منذ مدة المباريات، كل مباريات كأس، مازلت عندنا مباراة اللي هي النجم الساحلي انديبوندامون على زوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم ستان كلاسيكو. ان شاء الله نكملوا اون بوتي، ناخذوا 3 نقاط في الملعب نتاعنا، وان شاء الله معناتها اذا جات حاجه اكيد ما نش باش نقولوا لا، لكن لوبجيكتيف برينسيبال اللي ديجا تاع كيف قلت انت اليوم، عطينا فرصه للاعبين الشباب في ظل غياب معناتها 5 لاعبين مؤثرين أبلاء والبلاء الحسن، سواء الابداع ولا اللي دخلوا بعد، اكيد باش تحققهم في مباريات كاس.
21: على موجات الإذاعة الوطنية التونسية تحياتي، ونحييوك طبعا ونهنيوك بالموسم الجيد جدا مع سي اس اس. شاطرنيش الرأي انه اذا كان سي اس اس بدا الموسم كما كملوا ربما راهو يلعب رسميا وحسابيا على البطولة.
22: اكيد صعوبات كثيره لقيناها في اول موسم كما تحدثنا في فترات سابقه، ما لقيناش 11 جوار، ما لقيناش اون ايكيب كومبيتيتيف، معناتها الفريق هذا تقريبا تبناء معناتها متجدد بنسبة فوق 80% باستثناء دحمان ولا بكار شوية الدربالي، ما لقيناش معناتها اللاعبين اللي كانوا يلعبوا عندنا، وتقريبا الكل مشاو. صعوبات عرضتنا من الأول، لكن من بعد كتشوف اليوم آخر 21 جولة نادي الصفاقسي متصدر البطولة بغض النظر حتى على نتيجة غدوة، وعديد الأرقام كيف أول موسم ظهر لي منذ مدة نادي الصفاقسي يتجاوز 52 نقطة، اليوم تجاوزنا وقادرين نوصلوا حتى الأكثر. دونك أعتقد رولاتيفمون مش راهو نادي الصفاقسي فريق كبير وتاريخه كبير، لكن رولاتيفمون للصعوبات هذه الكل إنه فريق جديد، نعتبره أعتقد أنه عملنا موسم استثنائي.
21: محمد الكوكي من أفضل المدربين طبعا على الساحة شهير. كيف سي عامر دربيل كان حد نسمعه مدرب مستقبل،
1: نسمعه مع بعض.
21: تفضل. شكرا لك. مرة أخرى في المباشر، مرة هذه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المباراة اليوم سمحت عودنا معك لأنه سجلنا يا شهير وتو رجعنا مع سي عامر. قلنا له قبيل أنه موسم ناجح بالنسبة لمستقبل المرسى، يعني تعاملت مع بداية موسم الصعبة، جريت الموسم كما يلزم، ثم فرق أخرى عندهم إفكتيف أحيانا خير منك باش يكونوا واضحين وإمكانيات مادية أكثر، رغم ذلك موسم ناجح ومن من المدربين القلائل اللي كملت الموسم دون إقالة.
23: الحمد لله. اليوم نقيم أنا خدمتي مهدي، نقيم على عام ونص، جيت في ميسيون كوموندو العام الفارط في مرتبة 5 المرسى والناس كلها ما تيديها، لمينا الافكتيف ضافرة الجهود. نحب نشكر الهيئة السابقة ونحب نشكر الهيئة بالطبيعة بتاع العام هذا على ثقتها وتجديد ثقة فيها. طلعنا في ميسيون كوموندو، كنا خايفين لأنه في العشر سنوات الأخيرة تحب ولا تكره فما أرقام هي تفرض عليك برشا حاجات. المرسى يعني عاشت بين الدو وبين التروا، طلعت عام للناسيونال وعودة طاحت يعني من الفازة اللي كان فما خوف. الحمد لله راهنا على ملاعبية، كانت انتدابات يعني مدروسة، كنا متعاونين إداريا وفنيا الحمد لله. ما نحبش أنا نحكي برشا، وديما نحب النقاد والمحللين واللي مهتمين بالشأن الرياضي والصحفيين كيف يحكيوا على المرسى، يظل عملنا عام مميز فنيا على حسب إمكانياتنا على حسب يعني الظروف. انت يعني تعرف انت زادة ديفيزيون 2 وديفيزيون 3 وعنده مخلفات، هذه حاجة. أرجع المقابلات الأمام حتى المقابلات الكبرى بلغة الكرة سامحني فيها وانت البالونتيز ما قدرنا حتى حد، لعبنا الهجوم ضد الترجي ضد الكلوب ضد سوسة في في في ضد الإتوال في سوسة ضد المستير في المستير تذكر ديما انتاج كانت سيري واحد شيء فهمتني مع الأداء الحسن. إن شاء الله جمهورنا سامحنا اليوم لأنه كان إلزاما وتمشي إداريا وفنيا باش نشاركوا كافة اللاعبين ونشوف ونقفوا على حقيقة إمكانياتهم باش التقييم يكون موضوعي وصحيح ومنظم حتى ملاعبي العام القادم.
21: يعطيك الصحة. نعم. بارك الله فيك. شكرا عمر دربال.
1: شكرا ليك مهدي. شكرا ليك مهدي. كمال الكرام. نمشي ملعب سوسة. لطفي خالد مرحبا.
0: مرحبا شيخ ومحمد علينا بخمواضي رب النجم.
2: بالنجمش الواحد يحكي كل شيء، ما كان برشا ظروف صعبة وكنت عامله بالموجود كما قلت.
1: ما زلنا في الاستماع لمحمد علي نفخة بطبيعة في النادي الصحفي.
0: ما هي شهير تناخدوه دالية في الصحة رحاب صدره الفترة ما حكيناش على المباراة. وصلنا ثلاث نخلوت على المؤتمر الصحفي دالية انتصار يحرر شوية المونتال لقدام إن شاء الله تحضير للسيزون جاية. بليل بن مسعود وعيناك مع محمد علي نفخة أكيد لعبوا مع بعضهم دالية هكا ولا
2: صحيح. ماتش ممكن يسهل، ماتش صعيب سبتو في المخ بعد اللي موفيز ريزلتا اللي تعدينا بهم. من البوز امبورتون حاولنا ناخذ منهم لي ترو بوينت يعني الموجود بالنسبه لنا احنا هو اللي نعملوا عليه، ولكن هو اليوم ما وصلناش الحاجه اللي نحبوا عليها في الاتوال. ما نسلموش نكملوا جوسكوبو واللي كتبوا ربي يصير.
0: يعطيك الصحه دالية على رحاب صدرك في تمعنا بعد المؤتمر الصحفي. نسمعوا بلال بن مسعود في المؤتمر الصحفي.
1: بلال بن مسعود اللي هو المدرب المساعد في النادي الرياضي البنزرتي. نسمعوا مع بعض.
0: مثلا نحكيو على المباراة ديال خاصة نحطش في المقابلة اليوم، إذا كان نعطيوها تيتر المقابلة نتاع اليوم بالنسبة لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا، إذا كانت نعطيوها تيتر المقابلة إهداء الفرص. أنا مش أي فريق يلعب ضد نجم الرياضي الساحلي، نعرفوا صعوبة أولمبي سوسة معناها ويخلق ديزوكاز. كي نحكيو على ديزوكاز لو نحكيو على ديزوكاز نات معناها ديزوكاز معناها اللي مطالبين باش نعالج النقطة هذه اللي صارت لنا مقابلة المرسى وتعودت لنا اليوم. قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل، معناها ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون، عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناها دو كريتيزاسيون. إن شاء الله مطالبين باش نعدلوا، مازال عندنا أوبجيكتيف الكاس أو البطولة تحدد المصير، تحدد المصير معناها مطالبين عندنا أن أوبجيكتيف حاولوا نخلطوا له معناها فيزيك البي نخلطوا له ان كونفيونس. عندنا جروب بي، عندنا جروب نجم يمشي لبعيد في مقابله الكاس، نصلحوا رواحنا كيما عملنا نسيك التويل في 9 ماتش سون ديفيت. مالوريزمون اليوم جينا باش نلعبوا على الانتظار وهذا مالوريزمون اللي ما صارش. وكي نقولوا جينا باش نلعبوا على الانتظار، الميدان ورا اللي جينا باش نلعبوا على الانتظار، حجم الفرص اللي خلقناهم ورا اللي جينا باش نلعبوا على الانتظار. مالوريزمون كما قلت لك صارت حتى الهدف اللي قبلناه ما نشكوش في الحارس نتاعنا اللي نجم يغلط عن جون جارديان اللي عنده مستقبل كبير وجاب لنا برشا مقابلات مش على غلطه باش الناس كل تغلط. الفوتبول موجود للاغلاط سينو ما فماش الاهداف، مطالب هو باش يصلح روحه والمقابلات الجايه. وان شاء الله اهم حاجه تكون في الكاس ندخل المقابلات الكاس اللي هي ان كومبيتيسيون في 10 جور ولا في 15 جور مطالبين تدخل ان كونفيونس وبليزاتون كمان. كان هذا بلال بن مسعود مدربا المساعد للنادي الرياضي. شكرا لك شهير للنادي.
1: شكرا لك لطفي. كملنا من ملعب الكرم ايضا من ملعب سوسه. نذكر في الكرم مستقبل مرسى كان خسر من نادي صفاقسي 3-0، اهداف نور القروي دقيقه 5، ايضا ايمانويل اوغبولي في دقيقه 57 ومحمد صالح المهذبي في دقيقه 76، وفي ملعب سوسه النجم الساحلي انتصر من نادي البنزرتي 1-0، هدف ياسين الشعباني في الدقيقه 18. وتبقى لنا بعد شويه باش نسمعوا تصريحات مباراه ملعب جرجيس بين ترجي الجرجيسي ونجم المتلوي، والفوز لترجي الجنوب 4-0 ان شاء الله. بعد شويه تو ناخذوا التصريحات من زميلنا محمد البوراسي المتابع لمباراه كره السله. مش قاعد نشوف سكور اقل من دقيقه 67-50 للنادي الافريقي. النادي الافريقي في نهائي كاس تونس متقدم امام الاتحاد الرياضي المنستيري بطل الموسم. وبعد شويه ناخذ النتيجه النهائيه وتنعملوا ثلاثه زاد الملعب القاعه رادس، ناخذ تصريحات اذا كان امكن من بعد شويه. في كره اليد نذكر انه دور ربع نهائي لكاس تونس اليوم، بعث ابن خيار كان انسحب من النادي الافريقي بعد الهزيمه 29-20 والتاهل يعني للافريقي. جمعية الحمامات تتأهل على حساب سبورتينج الموكنين بعد الفوز 28-27، والبارح كان الترجي تأهل ضد النجم الساحلي 28-19. تبقى مباراة وحيدة طبعا شوية ناخذ النتيجة نتاعها بين نادي ساقيت الزيت والملعب التونسي، خليناها في الحصص الإضافية. قاعدة تتعدى حاليا على موجات إذاعة الشباب بالتنسيق بطبيعة مع زملائنا في إذاعة الشباب وجدان زجروبة الموجودة حاليا في الاستوديو، تناخذوا النتيجة النهائية للمباراة هذه في كرة السلة. كيف ما قلنا النادي الافريقي فاز على الاتحاد المنستيري 67-50، وتتويج النادي الافريقي بالكأس حتى حسب الصفحة الرسمية. مزيد كهبطة النتيجة 67-50، مبروك للنادي الافريقي التتويج بكأس تونس لكرة السلة بعد الفوز على صاحب لقب البطولة الاتحاد المنستيري. ان شاء الله بعد شوية ناخذ بعض التصريحات من قاعة رادس. منصف مشارك مازال شوية بالنسبة للترجي الجرجيسي، بعد شوية أكيد ونرجعوا هات نمشيوا لنغم محمد الغول، بعد نرجعوا نحكيوا شوية على كرة القدم وأيضا على بقية الرياضات.

0: نرجع من جديد في رياضة وهداف. تحية لكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطني. باش نكملوا مع التصريحات بعد ما سمعنا تصريحات من ملعب الكرام ومن ملعب سوسة. باش نسمعوا التصريحات ما بعد مباراة الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي واللي فاز فيها الترجي الجرجيسي 1-0. نبداو مع منصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي وحديثه بعد الانتصار.
1: شهير معنا مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي الكوتش منصف مشارك. مرحبا بك كوتش على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الترجي الجرجيسي في الموسم حقق الأهم وأيضا في مباراة اليوم أيضا خرج بثلاث نقاط مهمة لتحسين الترتيب لأعطى وجه مشرف للترجي الجرجيسي دون أن ننسى يبدو لي العين أيضا على مواجهات كأس تونس. قراءتك وكلمة على مباراة اليوم.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انتصار مهم قدام أمام فريق محترم جدا النجم المتلوي. صحيح احنا الهدف متاعنا من المقابلة الفاتت كما حكينا أنه باش نحسنوا ترتيبنا ونخلوا الفريق معناتها في ترتيب يليق بترجي الرياضي الجرجيسي. اللاعبين قاموا بالمقابلة كبيرة، خدموا كي حكيت المرة الفاتة عندي 26 لاعب قادرين أنهم يلعبوا. اللاعبين اللي دخلوا اليوم برهنوا لكونهم أنهم قادرين يلعبوا والحمد لله. ما نتتوى بالنسبة لنا تحضير الأكثر تفكيرنا كما حكيت ما نتتوى في مقابلة الكاس بحول الله إن شاء الله على ميدان.
0: هذا كان مدرب الترجي الجرجيسي منصف مشارك. أيضا محمد البوراسي يتحدث مع عماد بن يونس مدرب نجم المتلوي بعد الهزيمة اليوم في ملعب جرجيس.
1: شهير معنا مدرب نجم الرياضي بالمتلوي عماد بن يونس في المباشر. كوتش اليوم نجم المتلوي شفنا إصرار كبير على العودة في المباراة، موسم جيد أيضا لنجم المتلوي وأيضا بعض ربما نرفز أحيانا ربما على صفات الحكم أو شيء من هذا الخبيث. كلمة وقراءتك للمباراة.
3: والله المقابلة معناتها عملنا اونتام دو ماتش خايب بس غل الترجي الجرجيسي وسجل هدف وكان عنده فرصة ولا اثنين أخرى. تحسننا في آخر الشوط الأول، الشوط الثاني سيطرنا وكانت عندنا فرص معناتها نجم ونرجع في المقابلة، ما وفقناش ربي إن شاء الله في المقابلات القادمة. بالنسبة للتشنج معناتها الحكم معناتها ما قامش بأخطاء فنية، معناتها تعرف حكم شاب دور الأول مقابلة عند الموسم هذا، مقابلة محترمة فنية. أنا ما في الجيرونز في ماتش معناتها في تضيع الوقت في الوقت البدل ضايع اللي زاد شوية في كان مستسهل معناتها كان فما استسهال في الجيرونز متاع الماتش على زوز فرق. أما فنيا نقدم مقابلة محترمة وما غيرش نتيجة المقابلة.
1: شكرا لك.
0: هذا كان تصريحات ما بعد المباراة في ملعب جرجيس. قبل ما نكمل مع كرة القدم باش نعمل إطلالة لكرة السلة. وقعت رادس بعد تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس منذ قليل والفوز على الاتحاد المونستيري 67-50. زميلنا حكيم اسطنبولي حاضر في القاعة ناخذ معاه التفاصيل. حكيم مرحبا بك.
4: مرحبا بك شهير. فوز النادي الإفريقي كما قلت اليوم عن جدار من فريق الاتحاد المونستيري من أحسن اللاعبين جوهر الجوادي. اليوم انتصار وكأس مهمة لفريق النادي الإفريقي.
5: ينصر كل تروفي ذات الإفريقي بما ديما به. الحمد لله فرحنا جمهورنا الغالي بعد الخايفة البطولة. كنا نزيد فرحهم في الفعل إن شاء الله.
4: يعطيك الصحة جوهر الجواشي. حاول أيضا نخرج لأشرف القانوني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد كما قلت الهيثم حاول أيضا محمد حفيدان على موجات الإذاعة الوطنية. مبروك التتويج.
6: بارك الله فيك. ميرسي بوكو. عشوا
4: مباراة كانت متعادلة في الشوط الأول لكن في الفترة الثالثة عرفتوا كيف تاخذوا الفرق.
6: صحيح كانت من الأول أنتم خايبة من الحقيقة ورينا كاركتر باهي عرفنا كيفاش نشدوا الماتش نتاعنا الماتش الكل. ماتش بسيط لعب على 40 دقيقة. الحمد لله ربي وفقنا مثل قدامنا جماعة الآخرين في رواندا ان شاء الله يا ربي كم وقت ان شاء الله.
4: نسألوا وجودك محمد مازال البال كيفاش تشوف حظوظكم ان شاء الله؟
6: حظوظنا وافرة. جمعية في نادي جمعية كيما نادي افريقي ما تجيش تلعب هكاك تمشي في حظوظ وافرة حظوظ كبيرة ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
4: شكرا نادي افريقيا باش يواجه اهلي بنغازي الليبي في الدورة ربع النهائي للبال ان شاء الله تقريبا بعد زوز اسابيع من الان. تتويج فريق الاتحاد الرياضي المونستيري شهير باللقب البطولة وصفت فرحة من الجماهير الحاضرة أيضا الملعبية التتويج بلقب البطولة كما قلت محمد البنا مدرب مساعد النادي الافريقي. اليوم النادي الافريقي قدم مباراه رغم الارهاق لكن في الاخير تمكن من الفوز.
5: صحيح الارهاق هذا ما ولا انا كان موتيفاسيون يظهر لي مجاحه شيء في السهل تعرف بعد تورنوا نتاع البال قعدنا اكثر كومبيتيف من مع اكثر عندنا النطاق نتاع الماتشات هذا يمكن عاوننا برشا عجل وصلنا في البال لعبنا بالروستر اللي هو تنجم تقول توانسه واليوم يظهر لي يرجع الميريت لجواراتنا ويظهر لي عرفنا كيفاش نسيو الخيبه اللي عملناها في البطوله فرحنا جمهورنا ويظهر لي اليوم كونفيرمينا واحسن تتويج نهديو لجمهورنا وان شاء الله نخدموا في ظروف طيبه للربع النهائي اللي احنا في البال اللي ان شاء الله جا 10 ايام اخرى نمشيو لرواندا. بعد تقريبا 10 ايام عندكم منافسه ضد الاهلي بنغازي الليبي مباراه من الحجم الثقيل امام صاحب اللقب الاخير. يظهرلي كما قلت انت اليوم بيناتنا كان نعرفوا كيفاش نفرحوا نفرحوا اليوم نهار بعد يومين يظهرلي نرجعوا للنفس وعلى الدوره اللي حاشتنا بها هذيا ويظهرلي ان شاء الله نكونوا في احسن استعدادات ونشرفوا تونس وراي تونس ويظهرلي مردود نقدموا طيب هذا من نجم يكون كان يشرف تونس والرياضه فيدراسيون تاعنا.
4: شكرا لك محمد البنا مدرب مساعد النادي الافريقي كما قلت بعد شويه باش يكون تتويج فريق
0: حكيم اذا كان ثم طرف من الاتحاد المنستيري بعد ما تسلموا رمز البطوله تو اذا كان ممكن
4: اكيد باش نحاول نقرب
0: باش نكملوا معاك بطرف من الاتحاد المنستيري
4: يعطيك الصحه شهير كانك حاضر نحاول نقرب لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وتتويج في لقب البطوله من بين المساهمين المدرب المساعد في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري حسام المهملي مدرب مساعد الاتحاد المنستيري مدير فني اليوم لقب البطوله ومر بجانب الكاس
5: كما قلت ماليوريزمون اليوم حبينا نتوجوا بالثنائي ما كتبش ربي باش نفوزوا بالمقابله ولكن ما ننساوش الاتحاد المنستيري فريقنا توج بالبطوله اللي تخليه كاليتي العام الجاي للبال اهم تيتر بالنسبه لكل الفرق التونسيه هي بطوله تونس الحمد لله توجنا بها اليوم خدينا رمز البطوله مبروك مره اخرى للاتحاد المنستيري وجماهيره وان شاء الله من توا نبداو نخمو في السيزون الجايه اللي كما قلنا فيها البال ان شاء الله.
4: شكرا لك يا نعم. حسام المهملي كان هذا المدرب المساعد
0: يعطيك الصحه حكيم
4: المنستيري شهير بعد شويه باش يكون تتويج فريق النادي الافريقي.
0: شكرا لك حكيم الاسطنبولي عايشنا المباراه ما بعد بالطبيعه موفات والتتويج بالنسبه للنادي الافريقي بالكاس والاتحاد المنستيري بالبطوله مبروك مره اخرى للزوز فرق. باش نرجع لكره القدم ونعيش الافراح ايضا الافراح اللي كانت اليوم في ملعب قربه مع النجم الخلادي بعد الفوز في مباراته اللي خلته يعود للرابطه المحترفه الثانيه. يحضر معنا في المباشر صانع هذا الفوز والعودة للرابطة الثانية المدرب أمين الطريفي. مرحبا بك أمين.
7: مرحبا بك بشير ومرحبا بالسادة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مبروك العودة هو تتويج بالنسبة للنجم الخلادي وأكيد أنه الأفراح توا في ابني خلاد موجودة. كيفاش عشت الموسم هذا خاصة أنك توا ظهر لي هذه رابع مرة اللي تصعد بها بفريق للرابطة الثانية ولا من رابطة إلى رابطة أخرى؟
7: الحمد لله تقبل كل شيء توفيق من عند ربي سبحانه وقفة الهيئة المديرة وقفة الجمهور الكبير نتاع النجم الرياضي الخلادي وتعب نتاع ملاعبين طار فني الحمد لله اليوم توجنا بصعود اللي كان يظهر لي متحق بعد معناها ما كنا بعاد عن المرتبة الأولى بفارق 7 نقاط اليوم توجنا بصعود الحمد لله ب60 نقطة وفارق 7 نقاط على المنافس المباشر يظهر لي هذا ثمرة تعب وتضحيات نتاع الناس الكل نهدي الجمهور التتويج هذا للجمهور النجم الرياضي الخلادي. بالنسبة لي أنا الحمد لله معناها هذا كاتريام اكسبيسيون دو سويد الواحد ديما يتوكل على ربي ونخدموا ونضحيوا ونتعبوا وقدرة ربي نتيجة تبع اليوم بعد 12 سنة النجم الرياضي الخلادي يرجع كورين فوال نقولوا احنا اقل بلاصة نجم يكون فيها اللي هي الرابطة المحترفة الثانية وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.
0: تقعد معي امين باش تستقبل ايضا نائب الرئيس مكرم الطاجوري. مرحبا بك مكرم.
8: مرحبا شاهين ومرحبا بكافة المستمعين.
0: مبروك الصعود للنجم الخلادي، هذه تحية جينا من محمد الغول. الفرحة كبيرة، وإحنا شفنا من أيامات تقريبا أهالي بني خلادي الكل يستناو في اللحظة هذه، يستناو في الماتش الأخر اللي مش خليكم موجودين في الرابطة الثانية رسميا.
8: الحمد لله الحمد لله، معناتها بعد تعب نتاع كامل الناس الكل تعبت، جماعية ترانا والديبلاسمون تلعب والديبلاسمون في قربة، اللي بالمناسبة نحبوا نشكروا هيئة قربة وبلدية قربة على المجهود اللي عملوا معانا في الإضافة، كيف جماعية نيلو اللي وفرت لنا الساعات الانترينمون بعد تعب بعد فشل سنة حلمة وتحققت، الحمد لله رجعنا لبلاصتها اللي يلزمها تكون فيها في خلاد. مبروك للرئيس زاد اللي تعب بالحق ووفر كل شيء، هيئة مديرة الإطار الفني نعم بيها جمهور الحق، الناس كل تعبت والحمد لله ربي ما ضيعناش تعبت بتاعنا ورانا فيه، وكيف قالت يا أمير معناتها كملنا اتجاه يا أمير معناتها هربينا المنافس المباشر لست فوارات، والحمد لله هربينا احنا ست فوارات وطلعنا ان شاء الله مبروك للخلاتية الكل.
0: واكيد انه توا الحلمة باش تكبر اكثر للعودة للرابطة المحترفة الاولى. مكرم تتذكر اكيد اياماتك انت، تتذكر المجد اللي كان موجود في بني خلاد مع تواجد الفريق في الرابطة الاولى؟
8: اكيد اكيد، احنا بني خلاد معروفين معناتها كيف شموا حاجة ما نسلموش، كيما احنا ما سلمناش، ان شاء الله العام الجاي نرجعوا للاستاد نتاعنا اللي معروف، وإن شاء الله الناس كل تاخد في المبعضة ويعاونوا الجمعية بقدر ربي على شهامة ونشر أرسل ورعاية.
0: نرجع شوية معك أمين طريفي مدرب الفريق، يعني أخذيت الفريق كنت ممن بالحلمة نتاعك وحلمة بني خلاد الكل، كيفاش لقيت وقتها الفريق ومن بعد شنية الهدف الأول اللي حطيتوه؟
9: والله يقبل كل شيء، معناها الواحد ما يلزم نشكر الناس الكل، نحب نشكر الإطار الفني اللي سبقني سعيد الفني، هو اللي بدا التحضيرات وهو اللي براتيكمون عمل معناتها الانتدابات وعمل التحضيرات، نشكروه بالمناسبه وعنده نسبه محترمه في الصعود هذا، احنا خذينا تران ومارش وكملنا خدمة أخونا هيثم، وكل واحد معنا عنده طريقته في الخدمة، حاولنا نصلحه حسب ما شفنا معناها حاجات اللي تنقصنا، حاولنا معناها نكبروا الإفكتيف شوية، عملنا كالكوريكوريتمون اللي عاونا بيهم رواحنا، والحقيقة متاع ربي معناتها الملاعبيه كانوا متجاوبين، وزاد معناتها الظروف الحقيقه رغم اللي معناها ما عندناش ملعب كما كان يحكي خويا مكرم ومعناها سيدي بلاس والكل، لكن هيئه مديره ولا راسها سي حمدي اللي بالمناسبه نهديه له معناها الصعود هذا لانه مش موجود معانا وساهم في فرحه كبيره للخلاديه الكل، دونك كانت التضحيه كبيره الحقيقه، معناها الجو سبيسيال متاع الاكسيسيون هذيا على خاطر برشا تعب خويا شهير، سورتو معناها مشكله الملعب موسم كامل براتيكمون، انا عشت 15 مباراه تو مع النجم الرياضي الخلادي، دونك الكل هم دي بلاسمون، نرجع ونقول التضحيات كبيره، معناها الناس واقفه معناها يوميا، معناها كتابه عامه سعاد النائب الرئيس سي ايمن لوخيان الكل، ما نحبش نقعد نسمي باش ما ننساش، لكن هذا مريت واستحقاق يرجع للناس الكل، حتى الحافظ الفاس، حتى عم ناصر الكيني، سي طارق المرافق، محمد المرافق، كيف كيف جمهور كبير، دونك الناس كل والله بدون معناتها بدون رمي ورود، معناتها الناس كل اجتهدت وفريمون معناها حست الاوبجيكتيف قريب، ورغم اللي كنا بعاد شويه لكن فما كان برشا فولونتي وبرشا معناها اصرار، وانا زاد اخونا مكرم التجوري دور كبير الحق نتاع ربي، هو معناها قريب للملاعبيه، هو امس تواصل بينه وبين الملاعبيه والاطار الفني الحق نتاع ربي، معناها كان معناها لو ترافاي اون كولابوراسيون هو اللي معناتها خلينا ننجحوا، والحمد لله اليوم كي شفنا الفرحه عند الناس كل هذا هو الاوبجيكتيف، وان شاء الله الفرحه هذه تبنى عليها، وان شاء الله القادم افضل للنجم الرياضي خلادي ان شاء الله.
0: باش تكمل مع الفريق من اجل الصعود للرابطه الاولى والا باش تبدل الاجواء؟
9: والله مش لنا توفي فرحة للصعود خويا شهير، حديث سابق لوانو اللي فيه الخير ورضا ربي يسألو، احنا جينا على مهمة معينة، الهدف كان واضح اول قاعدة قعدت مع سعادة بس مكرم، هو الهدف الصعود ما فيش حتى كلام، والحمد لله توفقنا وكانت النية صادقة وصافية وناس كل صفات قلوبها وقصدنا ربي معناها توكلنا على ربي واليوم الحمد لله وصلنا للهدف المنشود إن شاء الله معناها يكمل السيزون نهار الخميس ومن بعد بيان سور فما تقييم وفما تحذير.
0: أبشوف مكرم أنا بشي يكمل يخلي المدرب بتاعه ولا بشي غير عم جاي مكرم.
10: لا لا أكيد أكيد سمير معناتها غني على التعريف معناتها احنا من النهار الأول من اللي كانت القطيعة بالطرد مع سي هيثم معناتها اللي بالمناسبة نشكره بارك الله فيه على المجهود اللي عمله معنا عندنا ثقة فيه زدنا قربنا لبعضنا برشا شفنا الخدمة بتاعه الحق يستاهل كل خير وربي عطي على قد قلبه علاش لا ما زلنا كما قال لك سي هيثم نكملوا نهار الخميس ماتش الأجواء اللي بالمناسبة نتمنى لها إن شاء الله العام الجاي هي بك هي الكورة معناتها في الرابح والخاسر كانت كان عام باهي مع بعضنا ايش بيه على شهاد يا هيثم تلقى هو موطننا العام الجاي
0: امين عاد مش هيثم هيثم امشي على روحه
10: امين أه
0: عليها أكيد الفرحة موجودة اليوم. تحياتي ليك مكرم التاجوري وأيضا المدرب أمير التريفي وإن شاء الله مبروك مرة أخرى العودة للرابطة المحترفة الثانية. بعد شوي باش نواصلوا في الأفراح زادة كيف ما نعرفوا من الأيامات أولمبيك كيف كان صعد وعاد للرابطة المحترفة الثانية إن شاء الله رئيسه باش يكون موجود معنا في المباشر قبل ما نفتح في الساعة الأخيرة ملف ديربي العاصمة اللي باش يتلعب غدوة بين الترجي والنادي الإفريقي وباش تكون كالعادة المتابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشيو معنا غم ومن بعد نرجع وش نمشيو للكيف بعد ما مشينا لبني خلاد وعشنا الفرحة نتاع النجم الخلادي بالعودة للرابطة المحترفة الثانية. نذكر أيضا أنه اليوم مباريات الرابطة المحترفة الأولى بعد الدفعة الثانية هذا الترتيب. النادي الإفريقي متصدر 62 نقطة تنقص مباراة، الترجي الثاني ب 60 نقطة منقص مباراة، ثم نلقاو نادي صفاقس الثالث 59 نقطة، مرتبة رابعة الملعب التونسي 45 نقطة، مرتبة خامسة الاتحاد المنستي 42 نقطة، مرتبة السادسة النجم الساحلي 41 نقطة، مرتبة السابعة نجم المتلاوي 39 نقطة، مرتبة الثامنة ترجي الجرجيس 38 نقطة، مرتبة التاسعة اتحاد بن قردان صحبة شبيبة العمران 35 نقطة، مرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، مرتبة 12 النادي البنزرتي 33 نقطة، مرتبة 13 الأولمبي الباجي 31 نقطة، مرتبة 14 شبيبة القيروان 30 نقطة، مرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة، مرتبة 16 وأخيرا مستقبل جابس 18 نقطة. نزول كل من مستقبل جابس وال مستقبل سليمان في انتظار كيف ما قلنا البطاقة الأخيرة اللي بين الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان واللي تلعب في الجولة الأخيرة. بعد شوية راجعين.

0: نرجع من جديد بعد نغم قصير هكا مع عبد الحليم حافظ. ان شاء الله بعد شويه نكملوا النغم هذا، لكن قبل باش نواصلوا مع الافراح. خذينا افراح النادي الافريقي في كره السله بعد تتويج بالكاس منذ قليل. ايضا نحكي على النجم الخلادي اللي يقول لي صديقنا عماد الكيلاني انه يرجع لبطوله الرابطه الثانيه بعد غياب 12 موسم. النجم الخلادي اللي لعب 27 موسم في بطوله الدرجه الثانيه وخمسه مواسم في بطوله الدرجه الاولى يعني الرابطه المحترفه الاولى، يعود المره هذه للرابطه المحترفة الثانية. فريق آخر رجع من أيامات هو أولمبيك الكاف أيضا اللي كانت الأفراح موجودة وما زال يلعب حاليا، ولكن تحقق الصعود بعد النتائج الإيجابية. حضر معنا في المباشر رئيس مختار ثليجان. سي مختار مرحبا بك.
1: وبيك أكثر سيدي خويا، عايشك.
0: مبروك الصعود مرة أخرى، موسم استثنائي لأولمبيك الكاف يرجع من خلاله للرابطة المحترفة الثانية، ونعرف وإحنا المواسم الحلوة اللي عداها أولمبيك الكاف في الرابطة الأولى أيضا، والأكيد أنه الأحلام زادة بدأت تكبر توا كما النجم الخلادي.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مجهود ما مشيش هكاكا، أولمبيك الكاف ما تستحقش تكون في القسم الثالث ما يقارب التسع سنوات. شيء ما يتقالش وما يتحبش، ولا فيك الكاف ما هوش مكانها. الله غالب شاء الله وقدر كيك الحمد لله. ظافرة سنة جهود مجموعة كبيرة خدمنا مع بعضنا هيئة.
0: نعرفش إذا كان سي مختار مازال يسمع فينا ولا لا.
1: لاعبين أولمبيك الكاف حطينا اليد في اليد، والبيت نتاعنا كان الطلوع والحمد لله حققناه.
0: والموسم كان صعب، وكيف ما قلت انت تكاثف المجهودات، ممكن حتى كي حكيت مع بعض الناس اللي قريبه من الفريق يقولوا ان الموسم هذا كان استثنائي من ناحيه اللمه نتاع الكبارات نتاع الكاف والناس اللي كانت تقريبه من الجمعيه وحتى رجال الاعمال زادت كثره المجهودات الكل. باش شفنا الموسم هذا اولمبيك الكاف بالفورمه هذه
1: للامانه المجموعه

0: كانت كبيرة ياسر، وتضم أحباء أولمبيك الكاف وقدماء أولمبيك الكاف وناس متيمة بحب أولمبيك الكاف وحاسة بالمسؤولية وحاسة بالفراغ اللي وخط فيه أولمبيك الكاف. ألو حاطين يدينا في دين بعضنا، وكان البيوت نتاعنا الصعود، ما عناش حتى حساب، ما ثم حتى شيء. الناس كلها مدت ايديها، الكاف كلها حطت ايديها في أولمبيك الكاف، ظافرت الجهود والحمد لله يا ربي.
1: وأكيد أنه أولمبيك الكاف اللي أنجب عديد الأسماء، واللي كانت تألقت في الرابطة المحترفة الأولى، وفيهم حتى شكون مشى للمنتخب الوطني. الجمهور توا بدأ يطالب أكثر في أنه الخدمة تبدأ من توا، ظهر لي الموسم القادم، من أجل تحقيق صعود للرابطة الأولى.
0: وكذلك وهذاك اللي قاعدين نمشوا فيها احنا توا إن شاء الله بقدرة الله. ثم كان خير تلفت معنا الجمهور، وان شاء الله ما نوعدوش، اما ان شاء الله الخدمه تكون جباره كما خدمنا.
1: باش يكملوا، باش يكملوا مع المدرب مكرم العامري، والا باش يكون ثمه تجديد.
0: اي موج ما هو صحيح، باش نكملوا هذيك ستاف، باش يبقى هو نتائج نتاعو باهي. وسي مكرم طلعنا معاه قبل الديفيزيون ناسيونال، والديفيزيون 2 طلعنا مع سي مكرم الديفيزيون ناسيونال، هو سي عقبه سالمي. وباش ما يكملش، وهما اولاد الجمعيه اولاد الكاس
1: الملاعبية، يعني باش تسيبوا فيهم المتألقين، وإلا باش تحافظوا على النواة هذه وتزيدوا تدعموها العام الجاي؟
0: لا حد الآن باش نحافظوا ونزيدوا ندعموا، بلا حد الآن باش نحافظوا على المجموعة هذيك ونزيدوا ندعموا إن شاء الله.
1: برشا ناس ممكن من أحباء الكاف تتسائل على الملعب اللي يتمناه جمهور أولمبيك الكاف أنه يرجع للاستغلال، الملعب اللي عرف فيه أولمبيك الكاف ممكن النتائج الإيجابية واللي لعب فيه في الرابطة الأولى في مواسم تعدات، في انتظار أنه تتحسن البنية التحتية زادة الموجودة حاليا في الكاف.
0: لا إلى حد الآن ملعب طريق بوليفة هذاك هو الملعب نتاعنا،
1: هذاك هو اللي باش تكملوا فيه يعني
0: ناسيونال، هو باش نكملوا فيه إلى حد يحضر الملعب تاعنا نور الدين بن جيلاني، المرحوم نور الدين بن جيلاني، باش نعاونوا به عنا لي جون عنا كذا، باش ما يوقعش الضغط كبير على ملعب الطريق بوليفا.
1: الكلمه اللي توجهها توا رجال الاعمال خاصه الرابطه الثانيه، يلزمها اكثر دعم واكثر فلوس، ونحن نعرفوا في الكاف برشا ناس ميسورين، الفلاحه ايضا، رجال الاعمال الموجودين خارج تونس اللي يلزم زاد يدعموا الجمعيه هكا ولا؟
0: اللي مقتنع به انا نعرفهم ومحبي اولمبيك الكاف ومتيمين بولمبيك الكاف، احنا حطيناها في ديفيزيون 2 نعرفهم باش يجوا، هذاك انا مقتنع ونعرف شنو روح الكافيه ونعرف شنو التخمام نتاعهم، يحبوا اولمبيك الكاف، اولمبيك الكاف راهي الباب محلول ليكم ومرحبا بكم في اي وقت.
1: وهذا ميساج اكيد اللي يوصل لهم، والاحباء زاد اللي قراب من اولمبيك الكاف ويتمناوا انه يشوفوا النتائج الايجابيه متواصله. شكرا لك سي مختار.
0: ان شاء الله وبارك الله فيك انت على الاستضافه ويعطيك الصحه.
1: مرحبا
0: بك بحبينا في اولمبيك الكاف وفي ملعب اولمبيك الكاف في نهار السبت الحي.
1: ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله نفرحوا معاكم.
0: عندك ضيافه على الطايره موجوده
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي مختار، وتمنياتنا انه نشوفوا اولمبيك الكاف واحد من الفرق اللي صنعت ربيع كره القدم التونسيه، وعديد الاسماء اللي نشطت في انديه يعني على الصعيد الوطني وحتى على المنتخب كانت موجوده في اولمبيك الكاف. تحيه ليك سي مختار، وتحيه لاهالي الكاف وايضا لابناء بني خلال. كيف ما قلنا اليوم كانت الصعود رسميا للرابطة المحترفة الثانية، وإن شاء الله الأفراح تتواصل للفرق أخرى تكون موجودة معنا زادة على موجات الإذاعة الوطنية. بعد شوية باش نفتح ملف الدربي، باش نحكيه على مباراة الدربي اللي تلعب غدوة، المباراة الحاسمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، الأربعة العشية في ملعب رادس، الترجي يستضيف النادي الإفريقي، ومباراة باش تكون هامة جدا في انتظار الجولة الأخيرة. بعد شوية زادة عندنا ضيوف، واحد لعب سابقا في الترجي والثاني لعب ايضا في النادي الافريقي، باش يكون ديربي في الاستوديو قبل ديربي غدوه والمباريات والمباراه اللي باش تكون منقوله على موجات الاذاعه الوطنيه بالطبيعه. مرحبا بكم الناس الكل، نواصلوا حتى للثمانيه ومن بعد شويه راجعين.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slindam.
1: Dali, dali, dali, dali, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري يجدد تأكيدا الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية، لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري تحجير وقوف جميع أصناف العربات وجولانها بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذكر الدخول، وذلك بمناسبة مقابلة كرة القدم التي ستجمع غدا الأحادات رجاء الرياضي التونسي والنادي الأفريقي بملعب رادس بداية من الساعة 4 مساء. المرصد الوطني للمياه يؤكد وجود عدة إشكاليات متعلقة بحوكمة قطاع المياه والطاقة في تونس، مشددا على ضرورة فتح حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية لهذا القطاع وإصدار مجلة مياه جديدة. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 تنطلق بداية من الخميس المقبل 14 من مايو، فيما تجرى الاختبارات الكتابية الرئيسية يوم 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم. وفي العالم، حرب إيران تستنزف مخزونات النفط العالمية، غلق مضيق هرمز ومخزون النفط العالمي ينخفض بنحو 4.8 مليون برميل يوميا مقتربا من أدنى مستوياته منذ عام 2018. حزب الله اللبناني يوثق لحظة هروب جندي إسرائيلي من دبابة ميركافا استهدفها الحزب في منطقة علم الشعب جنوب لبنان. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة وإصابة آخرين أثر هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان شملت غارة جوية وقصفا مدفعيا. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: غني شاكر، مرحبا.
5: ربنا يخليك، اهلا بحضرتك.
4: الزميل نجيب الخطاب معنا على الخط. نجيب، مرحبا بيك.
5: عسلامة حبيبي. تحياتي يا استاذ هاني. اهلا بيك يا استاذ نجيب. ازاي استاذ نجيب؟ انا اجيلك ماشي يا حبيبي والله، من غير الاخ حبيبي جام. مشكور على اللقاء بيني وبينك على الهواء الان، احنا في انتظارك يا هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد بلقائك، وانت عارف انا بتمنى في كل وقت التقي بالجمهور التونسي الحبيب، انت عارف ما بتاخرش ابدا. يا سيدي مرحبا بيك، ونخليك مع اخونا الحبيب جام.
4: صعب البعد عليا بصوتك استاذ هاني شاكر لو سمحت.
5: بلاش يا روحي تروح في غير رجعك، ما عندكش فكرة.
2: الفنان هاني شاكر يتحدث في الإذاعة التونسية. رحلة عطاء فني وصوت رومانسي أطرب وأمتع. موعد الأحد يستعيد ذكريات مع الفنان الذي وصل إحساسه إلى وجدان المستمعين. في موعد هذا الأحد لحبيب شغام يحاور الفنان هاني شاكر. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: كرة وهدف التعادل، جول ثاني،
2: تحاليل،
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
2: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.

0: رياضة وأهداف. مرحبا بكم جديد في رياضة وأهداف، الساعة الأخيرة اليوم في حصتنا باش نكملوها بما قبل مباراة الديربي. نعرفوا غدوة 14 في رادس، مباراة هامة جدا في الجولة 29، آخر لقاء في الجولة 29 قبل الجولة الختامية، لكن مباراة غدوة ممكن تحدد بصفة كبيرة بطل الموسم. نجم نشوفه حتى تتويج غدوة إذا كان نادي الفريقي انتصر، يعني برشا فرضيات في مباراة غدوة بين الترجي ونادي الفريقي. تحكيم شكون للنمساوي كريستيان بيترو، أيضا في الفار شكون مواطن هارالد ليشنرز. مباراة أكيد منتظرة، مباراة باش نعيشوها اليوم قبل غدوة ما يعيشوها الجمهور والأحباء والملاعبية والناس الكل في تونس اللي نتابعوا المباراة هذه. يحضر معي في الاستوديو لاعب سابق للنادي الفريقي ولاعب سابق للترجي. نبدا على يميني جمال الرحومه اللاعب السابق للنادي الافريقي. مرحبا جمال.
1: مرحبا، مرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بخويا سامي.
0: سبقتني ايضا سامي العروسي المهاجم السابق للترجي. مرحبا بك سامي.
2: مرحبا بك ومرحبا بجمال، وان شاء الله تعدي حصه حلوه ان شاء الله المستمعين.
0: لعبتوا قبل مع بعضكم في الديربي هكا
2: انت جبتها بالضبط معناتها. لعبنا اول ديربي في ردز واليوم اخر ديربي في رد
1: غدوة ان شاء الله.
2: يعني التاريخ يتقول برشا ديربيات بين اول ديربي في رادس وبين ديربي نتاع غدوة. يعني تاريخ كبير نتاع ديربيات في رادس، ان شاء الله يتعدى حلو برشا.
0: يبقى ديما الديربي عنده نكته مهما كانت وضعية الفريقين ومهما كانت النتائج ومهما كان الترتيب.
2: والله باش نحكي لك بالرسمي، معناتها الديربي هذاك اللي نحكي لك عليه والديربي في رادس، يعني زوج فرق يلعبوا على الشامبيونا وقتها وجمهور 30000 30000 معناتها رادس 60000
0: يا حسره على الجو هذاك تاع زوج جماهير في الملعب،
2: في الملعب 60000 وشامبيونا. والحمد لله يعني تعديت حلوة، تعديت مزيانة، تعديت كرة، تعديت ملعبية في التيران، ثم ديسبلين بين ملعبية، ثم ملعبية كبار، ثم سامي كبيرة وقتها، جوارات صغيرة، جوارات طالعة صغيرة وقتها، جمال يكون صغير وقتها،
1: نزلت 20 سنة وقتها،
2: نزل 20 سنة، أسامي كبيرة في التيران، شكري، بدرة، عبد الله، كانديا، مراد من الفريقي، خالد عزيز،
1: حمدي مرزوقي،
2: حمدي مرزوقي،
1: كماتشو، رياض الجلاسي،
2: رياض الجلاسي، برشا سامي وقتها،
0: برشا سامي كي نتذكروه نحكيو عليهم،
1: اشرف خلفاوي، خالد المولي، وليد عزيز، اسكندر سويح،
2: اسكندر سويح. يعني كانت نقولوا احنا ديربي كبير برشا بالجمهور ب 30000 و 30000 حاضرين، وتعديت لاباس والناس الكل لاباس وروحت الناس كل لاباس فرحانه، وقعد الديربي في التاريخ.
0: قبل ما نكمل نحكيو اكثر على الديربي، ثم فيديو نزلته الجامعه التونسيه لكره القدم، شفنا فيه بين حبه الافريقي وحبه الترجي، بين اللي عايش في باب سويقه وهو يحب النادي الافريقي واللي موجود في باب جديد وهو يحب الترجي. يعني ديما ثم كل ريفاليتي، ديما ثم كل الحب نتاع فريقك، ولكن تبقى ديما الاخوه والصداقه والمحبه موجوده رغم التنافس هذا. هل نسمعوا شنو جاء في المساج هذا تاع الديربي من بعد نرجع.
3: مرحبا يا اخويا في باب جديد في العاصمه نتاع الروح الرياضيه، وخيان وخيان خيان هاني في حوم فيها فهمني، توا نمشي هكا عادي زاد، توا نمشي باب جديد زاد، عندي صحابي واخواتي شنو المشكل.
4: هاني اخويا نحب الكلوب ونخدم اخويا في حومتي، ونحب الكلوب ونحب جميع الترجي ويحبونا اخويا وكاو اخويا.
3: اخويا اللي يربح صح عليه،
5: ها هو احد مكشخ
3: ولد حومتنا بهاي صاحبي هذا يا اخويا. ميساج للناس اللي حابين باش يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكوره، في كل حومه ما تلقاش كريبيستي بركه ولا مكشخ بركه، في كل حومه الكريبيستي قد معناها المكشخين.
4: الو نجي وشنيا تدلل خوش ايه انا اخويا نحب الترجي ونحب الكلوب اخويا، ان شاء الله يتعدى ماتش بيه وخيين نشيخوا على بعضنا و 90 دقيقه نصفقوا على بعضنا.
0: كلمه حلوه برشا اللي سمعناها في الاخر، 90 دقيقه ومن بعدها يوفى كل شيء. ده
1: كلمه حلوه، وهو اسمه ديربي العاصمه وزوز في رقم العاصمه وجيران، معناها بيناتهم كياس النادي الافريقي وترجي وخيان، وباش يقعدوا ديما وخيان مهما يتقال الكلام ومهما عباد يكبروه الماتش بطريقه خايبه، ان شاء الله يتعدى طرح باهي فيه كوره تستمتع، وفي الاخر بعد بنهار باش تنسى كل شيء.
0: سامي تقريبا شفنا اللي في الفترة الأخيرة كان ثم شوية في وسائل الاتصال الاجتماعي يعني خروج على النص في الروح الرياضية في التشجيع وكلام منا وكلام منا، لكن في الأخير ظهر لي تقعد مباراة كرة قدم، تقعد مباراة 90 دقيقة، وحتى الجو نتاعك اللي قبل المباراة نكملوه حتى بعد المباراة من بعد بين جمهور الفريقين، حتى في العائلة الواحدة نلقاو شكون يحب الترجي وشكون يحب الفريق.
2: هو راهو معناتها في الدنيا من قبل راهو الجو ذاك موجود، بطبيعة احنا تو في العصر نتاع التواصل الاجتماعي وكل شيء يتوثق معناتها، حتى تحب يعني كل واحد تحب تكلاشي صاحبك ولا اخوك تنجم تحط له حتى في وهذاك هو الفارق معناتها. بون في الواقع انه يقعد ديربي ويقعد قبل كانت عندنا تلفزه وطنيه واحده برك وكانت هي اللي تعدي الحاجه المزيانه تو انت يتعدي لك كل شيء في التواصل الاجتماعي وتنجم تسمع كل شيء. ثم ناس تحب تركب على الحدث تحب تعمل البوز، ثم ناس تحب تخرج شويه باش نقولوا احنا تعرف بروحها ولا كذا، وثم الاخطاء هذه اللي تصير مثلا. لكن ديما نقول كما قال جماله في فرد عيله في شرق كلوبيست اسبيرونتيست، فرد حومه في شرق كلوبيست اسبيرونتيست، فرد نقولوا احنا ولايه في شرق كلوبيست اسبيرونتيست.
1: كيما تلقى اللي شاعل الدنيا ويعمل مشاكل لازم تلقى شكون اللي
0: عنده الكلمه الباهيه
1: لازم تلقى تجمع منه موجود، لازم تلقى العباد
2: اللي في الاخر هو معناتها التنافس في التنافس راهو معناتها في الربح والخساره، لازم نقبلوا الربح والخساره والميثاق الرياضي لازم نمشوا به، وهذه ما تكون كان لعبه كره قدم باش يجي دربي اخر وباش يجي مقابلات اخرى ماهيش فاندمونت وماهيش فاند نقولوا احنا الحياه وموت كيما برشا ناس تخزر لها، ما نكبروش الماتش ونخلوه في 90 دقيقه
0: في 90 دقيقه. وهذا نحبوا جمال الحومه تتذكر اول دربي لعبته
1: هذا هو نتاع 2001 في رادس، اول دربي تلعب في رادس كنت ظهير ايسر وقلقني سامي برشا وقتها برك الله هو من الكبارات وقتها في الترجي اما مازال عنده ما يعمل، دونك الدربي حلو برشا وفي اهداف بدرنا احنا وقتها مركينا دقيقه 15 وعدلوا هما من بعد دقيقه 25. بون بعد اللي قعد اللقطه الشهيره اللي في دوزاميتون ما شلقناش بروحنا كيفاش عدلوا مركاونا البوت الثاني، قعدنا وقتها نجري دوزاميتون
0: هدف الزعلاني هدف الزعلاني قعد تاريخ في الدربيات
1: ان شاء الله ما يتعاودش مع غدوة. قعدنا وقتها دوزاميتون كامل نجري باش نعدلوا، عملنا طرح باهي لكن ما وفقناش ربي وتعدى الطرح مريقل ما غير مشاكل، وان شاء الله ذاك اش نحبوا احنا في الكره، المهم تكون فما اهداف ويتعدى ماتش به ان شاء الله.
0: سامي تذكر اول دربي؟ اكيد
2: اول دربي نتذكره سجلت فيها اول دربي ابو بكر الزيتوني
0: عام قد
2: ايه؟ عام 97 96
0: 96 قد ايه فيها وقتها
2: على زيرو مع خالد بن يحيى، وكان دربي كان دربي قوي وقتها فيها صالو تاجو فيها الكلوب قوي وقتها ماهر زديري فيها كيب من جمعيات الكبيرة وقتها فيها أبو بكر الزيتوني فيها وجه لانتام فيها يعني
0: أسامي اللي صنعت
2: وقتها على الورق وقتها على الورق هم أقوى منا وقتها وإحنا داخلين في كريز وقتها وهم وقتها هم فافوري ديما رو الدربي رو حتى المرات تقول الفافوري قبل لها الفافوري ديما على الورق يخسر واللي ماهوش فافوري تلقاه يربح، يعني الديربي فيه الشارم هذايا نتاع انه
0: مازلنا احنا باش نكملوا نحكيو على الديربي، لكن قبل هذا مستمعينا الكرام يرفع نظراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
5: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: تقبل الله وصلاة الجميع. العودة في رياضة وأهداف، اليوم نحكيه في الجزء الأخير على ديربي العاصمة اللي تلعب غدوة بين الترجي ونادي الإفريقي في ملعب رادس. ضيوفي جمال الرحومة اللاعب السابق للإفريقي، سامي العروسي اللاعب السابق للترجي. في المتابع عماد الكيلاني. جمال، أعطانا أرقام تقريبا اللي تهم كم أنت وسامي في الديربي، تذكر قداش من ديربي لعبت؟
4: بالضبط، لا ما نتصور عماد الكيلاني عنده كل شيء.
3: بالنسبة للي كنت لعبت 5 ديربيات في البطولة، تذكر قداش شنو عملت فيهم بالضبط ولا لا؟
4: فيهم تعادلات،
3: فيهم تعادل و4 هزائم. بالنسبة لسامي العروسي، 6 دربيات في البطولة وسجل 2 أهداف، عمل 4 انتصارات وتعادل وهزيمة. تقابلته في دربي واحد في 17 مارس 2002، أول دربي اللي يتلعب في رادس كنا نحكيه عليه، واللي ربحوا الترجي 2-1. الأرقام هذه كي تسمعوا وكي تسترجعوا شوية الذكريات هكا تتمناوا أنه رو مازلتوا تلعبوا. ظهر لي
4: كي تذكرني هكا ماذا بي وراني غودة في التيران. الدربي اللي يحكي عليه إذا كان ما لعبوش البس مريول بدأ في التيران، فما إحساس ما تنجمش توصفه، مهما يكون انسان محلل ولا انسان البرة، اذا كان ما لبسش مريول لعبت سوتيرا ما تنجمش تحسه.
3: الحاجه اللي نفتقدوها سامي توا هي حضور الزوز جماهير. قبل كانت الملعب يبدا مقسوم على 2 وتبدا الدخله من هنا للترجي، دخله من هنا للافريقي، ونشوفوا ثم تنافس كبير حتى في المدارج قبل ما تبدا المباراه. للاسف توا ماشيين ديما بجمهور فريق واحد. نتمناو انه على الاقل نبداو بشويه بشويه نرجعوا زوز جماهير.
5: هو رو يحبوا يرجعوا جماهير، يحبوا يرجعوا الجماهير، لكن ديما نقولوا احنا ديما البريمير باس كومش يعملها. مثلا لو كان تمنيت لو كان النادي الافريقي في اللي كانت تعطيت حتى 500,000 تذكره يعني للترجي وحضروا ال1000 معناتها، و1000 ما نتصورش كان باش يقلقوا مثلا الحاكم ولا الجماهير ولا كي ينجم نتصور يعني الامن نتاعنا كي ينجم يحمي الألف ولا الألفين يحطهم على سيرة ويحمي، وكانوا يعملوا جو. فاش يعملوا جو؟ ديما في المقابل، في المقابلة ديما ديو ديبا، يعني مرة تبدأ خاسر ولا تبدأ رابح ولا تبدأ متعادل. كي يبدو زوج جماهير باش يبدأ فريق رابح وفريق رابح، الفريق ديما الرابح باش يلقى الجمهور نتاعو حي حاضر باش يشجع، يعني باش يحي الملعب، والفريق الخاسر باش يلقى الجمهور نتاعو نقول احنا قاعد موش حي. الفريق الاخر يرجع في اللعبه باش تلقى الجمهور الاخر يرجع. انا وصلت معناتها في في في المنزه على جيس تكنيك مثلا يعملها العايد الحمروني يقوم جمهور الترجي الناس كل، وعلى في نفس الكاو جيس تكنيك ترجع من فريق لادفيرس، يعني نقولوا احنا كلوب افريكان يعمل فوزي ولا عادل ولا يعاود يقوم لك الجمهور الاخر، يعني تحس نقول احنا تحسك القوه نتاع الجمهور حاضره 90 دقيقه ولا التشجيع حاضر 90 دقيقه
4: يرجع للملاعبيه في الترجيات. في
5: مثلا انا مثلا نقول فريق الضيف، فريق الضيف رابح ماتش كامل باش تلقى التيران راقد ماتش كامل، ماكش تلقى الانيماسيون ماتش كامل، ماكش تلقى التشجيع ماتش كامل. حتى في صوره ما ديما الفريق الواحد باش تلقى الفريق الفائز هو اللي يشجع ماتش كامل، ويلزم يكون الفريق الفائز يلزم الجمهور نتاعو هو اللي حاضر، يعني هذا الفرق. والفرق الثاني كما قلت لك هذا هو، يعني التشجيع في الملعب دخله بدخله، تشجيعه بتشجيعه. مثلا حتى في يدخل ملاعبيه، يدخل ملاعبيه ذوما تلقى الجمهور نتاعهم، يدخل ملاعبيه ذوما تلقى الجمهور نتاعهم،
4: ولا يبدا ساعات الفريق اللي يلعب من غير جمهور يبدا خاسر، اذا كان الجمهور ينجم يدز معاه يعاود ينجم يرجع في الطرح دونك عنده دور يلزم مبادره يلزم شكون هكا كيما قال سامي توا نبداو ب 1000 ولا ب 2000 بشوي بشوي
3: نتصور احنا مثلا كان جات مباراه كاس دور نهائي باش يحضروا فيها جماهير الفريقين
4: يعني وقتها علاش ينجموا وقتها ينجموا يامنوا الماتش
5: هذيك الجامعه تحكم هم اعطينا الجمعيات احنا توا
3: الجمعيه ان شاء الله نشوف
5: شكون الجمعيه اللي في الليل باش تعمل المبادره
4: وتكون النيه موجوده
3: ويتم التفاهم انه التفاهم حتى على حتى المعامله بالمثل
5: حتى قال لي زي يا احنا من تونس مغرومين باللي قال زي في البلديه
4: ولا
5: في مقصدقوها في القباضة ولا بكارت جريز مقصدقوها في السيرفيس ديمي يا أخوي هاتنا نعملوا إيجاليزي في البلدية نعطي كلف تعطيني ألف ما تدورش علي
3: إن شاء الله إن شاء الله نشوف الموسم القادم على الشلاء هاتنا فتحت أول الوضعية نتاع الفريقين في الموسم هذا نذكر أن النادي الفريقي هو المتصدر حاليا ب 62 نقطة بعد 18 انتصار 8 تعادلات وزوز هزائم مسجل 41 هدف وقابل 9 أهداف فقط وبالنسبة للمرتبة الثانية اللي فيها الترجي ب 60 نقطة 17 انتصار بالنسبة للترجي 9 تعادلات زوز هزائم 44 هدف مسجله وقابل 10 أهداف تقريبا شبه كبير بين الفريقين في الموسم هذا نبدأ بالنادي الافريقي جمال الرحومة كيف شفت الافريقي الموسم هذا ولأنه مختلف على المواسم اللي تعدات شنية اللي صنع الفارق بالضبط وخلى الافريقي الموسم هذا نشوفوه متصدر إلى حد الآن
4: أكثر حاجة ممكن في المدرب معناها استقرارية في المدرب اللي سي فوزي من أول موسم صحيح صاروا شوية مشاكل في ديسمبر وقالوا باش يخرج لا قعد ممكن الاستمرارية نتاع المدرب اللي هي اللي عطات أكلها والسلسلة الإيجابية اللي عملها نادي الإفريقي عنده مواسم ما عملهاش ويربح في ماتشات ويجيب في ماتشات صعاب من برا من أكثر الحاجات أنا قلت لك المدرب عنده دور في الجمعية إذا كان يقعد لك عام كامل يعرف من لعبيته وهو سي فوزي من عام ناول ديجا حاط في مخه اللي باش يجي لنادي إفريقي وعنده جمعية باهية باش يوصل بها البعيد ممكن أكثر حاجة نصورها
3: وبالنسبة للانتدابات الموسم هذا كيفاش تحكم مقارنة خاصة بالمواسم اللي تعدت
4: الانتدابات اللي جاوا في بلايصهم صحاح ممكن انتداب ولا اثنين ناقصنا شوية في الديفونس سيرتو مع خروج علي يوسف أما نتصور الانتدابات كانوا موافقين الليبي الشريمي كي زومبي ممكن فما ماتشوات لقيناه واستحقيناه توا ممكن سي فوزي عنده حسابات توفق في الانتدابات سناء
3: نفس السؤال سامي بالنسبة لك انت الترجي الموسم هذا كيفاش تحكم عليه بداية كانت مع ماهر الكنزاري ثم بعد تغيير على مستوى الإطار الفني تركيز مع رابطة الأبطال بعد العودة للمباريات البطولة خاصة الفترة الأخيرة كان ثم نتائج متذبذبة والتعادلات سلسلة انت أربع مباريات اللي فقد فيهم نقاط واللي خلاه توا موجود في المركز الثاني
5: باش نواصل بنفس الكلام اللي قاله جمال الاستمراريه نتاع الجمعيات الجمعيات تو في تونس بار ترجي يعني تحس لي المشاكل الماديه تخلي ما تعطيهمش الاستقرار الاستقرار يولي يجي من المدرب ما عادش ينجم يجي من حتى بلاصه اخرى نجحت فيها ليتوال مع لومير نجحت فيها زاد ليتوال مع فوزي ونجحت توا الكلوب الافريكان مع فوزي ذي نعطي الميريت لفوزي البنزرتي اللي هو يخلي لك نقولوا احنا يتحكم لك في الفيستيريات ويتحكم لك في الجروب وي سورتو وقت الإدارة تعطي نقولوا احنا كارت بلانش نقولوا احنا تعطي الامور كل المدرب باش يعمل اللي يحب ويختار ويجيب وينحي ويحط وكذا ويتولي هنا القرار عند المدرب يولي هو اللي يتحكم يولي هو يعطيك الاستمرارية وهذا هو اللي عملته الكلوب السنة ما دخلتش في الدوت نتاع انك تبدل تغير المدربين وكل تم التحكم ترجي عكس الترجي عنده زوز مشاكل ديما تتبع فيه هي بطولة افريقيا يعني ترجي جماهيره ما هيش تطلب في الشامبيونا من اول العام تطلب نقولوا احنا المرسول كبير تطلب
3: ديما الطراب الاول لرابط الابطال
5: رابط الابطال وقت تصير مشكله في رابط الابطال ترجع المشاكل على الجمعيه وتولي نقولوا احنا تهز شويه حمل وتقاسي شويه من الريزلتا نتاع بطوله افريقيا تعطيك نقولوا احنا كما قلت انت جاتك تغيير مدرب
4: تاثر بالسلب على البطوله
5: ولا تاثر بالسلب عليك في الجروب تعطيك الدود في الليكيب تعطيك وصلنا بتغيير مدرب معناتها من بطوله افريقيا وصلنا معناتها يولي هنا الترجي سنين لازم نقول لك بعد بطوله افريقيا يفقد اربع نقاط تقريب 6 نقاط عمل
3: اربع تعادلات متتاليه يعني 8 نقاط
5: 8 نقاط
3: معادل مع النجم الساحلي مع النادي البنزرتي مع
5: مع جرجيس
3: مع ترجي الجرجيسي ومع النادي الصفاقسي
5: ومع النادي الصفاقسي يعني عملت ثلاثة تعادلات 6 نقاط 6 نقاط كانت تخليه في الشامبيون وكانت تخليه معناتها سي يعني نقولوا احنا هز البطوله
3: مع باتريس بومال شنو اللي ما مشاش في الترجي في البطوله خلينا نحكيوا لانه رابط الابطال تو مشيت على روح
5: اللي ما مشاش انه كما قلت لك البطوله الافريقيه اثرت عليه اثرت عليه بالسلب دخلت دوت في الجوارات في الملاعبيه في ليكيب خلات الجروب متقلق خلات الناس مش فرحانه هذا الكل يعطيك تعادل وجاء تعادل الاول وتعادل الثاني عند اتاك نقول احنا اتاك
4: دخل فتره شك
5: فتره شك دخلنا فيها سي هذا هو اللي صار السنه وما زلنا جاب ربي رجعنا في الانتصار نتاع عمران رجعنا للشامبيون وعرفنا قيمه انه تو جماهير الترجي ما تعرف قيمه انه حتى البطوله عندها فالورا وعندها شارما وعندها جوها وعندها الجو نتاعها وخلت النادي الافريقي قريبه
4: اي انسان ما يعرف قيمه الحاجه ما يعرف قيمه الحاجه العبد الا كي يعرفها باش تمشي عليه ولا باش فهمت
3: النادي الافريقي شفناه في المواسم الماضيه تقريبا المشاكل الماليه اثرت عليه برشا الموسم هذا رجع شويه هكا ونظم الامور وخلص الديون نتاعو وبدا يخمم اكثر في الانتدابات ونشوفوا حتى الجوارات اللي جابهم سيبلي بالنسبه لفوزي البنزرتي وعرف شكون يجيب وقتاش يجيب وكل واحد والمهام نتاعو تبدل الوجه تاع النادي الافريقي وشفناه الموسم هذا مازال النادي الافريقي يعني شاد صحيح في المركز الاول ومازال ماشي مليح في المباريات نتاعو خاصه كيف ما قلت انت من مده ما شفناش النادي الافريقي ينتصر في مباريات خارج ميدانه ويرجع بثلاثه نقاط
4: صحيح امور الماديه كانت عامل سلبي في النادي الافريقي ومنع من الانتداب وكما يقولوا الكبارات تاع النادي بعده هربوا على جمعيه الحمد لله لقينا لي سي محسن طرابلسي يتحمل المسؤوليه سناء وكان قدها وان شاء الله يواصل انا من ماذا بيا يواصل يحب النادي الافريقي وان شاء الله يلقى عباد تدعمه ويقعد معاهم بحول الله سناء اذا كان ان شاء الله ماشي في طريق صحيح وتهز النادي الافريقي البطوله تشامبيونز ليغ عام الجاي يلزم يجيبوا ملاعبيه اخرين يلزم يتحط الباكو كما نقول خاطر مش ساهر راه كان باش تلعب على البطوله وتلعب ربط الابطال يلزمها ملاعبيه ويلزمها فلوس وبرشا انتدابات دوبلور يلزم في كل بوست بعدنا عليها برشا ربط الابطال اذا كان باش تخمم باش تلعب العام الجاي يلزم تحط الباكو كما نقول
3: سامي كيف قال لي عماد الكيلاني في الجوله 20 الترجي متقدم على النادي الافريقي باربع نقاط في الجوله 28 حاليا النادي الافريقي هو المتقدم على الترجي بنقطتين
5: يعني قلت لك الستة جمعات الأربع جمعات الأخرانين هذوما الستة ماتشات الأخرانين كانت فيهم بطولة أفريقيا عملنا فيها تعادل مع النجم وقتها احنا نلعبوا بيننا لي وروتور مع ذكروا مع الأهلي ومشينا على التعادل ما نخسروش ملاعبية ومن بعد تم ثلاثة تعادلات صارت بعد المخروج من صن داونز تم زوز تعادلات
3: وخاصة التعادل مع ترجي جرجيس اللي كان هنا في ملعب رادس هو اللي خلى الشك أكثر بالنسبة للجماهير والغضب كان
5: الغضب ومع صفاقس ومع بنزرت كنا تنجموا 6 نقاط كنا نجموا نكونوا بعد بطولة أفريقيا كما قلت لك الدوت دخل الدوت في الملعبية دخل الدوت في المدرب حتى في المدرب وهذا اللي خلى زاد الجماهير كانت صعيبه شويه في البريود الاخرى ما عاونتش برشا الفريق برشا اخطاء صارت من الجماهير من المدرب من الملاعبيه ونادي الفريق استغل النقاط هذوما ورجع في الكورسه وخذ حتى دو بوان معناتها بالرغم من نادي الفريق عمل تعادل زاد ذكروا
3: مع مستقبل سليمان
5: عمل تعادل
3: وبعده الترجي زاد تعادل
5: فوالا يعني باركور مش كبير باركور متوسط وعطاه شارم في الاخر للبطوله
3: وخلى البطوله الى حد الان تمشي حتى للجوله الاخيره
5: نشوفوها
3: الترجي افضل الفرق على ميدانه 36 نقطه في 14 مباراه الافريقي افضل الفرق خارج الميدان 29 نقطه في 14 تنقل وغدوه باش نشوفوا شكون باش يكون افضل النادي الافريقي ولا الترجي الافريقي اللي مستانس يجيب نقاط من خارج ميدانه وغدوه هو باش يكون كضيف والترجي اللي على ارضيه ميدانه كان هو الافضل في الموسم الحالي
4: ماتش غدوة الحاجة الباهية اللي نادي الإفريقي باش يدخل مباراة باش يدخل النادي الإفريقي باش يدخل مباراة بفارق زوز نقاط على الترجي، ممكن أقل ضغط أكثر أريحية. الترجي مطالب بالانتصار، إذا كان مطالب بالانتصار فما طريقة متاع لعب باش يلعبها. النادي الإفريقي أنا نتصور فوزي البنزرتي باش كيما نقولوا باش يقعد يستنى يعس شوية من الأول، مش باش يجازف باش يشوف اللعبة، خاطر ممكن نقطة التعادل تكفيه النادي الإفريقي ويكمل الماتش الأخراني في أريحية. الترجي العكس يزم ينتصر،
3: رغم أنه المباراة الأخرى زادة مش باش تكون
4: مش باش تكون سهلة، صحيح
3: الباجي اللي زادة يلوج على نقاط المباراة باش يضمن البقاء،
4: سيرتو كيما نقولوا أولمبي الباجي عندنا معاه حادثة كنت حاضر فيها أنا 2005 في باجا، كان آخر ماتش ربحناها في باجا وطاحت باجا، دونك عندها روفانش وما نتصورش كان باش تكون ماتش سهل. كل مدرب عنده طريقة متاع لعب غدوة كيفاش يخمم باش ياخذ ثلاثة نقاط متاعه، المهم انه نادي الافريقي كيما نقولوا ما يلعبش بهبلة، يصبر يشوف اللعبة من الاول وعلى الضوء هذاك ينجم يعرف ايش ياخذ ثلاثة نقاط.
3: الترجي مطالب بالانتصار ولا غير الانتصار سامي باش يقعد في الكورسة للجولة الاخيرة مع تنقل صعب زاد البنجردين في الجولة الاخيرة، هل انه باتريس بومال باش يدخل المباراة ويضغط منذ البداية كيف ما شفنا مثلا في مباراة النادي الصفاقسي هنا في ملعب رادس، سي اس اس كان وقتها متكتل وخلق حتى بعض الفرص للتسجيل، هل انه باش يستنى ويلعب على اخطاء النادي الافريقي؟ يعني ثم أمور تكتيكية بين الزوز مدربين غدو
5: على الورق راه الترجي أقوى ما أنت في الملعبية في الأسامي في الريكروتمون في اللي موجود، الترجي مش قاعد يستغل في الملعبية بالصفة اللي هما ما نستنين منهم الروندمون اللي حاجتنا به. كما قلت انت الترجي ما عندوش الوقت باش يستنى من الدقيقه الاولى، نورمالمون يدخل المقابله نتاعو مطالب بالانتصار، يلعب الليلاتو نتاعو الكل، يلعب الهجوم، يلزمو يسجل، هذه حاجه الاولى، يلزمو يهز المقابله للبونتوات، ما يلزموش يهز المقابله للنيول ولا يقعد يستنى، ولا يهز المقابله للبونتوات ويهز المقابله للفرص
4: باش يلعب الكل في الكل
5: فوالا، واللي يجيب الفرص اكثر واللي يعرف يستغل الفرص واللي يعرف يلعب خير يربح. هذا يذكرني بالمقابلات اللي احنا نلعبهم في الافريق، تبدا خاسر انا زيرو برا ولا تبدا نقولوا احنا يزمك تزمرك زوز ثلاثه هنا مستنسين بها مقابلات هذوما، كاينك عملت زيرو زيرو برا وجايك يقزمك تمركي انا زيرو باش
3: تنجم تربح يعني
5: ثم ثم طريقه معينه تلعبها، ثم لعبنا ولعبنا البريسينج ولعبنا الفوق وسجلنا، ثم مقابلات كنا مطالبين سجلوا حتى خمس
4: ورجعت
5: يعني ولا مقابلات مطالبين سجلوا حتى اربعه مش حتى بونتو. ما انت في العقليه لازم يعرف المدرب يعدي الميساج للملاعبيه يقول لهم اللي هذه مقابله تاع موسم ماهيش مقابله عاديه، كل دقيقه بحسابها كل كره بحسابها، مانيش نهيج الملاعبيه لكن نقول لهم كل كره بدمها، كل كره بحسابها، كل لحظه بحسابها، كل دقيقة تتعدى بحسابها، يعني برشا كونسنتراسيون برشا مسؤولية برشا جمهور وراهم، زيد عندك الدعم تاع الجمهور نتاعك. يعني نجم نقول لك اللي مش نقول معناتها حياة وموت، لكن نقول لك مصير هي برشا الملاعبية، ثم جينيراسيون تاع ملاعبية موجودة تو في الترجي يمكن تخرج على روحها، يمكن تمشي معناتها تندثر،
3: ثم برشا اسماء اللي كثر عليها الكلام والغربال اكيد بعد الموسم باش يخدم برشا،
5: هذه مقابله لكارير نتاعهم، خاطر الترجي ما تستناش، الترجي راه فريق كبير يجدد يبحث يعاود لي مويان موجودين، دونك الملاعبيه انا قبل نذكرها.
4: هو سامحني سامي المشكل الترجي السنه ممكن عمل ياسر على يوسف البلالي اللي كي خرج
3: أثرت
4: له ما لقاش المعوض حتى كي جاب يوسف المساكني ما مشاش الامور كما حب، دونك متسوي اذا كان ترجي باش تقف على ملاعبي في فتره معينه هذيك الحاجه الخايبه وديجا وقفت هي فهمت.
5: انا قلت لك انا ثم برشا ملاعبيه تو في الترجي غدوا فرصتهم باش يثبتوا مكانهم حتى للموسم المقبل، معناتها تعديت علي انك ما تمركيش تجيب لك افون سنتر، قبل كانوا لي ريكروتمون نتاعنا في تونس في لي زيترونجي زوز والزوز وين
4: في الهجوم اكثر حاجه.
5: كنت مهدد في كل موسم
3: مهدد. اذا كان ما تماركيش تلقى روحك على البنك ولا حتى البر.
4: ومن حقهم زاد يقول لك انا
5: مهدد في الدوبي سيزون ومهدد في جانفي. يلزمك تكون بيتر. هذوما الملاعبين يلزمهم غدوه يبرنوا برشا سامي. قلت لك برشا سامي غدوه يلزمهم يبرنوا اللي هما عندهم المسؤوليه وعندهم المريول اللي باش يلبسوه حتى الكاريير والموسم.
3: وانت سالت سامي على الارقام قبل ما ندخلوا هنا للاستوديو. الترجي في الموسم هذا اكثر الفرق تهديفا في الاشواط الاولى سجل 25 هدف. الافريقي اكثر الفرق تهديفا في الاشواط الثانيه مسجل 26 هدف. يعني غدوه باش لانه باش نشوفوا جمال وسامي. الترجي في الشوط الاول مثلا يضغط ويسجل والنادي الافريقي في الشوط الثاني يستغل قوته ويرجع.
4: تنجم تكون تنجم تكون عاش. قلت لك انا النادي الافريقي نقطه تكفيه. انا ما نحبذش السيناريو نتاع ماتش تاع الملعب التونسي اللي ضيع الميتون الاولاني كل اللي نتصور اللي كان جات ترجي راضي مكان الملعب التونسي نتصور يمركي. وعدى الشوط الثاني ممتاز. انا من المستحزن الراء انه الشوط الثاني يبني عليه النادي الافريقي ويبدا به ان شاء الله غدوه في الشوط الاولاني. كما قال سامي ترجي باش تحط الكل في الكل تحب على ثلاثة نقاط. دونك النادي الافريقي لازم يستغل يعني لي كونتر. عنده طريقه فوزي يعرف ايش يعملها باش كيما خلك سامي. هو حاشته بالانتصار وكيما كاينه جاي من خساره ويهزم يمركي هو الاولاني. نتصور فما طريقه الله اعلم سي فوزي شنو محضر لهم غدوه ان شاء الله.
3: احنا بعد شوي باش نحكيوا على التشكيلات المتوقعه للزوز فرق وشكون الملاعبين اللي تراوهم الاجدر باش يكونوا موجودين في التشكيله. لكن قبل الكريم هات نمشيو معنا غام قصير ونرجعوا نكملوا حتى للثمانيه.

0: كملوا من جديد. إذن نرجعوا في رياضة وأهداف وحديثنا على الدربي، دربي الذكريات بين جمال الرحومة اللاعب السابق للنادي الفريقي وسامي العروسي اللاعب السابق للترجي. بعد ما حكينا على الذكريات والأرقام نحكيه شوية على التشكيلة المنتظرة بالنسبة للفريقين. نبدأ معاك جمال، شكون تراه الأفضل غدوة في تشكيلة فوزي البنزرتي؟
1: ما لا شك في حراس المرمى مهيب الشامخ، في الدفاع الزعلوني والسهيلي والشريفي وبن عبدة، وسط الميدان كيما مسانس سي فوزي يلعب زمزمي سيدو خان اللي هو توا في فترة
0: أفضل حالاته.
1: نحب نعرف علاش ما كانش قبل، معناه ما عملش عليه برشا سي فوزي اللي هو ممكن في برشا ماتشات كان ينجم يعاون. ليبي الشريمي الخضراوي نتصور حسب ما سمعت اللي زيكولي هو حاضر، الخضراوي ما بين المسماري والا الحرزي، انا خير الحرزي وشوات، هذوما اللي نتصور احسن تشكيل نتصور.
0: هذه تشكيله جمال الرحومه. بالنسبه لك انت سامي العروسي،
2: ما ثماش برشا شونجمون ترجي سنه، معناتها القدام دانو تيلي الجارديان نتاعنا بطبيعه باش يكون
0: وبش يكون مميش غدو موجود باعتبار انه بشير بن سعيد مازال عنده مصاب. الإصابة
2: في الديفونس ما ثماش شوا كبير، ثم مريح رجع وتوغاي خاطر جلاسي حمراء. على اليسار بن حميدة، على اليمين تايزون بن علي
0: دراجر باش يكون غايب على المباراة باعتبار الإصابة.
2: في الوسط قبلو هنا تولست على اليمين وعلى اليسار، ثم ثلاثة، ثم الدوز اتاكون دو كوروار، وثم اللي ثلاثة دوميات بتبيعة باش يكون اقبلو باش يكون معاه حمزة رفيعة اللي كان هو معناتها كان بلايس ميكر نتاع المقابلة اللي فات وكان احسن لاعب على التيران في العمران. دونك يقعد شوا بين قصي البوعالية بين ساس بين زياد الجبالي بين بون تقا، يمكن زياد الجبالي اكثر
0: الوسط، شهاب الجبالي
2: يمكن، ويقعد لي دوزيلي اما باش يختار وليد صغير
0: المحضر
2: فوالا
0: الحميدي
2: ولا يختار بين ساس وقصيلة ابو علي. يعني لي شوا
0: رغم انه قصيلة وساس الايامات الاخرى كانوا غايبين بعض الاوجاع،
2: يمكن حبوا يكونوا جاهزين، يمكن حبوا ما يحبوش يريسكو بهم، حبوا يخلطوهم للدربي ويمكن وصلوهم للدربي. برشا يقولوا ساس، برشا يقولوا عنده في الدربي عنده الفافور كنا نقولوا احنا المونتال، يحب الماتشات الدربي يخدم عليها وديك تخدم مره. ثم قبل ثم
1: ملاعبيه تاع
0: المصريين في الدربي يعني
2: ثم سامي تويتي قبل في الكلوب كان يقلق في الدربي، ثم ملاعبيه نتاع الدربي نتاع الدربي.
0: وانت سامي كمهاجم باش نحكي شويه على المهاجمين تاع زوز فرق مثلا كي نشوفوا في الترجي لوم كبير على دانو في الفتره الاخيره انه يضيع برشا فرص، انه ماهوش يعني قدام المرمى ماهوش في كاس. في النادي الافريقي عكس هذا، في راس شوات يعني هداف البطوله الى حد الان وكل يشم الهدف ويعرف وين يقف. من هنا كيفاش تكون المعادله بين

0: ثم مهاجم من المنطقه اللي باش يجسم اللي فيه هنا ثم دي زاتاكون الكومبلي هما اللي يخلقوا مع التجسيم. يعني نجم يخرج لك البر، ينجم يجيب لك الكره،
1: يعمل اكسبلوا،
0: ينجم يعمل اكسبلوا انديفيديوال بلو تكنيك بلو اتليتيك، ينجم يكون لك كيما مثلا ينجم يكون لك قوي معناتها في التكنيك، ينجم يكون لك اتاكون بيفو
1: ورابيد
0: يخدم لك فوالا يخدم لك ثلاثه حاجات، ينجم يخرج لك ويعاونك في الخدمه التالي وكذا، وينجم تو الفرق بين دانو وبين فراس سوات بلو تكنيك شويه، يخرج لك البر يستحفظ لك على الكور يلعب لك بالظهر به في السيرفاس، عنده الديال عنده البدن عنده حاجات، يعني نقولوا احنا يلم لك دو كاليتي، حتى دانو يلم لك راه دو كاليتي في السيرفاس قوي، ديال قوي فراب باهيه البر ينجم البر ينجم يخدم لك لين دو، ما يخدم لكش الكره تجري ما يجيكش يجري ما سي با ان دربلور، معناتها ثم لي كاليتي هذوما نجموا نخدموا عليهم. كل واحد عنده فافوري في حاجه، دانو بلو اتليت بلو فور يعطيك روندمون اكثر، ينجم حتى دانو ينجم يعمل لك لاتاكون نقولوا احنا بيفو، ينجم حتى في خروج الكره ينجم يجري لك دو لارجو،
2: في بعض الاحيان يصنع حتى هو الكره على الكولوار ويعطي التمريره ومن بعد ما يلقاش
0: شكون حتى في الفكان يعاونك بلو فيزيك، معناتها ينجم يعاونك في الفكان، ينجم يخليك الكره تخرج بسهوله، ينجم يخدم لك باللارجو. يعني تلقى قبل علي زيتوني كان احنا قبل كان عندنا من الحاجات من لاتاكون في خروج الكره من ليكيب ادفيرسي يجري، يعني ما يخليش الكره تخرج، يقلق يعمل يخدم على الارجو. كنا نجمو نخدموا عليه، كنا نجمو انا خاصه والله العظيم حبيت تخدم عليه لاتاكون هذا، خاطر هو شنو يخلق الفرص دانو، يعني يقول قايل عنده الفرص
2: لكنه ما يجسمش،
0: يعني انت توا تاكون
2: عندك واش الاخرى ديما تكون غالطه بالنسبه ليه.
0: عندي انا باش نحط تاكون عنده فرص ولا ما عندوش، يحط في روح ستياسيون تاع فرص ولا يجيب الفرص ولا سيد الملاعب هذا يجيب لك في 3 4 اوكازيون، اللي 3 4 اوكازيون اللي تخزر له منت تنجم تقول بونتوات. هي علاش ما ماركيش؟
2: شفناه ضد النادي الصفاقسي وضد العمران
0: زاد حتى من فراب من بعيد، يعني يعطيك فرصه ينجم من برا من 18 على دور على كذا على ينجم. دونك هناك كنا نجمو نخدموا عليه، كنا نجمو شويه خلف الدود، دخلنا احنا شويه في الدود شككنا فيه، لكن نجم نقول لك اللي لاتاكون ينجم يقعد بيريود من ماركيش، ينجم يدخل في الدود، مشكله كبيره، ثم مونتال ثم ترافاي مونتال يزم يتخدم عليه
1: وان شاء الله يقعد في الدود يا سامي.
0: وشويه برك
2: باش تحكي لنا على فراس شواد
1: ان شاء الله يقعد في الدود
0: شويه برك انا نمشوا له شويه الجيست لو بلي تكنيك، يعني انت في عود تشوت فراب تقرص
2: يعتمد القوه اكثر من الفنيات
0: ولا هذا هو
2: عكس فراس شواط مثلا اللي يعتمد برشا الفنيات زاد في ال 18.
1: انا الرافي راس اللي هذا الموسم الثاني اللي عدى موسم ممتاز ومتخيلش باش يعمل موسم خير من اللي عمله سناء. الحكايه نتاع ضربه الجزاء اللي ضيعها انا كان ما نتصورش باش يكون مدرب، ما كان جيت مدرب وتجي غدوه ضربه جزاء الافريقي نعطيها الفراس، خاطر ملاعب يزم يرجع، خاطر كيما نقول لك مونتالمون نعطيها الفراس
2: في ديربي هكا في مباراه حاصله.
1: الحاجه الوحيده اللي يركز عليها غود سيرتو غودويكا ما يخرجش بالسيرفاس كيما قال سامي تاو، خاطر باش يخدم الزعلوني باش يخدم السهيلي، اذا كان باش يخرج اذا كان باش تسنتر كوره شكون باش نلقاه واحنا غادي. دونك يحاول ديما يقعد قريب الكاج على كوره دوزيام راجع على سونتراج باهي يكون هو موجود. بون تو هذا حكينا على لي زاتاكون، باش نحكي على حاجه انا الاظهر مش نحكي على السهيلي وعلى بن حميدة، انا نعطيهم 50-50 وفما موضوع اللي القائمه تتعطى 5 ايام اخرين مازلت تاع المنتخب
2: تاع المونديال.
1: نتصور انا المدرب تاع المنتخب عنده القائمه موجوده باش يجي غدوه يتفرج باش ياكد معناها اللي اختياراته باش تزيد يتاكد منها 100% الا واذا باش يكمل لعب يولوز. بالنسبه للظهير الايسر نتصور انا السهيلي دخل في حسابات المدرب وبن حميدة يستحق، دونك اللي باش هو كيما قلت هو القائمه في مخه موجوده اما ممكن غدا باش يزيد
2: بعض النقاط
1: يزيد يتاكد منها 100%. احصائيات اللي السهيلي عامل دي زاسيست برشا، بن حميدة تبارك الله عليه غدوه اللي باش يعطي اكثر، نتصور عنده شانس اكثر في المنتخب.
2: شكون الملاعبيه تراهم غدوه سامي قادرين

0: انهم يصنعوا الفارق في المباراه هذه
1: الملعبيه.
0: بالنسبه للترجي بالطبيعه،
1: بالنسبه للترجي القدام عندنا الدانو، عندنا حمزه رفيع، هذا مزوز نستناو منهم برشا. اذا كان
0: خاصه حمزه في المباريات الاخيره قاعد يعدي في لقاءات ممتازه،
1: استام لعبي تفرجت فيه دانيال مون في كونتر العمران، يعني سير تيران لا ملعبي ذكي برشا، ذكي وتكنيك عنده، عنده الكورديناسيون بين مخه وبين جاست تكنيك، يعني يحب يعديها يحب تمشي بالكورديناسيون بين المخ والذكاء، سيرتو في الباس في في قريان اللعب في في في الشوا، يعني تحسه ملعبي ذكي، معناتها يلعب سيران ذكي ومش ذكي برك، يعني جاست تكنيك تاوع حتى الفراب اللي عملها اللي ضربت على البار معناتها ستيرر دانو ينجم، ينجم سيران فوت انديفيديوال من الكلوب سيران اكسبلوا سيران ينجم يمركي لك، يعني نستناو منه باش يمركي.
0: بالنسبه لك انت يا جمال الحمص، شكون لاعبيه في الافريقي اللي نجموا يصنعوا الفارق؟
2: بالنسبه لي انا مهيب الشامخ اللي 50% من الفريق، اللي رجع النادي الافريقي في برشا مباريات، الخضراوي نتسنى منه باش يكون فعال غدوه، وشوات
0: ان شاء الله نشوفوا ديربي ممتاز. احنا مش نتكلموا بعد شويه على الديربي هذا بالتكهنات نتاعكم، لكن خلينا نعمل اتصال بسامي الحاجي باش نحكي شويه على اليوم مباريات الخاصه ببطوله كره القدم المصغره النسائيه تلتحق بنا باش ناخذوها في المباشر. رئيس لجنه كره القدم النسائيه المصغره تعطينا فكره على صار اليوم. مرحبا بك مدام ساميه.
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: اليوم كان ثم مباريات بالنسبه للبطوله النسائيه، اعطينا فكره هكا شنو اللي صار بالضبط وكيفاش كانت الاجواء.
3: اول حاجه مبدئيا اليوم صار افتتاح البطوله النسائيه لكره قدم المصغره النسائيه. اليوم لعبت مجموعه الشمال اللي هي متكونه من النجم الرياضي بسليانا، نادي رياضي الشرطة بأريانا، نادي المروج، والنادي الرياضي ببرغو، النجم الرياضي ببرغو. صار المباراة الأولى كان استقبل نادي الشرطة بأريانا، استقبل النجم الرياضي بسليانا، وكان استقبل النجم الرياضي بسليانا نعم. والذين هزم بنتيجة 7-0 للنادي الرياضي في أريانا، النادي الرياضي الشرطة في أريانا. والمباراة الثانية كانت جمعت بين النجم الرياضي ببرغو ونادي المروج، فات بنتيجة انتصار النجم الرياضي ببرغو على نادي المروج ب4-1 مقابل هدف واحد.
0: بالنسبة للبرنامج غدوة،
3: برنامج غدوة مجموعة الجنوب اللي هي متكونة من الملعب الرياضي بشراردة، الهلال الرياضي بسمار، جمعية جنعورة لكرة قدم المصغرة، الجمعية الرياضية النسائية ببدين، والنسور الرياضية بسوق جديد بسوق لحد. غدوة إن شاء الله في المباراة الأولى تنطلق لحديش بتاع الصباح، يستقبل فيها الملعب يستقبل فيها الهلال الرياضي بالثمار، الملعب الرياضي بشراردة، والمقابلة الثانية تجمع جمعية جنعورة لكرة قدم مصغرة والجمعية الرياضية النسائية بمدنين.
0: واضح يعطيك الصحة مدام سامية بالطبيعة، وإن شاء الله بتكون المتابعة غدوة بأكثر وقت في رياضة وهداف مع زميلنا حبيب قويسم. مش نكمل معاكم جمال الرحومة وسامي العروسي بالتكهن بالنتيجة غدوة في ظل الظروف اللي عايشوها الفريقين حاليا في ظل التشكيلات والأجواء نتاع الملعب.
2: دوزان نادي الإفريقي،
0: شكون شي ماركة؟
2: شوات والخضراوي.
0: فيه هذا نقايدو على جمال الرحومة، 2-1 للإفريقي. بالنسبة ليك سامي العروسي؟
1: 2-0 ترجي.
0: شكون شي ماركيها؟
1: توغاي بالاريتي كورنير نتاور دانو.
0: باهي هاكم قايدة زادة غدوة بعد الماتش نكلمكم الزوز. نكمل معاك بمساج للجماهير الفريقين سواء اللي باش يحضروا في الملعب والا زادة اللي موجودين في الجمهورية الكل.
2: خليوها عرس كروي غدوة وإن شاء الله يتعدى الدربي فيه ماتش فيه أهداف وروح رياضية في الأخر ملها لعبة كرة قدم والأجدر إن شاء الله يتحصل على البطولة إن شاء الله.
0: يعطيك صحة جميل أرحمه ونورتنا زادة مرحبا بك ديما معنا في الإذاعة الوطنية سامي العروسي.
1: فرصة الجماهير التونسية باش تفهم اللي الفوتبول نعملوا به جو مش نعملوا به نكد نعملوا به انيماسيون نعملوا به نقولوا احنا كشار مدايه نتاع الدربي وكجمعة محلاها جمعة قبل الدربي وكل شيء يحيى كل شيء تلفزة وذاعة وعباد وجو البرة وتشوف تشوف الانيماسيون في الشارع وكذا وتشوفك القوه بين بين الجماهير يعني خلوه الدربي يرجع الدربي القديم نتاعنا اللي نحبوه اللي هو يكون فرحة للناس الكل ونستناوه
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون مش الدربي الأخراني اللي فيه زوج جمعيات يلعبوا البطولة إن شاء الله ديما كل عام الفريقي قوية وكل عام ترجي قوية وإن شاء الله تعدى الدربي حلو.
0: يعطيك الصحة سامي العروسي نورتنا شكرا لك جمال الحومة احنا نكون هكا وصلنا لختام رياضة وهداف وأكيد غدوة زادة باش تكون المتابعة لمباراة الدربي. تحية لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا اليوم من الأربعة حتى الثمانية جمال تحيات شهير الكافي ليلتكم زينة.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاجة مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة وفق المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسية.
6: سنا عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت كل طبيب نتاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور نتاع الحاج اللي هو معلق في البادج نتاعو باش يعرف كل المعطيات الطبيه وكل النتائج نتاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من الادويه اللي ياخذهم ودقه المتابعه نتاعو. بالنسبه للمجموعه اثنين وثلاثه هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعه الثلاثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
5: رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يؤكد أن الأدوية البيولوجية الحديثة التي أصبحت متوفرة اليوم في تونس ساهمت بنسبة كبيرة في تحسين علاج المرضى وحققت نتائج ممتازة مبرزا أن الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل تعمل بالتعاون مع الجهات الصحية على إيجاد حلول لمسألة كلفة هذه الأدوية وتسهيل الوصول إليها لفائدة أكبر عدد ممكن من المرضى. بلدية منوبة تمنح أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج خصوصا السيارات المهجورة والمعروضة للبيع 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة والتي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو الجارية وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتحي درواز. تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ختاما وفي العالم الجيش الأمريكي يواصل حصاره البحري على إيران مع تنفيذ ضربات دفاعية ضد منشآت عسكرية إيرانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول بأن واشنطن تنتظر ردا من إيران ولن تتفاوض مع حزب الله. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 7 وإصابة 15 بالغارة الإسرائيلية على جنوب البلاد. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه دونالد ترامب لمدة 3 أيام. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه رسالة إلى الجنود الروس في أوكرانيا في خطاب يوم النصر، تزامنا مع تصريحات من الكرملين تشير إلى أن السلام لا يزال بعيد المنال. انتهى الموجز للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
7: البيت العربي حينما تصبح الثقافة جسراً للتواصل. البيت العربي،
8: إعداد وتقديم رياض سكمة.

0: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. اسمحوا لنا في البدايات أن نوجه التحايا للزملاء في الإذاعة التونسية الشقيقة والإعلامي رياض سكمة وضيفه لهذه الحلقة الدكتور حافظ عبدولي، أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية، والتي أن أسعد بأن يكون معي فريق العمل مهندسنا محمد عبيدات والزملاء من قسم التبادلات البرامجية في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي سوف نتناول فيها الحديث حول التراث المعماري في الأردن وكيف لتعاقب هذه الحضارات التي مرت على هذا الوطن بإنعكاسات عديدة ضمن هذا التراث. أسعد بأن أكون وأن يكون معي في هذه الحلقة مستمعينا الدكتور لؤي دبور، وهو رئيس قسم هندسة العمارة في جامعة الزيتون الأردنية. فأهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، يسعدني أن أكون معكم.
0: يعني في بداية هذا اللقاء يمكن عديد من المحاور التي نود أن نتناولها، نتبادل الحديث وكلنا أذان صاغية للزملاء في الإذاعة التونسية لنتناول الحديث حول التراث وفن العمارة، كيف للحديث حول المزايا والسمات التي حملتها العمارة وتعاقب الحضارات على الأردن، وكيف انعكست على العديد من الأنمطة أو نمط البناء المعتمد أو المخصص.
1: نستطيع أن نقول بداية أن العمارة الأردنية هي عمارة الحجر بامتياز، فمن تعاقب الحضارات القديمة منذ الحضارة الأنباط إلى الحضارة الرومانية إلى الحضارة الإسلامية إلى امتدادها في الوقت المعاصر، السمة الأساسية في عمارة إن كانت المباني العامة أو حتى المباني السكنية هي الحجارة لتوفرها كمادة طبيعية موجودة في الأردن. والحقيقة تميزت عمارة الحجارة في الأردن بتفاصيلها المختلفة. إذا عملنا مقارنة سريعة ما بين عمارة الأردن وعمارة الدول المحيطة في بناء العمارة الأردنية، احتفت بعمارة الكتلة، أي أن التجمع الحجارة هذه في إنشائها نحن نهتم بحجم المبنى وإطلالته وزخرفاته، فتفاصيل الحجر المختلفة من المداخل من المشربيات الحجرية إلى الأقواس إلى البلاكين الحجرية إلى تفاصيل الشبابيك، كل هذه احتفاء حتى بنوعية النقش اللي موجود على الحجارة ومسميات التقليدية المختلفة. نعم. من الحجر المسمسم إلى المطب إلى الطبز إلى العجمي، هي هذه برضو تطورات تراثية من جيل إلى جيل حتى أصبحت الآن جزء من عمارتنا المعاصرة وهوية العمارة الأردنية بشكل أساسي.
0: نعم، يعني أتحدث أيضا والمتجول ضمن حدود المملكة وانتشار هذه الأماكن والآثار التاريخية التي تمثل عديد من الحضارات التي قامت على أرض هذا الوطن، لوجدنا أن هنالك تناغما كبيرا بين هذه الأماكن والبيئة وعناصر البيئة المتوافرة في عديد منها. نتحدث كيف تتوافق الحجر على وجه الخصوص وهذا التراث، كيف اعتمدت هذه المدن وهذه الحضارات على المواد المتوافرة في البيئة وفي الطبيعة واستخدمتها وسخرتها لخدمة مرافق الحياة الحضرية هناك.
1: يعني نستطيع أن نقول إذا نظرنا تاريخيا إلى الحضارات المتعاقبة على الأردن، قد يكون أميز الحضارة الرومانية فيما بنت من مدينة جرش. مدينة جرش تراكمات عمارة حجرية بالدرجة الأولى، وأنا نستطيع أن نقول إنه إذا بحثنا عن مدينة رومانية متكاملة نجد إنه جرش قد تكون هي الأكمل في العالم الآن. تراكم الخبرات ضمن العصور المختلفة أدى إنه لنأخذ مثال مدينة السلط والحجارة مدينة السلط. مدينة السلط تمتاز بالحجارة الصفراء الجيرية التي لها ذوقها الخاص ولها آلية تعامل تجعلها مادة لينة في التشكيل، فنجد هناك آلية تشكيل الأعمدة بزخرفاتها المختلفة وهي حجارة طبيعية. يعني لا يوجد استنزاف هائل للموارد الطبيعية، وإنما هناك استدامة في استخدامنا للموارد الطبيعية، جزء من هذه العمارة وتشكيلها لنخلق عمارة مستدامة بالدرجة الأولى. ونستطيع أن نقول أننا احتفينا قبل سنوات بأن مدينة السلطة أصبحت مدينة محمية من اليونسكو كجزء من التراث العالمي.
0: نعم.
1: وجزء تراث أردني نفتخر به. نفتخر به ونفتخر بعمارتنا لأنه الأردن أوجد عمارة مسكن مختلفة عن العمارة الموجودة ببلاد الشام. عمارة بلاد الشام بالدرجة الأولى كانت هي عمارة البيوت التي تتوجه داخليا إلى الحوش أو إلى الفناء. بين عمارة الأردن هي لأنه طريقة تطورها من البيئة البدوية. نحن نعرف أنه عند إنشاء الخيمة البدوية الأفق للبدو هو أفق سماء مفتوحة. فكيف نستطيع ببداية بناء عمان الأولى أن نجلب هذا الأفق المفتوح إلى فضاء العمارة عمارة المنزل بالدرجة الأولى؟ واللي ساعد على هذا صدقا هي الطبيعة الطبوغرافية لمدينة عمان وطبيعة السلطة، الطبيعة الجبلية. فأصبح أنه لسنا بحاجة إلى أن نكون موجهين داخليا، وإنما عندنا هذا الانفتاح وهذه الرؤية البصرية الهائلة من صحن عمان إلى جبل ويبدا إلى جبل عمان إلى جبال عمان المختلفة، فهي تخلق عمارة متميزة متفردة بعمارة عمان.
0: نعم. لننتقل مستمعينا متابعينا ضمن هذه الحلقة لزملائنا في إذاعة تونس الشقيقة الإعلامي رياض سكمة وضيفه في الاستوديو لنتحدث كيف لتونس أن تحتفي بعبقرية المكان وتحت عنوان وشعار التراث وفن العمارة، وهذه الفعالية التي بدأت وتستمر خلال الشهر القادم.
2: شكرا لك زميلتي وفاء أبو الروس ولضيفك الدكتور لؤي دبور، وشكرا لكم على اختيار هذا الموضوع فن العمارة والتراث والحرف التقليدية، وسعداء أن يتزامن تنظيم هذا اللقاء المشترك مع انطلاق في تونس شهر التراث. خلال هذا الشهر يتم الاحتفاء بالتراث المادي واللامادي الموجود في مختلف ربوع الجمهورية التونسية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يؤكد أيضا الحرص على الحفاظ على الذاكرة الوطنية وعلى تثمين المعالم التاريخية التي ما زالت قائمة، وأيضا إبراز دورها القديم ودورها الحديث، لأن المعالم الأثرية في تقديرنا يجب أن لا تظل مهجورة، يجب أن يتم استثمارها وإدخالها في الحركية الثقافية والحركية الاقتصادية. وسعيد بأن يلبي دعوتي ويكون إلى جانبي الدكتور حافظ عبدولي المختص في الآثار والمعالم الإسلامية على وجه الخصوص، ولديه العديد من البحوث المنشورة والكتب المتوجة في مسابقات عربية. مرحبا بك دكتور، في تقديرك ما هو بداية نقطة الالتقاء بين الحضارة التونسية والحضارة الأردنية؟
3: شكرا سيرياض، في البداية أود أن أشكرك على الدعوة الكريمة، وأشكر كذلك زميلتك الأستاذة وفاء، ومن خلالها التحية موصولة إلى الدكتور لؤي وكذلك كل الشعب الأردني وبطبيعة الحال الشعب التونسي من هذه الإطلالة الإذاعية عبر الإذاعة الوطنية. في إجابة عن تساؤلكم على العلاقة أو التي تربط بين التراث بشقيه المادي وغير المادي بين تونس والأردن، والحقيقة هو وليد خبرات متوارثة عبر علاقات تاريخية قديمة. جل الحقبات التاريخية اللي عرفها البلدين تقريبا هي نفسها، الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية خاصة في فترتها الأولى الفترة الأموية، كان في علاقة مباشرة تقريبا بين بلاد الشام وتونس، وكذلك بالنظر لهجرات كبيرة خاصة في فترة الحروب الصليبية والمغاربة، ومنهم توانسة شاركوا في هذه الحروب الصليبية تحرير بيت المقدس وكل الإمارات الموجودة في الشكل، وهذه المصادر تتحدث على تقريبا حتى اعتناء الأمراء والسلاطين بهذه المغاربية، وكان يفدوهم كأسرة عندما يحصلوا في الأسرة، وعندهم الأولوية لأنهم شاركوا قوتهم في بلاد الشام لتحرير هذه البلاد. وبطبيعة الحال هجرة العلماء، وكانت الأردن هي زادة حاجة أخرى إن هي تقع على طريق فيها كثيرة من الحجيج المغاربة كانوا يمرون عبر الأردن الشام وانتقلوا الشام، وكانت هي البوابة إلى شمال الجزيرة العربية ومن الانتقال إلى الحج. بطبيعة الحال علاقات قديمة هذه، فهم هنالك تشارك وتشابه كبير بين تراث البلدين، منهم تراث المادي مثلا في العمارة. أعطيك مثال، قصر هو سيرة عمرة في الأردن اللي هو مصنف تراث عالي مسجل على لوحة اليونسكو، هو أحد القصور الأموية صحيح في الأردن. بطبيعة الحال هو ليه أمثلة تكررت شبيهة في خاصة في رقادة، قصور رقادة وقصور المادية، نجو فيه تشابه كبير وهم مثبت أثرين خاصة في المستوى التخطيط والزخرفة وغيره. كانوا كأنه كانت هالقصور هذه كنموذج تكرر في البلاد الإسلامية.
2: إذا كان نشوفوا مثلا المهرجانات، مهرجان الجرش يقام في معلم أثري في الأردن، ومهرجان قرطاج يقام أيضا في معلم أثري روماني، مهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية يقام أيضا في معلم أثري روماني. أيضا هناك حتى تشابه على مستوى استغلال الفضاءات التاريخية وتوظيفها لخدمة الثقافة.
3: هذه تقريبا هي سياسة تثمين، سياسة الدولة في تثمين التراث واستغلاله وإدخاله في الحياة الثقافية والاقتصادية، لأنه لما يهجر التراث أو لا يثمن فسوف يترك ويندثر. وعادة التثمين عبر استغلاله وإحياء وتوظيفه وإدخاله في حياة العامة هو ما يعطيه ما يسمى بالاستدامة، وهذا اللي طرق لها الدكتور لؤي على مسألة الاستدامة والاختلاف بين التراث والتاريخ. وهذا العنصر هو يدخل في سياسات الدول الثقافية، وكذلك في الفترة الرومانية المعالم التونسية والأردنية تتشابه كثيرا، وحتى الفترة الأولى الحط الفترة الفينيقية والقرطاجية اللي ما عشتهاش تقريبا الأردن، لكن ليست غريبة عنها لأنها سواحل الشام كانت النواة الفينيقيين، وكانت في تواصل وفي تجارة وفي تبادل خبرات ومعارف بطبيعة الحال باش نلقاوها في التراث البلدين. ومثال على التراث المادي مثلا في البيت القديم التقليدي اللي هو جذوره من بلاد الرافدين تقريبا، وتدرج شرقا وصل حتى بلاد المغرب حول الفناء المكشوف المسمى بالحوش تقريبا، حتى في الأردن يسموه الحوش نفس التسمية، نفس التسمية ونفس الوظيفة.
2: أعتقد حتى المعدات، مدام موضوعنا هو أيضا الحرف التقليدية، هناك العديد من الحرف التقليدية متشابهة على مستوى خاصة صناعة الفخار، صناعة الفسيفساء لتزيين البيت، صناعة العديد من المعدات التي نستعملها سواء في الفلاحة أو في المطبخ أو في الصناعة.
3: نعم بطبيعة الحال، وهذا الحقيقة هو ما يفسره أنه مصادر التلقي نفسها، لأنه كانت حضارة رومانية وبيزنطية عندها تقريبا تقاليد في الفسيفساء، نجوهم في الأردن نجوها في بلاد الشام بصفة عامة، مثلا قصير عمرة ولا قصير عميرة كان في تقريبا في لوحات الفسيفساء في الحمامات التابعة للقصر وغيره، نجوها متواصلة زادة منذ الفترات القديمة. كذلك في تونس نجو أنه الفسيفساء اللي هي عندنا تقريبا أكبر مخزون عالمي معروف معنا في متاحف التونسية في فسيفساء،
2: في متحف باردو.
3: نعم متميز به متحف باردو، وكل البلاد التونسية كل المواقع تقريبا الريفية والحضارية هي تعج بهذه الفسيفساء. وكذلك أن تواصلت حتى الفسيفساء التقاليد القديمة هذه تقريبا حتى في الفترة الإسلامية، لأنه في قصر القائم اللي تمت فيه الحفريات مع الأستاذ عدنان لوحيشي في المهدية اللي هو يرجع الفترة الفاطمية الزيرية، موجود فيه فسيفساء إسلامية عربية إسلامية متواصلة في إفريقية. وبطبيعة الحال المهارات هذه متأتية كذلك أنه حتى الهجرات اللي جاءت ما يسمى بهجرة بني هلال ليست كلهم، لكن فيه مجموعات كبيرة من بلاد الشام لذلك نفس التقاليد. والعمارة هي ابنة بيئة، لما ابنة البيئة هي تتحكم وهي تشكل العمارة بطبيعة الحال، إضافة إلى المخزون والتجارب وكذلك ظاهرة الاقتباس والتطوير.
2: تو في المداخلة الثانية ضيفي الدكتور حافظ العبداللاوي سنتحدث قليلا عن المخزون المعماري الإسلامي الموجود في تونس، وأيضا المخزون المعماري الذي أتى به الأندلسيون إلى تونس، والثقافات والمعدات التي أتوا بها إلى تونس ولأول مرة تستعمل كانت البداية معهم، وذلك بعد أن نعود إلى الزملاء في الأردن و نمنح لهم المزح. وأريد أن أختم هذه المداخلة الأولى يعني بدعوة لكل من يستمع إلينا في تونس أو الأردن إلى زيارة هذه المعالم الأثرية في البلدين وزيارة المتاحف للاطلاع على هذا التاريخ الزاخر بالملاحم والزاخر بالإنجازات التي لا تزال العديد منها شامخة إلى حد الآن، خصوصا وأنه التأشيرة بين البلدين وقع إلغائها. إذن هذا يشجع على السفر وعلى الزيارة. لكم الكلمة.
0: نعم، شكرا للزميل رياض ساكمة لأتابع حديثنا حول ذلك المخزون الذي حظيت به الأردن من المواقع التي تشهد لعديد من قصور صحراوية، كذلك الحال المدن الرومانية. وعلى رأس هذه المواقع الأثرية أيضا مستمعينا الكرام مدينة البتراء التي أدرجت ضمن قائمة عجائب الدنيا في هذا العالم للمزايا التي حظيت بها، وصولا أيضا إلى عديد من القصور الصحراوية كما أشارت زميلي رياض بضيفك الحديث حول قصر عمرة المنتشر في البادية أو الموجود عفوا في البادية الأردنية وغيرها من الأماكن. كذلك الحال مدينة أم الرصاص، وهذا إنجاز أيضا يسجل لأهمية وجود هذا التنوع الأثري في الوطن الحبيب. نحن نتحدث حول مشهد معماري متكامل دكتور لؤي، فهل لي أيضا أن أتحدث بمكنونات ومخزون هذه الأماكن الأثرية التراثية؟
1: حقيقة المحتوى التراثي التاريخي الموجود في الأردن متنوع ما بين جنوب الأردن إلى شمال الأردن. فنجد في الجنوب قد يكون أشهرها هي مدينة البتراء، المدينة النبطية وعمارة الأنباط المتميزة، كيف هم حفروا بالصخر وأنشأوا هذه المدينة الجميلة وأنشأوا هذه المباني كالخزنة والدير ومختلف المباني التي أنشأوها ضمن حضارة الأنباط المختلفة، ثم امتدادها بالحضارات التي تعاقبت، الحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية. وقد يكون ما يميز مدينة مادبة على سبيل المثال هي الفسيفساء، الخبرات المتراكمة في إنشاء الفسيفساء. وهنا نذكر كنيسة الخارطة، إن أقدم خارطة لمدينة القدس بالعالم من الفسيفساء. وعند الحديث عن الفسيفساء نقول هي دور المؤسسات الأردنية في دائما الحفاظ على التراث وتطويره. نقول مدرسة مادبة للفسيفساء والتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية هي مدرسة حرفية تقوم على إعادة إحياء وتوطين الحرف المتعلقة بصناعة الفسيفساء أكاديميا، وربط مخرجات هذه المدرسة بسوق العمل بحيث يقومون بعمل الترميم بمختلف المواقع الأثرية اليونان الرومانية والمختلفة التي تحوي على هذه الفسيفساء. وثم تطورت إلى العصر الإسلامي، قصير عمرة وقصر الحراني وأمقيس، هذه هي القصور الصحراوية، وحتى مدينة أمقيس التي فيها مدينة أو قد تكون من أوائل المدن الإسلامية التي أنشأت في الأردن، ميزتها التراكبية في تصميم المدينة، توزيع الفراغ راغي، ما نسميه مورفولوجيا تقسيم المدينة التي أنشأت مدينة أمقيس، إلى العصر الحديث التي جئنا بعمارة متميزة خاصة بنا بالأردن. هي هذه التراكمات نحن نسعى أن نبني على ما خلفه الأجداد بحيث ننشئ من هذا التراث مادة معاصرة تستمر معنا ونحقق فيها مفهوم الاستدامة.
0: نتحدث منه من التفصيل حول هذا المشروع وأهم الحرف التي التقليدية التي عملتم على إعادة الحياة لها من جديد، العمل على صقل مهارات أبنائنا سواء كانوا في دور التعليم كالجامعات ومؤسسات التعليم العالي أو حتى كما أشرت من خلال جمعيات. هذه الجمعيات هي الأقرب إلى تلك المجتمعات المحلية، وبالتالي هي أقرب على إيصال الرسالة وأهمية ذلك الأداء وتلك المهارة وتلك المهنة.
1: قام زميل لأنه كان عضو بالمجلس الاستشاري لفكرة المشروع، مهندس أيمن زعتر، قام بتصميم أحد المباني العامة في مدينة العقبة. ونحن نعرف مدينة العقبة هي مدينة حارة جدا وفيها رطوبة عالية جدا.
0: ذروة الصيف.
1: صحيح. ففي محاولة لتظليل الفتحات الكبيرة اللي كانت مطلوبة من قبل صاحب المشروع، كان هناك عندنا جمعيات حرفية بالكرك وفي العقبة تتعامل بالبوص وبالنبات الحلفة التي تحوله إلى جدول ومجموعة من الخيوط أو الأحبال لنقل بطريقة عام. فقام بالتعاون مع هذه الجمعيات بعمل سكرينز ما نسميه لتغطية الواجهات الزجاجية الكبيرة. هذا المشروع صار له أكثر من 5 سنوات قائم، وما زالت هذه فعلا تحقق الغاية المطلوبة منها من حيث تقليل نسبة أشعة الشمس الداخلية إلى مبنى تحقق المطلوب من الظل والظلال. هذه التشاركية مع قطاع الحرف التقليدية اللي موجودة في نحن نذهب إلى الحرفيين في أماكن عملهم نستفيد منهم ونفيدهم. جزء كبير من عملية الإفادة مثلا هناك علم هائل يسمى علم الجيومتري وهو علم التصميم بالزخارف الإسلامية أو حتى الزخارف بشكل عام. هذه نقلنا العلوم هذه وبعد ما وطنها أكاديميا إلى الحرفيين في مسعى لتطوير مهارات التصميم الموجودة بحيث يستطيعون أن يسوقونها أكثر. و هي عمل مصدر دخل إما للحرفيين المتواجدين حاليا ضمن جمعيات مختلفة أو حتى لمن يرغب في الدخول إلى سوق العمل المتعلق بالحرف التقليدية.
0: نعم، ليه أنا أتساءل بأنه في هنالك عديد متاحف أردنية وأن هنالك العديد من الأماكن التي تأخذ بعين الاعتبار عرض تلك الموروث الثقافي التراثي وغيره. هل يؤمن الدكتور لؤي دبور مستمعينا الكرام بأهمية تحويل هذا التراث إلى مورد اقتصادي؟ هل يمكن لنا أن نحقق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال الاستثمار في هذه في هذا المجال؟
1: في الحقيقة نحن نبني على تجارب دول شقيقة لإلنا. فنعرف مثلا بالمغرب العربي تتجاوز 15% من الدخل القومي من الحرف التقليدية، وهو هم عندهم جزء من قوانين الدولة أن المشاريع العامة التي تملكها الدولة يجب أن توظف فيها الحرف التقليدية. نحن سعينا إلى هذا لجلب هذا للتعلم من هذا النموذج الحقيقة. عندما أنشأنا المراكز الحرفية المتعلقة بالمشروع والتي قام بتمويلها الاتحاد الأوروبي، فتحنا هذه المراكز التدريبية للحرفيين بشكل أساسي، فأي حرفي عنده مشروع يمكنه أن يجي يطبق ضمن المراكز مجانا لتطوير العملية الاقتصادية لهم. خريجين، تخيل خريجين قسم هندسة العمارة ذهبوا للعمل بمجال الحرف التقليدي وأصبح هذا مصدر رزقهم ومصدر عملهم، فهي تنمية اقتصادية بحيث ريادة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة للخريجين، أيضا تطوير المهارات بالحرف التقليدية لزيادة أسواق تسويقية لهذه الحرف. فهذه كلية تراكبية تساعد، طبعا نحن تشاركية مع مؤسسات وطنية قائمة كوزارة الثقافة، وزارة السياحة، مؤسسة نهر الأردن، جمعية الصناع بالحرف الأردنيين، فهي تشاركية ما بين القطاعات المختلفة. هدفنا مشترك في تطوير هذه الحرف التقليدية واستمراريتها.
0: نعم، لأعاود الالتقاء ونقل البث مستمعينا الكرام للزملاء في الإذاعة التونسية الأستاذ رياض سكمة وضيفه الدكتور في هذا المجال الدكتور حافظ عبدولي وهو أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية في جامعة صفاقس. نتحدث في مفهوم عريض وأيضا قاعدة واسعة من ذلك التنوع وذلك المكنون الزاخر في كلا البلدين فيما يتعلق في أهمية الاستثمار في التراث والحرف التقليدية.
2: شكرا لك زميلتي وفاء، وشكرا لضيفك الدكتور لؤي دبور على كل هذه المعلومات القيمة. ونذكر مستمعينا الكرام في تونس والأردن وكل من يصله صوتنا أنهم يستمعون إلى لقاء مشترك بين الإذاعة الأردنية والإذاعة التونسية حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية في البلدين. تطرقت من العديد من المسائل سأجيب عنها هنا في تونس فيما يتعلق بالمؤسسات التي تهتم بالحفاظ على التراث في تونس. هناك العديد من المؤسسات من أهمها المعهد الوطني للتراث، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وعلى مستوى الحفاظ على الحرف التقليدية لدينا الديوان الوطني للصناعات التقليدية. قبل أن أمنح الكلمة لضيفي الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والآثار الإسلامي بجامعة صفاقس الذي تكبد عن السفر وأصر على أن يكون بيننا حاضر في الاستوديو، يعني رغم بعد المكان أكثر من 200 كيلومتر تفصل مدينة تونس عن مدينة صفاقس، أعطيكم فكرة حول المعالم الأثرية التونسية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. المعالم التونسية المدرجة إذن على لائحة اليونسكو هي المدرج الروماني بالجم، موقع قرطاج الأثري مدينة تونس العتيقة، موقع دقة الأثري مدينة كركوان البونية، مدينة سوسة العتيقة، مدينة القيروان، وجزيرة جربة. وكما تلاحظون المعالم موجودة ومنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. قبل أن تقدم لنا النقاط المشتركة بين الأردن وتونس، أشرت لي في الكواليس أنه ستعود إلى هذه النقطة، رأيك في إدراج المعالم الأثرية في اليونسكو ماذا يضيف لهذه المعالم وماذا يضيف لسكان تلك المناطق؟
3: طبيعة الحال تسجيل موقع أثري أو عنصر تراثي في اليونسكو هو لمزيد تثمينه وحفظه، بطبيعة الحال باش ينعكس إيجابيا على المنطقة على المستوى الاقتصادي وتسليط الضوء على المنطقة وتراثها وتاريخها، اعتزاز بالانتماء لتلك المنطقة أولا، وثانيا المكاسب الاقتصادية اللي تنجم على تثمين وإدخال ذلك الموقع أو العنصر التراثي في الحركة الاقتصادية بصفة عامة، يمكن يكون معلم أثري أو يكون مهارة من المهارات التراثية اللي تنجم تثمينها واستمرارها وتعود بالنفع. بطبيعة الحال وهذه تدخل في سياسات الدول اللي تفضل الزميل الدكتور لؤي وطرق لها من الأردن على تجارب الدول، وطبيعة الحال ثم هناك تراتبية في التجربة الأسبقية في هذه المسألة. بعض العناصر التراثية مثلا تنشأ قرات حرفية تقليدية وتنتج وتنجم حتى تستقدم معناها تقريبا زوار من خارج، ولكن حتى تنجم على الأسواق المحلية وتساهم في ديمومة هذا العنصر وتثمينه. التسجيل في حد ذاته هو نوع من الرسالة السلمية بين الدول، لأننا نشتركوا في بعض العناصر مثلا مؤخرا حبيت نعرج عليها، التواصل والتشابه والتماهي في عناصر تراثية. مثلا شد انتباه حاجتين، مدينة صارت بالأردن اللي هي رمز التسامح، عنا جزيرة جربة اللي سجلت لهذا السبب، جزيرة التسامح الديني تقريبا نفس المشترك، الشعبين عندهم تقاليد في التسامح والتعايش السلمي، وهذا ما ثمنته المنظمات العالمية. النقطة الثانية الحقيقة هي تتعلق بتسجيل المهارات التراثية المشتركة، العناصر المشتركة اللي نجدوا فيها الأردن وتونس، اللي هي تقريبا عنصر النخلة والخط العربي والكحول. تقريبا بطبيعة الحال فيها مجموعة من الدول العربية، النخلة قادة الملف أو ترست الملف هي الإمارات العربية المتحدة، وفيها مجموعة من الدول تقريبا 14 دولة منهم تونس الأردن، وكذلك الخط العربي اللي قادته المملكة العربية السعودية وكانت تدا فيه الأردن وتونس حاضرين، والكحول كذلك مؤخرا. وهذا المؤكد أنه نفس التراث تقريبا موزع ومنتشر في عدة دول عربية وجل الدول العربية.
2: الأكيد أيضا من النقاط المشتركة هي الطابع المعماري للمعالم الإسلامية الموجودة في البلدين، ومن مميزات المعالم الإسلامية في تونس اللي تجول خاصة في المدينة العتيقة يلاحظ هناك اختلاف على مستوى السمعة المئذنة، يعني يلاحظ أنها تختلف من جامعة إلى جامعة، وذلك فيه إشارة للزائر أنه هذا المعلم هو معلم يتبع المذهب المالكي أو معلم يتبع المذهب الحنفي. لو زيد توضح الفكرة هذه للسادة المستمعين.
3: نعم شكرا رياض على الحقيقة هذه الإشارة، والحقيقة نحب نقول ديما أنه العمارة هي وليدة بيئتها ونتيجة تراكم التجارب وظهرة الاقتباس والتطوير اللي هي تحكم كل الحضارات في مستوى العمارة. تقريبا على مستوى تونس نخلينا نشير فقط انه العمارة في مستوى مواد البناء تقريبا عندنا على مستوى الحجارة على المستوى الساحلية ومقاطع الحجارة الجيرية بكثرة، مدن كبيرة كما قرطاج كما أوتيك كما تقريبا دقة كلهم تقريبا مناطق اللي عرفت الحجارة، وعندنا زاد مواد البناء المستعملة من الآجر اللي هي من قوف القروان وفي الجريد التونسي زي التوزر ونفطة وكل، وكذلك العمارة الطينية حتى في مستوى المناطق الصحراوية أمبيزي اللي هي من بين المهارات اللي هنالك مشروع لتسجيلها في ملف مشترك بين دول عربية في المستقبل القريب العمارة الطينية. إذن على مستوى التخطيط والعمارة وإلا المواد البناء أو الجانب الإنشائي والزخرفة هنالك تقاليد تتراكم. نجو مثلا فترة الأغلبية اللي عندنا جامع الزيتونة وجامع القيروير وجامع الصفا اللي هما درر الحقيقة فنية يعبروا على فن الإسلامي في القرن التاسع، ومنه باش من بعد يوصل يشع المغرب من القيروان اللي هي بوابة وحتى إلى جزر جنوب المتوسط السرداني والصقلية أو غيره، معناها مع الغالبة لما فتحوا الصقلية. من بعد جدي المرحلة الفاطمية الزيرية عنا مثال متاع جامع المهدية الحقيقة إبداع فني كبير باش ينتقل من بعد حتى في مصر نقول في القاهرة مع تأسيس القاهرة الفن هذا، ومن بعد جدي فن الموحدي الحفصي، وأكثر مثال اللي عنا جامع القصبة اللي هنا في مدينة تونس. لحقيقة لما نربط مع سؤالك، لما استقر العثمانيين الاطلاق العثمانيين في تونس، حوروا أدخلوا بعض التحويرات على جامع القصبة أولا قبل البداية في إنشاء معالم وفق الطراز المذهب الحنفي. أدخلوا عليها أيضا بعض العناصر اللي هي منها الختمة والمنبر المبني بالرخام وغيره. هنا ننتقل، عنا تقريبا 5 مركبات كبرى في مدينة تونس، على الأقل عنا 5 مركبات كبرى عثمانية، مساجد كبرى اللي يتجه فيها المدرسة وتجه فيها الجامع وتجه فيها الكتاب وتجه فيها الضريح بتاع المؤسس المعلم
2: التربة
3: اليوم جامع يوسف داي وحمودة باشا وصاحب الطابع ومحمد بي بطبيعة. فما تقاليد، لكن التقاليد هذه لم تنفي التقاليد السابقة. هناك عناصر محلية وأندلسية وفدت منذ نهاية العصر الوسيط تقريبا، حتى من العهد الزيري بدأت تتسرب من الأندلس إلى أفريقيا. وهنا تقريبا إشعاع وتأثير الفني لما كان من الشرق إلى الغرب فقط أصبح في اتجاه معاكس حتى من الغرب في اتجاه الشرق، ونشبوه في قبة البهو في جامع الزيتونة. الحقيقة إبداع فني قبة البهو فيها التقاليد الأندلسية، ومن بعد باش تأكد تعاد الحفصي خاصة في زاوية السيدية قسم الجليزي وفي جامع القصبة وغيره. من بعد بجو العهد العثماني باش يحاولوا يحافظوا على عناصر محلية ومع عناصر الوافدة. العناصر الوافدة هذه الاختلاف المعلم المالك على الحنفي على المستوى التخطيطي وعلى المستوى الإنشائي بإجاز والمستوى الزخر. على المستوى التخطيطي تقريبا أصبحت ما يسمى بالمركبات المعمارية، ما عادش عندنا جامع فقط، جامع ومدرسة وحمام وكذا وضريح، دخل خاصة عنصر الضريح مع المعلم الديني، هذه الأولى ما كانتش قبل موجودة. عندنا كذلك في تخطيط بيت الصلاة محاطة ب3 أروقة، نقول هذا مثلا في جامعة يصاحب الطابع اللي هو أول تقريبا معلم رسمي تقريبا موجود. وعلى مستوى الإنشائي نقول كما قلنا المنبر في الملكية يكون خشبي، الحنفي يكون مبني بالرخام، مبني الرخام عادة. وبالنسبة لزاد الختمة الموجودة مقابلة منبر تقريبا فيها شفاه القرآن، وعنا كذلك استعمال القباب بصفة كبيرة تقريبا جامع محمد بي معروف تقريبا حفوين. معناها بالطابع هذه القبة الضخمة المركزية وتحفها 4 أنصاف قباب من أطراف، اللي تقريبا ذكرنا بأي صوفيا والتقاليد السلجوقية والتقاليد البيزنطية من قبلها اللي جاية معناها تقريبا تطرقت. وبتبيع على مستوى كذلك الزخرفة، هناك عناصر كثيرة جديدة تخت مثلا أزنيق التركي وغيره.
2: أيضا على مستوى السمعة، يعني هي المنارة السمعة المثمنة والسمعة الدائرية
3: أهم عنصر اللي هو خاصة
2: خطب يرى من بعيد.
3: نعم هي الصومعات كانت تقريبا يا أما تكون في أبراج متراكبة كما عنا في القيروان 3 أبراج متراكبة، ولا في جامع صفاقس لبرجين متراكبين معناها يتقلصوا مع السفعة، وإلا ما يسمى بالمكعب المستطيل اللي هو تقريبا المكعب المستطيل اللي هو عنا جامع القصبة وجامع التوفيق وجامع كذلك جامع الحفصية كل. بطبيعة الحال من بعد مع العثمانيين باش الحنفي باش يكون مثمنة الأضلاع تقريبا، كل صومعات كلها مثمنة الأضلاع مع القاعدة المرتفعة المربعة تحتها.
2: شكرا لك، المعلومات كثيرة والوقت دهم. أنا أردت أن نسلط الضوء أيضا على خصوصية بناء المدينة العتيقة في تونس القديمة، لكن الوقت لا يسمح بذلك. فقط إشارة سريعة، يعني أنه يكون المسجد في قلب المدينة العتيقة ثم تحيط به الحوانيت للتجارة، وتكون الصناعات النظيفة هي أقرب للمسجد، والصناعات بين ظفرين الملوثة كالدباغة وصناعة الجرود تكون بعيدة عن المسجد، وتكون أيضا بالقرب من المسجد تكون هناك إقامات للطالب الذين سيدرسون في المسجد. ومعظم هذه الحوانيت تكون وقف على المسجد، من خلالها يمول عملية التدريس، تكون أجور المدرسين والأئمة، وأيضا تعطى منها منح للطالب الذين يأتون من مناطق بعيدة. قد نعود لهذه النقطة لو كان الوقت يكفي في المداخلة الثالثة. لكم الكلمة زملاء في الأردن الشقيق.
0: نعم، نتابع معكم مستمعينا الكرام، وبقي لنا محور هام لابد أن نشير له، بأنه هنالك دكتور لؤي هنالك تنوع في عديد وأهداف السياحة، فبدأت تطفو إلى السطح السياحة البيئية، السياحة الثقافية، السياحة أيضا الدينية. نتحدث، وهل كان لديكم اهتمام تماما بأهمية الترويج، أهمية تطوير هذا المفهوم فيما يتعلق في إنشاء مسارات ثقافية وسياحية تربط بين المواقع التراثية ذاتها في رحلات متعددة نعمل على تنظيمها.
1: في الواقع هو الآن ما يسمى بالسياحة الثقافية بالدرجة الأولى، وهذا أيضا متعلق بالحرف التقليدية، فهي ربط الحرف بالأماكن السياحية كما البتراء ودرم جرش مقيس، فهي جزء يعزز ما نسميه احنا بمسارات الحرف التقليدية المرتبطة بالمسارات السياحية. فلدينا في مادبة، لأنه موقع المغطس موجود في مدينة مادبة، عندنا مسار الحج الذي يؤدي إلى المغطس، عندنا مسار المنسوجات، عندنا مسار الحرف التقليدية، متعدد هذه المسارات الموجودة في مدينة مادبة، عندنا مسارات الحرف التقليدية المتعلقة بحرف البتراء، الرسومات من القنان الزجاجية التي يتم رسم عليها رسومات الأنباط بشكل أساسي، وتراث الأنباط يتم رسمه في مسارات سياحية تعزز من القيمة الحرف التقليدية، وتعزز أيضا من قيمة المسار السياحي والأهمية السياحية للمدن السياحية كالبتراء على سبيل المثال ومادرة. ما نريد أن نقول أن التراث هو ماضي يجب حمايته ومورد يجب استثماره، إمكان سياحيا أو إمكان حتى على مستوى التقنيات الأعمال الحرفية، بحيث أن نحول التراث الحرفي أو التراث بشكل عام إلى عنصر فاعل ومستدام. وممكن بما أنه نحن متعاونين مع أخوتنا في تونس نشير إلى أحد المشاريع الذي نعمل عليه الآن، وهو مشروع لمدة 3 سنوات، نحن في السنة الثانية من هذا المشروع، وأيضا مدعوم الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دراسة تراث الأزياء التقليدية في الأردن وتونس. ولدينا شراكة ما بين جامعة المنتسير وجامعة صفاقس من تونس وجامعة الزيتون الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية من الأردن، بالشراكة مع مؤسسات بإيطاليا واليونان وإسبانيا، نهدف إلى النظر في ما هو مشترك في مفهوم الأزياء التقليدية ما بين الأردن وتونس، ووجدنا الحقيقة فيها كثير من الأشياء المشتركة في مجال رمزيات الألوان واستخدام الزخارف الهندسية وحتى استخدام الزخارف النباتية. ونظر أيضا بشراكتنا مع إخوتنا في تونس إلى توطين هذه الحرف التقليدية المتعلقة بالمنسوجات والأزياء ضمن أقسام الأزياء الموجودة في تونس بهاتين الجامعتين، وقسم الأزياء الموجود في جامعة الزيتونة وشركتنا الجامعة الأردنية الأخرى، بحيث أنه نوطنها أكاديميا ونعزز من قيمة التراث ما بين لإعادة نظرة بمصطلحي الأصالة والمعاصرة، كيف أن نعزز أصالة هذه المنسوجات أو هذه الأزياء التقليدية، وأيضا تعزيز مفهوم المعاصرة في هذه الأزياء.
0: يعني يمكن الشيء بالشيء يذكر مستمعينا الكرام، نتحدث كيف استطاعت هذه الأزياء التراثية التقليدية أن تطور من شكلها، من تصميمها، بحيث أنه تلاقي رواج لدى السائح المحلي، السائح العالمي، وحتى أهل ومجتمعات وأمم هذه الأزياء، إعادة الحياة لها من جديد، استخدامها في عديد من المناسبات، حتى أتى بنا الحال أن تكون هي من أهم القطع الثمينة الثرية التي يمكن أن يتغنى الإنسان بامتلاكها.
1: صحيح.
0: نعم. أود الآن طرح موضوع آخر بمعيتك دكتور لؤي دبور، بأنه منظمة اليونسكو والعمل على أنه تختار 7 مواقع رئيسية في الأردن، منها مدن تاريخية، منها مدن أثرية، ومنها مدن ذات طبيعة فريدة، البتراء، قصير عمرة، أم الرصاص، ووادي رم، المغطس، مدينة السلط، وأم لجمل، في هذا الملف ليتم إدراجها، وهذا الموضوع أنها تحمل ذلك التنوع. لكن أنا السؤال الذي يطرح نفسه، إدراج مثل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي في الأردن لليونسكو، كيف يمكن أن نستثمر هذا الإدراج ونحن على يقين أن هنالك جهود تبذل لعديد من الأماكن ليتم إدراجها وهي الآن مدرجة على القائمة التمهيدية، كيف يمكن أن تنعكس على المجتمعات وخاصة الشراكة التي يجب أن تدب فيها الحياة من جديد فيما يتعلق بهذه الحالة التكاملية لنصل إلى أبعد الحدود فيما يتم اختيار مواقع أخرى؟
1: في البداية عندما تأتي مؤسسة عالمية كاليونسكو وتقرر بالشراكة مع الدولة الأردنية أن هذه مواقع مهمة نحتاج إلى أن نحافظ عليها ونعتبرها محمية ونحافظ على تراثها. نعم. هذا شيء يعني نفتخر فيه كدولة أردنية. تعدد هذه المواقع هو أيضا يشير إلى تعدد الثقافات التي أوجدت هذه المعالم المعمارية المهمة. فنقول البتراء عندنا الأنباط، نقول أم قيس هي اختلاف ثقافات مختلفة توجت بالثقافة الإسلامية، نقول قصير عمرة بالحضارة الإسلامية. فإذا هناك تنوع ثقافي مر خلال فترات زمنية مختلفة على أرض الأردن، وهذا أدى إلى وجود هذه الصروح التي العالم يشعر أنه يجب المحافظة عليها لأهميتها وأهمية التراث الذي أنشئ ضمن هذه المدن. هذه يخلق فرصة استثمارية للإنسان الذي يعيش بهذه المدن، بحيث أنه نحولها إلى مدن معاشة أكثر من أن المدن متحفية. فنجد على سبيل المثال مدينة أم قيس الآن مشاريع الهائلة التي تقيمها الدولة بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أوروبية وعالمية لنطور مسارات سياحية، مسارات زوار مختلفة. أيضا ارتبط أيضا هذا بالحرف التقليدي، فحيث أنشئ سوق للحرف التقليدي بأم قيس المتعلقة بالأعمال الخشبية وأعمال الأقمشة والنسيج المتعلق بحقب زمنية مختلفة. فهي تعكس بالأخير على الاقتصاد المحلي للمدن ومحيط المدن هذه، ومن ثم على الاقتصاد المتعلق بالسياحة للدولة الأردنية.
0: لأعود إلى تلك الفنون والمهارات والمعارف التقليدية التي نجد بأنه تنوعها، سواء كان النقش على الحجر أو حتى على الخشب. الحديث حول الأعمال النجارة المعمارية، إحنا نتحدث كذلك الحال على مشغولات تعتمد على الخزف، تعتمد على وجود أحجار كريمة في عديد من مناطق المملكة، ويمكن لنا أن نستثمرها بتقنيات حديثة. هذه الخبرات المتراكمة، نتحدث الآن عن خبرات متراكمة بشرية تحمل المهارة، تحمل ذلك التناغم الدقيق الذي يجبرهم على أن يكون في هنالك اهتمام بهذه الموارد الموجودة في الطبيعة وفي البيئة، وبالتالي أحافظ عليها. أيضا النظر إليهم أنهم هم الكنوز البشرية التي يمكن لنا أن نعمل على التوثيق تلك الطرق، على حفظها، على توثيقهم بالتسجيل أيضا، والإشارة بالبنان إلى تلك الجهود وتلك المهارات التي يمتلكها العنصر البشري. تجد أن العمل ضمن هذه الحرف يقوم بشكل كامل على الإنسان، على وجود الموارد وعلى وجود الظروف الملائمة. كيف تصف هي الصورة دكتور من خلال عمادتك لقسم العمارة، اللي إحنا بنجد أنه جوهر العمل يحمل الفن الحقيقي والموهبة وأيضا الإتقان في هذا الموضوع؟
1: نحن في قسم العمارة بجامعة الزيتونة قد نكون من أوائل أقسام العمارة في الأردن التي سعت إلى الاهتمام بمجال الحرف التقليدية وتوطينها ضمن المسارات الأكاديمية وأهميتها للعمارة. نحن عندما نتحدث على سبيل المثال عن وحدة الإنارة، نحن لا ننظر إلى وحدة الإنارة كوحدة، نحن ننظر إليها كإشارة للنور الذي ينبثق من هذه الوحدة. فتصميم وحدة الإنارة التقليدية من حيث الزخارف النباتية أو الهندسية أو الخط العربي والنور الذي يشع منها، هو يشع بحيث يعطي روح للمكان. فإحنا لا نصمم فراغات صامتة ثابتة، وإنما كيف يستطيع الحرفي ويستطيع المعماري أن يخلق روح ضمن هذا الفراغ. فاحتفالية الضوء واحتفالية النور ضمن هذه الفراغ تخلق انعكاس هائل على آلية التصميم المعماري، من حيث تصميم الفراغات الداخلية أو حتى انعكاسها على تصميم العمارة بشكل أساسي ضمن نطاق العملية التدريسية، حتى ضمن نطاق التطبيق العملي بمجالات العمارة المختلفة.
0: أيضا يعني بهذه الإشارات وهذه الجوانب العديدة اللي إحنا تناولناها مستمعينا الكرام بمعية الإذاعة التونسية الشقيقة وأهل الاختصاص، سواء كان هنا في استوديوهاتنا بمعية الدكتور لؤي دبور، نتحدث بأنه هل يمكن لنا أن نشير بالبنان أنه في هنالك تقارب وأن هنالك مشاريع يمكن أن تكون كما أشرت مشتركة مع تونس فيما يتعلق في الحرف التقليدية، الأزياء التراثية والشعبية، حتى لو بعدت تلك المسافات، إلا أن هنالك تقاربا كبيرا ويمكن أن نبني عليه مشروع تنموي مستدام.
1: في الحقيقة هذا المشروع هو يخلق نوع من التقارب الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية. نحن الآن بصدد ترتيب لزيارة بشهر 12 لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأردنية للذهاب إلى تونس، لأنه عندهم للأمانة تجربة غنية في مجال الحرف التقليدية وفي مجال الأزياء بشكل أساسي. فهي هذا التفاعل ما بين المؤسسات العربية المختلفة، ما بين الخبرات العربية المختلفة، هو يثري العمل الأكاديمي ما بين الجامعات الأردنية والجامعات التونسية، وخلق مشاريع مشتركة قابلة للتطبيق.

0: تود استثمارها ضمن هذه الدقائق.
1: شكرا لك زميلتي وفاء، أثرتم العديد من المسالك بعجالة فيما يتعلق بالمسالك السياحية الثقافية في تونس. المسالك عديدة وعديدة جدا، من بينها يمكن أن أذكر على سبيل الذكر لا الحصر، مسلك تونس العتيقة، المسلك الروماني القرطاجي في ضواحي تونس العاصمة، مسلك سيدي بوسعيد، مسلك القصور الصحراوية والقرى البربرية في الجنوب التونسي، مسلك الأثار الرومانية والأندلسية بين تستور ودوغا، ومسلك الأثار الدينية في الكاف والقيروان. هل هناك ضيفي العزيز مسالك أخرى تراثية ثقافية في تونس يمكن أن تفيدنا بها ضيفي الدكتور حافظ عبدولي؟
2: شكرا سيريا. بطبيعة الحال هناك مسالك عديدة حتى المستوى المحلي في تثمين التراث المحلي في جهات عديدة، مثلا كذلك نجم نذكر مسالك الموروث التراث الطبيعي في محميات إشكل وكذلك في بوهدمة وفي ثالجة وغيرهم من المعالم والمحميات الطبيعية المتوزعين في في في تونس في أرجاء تونس. كذلك هناك برامج عديدة الحقيقة لخلق بعث المشاريع مسالك سياحية في المناطق داخل الجهات.
1: والله أنت تحكي وأنا أبتسمني، أني ذكرت مرة شاركت في أحداث مثلك جديد، مثلك الهريسة التونسية التقليدية في المناطق التي تنتج هذه الأكلة الشهيرة بتونس، فمشكون يسميها بلاد الهريسة.
2: نعم، وهي مسجلة عنصر تراث عالمي، مهارة تقريبا سجلتها منذ سنوات تونس الهريسة ومهارة صناعة الهريسة.
1: الوقت دهمنا، سأتعسف عليك قليلا، لديك العديد من المسائل التي تريد إثارتها. في اعتقادي لا يمكن أن ننجز حصة مشتركة بين تونس والأردن حول فن العمارة والتراث والحرف التقليدية ولا نسلط الضوء بأكثر وقت ممكن حول التراث وفن العمارة الذي تركه الأندلسيون الذين قدموا إلى تونس أو ما يسمون أيضا بالمورسكيين، يعني في بعض الدقائق.
2: شكرا سرياض، وقبل الحقيقة قبل نستسمحك في الفرصة باش نقول للدكتور لؤي مرحبا بك في تونس الحقيقة على برنامج هذا الأكاديمي على
1: تونس. خلوا الورق بك
2: إن شاء الله، والحقيقة كنت ندرس فيه الشعب هذه تتعلق بالحفظ الممتلك الثقافي النسيج اللي بزرس فيه لسنوات عديدة وتوقعوا عليه الزملاء في جامعة فاقس. مرحبا بك، حللت أهلا ونزل سهلا بيننا للتعاون ومزيد خدمة التراث المشترك العربي. بالنسبة للمدينة العربية الإسلامية بطبيعة الحال هي نموذجها المسجد الجامع في المركز وحوله دار إمارة وغيره ومنه الأسواق وتوزعها كما تفضلت، اللي عنا تقريبا نموذج القيروان ومدينة صفاقس تقريبا يعبروا لأنهم مدن محدثة مؤسسة في العهد الإسلامي تقريبا، ثمش إكراهات سابقة مقرهات معمارية سابقة تخليك باش تكون منزيح كما مثلا مدينة تونس ولا سوسة والغير يكون الجامع متطرف شوي.
1: هنا زاد كيف مسألة أخرى ما حكيناش عليها هي مسألة الرباطات. نعم، يعني ودورها نعم الديني ودورها لحماية المدن اللي تقع بنائها نعم حماية السواحل في فترة
2: بطبيعة الحال كثيرة معناها الحزب ابن خلدون يحدث على الآخر
1: رباط المنسير رباط سوسة إلى غير ذلك
2: كثيرة وعديدة جدا تقريبا ابن خلدون يقول في مدن الإسكندرية.
1: فيما يتعلق بالمدن الأندلسية في تونس
2: أندر المدن الأندلسية وقبل بالله حتى التراث ما قبل التاريخ عندنا معالم كثيرة وعديدة ومواقع كبسية وحتى سيدي الزين في الكهف اللي هم عاد الأشوري من قبل وفما حتى العتيرية في جهة السنوات الأخيرة اكتشفوها في جهة الجريد معناها وبعد جهة القبسية وغيره معناها ورسوم صخرية الموجودة في وسليات وموجودة في غمراسن وغيره معناها ثري وغني التراث التونسي الحقيقة. بالنسبة للمعالم الأندلسية تقريبا عنا لما جود الأندلسيين جابوا معهم مهارات تقريبا معمارية وفنية وفي اللباس وغيره عديدة وعديدة جدا، نكتفي بذكر جامع تستور اللي هو تقريبا يتميز في التراث
1: والساعة الشهيرة
2: متاع
1: اللي العقار متاعها عكس عقار الساعة.
2: وكذلك مثل مهارات صناعة الشاشية في الخزف في غيره معنا تقريبا
1: صناعة الجبن
2: والجبن في الأكل كذا معنا تراث غذائي تراث لباس معماري غني جدا جاء مع الجلية
1: حتى يقول قادر القوارس جت معهم والعديد من الألات الزراعية هم اللي دخلوا لتونس
2: جابوا من إسبانيا كما مثلا كذلك الفلفل وكذا اللي هو جاي
1: والحلو اللي جابوا كعك الورقة.
2: نعم معناها تراث متنوع اللي قدم مع الأندلسيين معناها تقريبا خاصة وهو تسرب قبل القدوم الحقيقة القدوم النهائي تقريبا القدوم الكبير معناها في بداية القرن 17 تقريبا في 1608، لكن كما ما سبق وذكرت أنه هالتسرب بدأ من عهد الزيري تقريبا في قبة

0: باهو في جامع الزيتون راهو في الزخرفة نتاع اكل بكرام، انا تقريبا التناوب بين الاحمر والابيض في الاقواس
1: دي حافظ
0: الثقافية.
1: عبدولي أستاذ التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة صفاقس، المتحصل على جائزة الكتاب العربي سنة 2025 في فئة الدراسات التاريخية الجائزة الأولى. شكرا لك على تلبية الدعوة، تعسفت عليك شوية في الآخر، كلمة الختام تفضل.
0: شكرا سريع، حاب نشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة الحقيقة منك وكل المستمعين والإذاعة الوطنية، وكذلك الشكر موصول للمستمعات والمستمعين في الأردن وزميلتك وفاء والدكتور لؤي، ونثمن الحقيقة هل البرامج هذه اللي تفتح على التشارك والعمل المشترك وتثمين التراث المشترك العربي من أجل المشاريع إن شاء الله تكون أكثر عمق وأكثر عندها أكثر إمكانيات وأكثر حيز من الوقت لنحكي على التراث التونسي والتراث الأردني كذلك.
1: ومرحبا بالدكتور لؤي دبور في تونس والمذيعة وفاء أبو الروس زميلتنا في الإذاعة الأردنية. كلمة الختام عندي ستكون بقولة شهيرة لعبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبار وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو العنوان الكامل لمقدمة ابن خلدون وكتابه الشهير، ويقول فيها: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. في الختام لكم أجمل تحيات معد ومقدم البرنامج من تونس رياض سكمة، وتحية لزميلي التقني عصام الحلفاوي، والشكر موصول لضيفي العزيز الدكتور حافظ عبدولي أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة صفاقس، وأيضا لكل المستمعين في تونس والأردن وكل من اختار أن يستمع إلى هذا البرنامج. نرجو أن نكون قد أمتعناكم وأفدناكم، نلتقي في ندوات إذاعية مشتركة قادمة بإذن الله، فحتى ذلك الحين.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: التاسعة مساء هنا في تونس. الناطق باسم الإدارة العامة للديوان شكري الجبري يقول أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين في الخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. بسبب أشغال صيانة انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء وفق ما أعلن إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. بلدية منوبة تمنح أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفعها وإخلاء الفضاءات، وتنبه لأنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي بدأت منذ 8 مايو الجاري تاريخ صدور الإعلان. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد شهداء الغارات الصهيونية التي استهدفت بلدة السكسكية جنوب البلاد اليوم إلى 7 شهداء و15 جريحا. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية مواقع وآليات لجيش الاحتلال في عدة مواقع مستحدثة جنوب لبنان وفي مستوطنات داخل فلسطين المحتلة على غرار مستوطنة شلومي. هذا وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. فيما يتعلق بحرب إيران، سادت حالة من الهدوء النسبي اليوم حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما تترقب واشنطن الرد الإيراني على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب. جاء ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، معلنة تحويل مصاري 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى ومنعها من دخول الموانئ الإيرانية. جاء ذلك بينما أظهرت بيانات ملاحية رصدتها منصة فلايت رادار ظهور 46 طائرة تزود بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية على أرضية مطار بن غوريون في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة. من أصل 142 طائرة سجل ظهورها في المطار. انتهى الموجز إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

الموسيقى التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث في مقام الأصبعين ونوبة الأصبعين. تحدثنا في الحصة الماضية عن تركيب الجزء الأول من هذه النوبة وهو القطعة الموسيقية، وقد قال فيها عبد القادر المراغي في القرن 16 سماها بالموسيقى المحضة، الموسيقى التي ليست فيها كلمات. وجرت على ألسن بعض المذيعين في البلاد العربية ولو يقولوا موسيقى صامتة، فإذا كانت صامتة معناها فيها حتى صوت، هذا غير صحيح. والجزء الأول من هذه القطعة هو الاستفتاح. الاستفتاح عندنا في تونس موسيقى غير موزونة، تقابل في المغرب البغية وفي الجزائر تقعيد الصنايع. على كل نستمع إلى استفتاح نوبة الأصبعين.

بلاش نوع شوية في الحصة، نقدم ما لحن الأستاذ المرحوم قدور إصرار في مقام الأصبعين، وهي أغنية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة من تأليف سي حمادي الباجي وغناء سي مصطفى الشرفي. نستمع إليها.

بحثنا الأستاذ مصطفى الشرفي في أداء هذه الأغنية الممتازة من تلحين المرحوم الأستاذ قدور الصرارفي. لنعمل أغنية أخرى هي بتقدمها المطربة حسيبة رشدي. المطربة حسيبة رشدي كانت في مقدمة المطربات التونسيات في تونس وخارج تونس، لأنها هي المطربة الوحيدة آنذاك التي سافرت وبقيت في مصر ردحا من الزمن، شاركت في بعض الأفلام وغنت. ويقول لي أحد عمداء الموسيقى في القاهرة أنها اشتركت مع عبد الحليم حافظ في بدايته في أداء أغنية مشتركة. ما نعرفش الأغنية، أنا ما سمعتهاش. الأغنية من تأليف الأستاذ عبد المجيد بن جدو، يا ناس ليلي من فراقة طول. نستمع إليها من حسيبة رشدي.

كانت هذه المطربة حسيبة رشدي. وفي تلك الفترة كان الفنانون يجتهدون في الإنتاج ويتعاونون مع الشعراء وكل هذا العمل بدون أي مقابل. فحسيبة تبناها الأستاذ محمد التريكي وأغدق عليه من تلحينه، وشافية كانت متبنات للرشيدية، فجميع التراث اللي غنته شافية أولا ثم اشتهر مع صليحة. فتحية خيري كان تبناها السيد شطة، سيد شطة مصري جاء لتونس وقام بتونس كامل مدة حياته، ولكن تأخذ بعض أغاني من عند هذا ومن عند ذاك، وأنا أعطيتها شيء من أغانية بالأخص هجرك وتعذيبك فيا بك عينية لمحمود بورقيبة. وحسيبة اشتهرت في رمضان في جراج مستودع سيارات العياشي في البيكة، وفتحية اشتهرت بصالة الفتح التي سميت عليها صالة أحمد الغربي، وشافية اشتهرت بمقهى الجزيري في مدخل السوق المثقف اللي دخل للحلفوين. أما علي الريحي مازال ما ظهرش وقتها، ما بداش في الاحتراف، يشارك في الإذاعات وكهو الهادي جويني كان عازف عود مع هذه أو تلك، والإنتاج كان ممتازا، وكان الفنانون يعدون إنتاجهم قبل شهر رمضان لأن في شهر رمضان يقع تداوله والتمرين عليه وإخراجه سواء في الاسطوانات أو في الإذاعة ويبرز إلى الوجود. نواصل مع نوبة الأصبعين. جاء دور البطايحي الثاني ويكون مسبوق بما يسمى بفارغة البطايحية، يقول الفارغة لأنها ليس فيها غناء، وعبد القادر المراغي في المشرق نعتها بالموسيقى المحضة. على كل باش نستمع إلى البطايحي الرابع، يقول مبدع القطعان حين نجلس بين الغروس، ربايب مع العيدان وغنى تحيي النفوس، وسيد الغزلان جالس بجنبي كالعروس، يناول القطعان ما بين دوحات الشجر، مهما تراك العيان بسم لي يا ريم يا قمر. نستمع إلى هذا البطايحي مع المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية.

كان هذا البطايحي الرابع من نوبة الأصبعين، مبدأ القطعان. الآن في الأسبوع الماضي استمعنا إلى سماع أصبعين للأستاذ شادلي مفتاح، في هذا اليوم نستمع إلى سماع آخر في الأصبع للأستاذ قدور السرارفي. الأستاذ قدور السرارفي هو من خيرة عازفي الكمانجة، وأسسنا معا أول فرقة للإذاعة سنة 46، وله إنتاج طيب، واعتمدنا عليه لرفع أهمية الفنانين فنيا بالنسبة للشمال، كما اعتمدنا على الأستاذ علي الحشيشة بالنسبة للجنوب، وقام بإدارة مركز الموسيقى والفنون الشعبية اللي كان في نهر الزرقون رحمه الله، وله إنتاج طيب نستمع إليه من خلال هذا السماع.

كان هذا سماعي أصبعين، تأليف الأستاذ قدور الصرارفي. الآن نستمع إلى بعض الأغاني التي تناولت مقام الأصبعين، منها ما قدمه الأستاذ علي الرياحي، وبعد ذلك يأتي دور الأستاذ الهادي جويني ويأتي دور الأستاذ يوسف التميمي. ما لنستمع إلى أغنية الأستاذ علي الرياحي.

كان هذا الأستاذ علي الرياحي. والأستاذ علي الرياحي هو فنان ممتاز وموهوب بغنائه وبتلحينه وبهندامه وبسلوكه، كان ممتازا في كل ذلك. بعد الأبيات استمعنا إليها يأتي دور البطايحية، وهي أهم القطاع التي يبرز فيها التلحين والتنويع وغيره. البطايحية عندنا اثنين من البطايحية، وعندنا بطايحي آخر بنذكره فيما بعد. البطايحي الأول كلماته: يا من هجرني للشرع ندعيك، هجرك قتلني ما تقتش نسليه، ربي بلاني قادر هو يبليه، في خدك بالمسك تحظى، علاش يا حبي تغضب ما ترضى. هذا البطايحي الأول، نستمع إليه من المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية.

كان هذا لبطايحي الثالث من نوبة الأصبعين يا من هجرني للشرع ندعيك. وفي مقام الأصبعين والجماعة الذين تأثروا بهذه النوبة أنتجوا مجموعة من القطاع، سواء منها المعزوفة أو المغنات. بالنسبة للقطاع المعزوفة، هنالك قطعة فريدة في نوعها في البلاد العربية والبلاد الشرقية، وهي نوع سماعي أصبعين عبارة على خانة واحدة تعاد. ولكن كيف تعاد؟ تبدأ من الدرجة الرابعة للسلم وتنتهي في الدرجة الأولى، وعندما تنتهي تبدأ من الدرجة الأولى فتنزل 4 درجات، وتنزل بعد ذلك 4 درجات، وفي تكرار النزول في 4 درجات بعد 12 إعادة نلقاو روحنا في الدرجة التي خرجنا منها. وهذا عمل طريف، وعمل أنا فرضت هذا السماعي على خريجي العزف على الآلات في المعهد الوطني للموسيقى في دبلوم الموسيقى. ليش؟ لأنه يدرب على ما يسمى عند الموسيقيين بالتصوير، هو عزف المقامات على غير درجاتها، يتمرن على مجموعة من أهم المقامات العربية على عزفها على درجاتها وعلى أنصافها. السلم فيه 6 أبعاد، فالستة أبعاد إذا قسمناها ورديناها 12 تولي أنصاف الدرجات. بل نستمع إلى هذا السماعي ونلاحظ وجود سي قدور الصرار فيه، وسي حسن الغربي ربي يرحمهم، وسي أحمد القلعي، وسي عبد الحميد بالعجية أظن في هذا التسجيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 10 مساء هنا في تونس. الناطق باسم الإدارة العامة للديوان شكري الجبري يقول إن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين في الخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف الناطق باسم الديوان أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوان سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر السنة الجارية، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، ما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. بسبب أشغال صيانة انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء وفق ما أعلن إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز. بلدية منوبة تمنح أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفعها وإخلاء الفضاءات، وتنبه لأنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي بدأت منذ 8 مايو الجاري تاريخ صدور الإعلان. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة السكسكية جنوب البلاد اليوم إلى 7 شهداء و15 جريحا. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية مواقع وأليات لجيش الاحتلال في عدة مواقع مستحدثة جنوب لبنان وفي مستوطنات داخل فلسطين المحتلة على غرار مستوطنة شلومي. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. فيما يتعلق بحرب إيران، سادت حالة من الهدوء النسبي اليوم حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما تترقب واشنطن الرد الإيراني على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب. جاء ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، معلنة تحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 40 أخرى ومنعها من دخول الموانئ الإيرانية. في الأثناء، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري تأكيده أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة ونحو السفن المعتدية وهي بانتظار أوامر إطلاق النار. يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات ملاحية رصدتها منصة فلايت رادار ظهور 46 طائرة أو طائرة تزود بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية على أرضية مطار بن غوريون في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، من أصل 142 طائرة سجل ظهورها في المطار. في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم القبض على اللواء وجيه علي العبد الله الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس الأسبق بشار الأسد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

الآن نعمة في مدتها الأولى أعطيتها قصيد لأبي مدين شعيب. نعم الكلمة حوله في اللمحة التاريخية هو شعيب ابن الحسن الأندلسي البجائي، أصله من مدينة قطنيانة من عمل إشبيلية، وقال عن نفسه: كنت بالأندلس يتيما فجعلني إخوتي راعيا لمواشيهم، ثم تخالف معهم وانطلق منهم إلى حال سبيله عبر البحر إلى طنجة ثم إلى سبتة، فكان أجيرا للصيادين إلى أن يقول في الآخر: ثم انتقل أبو مدين مع أصحابه، ومنها ذهب إلى بجاية، ومنها خرج إلى الحج، وأخذ الحديث في الحرم الشريف عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، ورجع فاستقر في بجاية، فاشتهر ذكره بأفاقها وعرف بالتقوى وملازمة العبادة. وأبو مدين عندما كان في بجاية، عندما كان راجعا من الحج، مر بتونس، وعند رجوعه من الحج وكان يجتمع في مسجد سوق السكاجين بشيوخ أبي يوسف الدهماني المتوفى سنة 621 وعبد العزيز المهداوي المتوفى سنة 621 أيضا وأبي سعيد الباجي المتوفى في 628، جماعة كل متقاربين، وأبي علي النفطي كله السني متوفى 616، مجموعة كبيرة. وهنالك ركز الطريقة الصوفية الذي أخذ عنه وأصبح مثل نائبه هو سيدي بالحسن الشاذلي. فالشيخ أبو مدين رجع بعد ذلك إلى تلمسان وتوفي هنالك، وله ضريح ممتاز وله إنتاج أدبي ممتاز. أنا لحنت له 3 موشحات وغناها عميد المغنين الأستاذ أحمد وهبي الجزائري. وهذا القصيد أخذنا المقطع منه اللي يتناول مقام الأصبعين، نستمع إليه من صوت نعمة.

أردت قبل المرور إلى التوشيا واستخبار العود أن أقدم إليكم بطايحي آخر من نوبة الأصبعين، وهذا البطايحي هو يبرز ما اتفقنا عليه في مؤتمر في المغرب، حيث قررنا أن نسبة الموسيقى الأندلسية مما يقال موشحات أندلسية هي نسبة ضئيلة جدا، ربما تكون موجودة في الكلمات أكثر، أما في الألحان فهي ضئيلة، والدليل على ذلك أن هنالك غناء خاص بالمغرب وغناء خاص بالجزائر وغناء خاص بتونس وليبيا، إلا أن هنالك مناطق متقاربة من هذه المناطق، منطقة قسنطينة، مدرسة قسنطينة ومدرسة تونس متشابهة، مدرسة تلمسان ومدرسة فاس متشابهة، مدرسة طرابلس ومدرسة تونس متشابهة. وهذا المؤشح يقول: لازال دهرك سعيد والفرح دايم يزيد، واجب علي التهاني في كل يوم جديد، يا سيد كل سيد يا من ملكنا عبيد، البدر ينقص كماله وأنت حسنك يزيد، سلطان حسنك معظم وأنت بيت القصيد، الناس جوهر منظم وأنت در فريد. الكلمات للصفي الحلي، صفي الحلي ما عرفش الأندلس وما مشاش الأندلس وهو شرقي، فهذا لقيته ملحن، عنده ملحن هو هنا بطايح في نوبة الأصبعين، ولقيته موجود في المغرب أيضا يغنى وينسب الأندلسي، ولا يكون إلا من تلحين عناصر من البلدين، كل منهم لحن في لهجته. وهذا البطايحي عنده خاصية يبرز انقلاب الأصبعين الذي يسمى في المشرق بالشاهيناز. شاهيناز مقام ممتاز نستمع إليه، فيه الأصبعين في مكانه، الأصبعين على الدرجة الخامسة، ويعطي روعة، ويبرز أيضا شيء ناحية ثانية هو أنه في وسط البطايحي يخرج إلى سرعة غير السرعة العادية. نستمع إلى هذا.

هذا يظهرلي يتلحن مثل القطع العديدة مثل السماعي في بداية القرن الثامن عشر في بداية الدولة الحسينية مع محمد الرشيد باي اللي تخلى عن الملك لأخيه وتفرغ للأدب والموسيقى، وقد توفي سنة 1759 ميلادية 1173 هجرية. نرجع للنوبة بعد البطايحية، يأتي دور التوشية في المغرب وفي الجزائر. التوشية تعزف من الأول، احنا عندنا تفتح ومصدر، هذه التوشية احنا نعملها في وسط النوبة وتكون خارجة عن مقام النوبة، تدل على مقام النوبة الموالية، حيث سنستمع إلى توشية مقام رست الذيل، وفي أخيرها يقوم عازف العود وهو شيخ ميسترنان باستخبار تجال عزف على آلة العود من مقام رست الذيل الذي كان فيه ليرجع إلى مقام الأصبعين، وتنطلق الفرقة المؤشحات السريعة التي نعبر عنها بالبراول. ما لنستمع إلى توشية رست الذيل تابعة لنوبة الأصبعين.

كان ذلك استخبار أو تقسيم كما يقال في المشرق على آلة العود التونسي اللي كان يسمى في تونس بالعود العربي، وهو موجود في تونس موجود في قسنطينة. هذا الاستخبار قام به أستاذنا الشيخ خميس ترنان، وقد تجول بنا من بين مقام رصد الذيل ومقام الأصبعين. الآن قدمنا احنا في الحصص الماضية سماعي أصبعين للأستاذ الشادي المفتاح وسماعي أصبعين للأستاذ قدور السرارفي، واليوم نقدم لكم سماعي أصبعين لزرياب.

كان هذا سماعي أصبعين صغناه في الطريقة التقليدية بالنسبة للخانات، ما عدا الخانة الثانية عملنا فيها مقام المزموم على الدرجة الخامسة اقتداء بما وضع في المشرق العربي من استعمال الحجاز كار على درجة الدو، واستعمال على الدرجة الخامسة مقام إجهاركة. إجهاركة نقارنه بالمزموم، احنا عملنا المزموم على الدرجة الرابعة كما زنقله على الدرجة الرابعة، والبقية عملنا الخانة الثالثة في مقام رمل الماية، والحربي كما يسمى في الاصطلاح التونسي رجع في الأصبعين. بعد استخبار العود نستمع إلى البرول، برول الأول وبرول الثاني. البرول الأول: قدم المسايا مرحبا بقدومه، وهذا النهار قد انقضى في سبيله، وقرأ السلام على البساتين كلها، وعلى الحبيب إذا اختلى بحبيبه. البرول الثاني: يا حبيبي فرجني، هذا هو زمن الفرجة، بيت نزهة ونغني ما بين ليمة وترنجة، والذي يعتب عني ليس نقبله حجة. طالع أنا والله العظيم من عهدك باقي مقيم، وإذا ما هب النسيم املا كاسي يا نديم. نستمع إلى البراو.

بعد البراول وسرعتها ندخل إلى الدرج مع مقدمته الموسيقية أو الفارغة، فارغة الدرج. ودرجنا اليوم هو اللوز فتح وشد العمايم وعلى البطاح ينثر دراهم، مثل نوار اللوز الأبيض بدراهم. قل الملاح الفرح دايم، في حضرة الكمال أمسيت لنا فريد، أنعم لي بالوصال تعيش هني سعيد. نستمع إلى الدرج.

بعد هذا يأتي دور الخفيف وله مقدمة موسيقية أيضا. وخفيفنا اليوم هو أشذوك الشمايل العسل منها يقطر، حبي ظريف مشاكل من يطيق عنه يصبر، إلى تلك المنازل قلبي لازال يخطر. يا رقيق الرشيفة ما أحسنك يا تحيفة، فيك نفني فنوني بالطرب والمغاني. نستمع إلى الخفيف.

كل من مات عاشقا ليس بالنار يحرق، هذا ما قالوه في هذا الختم، وهو ختام نوبة الأصبعين. ما نحبش نختم قبل أن نشرك بعض الزملاء، أولهم الأستاذ الهادي جويني، عازف العود الممتاز والملحن الممتاز أيضا، له مساهمة في الإنتاج على الطريقة الشرقية الكلاسيكية، عنده بعض الموشحات نستمع إليه في لو كان مش الصبر يطفي ناري.

الهدي زوين يعمل طرافة خاصة في القطعة، هي القطعة في الأصبعين أو الحجاز، وجعل الموسيقى اللي ما بين الغناء تخرج من حين لآخر إلى مقام الكردي. الأغنية الموالية هي فوق الرملة في قاسم الشريف، وتلحين الأستاذ علي الرياحي، وأداء الأستاذ يوسف التميمي.

0: وهكذا ننهي الحديث عن مقام الأصبعين أو الحجاز ونوبة الأصبعين وما لحنه مجموعة من فنانين التونسيين في هذا المجال. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة مع مقام جديد.
1: الموسيقى التونسية، إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. الناطق باسم الإدارة العامة للديوان الشكري الجبري يقول أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين في الخارج فيما يتعلق بتوريد السيارة وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف الناطق باسم الديوان أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوان سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر السنة الجارية، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، ما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم خيمة من المنتج إلى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة بداية من 12 إلى 16 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. بسبب أشغال صيانة، انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد في عدد من مناطق ولاية صفاقس من 8 صباحا إلى 3 مساء، وفق ما أعلن إقليم صفاقس لشركة تونسية للكهرباء والغاز. بلدية منوبة تمنح أصحاب سيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهش، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع، 7 أيام لرفعها وإخلاء الفضاءات، وتنبه إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي بدأت منذ 8 مايو الجاري تاريخ صدور الإعلان. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد شهداء الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة السكسكية جنوب البلاد اليوم إلى 7 شهداء و15 جريحا. هذا وأعلن حزب الله أنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية مواقع وآليات لجيش الاحتلال في عدة مواقع مستحدثة جنوب لبنان وفي مستوطنات داخل فلسطين المحتلة على غرار مستوطنة شلومي. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. فيما يتعلق بالحرب على إيران، سادت حالة من الهدوء النسبي اليوم حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة، بينما تترقب واشنطن الرد الإيراني على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب. جاء ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، معلنة تحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 40 أخرى ومنعها من دخول الموانئ الإيرانية. في الأثناء، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أنها سترد على أي تدخل يستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية بشن هجمات عنيفة تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. كما نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن صواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى السفن المعتدية، وهي بانتظار أوامر إطلاق النار. في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم القبض على اللواء وجيه علي العبد الله الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس الأسبق بشار الأسد. الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.

0: غراموفون. يا غرام يا غرام يا غرام يا غرام. حكاية غرام. كل سهر تخميس من 8 ل 9 مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. هابط من شيرة القصبة يتدهكل، يسلم على اليمين وعلى اليسار، لبس دنجري ومليول مخطط أبيض وأزرق. يقول الدنجري ما يواتيش الناس الكل، وهو رجل قصير شوية وبصحته مواتيه على الأخر. يسكن في المدينة العربي شيرة الحلفاوين، وحضر حتى على التصوير فيلم عصفور سطح هاك العام عام 1990، ويظهر لي زاد ظهر في الفيلم متعدي، أما من وقتها تشهر. حتى اللي ما يعرفوش يقولوا له عليه اسمه عم عثمان.

0: عم عثمان خذا على عاتقه النظام في السوق من أوله لأخره، وتو عنده سنين على هالمعدل وغادي راها، وكل ما يتعدى قدام المسرح في الحلفوين يتذكرها، وهي ديما في باله مرأة ضعيفة شعرها أحمر. بعد اكتشف الشعر على خاطر في زمانهم انسابنة الربط ما يخرجوا كان بالسفسري والعجار. عاد كل ما يتعدى من غادي تتبدل المشية ويتبسم ويبدأ يدندن كيف شبحت خيالك.
1: ولاد عطينا غيطة وحسين
2: برا بابا برا برا.

0: ما ينجمش يخرج نهار ويروح بيده فارغة. إذا ما يشري شيء يشري وردة، ومن الباب يبدأ ينادي: مريوم يا مريوم وينك؟ وهي تبدأ تضحك، وكما يتربج عليها تتربج عليه. دويرتهم صغيرة فيها صالة وبيت نوم وبيت ضياف وكوجينة، وهي مرأة صنافة وما تكلف شيء، عولتها تعملها بيدها، خياطة تربيت في دار كل عشية يتلموا الحرير في وسط الدار، اللي تترز واللي تخيط واللي تغربل واللي تطيب في الدار، وكل واحدة تجيب حكاية. هكاك تربيت لي مريم.
1: من صغر نحوس البرور

في الغربة عديت أيامي حتى قابلت ليلك لبدور يا فني وهي أغرامي يا

من حشمة ولا خديها أحمر من الورد بسمت وبنو سنيها وشفايف مرجان يا عيني وشفايف مرجان.

نرجع لعم عثمان، خدمته بحار وهو يموت على البحر. يخرج في البالانسي كي تبدأ الموجة راكحة ويبدأ البحر رايث هادي، يعرف أطرافه كما يعرف أطراف داره، وكي يبدأ هيج خايف مايش يكن يشد الدار ما يغمرش ويفجع عليه مريومة، وين يرسي البالانسي يروح لها يديه مليانة هدايا ولد بحر يحبها يموت عليها البحار.

تراه يمشي في الأسواق يتبختر ما كيفو حد، واللي عنده ما عند حد، وديما المشموم مرشوق في وذنه عند هذاك كويس تاي وعند الآخر قهيو عربي، يسمع الأخبار، يفض النزاعات، يصالح العباد ببعضها، وكل واحد يمد له حويجة يعرفوه ويعرفوا اللي كان خرج للبحر تبدأ الدنيا مفولة، وكان ما خرجش يبدأ ما عندوش. هاوينو يفض من هنا ويقبض من هنا، وكان تعارك هو موجود في السوق ويقف قدامهم ويسمع صوته كل شيء يركح. القدر باهي وعم عثمان الناس تحبه تحترمه وهو كيف كيف.

أول ما عرفها كان يغني لها مريم مريمتي، يحبها وطير بها تيران. حتى كي يمشيوا تحت المطر تحس القطرات متبلهمش، محبتهم عاملة عليهم هالة حميتهم. لين نهار مرض عمك عثمان ودخل السبيطار. للا مريم كان خرجت من البيت ريبش تجيب له فطور والعشاء. عدت أشهرة ترقد على كرسي لوح، وحتى كي خرجوها تلقى ثنية باش ترجع بحث عشية.

بعد مدة مش قصيرة عداها عمك عثمان في السبيطار، وللا مريم ماشية جاية تغفص في دمعاتها، قفة ماشية والأخرى جاية، كل ما تفضى بروحها تمشي بحث الشباك تهز يديها الربي تطلب منه يفرج على عشيرها. ومنها نهار دارت تشوف في زوز جايين روسهم مدنكسة، فهمت اللي وجهها ما عادش يورد وعينيها تفاضوها وضحكتها بردت كيما الدم في عروقها قبل ما تسمع اسمه يتنطق.

وصلت عشيرها آخر مرة لباب الدار وخزرت وقالت ما نعرفش حتى نطلع مضمون، والناس بالها ما عادش واسع باش يفسرولي. كان المحور نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، كان الوصل بينها وبين الدنيا البرة. بلاش بيه ما تعرف تعمل حتى شيء، بلاش بيه تحس الغربة وهي معاها الناس الكل، وتذكرت قعدتهم ومحواسهم على شط البحر وغنياتهم.

ما طولتش للا مريم ولحقت بحبيبها، وقعدت حكايتهم يتوارثوها أجيال العائلتين. حكاية عثمان اللي يخترج البنا بالكعبة ويجيب الغلة في غير وقتها، ويقعد في الدار بالنهارين ثلاثة يونس حبيبته، يقول الوقت مع غيرها يتعوض، أما معها الوقت عنده مطعم آخر ولون آخر. تنجم تقعد تخرف له بالسوايع وهو ماد وذنيه مركز ويسمع ويتبسم، يقول أقوى مني، نخاف تسألني وين وصلت، وما يجاوبهاش، تحزن، يخاف يجي تعليق ويبدأ سارح وما برد لهاش على قلبها، حتى في الماكلة ما يبدأش قبلها، يقول لها كول وهني نتفرج فيك وتوا نخلط، يخاف يكل

0: الإذاعة الوطنية التونسية. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. في العالم، مخزون النفط يقترب من أدنى مستوياته منذ عام 18 و2000 جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى التفاصيل. في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، كشف المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي في تصريح للتلفزة الوطنية عن تزويد كافة أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيسمح للأطقم الطبية بالاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
2: إحنا عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من الأدوية اللي يأخذهم وتلقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
1: أكدت رئيسة الجمعية التونسية لعلاج السرطان بالأشعة شيراز ناصر خلال مؤتمر طبي نظمته جمعية طب الأورام في تونس بأنه يتم العمل حاليا على تركيز عيادة نفسية لمريضات السرطان في معهد صالح عزيز على أن يتم تعميم التجربة في كل مستشفيات بهدف الإحاطة بهن بعد العلاج.
3: الدور متاعنا الرئيسي هو العلاج ونتيجة العلاج، خاصة في الأمراض النساء، ثم ما بعد العلاج اللي هي حاجة مهمة ياسر في حياة المرأة، حياتها العائلية، حياتها الزوجية، حياتها في العمل. الإحاطة النفسية هي مهمة ياسر، كيفاش تصير التوعية متاعها، كيفاش تصير التأطير متاعها باش أنها توصل حياتها. حبينا نخرج من خلال هذا المؤتمر أنه تصير عيادة اللي هي فكرة بصدد الكرياسيون في معهد صالح عزيز، وإن شاء الله تكون في كل المعاهد وفي كل ليزوبيتو اللي يعتنيوا بالعلاج السرطان وغير السرطان، أنها تكون عيادة ما بعد العلاج السرطان. يعني الطبيب يكرس وقت مهم باش يأطر المريضة، باش يفهمها أن ما يكون العلاج السرطان يقف في آخر جرعة ولا في آخر حدة متاع أشعة ولا في آخر موعد متاع جراحة، لازم يكون متواصل. وهذايا حبيناه يكون كولابوراسيون مع ميديسان فاميل، ميديسين دو بروميير لين اللي هما زادا عندهم دور كبير باش يواصلوا معنا المسيرة هذه باش نحسنوا لا كاليتي دو في متاع لي باسيونت متاعنا.
1: انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن صير، وذلك في أشغال الدورة 33 للمؤتمر المنعقدة من 7 إلى 9 مايو بتونس العاصمة. واعتبرت المؤسسة أن هذا الانتخاب يعكس المكانة التي باتت تحتلها تونس على الساحة الإعلامية والإقليمية والدولية. وأكد المشاركون في ختام أشغال المؤتمر ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك من أجل بناء إعلام أكثر إنسانية ومصداقية وقدرة على مجابهة التحديات المستقبلية. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تزايد الإقبال في تونس على العمل عبر الإنترنت، وأصبح اقتصاد المنصات واقعاً يفرض نفسه بقوة وخلق مواطن شغل جديدة يندرج عدد منها ضمن الاقتصاد غير المنظم، مع طرح دعوات ملحة لضرورة تقنين هذا القطاع. تقرير خولة السلتي.
4: حين تغير التكنولوجيا شكل العمل يخلق نمط اقتصادي جديد. نتحدث عن المنصات الرقمية. هذه المنصات ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة، ولكنها تندرج ضمن القطاع غير المنظم، ما يستوجب تدخل الدولة لتنظيمها، وفق الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية معز السوسي.
5: العلم المتطور هذه أعطت أكلها وأصبحت لها جدوى كبيرة، لكن ما نلاحظه في تونس هناك فوضى كبيرة جدا تأتي من ضعف أساليب الرقابة. من لم يتعرض إلى عملية تحيل خاصة على مستوى التجارة الإلكترونية، لا توجد ضمانات للمستهلك، يطلب خلاص بالسيولة النقدية هذا في الأغلب، وخاصة في السنوات الأخيرة ثم استفحلوا، والحقيقة هذا مشكل كبير. أولا لأن هناك تهرب جبائي كبير، ما نعرفوش مصدر البضاعة هذه منين. الدعوة للدولة أنها تأخذ الأمور بجدية.
4: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعلن بدوره نهاية الأسبوع الماضي التوجه نحو وضع إطار قانوني ينظم اقتصاد المنصات.
6: عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر، اقتصاد المنصات، صانعي المحتوى، الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي وصلوا الطلبيات، هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، تكون يملكها في الداخل أو في الخارج، العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، هذا يتسمى الفريلانس. ممكن ياسر يكون يخدم مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل وهو موجود يزدي في الخدمة هنا في تونس.
4: لكن نجاح هذا التوجه مرتبط بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين التنظيم والتشجيع، وفق قراءة الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.
7: من الضروري أن يكون تنظيم التجارة عن بعد مصحوب بتبسيط الإجراءات وحماية المستهلك ودعم التحول الرقمي للتجار والمؤسسات، حتى تتحول التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية، بدل أن تصبح مجرد سوق موازية جديدة في الفضاء الرقمي.
4: ومن المنتظر تنظيم ندوة حول اقتصاد المنصات والمهن الجديدة خلال شهر مايو الجاري، بهدف ضبط الخيارات النهائية لتحديد الإطار المنظم لاقتصاد المنصات، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية.
1: تحت شعار المسرح والتكنولوجيا، افتتحت أمس بدار الثقافة النموذجية ببن عروس فعالية الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح، ليتواصل إلى غاية 16 من مايو الجاري. في الرياضة، توج النادي الإفريقي أمس بكأس تونس لكرة السلة عقب فوزه على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 67-50 في مباراة النهائي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. كما توج النادي الرياضي صفاقسي للكبريات بلقب كأس تونس لكرة السلة بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57-43 في الدور النهائي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: في أخبار العالم، يسود هدوء حذر مضيق هرمز بعد اشتباكات متفرقة الأيام الماضية داخل المضيق، في انتظار رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لبدء محادثات سلام وإنهاء الحرب. وينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الليلة، وهو ما صرح به لشبكة CNN. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق بأن إيران ليست معنية بتحديد زمن الرد، وأن المقترح الأمريكي ما زال قيد الدراسة. وبسبب الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران وغلق مضيق هرمز انخفض مخزون النفط العالمي بنحو 4.8 مليون برميل يوميا مقتربا من أدنى مستوياته منذ عام 18 و2000. إلى لبنان، أين قتل أمس 8 أشخاص على الأقل في غارة صهيونية على جنوب لبنان. في المقابل أطلق حزب الله مسيرتين انقضاضيتين على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، اعترف إثرها الاحتلال بإصابة ضابطين إصابات خطيرة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. وفي العالم، مخزون النفط يقترب من أدنى مستوياته منذ عام 18 و2000 جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وتصبحون على خير.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: برشا والحاجة برشا مالي فيها والحاجة.
2: قول اللي تحسوا.
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
2: اتكلم من عروش عروش قلب.
1: لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم نص الليل و14 دقيقة وديما بعد منتصف الليل ينام الكبرياء ويستيقظ الحنين وفي الحنين بقايا للراحلين وأن الراحلين وإن غابوا ما زالوا بأرواحنا مستقرين. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. سهرة الليلة إن شاء الله باش نسمع فيها برشا فن. الحقيقة بديت بعمار الشريعي ونغم بصوت عمار الشريعي، وأيضا باش نحكي الليلة إن شاء الله على العنادريب الأشقر، طبعا أمير الغناء العربي، أمير الطرب العربي هاني شاكر. وأيضا سنستمع إلى حسن أبو سعود، وتقريبا حسن أبو سعود الوحيد اللي أقنع رياض الصنباطي أنه يتنازل عن كبرياء رياض الصنباطي ويدخل الآلات العصرية في النغم، ومن بعد نكتشفوها. أيضا المطربة شادية، وكي نقولوا شادية نقولوا الملحنين اللي صنعوا مجد شادية، والحقيقة الليلة إن شاء الله نحكي والعشرة ملحنين كانت عندهم حظوة عند الفنانة شادية. في موضوع النقاش اليوم، الموضوع اللي اخترتوه انتم الغيرة والحسد، كيفاش نعالجوا الغيرة؟ نذكروا انه حتى حد ما ياخو اكثر ولا اقل من اللي يكتب له ربي سبحانه وتعالى، ونذكروا انه ايضا الاخر هو صورة منا بكلنا واحد، وكيف ينجح شخص هو نجاح لنا ايضا، ونذكروا انه الانسان اللي يقدم شيء ل أخيه الإنسان الآخر هو متعة، يعني هو إفادة، وحتى حد ما ينجم يعجب الجميع في الآخر. نذكروا أنه نعم المولى عز وجل كثيرة، ممكن ما نحسوش بها، ممكن ما تفطنوش لها ولا نزكيها، وهكذا نعديه الوقت متاعنا، نتبعوا في يد ما هو ليس لنا، يعني نتبعوا في يد ما هو في يد الغير، ونورث الأرواحنا الشقاء والمرارة. طبعا فما شكون يقول لك الغيرة هي موجودة، هي عرسة أساسية للحياة، ولولا الغيرة ولولا الحسد بين ظفرين ولولا المقارنة والمقاربة لانتهت الدنيا من زمان. المشكلة الوحيدة هي في طريقة التوجيه، باش يبدأ الإنسان هكا يعرف كيفاش يوجه مشاعره وأحاسيسه ويبني بها ما يهدمهاش، وقصة أنه لا أحد ينال أقل أو أكثر و كل شيء مكتوب ماهيش صحيحة، فمش كون يقولوا هكا، لأنه الإنسان بيدو يخلق يعني أشياء تسعده، فتبارك الله أحسن الخالقين. 71-844-404 وديما جديد في برنامج الناس حكاية. طبعا الجمعة اللي فاتت النغم الأولاني اللي هبط بصوت شيرين عبد الوهاب، بس الحظ نشوك طبعا عزيز الشافعي، اليوم نغم جديد نزل جديد جديد لي شيرين عبد الوهاب، تقريبا عام وشهر غايب على الساحة. نسمع شيرين عبد الوهاب في النغم جديد تباعا تباعا، ونسمعها أيضا في نغم الأسبوع الفارط اللي هو الحظ نشوك. تفضلوا.

0: مازلنا باسم هو شيرين عبد الوهاب مش ألفة. يعني احنا قلنا في البداية تعودنا بصوت شيرين عبد الوهاب في الأغاني اللي فيها شجن وفيها موسيقى. الحقيقة في تجربتها مش جديدة، هي تجربة متاحة مع عزيز الشافعي، نشوفوا أنه البارول تاغي على الموسيقى. طبعا زوز غنيات في أقل من أسبوع، بس الحضن شوك، وتباعا بإمضاء عزيز الشافعي. نرجعوا لموضوع نقاش الغيرة والحسد. قلت كيفاش نعالجوا الغيرة، كيفاش نتخلصوا من الحسد؟ كنا لازم نتذكروا أنه فما حتى حد يخو أكثر ولا أقل من اللي ربك سبحانه وتعالى كتبوله. نذكروا أيضا أنه الآخر، أنه الناس الأخرين، أنه أصدقائنا، أنه حتى الناس نتعاملوا معهم يومين، ولا حتى مش بالأساس نتعاملوا معهم، هم صورة منا. كل واحد منا يكمل الآخر، نجاح الآخر هو نجاح لنا أيضا. نذكروا أنه كل إنسان يقدم حاجة حلوة فيها إفادة ليه أو لغيره لازم تعجب الجميع. نتذكروا أنه المولى عز وجل أعطى لكل واحد فينا نعم ممكن ما تفضلوا لهاش، وممكن في بعض الأحيان لا نزكيها، والدنيا والعمر يتعدى، وقتنا يتعدى، وإحنا نتبعوا شنو في يد الناس الأخرين، شنو عند الناس الأخرين، شنو اللي إحنا ناقصينه، وهذا لا يورث إلا الشقاء والمرارة. إن شاء الله ربي يشفينا تعالى جميعا. بالعكس فما شكون يقول أيضا العكس، يا سيف، الغيرة والحسد ظاهرة صحية، وهي من المحركات الأساسية، من العرس الأساسية للحياة الدنيا. ولولا الغيرة والحسد والمقارنة لانتهت الدنيا من زمان. المشكلة الوحيدة في طريقة التوجيه باش الإنسان يعرف كيفاش يوجه مشاعره وأحاسيسه. ناخذ معنا أولى المكالمات الهاتفية. مدام صفية، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيف ليك والمستمعين الكل.
0: يعيشك الله.
1: عايش قسمات الموضوع متاع الغيرة والحسد. الغيرة ما يكون منا ما يغيرش، بس الكل تغير. لأنها درجات الغيرة. فما غيرة مستعبة كما قلت تبدأ بين المحبين، وإذا كانت زادة هي تجاوزت الحدود متاحة مش تنطلب مقطع، تعمل مشاكل، تعمل جو متوتر، ساعات الطرف منه كسوى الراجل ولا المرأة بشي تقلق، خطر تولي معناها من نوع من الاتهامات فيها معناها تقلق. وإذا كانت تكل غيرك المستحبة كسوى الراجل غير على مرض وعلى جمالها، لما يراهيش مرأة كيف كيف ديك عنوان محبة وتقرب وطعم كما نقول احنا كشوية في الأكحل في الطعام وزيد تقرب في التعبات. وفما الغيرة الاجتماعية، وهي هي أكثر حاجة من الحاجات معناها الخايبة. علاش الغيرة؟ ساعة عندها سببها علاش توجدت. أول حاجة من المجتمع اللي عايشين فيه، المجتمع حط لنا ديستاندار في حياتنا، معناها أنا نعطيك قيمة، نعطيك ثلاثة إذا كان وصل لمستوى معين. إذا كان تكسب أكل حاجة شو لينا ولينا نغزروا لبعضنا. هذيك علاش خير مني أنا خير منه؟ علاش عنده ترهبته خير مني؟ علاش عنده فلوس أكثر؟ شبيه داره هكا؟ معناها أنا محقور. وتولد شعور الغيرة ساعات في بعض الأحيان تتفرض علي، تولي تتسائل كيفاش عامل فلان هذاك باش وصل هكاك وأنا لا، باش تغير. والغيرة باش النتيجة نتاع شنو؟ الحسد، راهم زوج مربوطين ببعضهم. تولي نوع من الحسد.
0: فما شكون يقول لك الغيرة هي الطموح؟ الإنسان يكون يقول لك طموح باش باش باش باش نتحصل على حاجة مكتسب عند الغير، وعندي الرغبة أني أنا نملكه أيضا.
1: ما فهمتش شنو تملك الحاجة. إيه ديك شوف، أنت تقول لي في الطموح معناه أنت باش تبذل جهد وباش توصل لأنسف تنيفو وباش تتنحى لك الغيرة. شعرت بقيمتك، شعرت بنفسك، بقي قاعدين في الكادر متاع الغيرة المستحبة. لكن الغيرة اللي انت تطمح الى شيء ما تبذله حتى جهد وتحب تشده في يدك، ذيك بشي ودلد لك كالضحك انتحك، هو اللي هو بشي يهزك للحسد. زي تتطور بيك الغيرة، معناه انت ما تقدرش على الحاجة وتحب توصلها.
0: هاو شخون يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك انا نغير عليش الاخر يملك وانا لا املك مثلا.
1: نرجعوا، ثم القناعة، ثم اللي ربي خلق درجات، فما اللي كل واحد يلزم يقدر اللي عنده. علاش انا قلت لك السوسيتي عندها مجتمعنا عنده دور كبير باش يحسسنا بالشعور الذكاء. اولينا نتسالوا فما نخدموا نخدموا نخدموا نخدموا ما نوصلوش لمستوى واحد اخر. راهو توجدت انصت ماما حاجه هذاك عنده ما هو يسرق ما هو يعمل ولا ورث ولا حاجه. ولينا نلوجوا روحنا في مبررات كيفاش كتب خاطر الناس تخدم تخدم وما وصلتش. كبرت الغيره ولا خويا يغزر خوه خويا عنده خويا وش يقول لك ساعات خويا حقرني خاطر ذاك عنده انا نقول هو شعور في حد ذاته هو شعر بها مفروض عليه دونك الغيره هنا تجاوز وش ولينا نعملوا ولات الطرق مختلفه وتو لي مويان سون بون باش نوصلوا لك الدرجه ديك باش نبردوا على الغيره وما تخطش راه نجم نوصلوا الدرجه ونزيدوا نتطوروا خاطر غير ما زاد تطور.
0: ما تشوفش ما تشوف ما تشوفش مدام صفيه انه الغيره هي الحاله اللي تنشا خلينا نقولوا بالعربيه الفصحى وقت اللي الانسان يولي يلوج على القيمه نتاعو في عيون الاخرين في بلاصه انه يلوج عليها في نفسه في الداخل يفقد الاتصال بالذات مثلا ما عادش عنده الاتصال بك الجمال الداخلي بك التفرد بك الاشياء اللي نورمالمون يحس بها يولي يشعر كان بالاشياء اللي عند الناس الاخرين فقط.
1: صحيح هي اول حاجه كي تبدا راهو فما عبيت ايش نقول تعرفش يقولوا عليهم كل كذا كمنتف ما عنده حتى خويا ضربوا في روحه وذيك تلقاه انسان مقتنع باللي عنده يا خويا انا كيكا وانا اون بون بيغسون وانا هذاك اللي عامل به جهدي مش خاطر هو ما عندوش طموح قاعد يسرى ما عملش لكن ما عادش يلقى التقدير دونك باش يقل باش يقل كيفاش نفسه ما عادش عنده ثقه في نفسه تولي ما نعرفش كيفاش فما شعور بالدون فوالا.
0: مدام صفي احنا نجم نحكيه في كل شيء لكن التطبيق التطبيق ماهوش سهل يعني التطبيق صعيب يولي سهل عند الانسان اللي يذوق النجاح اللي يخبر النجاح اللي مازال يحاول انه يطور من روحه والامر الحقيقه ماهوش هين يحتاج المجاهده يعني وقت اللي الانسان يغزر للاخر وصوره الاخر ونجاح الاخر هو نجاح لي هو كما قلنا في البدايه مش سهل باش يوصل للشيء هذا يعني مش سهل انك انت تولي تحب الناس بالكدا وتولي تحس نجاح الناس هو نجاحك انت هذا يلزم درجه كبيره برشا من الوعي
1: هذه صعيبه صيف انت نجاحك في الوقت هذا نجاح الاخر ليك نقول لك خوه الخو لما فماش هذيك اما هاوش تشعر باش تشعر السنيه طويله عليك باش توصل للنيفو هذاك طويل عليك خاطر باش تضر برشا عقبات يحتمل اللي وصل اللي هو فيه في خمس سنين وزاد تطور المرحله الاخرى وانت ما زدت ما خلصتش للنيفو نتاعو وهذا الشيء يرجع يرجع للمقارنه اعمل نجاحك ليك مش غيره للناس حتى كان ما وصلتش تبدا الشاعر بروحك اللي انت كما نقولوا عملت اللي عليك فما حاجه ترتاح لك نفسيتك اما كان كل خطوه باش تتعثر فيها وتقول ما عنديش ظهر وقت الناس هربت بيا وقت الدنيا هربت بيا هذاك راه تمرض وما توصل حتى شيء راك تستاجن تقعد في حلقه العين الحاسده الناظره حتى تطور وكهو وكما قلت معالجتها وقتاش تتعالج شويه كما قلنا بين المحبين وشويه علاجك لنفسك اما في السوسيتي باش تنحيها موجوده ومازالت تتطور عالج نفسك حاول اشكر نفسك على المجهود اللي عامله وكهو ربما عباد واعين يعيشوا اون كوبل
0: سامحني اقعد لي في النقطه هذه معناها اللي يعيشوا اون كوبل المراه ولا الراجل باش نرجع لها لكن مدام صفيه يعني فما ناس تقلق فما ناس تفد كي يقابلوا شكون متصالح مع روحه كي يقابلوا انسان ما يغيرش منهم يعاديك يعمل معك مشكله بالعكس يعني فما ناس تعيش بشعور الغيره وما تنجمش تتصالح مع انفسها وفما ناس يوصلوا للشيء هذا لكن حتى اللي يوصلوا يقابلوا شكون يغير منهم يقول لك خويا علاش هو هكا
1: شوف فما ناس
0: ارجع لي النقطه الاولانيه نتاع الكوبلويت المراه والرجل
1: الكوبلويت باش نقول لك مثلا تلقى مراه مثلا تشوف اختها عندها ما عندهاش تبدا الاغسال للراجل نتاعها تقول له هم عندهم هم زادوا هم عامل فن الرجال ما يدردحهمش اذا كان عندي تطمح لحاجه اخرى يا تحاول انت تعملها ونتطوروا الكل مع بعضنا، يا اذا كان اللي عندي ثم حاجه اللي ما يكسبها حتى حد واللي تخرج العبد من غيره التصالح مع الذات ويغير منك اللي عامل خير منك على برود دمك على نفسك شو تحب تعمل. يا خويا انا مانيش ناجحه في حياتي وانا عندي امكانيات قد قد وباش نمشي انا شيخ نعمل في حاجه نعمل في ديسكاسيون تعجبني نسافر مثلا حتى مره في العام لكن مانيش نلهث باش نوصل كيفك انت. يغير منك اللي قاعد يلهث طول حياته تفهم ناس انا نعرفهم صدقني لهثوا حياتهم كامله دون ما خرجوا للتريك مات تصور انت ما تمتعش بحياته خاطر قاعد يجري لازم يوصل للي معناه يخسر منه. دوك التصالح علاش التصالح مع الذات والاكتفاء بما اعطانا الله وكهو هذا علاش ما عندهاش علاش بالسوسيتي امبوسيبل.
0: به النقاط كل تقريبا جينا عليهم لكن كيفاش كيفاش الانسان يحافظ على علاقته بشخص قريب منه وتلقاه الشخص هذا غير منه ولا حاسته صعيب برشا.
1: شوف باش تحافظ على علاقتك معناها الانسان اللي عنده غير من اللي ما عندوش هكا سيكو يشوف فيه في حاجه باهيه كالعبد اللي عنده يشوفك اللي ما عندوش حاجه باهيه ويحافظ عليها العلاقه. اذا كان العبد اللي ما عندوش يتملح منه اخوي معاش انت انا هني هكاك ومنيش حاسدك وانت ما تحبش علاقتك بيا. شوف يا سيد ثم حاجه ثم توازن حتى ربي قالوا في العلاقات الإنسانية دخل خلينا في إطار الكوبلوات في الزواج أكل الإنسان اللي تبدأ أنت وياه فرد مستوى ليش نختار إنسان في مستوى أعلى مني بش هو يحقرني كأنه هو أعلى مني إنسان متواضع وعارف فيا ديكاليتي أنا طول علاقة تتحافظ واحدة. أما أنا بش نعمل مجهود دي أنا ما عنديش وإنسان متصالح مع حالي فينا إنسان به دخلت في حياتك في شرف ليك باش تدخل وباش نقعد نحاول لك أنا باش نشد فيك يغزغي تصيف كان المهبول هذا يعملها ما نحافظش كان وهو يعرفني وكل ينجم يقعد معايا صعيبة صيف صعيبة قطر مرضى أنت كنت النسيد
0: واضح. أقعد معايا مدام صفية احنا دونك حكينا ممكن على الأربع نقاط الأساسية يعني نحوصلها يعني حتى حد ما ياخو أكثر ولا أقل من اللي ربي سبحانه وتعالى كتبه له. نتذكروا أنه الآخر هو صورة منا كنا واحد. نتذكروا أنه أيضا الإنسان اللي يقدم حاجة حلوة هي رأي لينا احنا بالأساس يعني نفرحه كي إنسان يقدم حاجة حلوة كي يتقدم كي يتطور يعني وساعات ممكن إنسان حتى قريب لك ولا بعيد فما ناس ما يعجبهمش التقدم متاعه وما يعجبهمش النجاحات متاعه وما يحسش أنه النجاح هذاك للناس كل. نتذكروا أنه سبحانه وتعالى المولى عز وجل أعطانا برشا برشا نعم حتى حد فينا ما هو خالي من النعم اللي أعطاها المولى عز وجل لكن في الداخل ما نحسوش بها ما نتفطنولهاش ما نزكيوهاش ونعدي وقتنا الكل أنه نتبعوا في شنو عند هذا وشنو عند هذا. في الحقيقة هذا الكل ما يورث كان الشقاء وكان كان المرارة. أخونا بشير الدريدي يقول لي اللهم سألك من كل حاسد أنك تبعد علينا. يقول الروابط تكون إن شاء الله حلوة ومزينة باش الناس كل نتقدموا. أقعد معايا مدام صفية باش ناخذ مدام هادية وهدى ونتناقش وزوز مع بعضنا. هدى مرحبا بك.
2: عسلامة حياتي ونحيي أختي صفية وإني فرحان أني نحكي مع صفية اليوم خاطر تذكرني في هادي الله يرحمها
0: بالله
2: عديلي فقدتك يا أعز الناس نحب نهديها للمرحومة هادية العزيزة الغالية يا صفية محلاك ومحلى مداخلاتك يا عزيزة يا غالية ورب شنك صحتك والله محلاها والله محلاها. شوف الحسد والغيرة بالنسبة لي مرض مرض والله مرض لخاطر إنسان يحدك مفهمتش علاش أن يحدك رغم أنه هو تلقاه راهو عنده كل شيء زادة راهو يحبك حتى كي تشري كرهبة جديدة جي يحبك وهو تلقاه والله صدقني شايف قدامنا يعني قدامي الشيء هذايا
0: حتى كي تشري كرهبة قديمة مش جديدة
2: يودي كرهبة تبدا بشقشاقة يحبك عليها يقول لك منين جبتها وكيش شريتها ويقف له قدام الدرب يقذر لك كيش تدخل فيها وكذا
0: بالله هدي بالله هدي لحظة مثلش معنا مدام صفية يعني فما غيرة سلبية حكينا عليها احنا. يعني الانسان
2: السلبيه خايبه ياتر، الغيره السلبيه خايبه ياتر ياتر ياتر مش عادي. تو الحسد هذاك اش عندي فيه هذاك برا نتغلب عليه نقف بجنبه وقول قول اعوذ بربي الفلق.
0: يعني يعني يعني يعني يهودي يهودي يعني الانسان الانسان اللي اللي يفرح الانسان نجح او رغم اللي يكون مختلف معاه ويوصل انه يتصالح مع نفسه مش حاجه سهله باش تبدل باش الانسان يبدل تركيبه مخه باش يمس روحه من الداخل.
2: الامور سامحني قص عليك انت سيف ما تنجمش تبدل الانسان المغيار وتقول له تبدل راهو حتى كي تقول له تقول يقول لك انت ما لا تخير مني فهمت معناها انت كي تقول له يا ودي ما يجيش هكا تحكي وكذا يقول لك ما لا انت تغير مني معناتها احسن تخليه هكاك في غيرته معناها تحاول تتجنبه لخاطر كان انت باش تقعد تقول له انت باش تتعب انت هو انسان يجب يكون مقتنع بذاته كما قالت اسمع يكون عنده ثقه في نفسه اذا كان انت عندك ثقه في نفسك صدقني حتى كيف يقعد بجنبك ما تحسش به تخلي يقول من هنا الغدوه انا يعني بالنسبه ليا قلت لك والله وصلوا حتى طلقوا معناها كوبلوات في بعضهم يعني مازالوا كخذاو وطلقوهم صدقني اني طرت قدامي هذيا يعني عرفت المراه وصلت وكذا وعملوا هكا بالحسد وبالداء وبالغيره مشيو طلقوهم من بعضهم وفكتوا هي وهنا تو زاد هي في الطريق معناتها نحكي لك حاجات صايره في المجتمع تجي انت تقول كيفاش علاش تقولها انت علاش تقول كلها خاطر الغيره منها خير مني تاخذ راجل هذاك هي ما تستاهلوش راجل هذاك
0: واضح اقعد معي هادي اقعد معي مدام صفية خونا صبري من الجزائر يقول انا نعيش في عالم الفرديه يقول لك نجاح الاخر هو نجاح لي هو انا وكي تقول راه نجاح الاخر هو نجاح لي انا هذه ما تدخلش المخي جمله نحب ننجح وحدي ونحب
2: واش خط كان عندنا هيك واش خط
0: لا لا لا انت ما فهمتش ما فهمتش قال قال انا ما نعيشش في عالم الفرديه يقول نجاح الاخر ماهوش ما عنديش دخل فيه نحب ننجح انا ما نجمش نتفق انه نجاح الاخر هو يعنيني
3: اي سامحني
2: ما يجيش هكاك ما يجيش
0: لحظه هدي
3: سامحني مدام هدي شو سي الحقيقه والواقعيه انا على نفس الواحد نجاحي لنفسي باش نكتب نقول نجاح الاخر ما نحسدوش كي ننجح انا هذا نقول انا نجحت في حاجه وش عليها أختي نشحت فيها لا نكتب على روحي نولي إنسانة مثالية برشا
2: ونافقة
3: أي دونك أنا نجاحي النفسي لكن ما نحسدوش لكن فما ناس سيف حاجات الضحك فما إنسان غني لاباس عليه جاء عنده شكون في العائلة إنسان متوسط نجح في المشروع بتاعه وكبره يتسائل هو عجب فلان من جد مش عمل المشروع
2: تبدأ يقول له انت
0: استنى مدام هدي خلنا نسمعه مدام
3: شو يقول له في عود معناها يقول بارك الله فيك بارك الله عليه نجح شو يقول له غريبة شو ولا توا ولا الانسان اللي ما عندوش ولا كان مش ناجح نقوله الوك هو ينفالي مويا مدام نجح مدام مسكين وصل يبشتوا فيها أكثر من اللي عنده شفت أنت عندك عندك كهرباء شيري زوز ثلاثة ما يبهت فيك حد أصلا يشتري كهرباء يبليش نية مرتبها طيب طيارة دونك لكن إنسان ما عندوش الناس تطيح العائلة خلينا في العائلة الكل تسألك العبد ذاك كيفاش عمل وكيفاش وصل زعما تسلف زعما خذبري أو نوع
0: واضح واضح واضح شكرا لك مدام هادية معناها باش نحوصل معناها في كلمتين الغيرة ممكن هي الحالة اللي جي وقت الإنسان يلوج على قيمته في عيون الآخرين في عوض أنه يلوج عليها داخل نفسه ويوصل فقدان الاتصال بالذات ويفقد أيضا حتى الاتصال بالجمال الداخلي. يعني ممكن الإنسان الحسود والغيور يدخل في دوامة تخليه ما ينجمش يسيطر حتى على شنية ينجم يقول شنية ينجم يبلغ شنية ينجم يحكي ما يعرفش كيفاش يفرز الكلمة الصحيحة من الكلمة الغلطة. هدي تعرفتي
2: ينوطوا الشخص هذا يمشي داوي روحه اللي تلقاه هكا معناته ما نجمش يتحكم في روحه على غيرته وعلى حده والله العظيم ننصحه يمشي داوي روحه اما اذا كان هو ما نجمش يداوي روحه الواحد يعني انت يلزمني نحاول نتجنبه نحاول معناته هو يقعد بحذايا اني نحاول نحتاط منه على خاطر اراهم موجودين بكثره هذوما الناس اللي يا سي سيف تقعد بحذاهم وتحس بهم مرضى ومعناتها عندهم غير غير طبيعي ولك مني كل الحب وبربي عديلي فجدتك يا أعز الناس
0: تحياتي تقعد معايا مدام صفية معايا مدام صفية شوف أنا قريت تقرير ممكن عجيب في الانترنت عملوا معهد نفساني أمريكي متخصص لقى أنه وتيرة الحسد والغيرة تزداد وتتفاقم بشكل غير معقول في السنوات الأخيرة يعني والاعترافات جيت من جنسيات مختلفة مش أمريكان فقط آسيويين أوروبيين أفارقة عرب مغاربة معناه تقريبا 500 شخص تقريبا من الجنسين بأنه المشاعر العدائية داخلهم صارت تشكل جزء كبير من وجدانهم وحتى من قلوبهم وقت اللي حاول التقرير نبش الأسباب تبين أنه غالبية هؤلاء يشوفوا أنه هناك بشر في العالم يسبوا لهم الأذى الكثير منهم يحسوا أنهم تافهين ما يستحقوش حتى شيء ومع ذلك ياخذوا الكثير من الامتيازات دون عناء أو تعب الغيرة جيت من يقول لك الغيرة جيت من عدم عدالة الحياة عدم عدالة توزيع الثروات تساوي الفرص ما فماش بين الناس كثيرا يقول لك من اللي يستحقوا اليوم ما يلقاوش لا ينالون حتى 1% من حقهم وفما في الاخر بقول اعتراف انه الحسد والغيرة يعني زوز عواطف انسانية كعاطفتين انسانيتين ولتين لابد منهما احيانا وهما ايضا يمثلوا مشاكل كبيره ممكن يتسبوا في مآسي لا تعد ولا تحصى وحتى حد منجم يدمر مبادئ وقيمه جماليه الانسان الا الحسد والغيره.
3: شوف سي هذيا الليتود هذيا اللي عملوها تدل على حاجه وراوي انا نؤمن بها هي تقولش عليها كالغيرة الشرعية عمرك ما تعديت هكا بشعور حسيت قدامك إنسان تافه رانا مناش نتفهو في الناس ومناش نقيمه في الناس وخطر هذا معناها تقييم خايب لكن الله غالب جي إنسان قدامك تبدأ نيل تلقاه ما يعرف حتى لكن تبدأ عنده امتيازات ما تحسش بأنه فما ظلم في الحياة ربي قال لنا خلقناكم درجات سواسية صحيح في قيمتكم الذاتية دونك الناس ما عادش تركز على القيمة الذاتية اللي ربي قال فيها احنا سواسية خلقناكم مركزين على ما نكتسبه يجيني واحد يكلمه طول يكلمني عرض يقف لي بكرهبة تبجح ندخل للدار سمي تغيبي باش نخدم له شيء كفر ايش عنده ايش يكسب
0: به مدام صفي المؤلم المؤلم اليوم انه فما انواع من البشر تصورنا الحياة على أنها مجموعة من القيم الانتهازية الوصولية يلزم الإنسان يتسلق يحاول بكل الوسائل أحيانا حتى الرخيصة أحيانا حتى الشريرة باش يكسبها وهنا المشكلة ماشي لهنا المشكلة مش لهنا بركة المشكلة أنه هؤلاء ولاو يعطيوا في دروس في الانتهازية أيضا الغيرة والحسد راهو موجودين في القلوب الضعيفة وغير السوية فقط مش صحيح الواقع أنه موجودين في جميع أنواع القلوب حتى القوية راه لكن الأهم من وجوده هو استمرار الأسباب اللي تخلي الإنسان يتوقف على أنه يحسد يتوقف على أنه يغير يعني ممكن العادلة الغائبة واختفاء المساواة أحيانا تخلي الإنسان يحسد تخلي الإنسان يغير تخلي الإنسان تتسد قدامه الأبواب يخلي الإنسان ما يجمش يعبر إلا بالغضب إلا بالسخط أحيانا وإلا أنه يظهر أنه
3: بالنقمة سيد أنت كي قلت قبيلة يا أخي تفهين هدوكم ولا عندهم الحق للتقييم قصص وعبد ولا أي حاجة فيه بما اكتسبت أيديهم باللي يملكوا المختصة والدنيا عطاتهم الفرصة اللي قويتهم بما كسبوا نحيلوا الفلوس لا تحبوا يدوروا بيه لا يشاوروه لا عاد إنسان يغزر له مسكهم ساعة لانجوستيس موجودة سورتير وقاعدين نعيشوا فيها كل يوم وشوف علاش قلت لك العبد يداوي نفسه باش يعيش في نقمه هو باش يضر أما راك ما تنجمش نهار تتعدى من غير هكا ما ترى ظلم يتسمى ظلم اجتماعي ظلم صاير عشان تلقى النيفو خير من غيرك وهو ماخذ قراد عرف يتملق كسب حاجة عمل حاجة ثم شعور يجيك تبدا تحاسب في نفسك ما تلقاش مش خاطر انت كامل اما حطو كومباري تلقى ما ينسي با لو بوا دونك سايف نشعر بها في كل يوم وصعيب العبد يروض شويه نفسه باش يعيش بما كتب الله وهو رايق ويبعد شويه على الذكر.
0: فما سؤال طرحته الاخت مريم حمدي لكن قبل ما نعطيك السؤال مدام صفيه يا اختي قلت لي انسان يبدا فقير مكافح فقير ومكافح وينجح نجاح كبير في العمل نتاعو تحس انه يقول الناس خير مني اعملوا كيفي ما كنتش باش تخسروا حتى شيء وقت اللي ما لقيتليش تعبير وقت اللي عندما نستطيع ان نحسد شيئا جميلا يتحول الحسد هذا الى عمل

0: تقول حاجة ويعرفوها والناس الكل كان تخرج من كادر متاع خدمتك يوافقوا عليها ويقولوا فلان عملك الحاجة ده اللي دايرين ديك من غير ما تحس من أقرب الناس ليك يقولوا لك راهي خايبة وما هي شككة ويقاوموها. يمتلك تقول أسبوان تشك حتى 100% في نفسك هذه موجودة وخايبة ياسر يفيق بها العبد تولي راه مكان العمل متاعه لنفاق.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى مدام صفية. شكرا لك أيضا هدى. يعطيكم الصحة. نخرج فصل غنائي. شيرين عبد الوهاب. لي شريفة فاضل تفضلوا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
1: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: وعلى موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، نقدم إلى حضراتكم هذا الموعد الإخباري الموجز. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شروع الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة إزاء تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. تزويد أطباء البعثة التونسية إلى البقاع المقدسة بلوحات إلكترونية ذكية تضمن المتابعة الصحية للحجيج وسرعة التدخل. انقطاع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء في عدد من مناطق ولاية صفاقس، ويشمل مناطق كل من بلدة بير علي بن خليفة وأولاد بن خيل وأولاد بن علي وأولاد حاج قاسم واحد وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البلهوان. انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب معتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجزيرة جربة من ولاية مدنين، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزرايا وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية